0: كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: تشير المصادر التاريخية إلى أن مدينة صور العمانية أنشأها الفينيقيون، ويعود تاريخها إلى 1000 قبل الميلاد. وظهرت أهمية صور خلال العصور الإسلامية بحكم موقعها بالقرب من أحد أبرز الموانئ في ذلك الوقت، وهو ميناء قلهات. وظلت صور منتعشة اقتصاديا حتى أواخر القرن 13 الميلادي، عندما برزت مملكة هرمز، وبعد انهيار قلهات في مطلع القرن 16 الميلادي، كقوة اقتصادية تحول أنظار التجار إلى صور، التي أصبحت خاضعة للنفوذ البرتغالي، حالها كحال أغلب المناطق الساحلية في شمال عمان، حتى خلصها منهم سلطان بن سيف اليعربي في عهد الإمام ناصر ابن مرشد. ويمثل ميناء صور قلب المحيط الهندي، وكان أي اتصال بين أجزاء هذا المحيط وأقاليمه لا يتم إلا بعد المرور بالسواحل العمانية بشكل عام، وميناء صور بشكل خاص. وكان لهذا الميناء دور كبير في تجارة العبور، فقد كان أهالي صور يملكون أسطولا تجاريا يتكون من 100 سفينة كبيرة عابرة للمحيطات، وعلاقات تجارية ضخمة مع الهند وجزرها الشرقية، كما كانوا يملكون سفنا متفاوتة الحجم ترتبط بعلاقات تجارية مع موانئ اليمن والصومال والبحر الأحمر والخليج العربي وبر إيران. في هذه الحلقة نتعرف على ميناء صور وأهميته وتجارته من خلال الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني، الذي قال:
3: ميناء صور كما قال عنه أحد الرحال الأوروبيين، ذلك الميناء ذو الشكل الأفعواني الجميل الذي يسمح بدخول السفن إلى داخله، خاصة في فترة الصيانة. الميناء يمتد ما يزيد على 1.5 كيلو إلى داخل المنطقة اليابسة هذا الخور، مما يعطي بعدا عميقا للميناء، وما ساعد على وجود ما نسميه حاليا بأحواض جافة لصيانة السفن، وكذلك ورش لصناعة السفن. ميناء صور يقع تقريبا على مسافة 17 ميلا من رأس الحد، وأكثر من 94 ميلا من جنوب شرق مسقط. ويمثل ميناء صور قلب المحيط الهندي، خاصة في القرون 3 الأخيرة للقرن 20 والـ19 والـ18. إلا أن ميناء صور في قدمه يعود إلى ما قبل ذلك. إس بي مايلز ذكر في كتابه أن الإسكندر الأكبر بعد رجوعه من الهند أرسل الكثير من الحملات الاستكشافية للمنطقة لتتبع الطرق الموصلة إلى مراكز تجارة اللبان في عمان في تلك الفترة في محافظة ظفار. فأحد هؤلاء القادة الذي يسمى هيرين الصوري أو هيرين الصوري أو هورين الصوري كما يطلقه البعض، وصف ميناء صور في تلك الفترة في القرن 3 قبل الميلاد إن ميناء حرة مفتوحة للتجارة العالمية. وهذا ينبيك عن مدى قوة ونشاط هذا الميناء. هناك دراسات أجريناها ويجريها بعض الأخوة حول علاقة صور بالفينيقيين كحضارة، وهذا ميناء كذلك واضح من خلال ما ورد في الكثير. من في آخر ندوة أقيمت في صور عن التوأمة بين مدينتي صور العمانية وصور اللبنانية، أشار أحد الأخوة الباحثين من لبنان ومن مدينة صور اللبنانية بالذات إلا أنه كان متشككا في البداية، ولكنه بعد وصوله إلى المدينة ورؤيته ودراسة تاريخها أصبح على يقين تام أن الفينيقيين أصلهم يعني من صور العمانية، ثم هاجروا إلى مناطق الشمال. في عام 1885 زار المدينة جيمس ريموند وولستيد، ووصف الميناء أنه ميناء مكتظ بالسفن، وقدر عدد السفن أو أحصى عدد السفن من نوع البغلة أو البغلة، فذكر أنه في صور لوحدها 300 بغلة، فقس على ذلك بقية السفن الأخرى من السنابيق أو من قنيك ظهرت في تلك الفترة أو ظهرت من السفن الأخرى كالبدن والعويسي وإلى آخره. فهذا الأسطول الكبير صعد على أن يكون لصور نشاطه التجاري كمينة. صور في فترة القرون الثلاثة الأخيرة كانت مركز محور النشاط التجاري لمنطقة غرب المحيط الهندي، فكل السفن أو معظم السفن التي كانت تخرج من عمان كانت تخرج من صور. يكفي أن نضرب مثال كما ذكر إن في صور لوحدها 100 سفينة مخصصة لتجارة البن، ومما دفع بالسيد سلطان بن أحمد أن يعين ابنه السيد هلال في تلك الفترة يعني واليا ومقيما لنشاط تجارة البن في مدينة صور للدلالة عليها. صور في ميناء صار في نوع من تغيير موقع الميناء في الميناء القديم في صور، كما تشير بعض الدراسات إلى أن الميناء كان في بندر عباس في خورصاق، بينما كانت مدينة صور القديمة عبارة عن بحيرة مفتوحة، ثم انتقل بعد قضية تأثر ذلك الميناء بالترسبات الصخرية والرملية وانتقاله إلى ميناء خور البطح في صور. من خلال بعض الدراسات التي أجريناها ووجود بعض اللغة الأثرية عندما حفرت بعض الآبار، كبير الشيخ خميس بن سليم القلاني وبير الفاضل محمد بن ناصر مكيلخ العلوي وجدوا قطع من السفن على عمق ما بين 15 إلى 20 متر في الوادي لما كان يحفر الأبر. كذلك الميناء إلى كان حتى منتصف السبعينات كانت الحلقات الخاصة برسو السفن أو تثبيت حبال السفن فيها موجودة في جبل قرن أبو عباس. استمر النشاط التجاري لميناء صور حتى العهد الزاهر، وهناك الآن توجه أن يكون ميناء يبنى في صور ميناء إقليمي يغطي التجارة الإقليمية مع دول الإقليم. ميناء صور ما يتعلق بالبضائع التجارية التي كان تصدر من عمان، فكان هناك التمور العمانية وخاصة البسر، حيث كان ميناء صور هو الميناء الرئيسي لتصدير البسر إلى الهند، وكذلك هناك الأسماك المملحة والمجففة أو أذناب أسماك القرش التي تجمع في مناطق الجازر في محافظة الوسطى وتصدر كذلك إلى شرق أفريقيا أو إلى الهند إلى غيرها من الدول. أسطول السفن في ولاية صور يبدأ رحلته أو موسمها بالانطلاق في أواخر شهر 8 إلى الشمال إلى البصرة، والحقيقة أنه لا يتجه مباشرة إلى البصرة، حيث أن معظم السفن قد تكون في رحلة العودة مع نهاية الموسم الماضي، إنها تحضر الكثير من البضائع الإفريقية وخاصة أخشاب الجندل المنغروف، الذي بعد مع بداية الموسم الجديد في السنة التالية في شهر 8 يبدأ تسويق هذه الأخشاب إلى موانئ الخليج العربي مرورا من دبي وقطر والبحرين والقطيف والدمام في السعودية وميناء الكويت، كذلك الموانئ الإيرانية مثل ميناء بندر عباس ميناء عبادان، حتى نصل إلى البصرة وخاصة في ميناء الفاو أو ميناء خور الزبير، حيث كانت نهاية الرحلة للتسويق. من خور الزبير تبدأ الرحلة العودة في تجارة التمور، وكان للعمانيين يعني علاقات خاصة مع أصحاب المزارع ووكلاء تجارة التمور من في العراق وخاصة الصور، فكانوا يتعاملون معه مباشرة، فتشحن هذه السفن بالتمور العراقية التي تعرف في عمان أو تعرف في صور باسم القوصرة، وتشحن إلى الهند أو تشحن إلى عمان، ومن عمان يبدأ توزيعها بعد ذلك إلى اليمن وإلى شرق أفريقيا. هذه الرحلة تستمر لحدود الشهرين، يبدأ حتى شهر 10 تبدأ الرحلات المباشرة ما بين عمان والهند بعد تغير اتجاه الرياح الموسمية، وتبدأ تصدير من عمان التمور الذي تذكرناها البسر والتمور العمانية، وتستمر الرحلة معهم حتى نهاية شهر ديسمبر. مع نهاية شهر ديسمبر تبدأ المواني السفن العمانية بالاتجاه من الهند وخاصة من ميناء كاليكوت أو كولوم مالي أو ميناء بومبي بالاتجاه إلى شرق أفريقيا مباشرة، مرورا بمقاديشو ودار السلام ومنباسة ودار السلام وزنجبار جزر القمر، وصولا إلى موسمبيق التي كانت تعرف باسم سمبيك، وإلى كيب تاون في جنوب أفريقيا. كانوا يصدروا البضائع الهندية وكالأقمشة كالتوابل كالقرميد اللي هو الكبريل اللي يسمونه في تلك الفترة، ويصدر إلى هذه المناطق. فهذه الرحلة تستمر إلى شرق أفريقيا، من شرق أفريقيا يبدأ العودة إلى عمان مع نهاية شهر 5 تغير اتجاه الرياح بشحن البن الكيني أو بن موريشيوس، بالإضافة إلى بعض البهارات التي كانت تتواجد في زنجبار وغيرها من المواني، وكذلك الأخشاب والسمن، والذي تحضره السفن العمانية إلى لأهل صور إلى صور، ومن ثم يبدأ توزيعها. الجدير بالذكر أنه مجرد وصول هذه السفن إلى مواني شرق أفريقيا لا تنتظر حتى تغير اتجاه الرياح، بل تقوم بممارسة النشاط التجاري ما بين المواني الأفريقية نفسها. فتجد هناك الرحلات العديدة ما بين المواني من باسا وتاوا وكلوا ودار السلام موزمبيق جزر القمر موريشيوس، فتكون في فترة حراك لمدة 3 إلى 4 أشهر حتى يبدأ تغير اتجاه الرياح الموسمية، ورحلة العودة مع بداية أو نهاية في النصف الأخير من شهر 5 بالعودة إلى عمان، فترسو السفن هذه في خورجراما أو ترسو في سفن حتى بداية الموسم الجديد.
1: العمانيون والبحر.

ذكر لوريمر أنه في عام 1880 للميلاد ازداد تصدير التمور من عمان ليس إلى الهند واليمن وزنجبار فقط، وإنما إلى أمريكا أيضا، وذلك من مواني صور وقريات ومسقط وساحل الباطنة. وكان ميناء صور الميناء والمنفذ المخصص لشحن التمور من ولايات الشرقية، ومعظمها من نوع المبسلي. ولم يكتفي تجار ونواخذة صور بتصدير التمور العمانية، بل شاركوا في تجارة العبور لتمور البصرة في العراق، وأسهموا في توزيعها على موانئ المنطقة. كما كانت الأسماك المجففة والمملحة وأسماك القرش والملح من بين السلع التصديرية الرئيسية لمراكب صور الشراعية التي تبحر إلى سواحل شرق إفريقيا والهند. وكانت أهم الواردات البن والحبوب

إذاعة سلطنة عمان. مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم. واصلنا الحديث في الحلقات السابقة عن موضوع من موضوعات اللي كنا نتحدث فيها، طبعا تحدثنا قبل في حلقات سابقة قبل ذلك عن الزراعة في مجان، عن النظام السياسي، النظام العسكري، عن التجارة، عن الملاحة، عن صناعة السفن وموضوعات أخرى كثيرة. الحلقات القليلة السابقة تحدثنا عن موضوع الصناعة وبدأنا في صناعة الفخار، وقلنا أن صناعة الفخار بدأت في مجان منذ نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، واشتهرت أيضا مجان بأنواع من الفخار اللي تم يعني استخدامه داخل مجان أو تصديره إلى مواقع أخرى في شبه الجزيرة العربية وغيرها من المواقع، قد تكون بلاد السند في الهند أو عيلام في بلاد فارس أو بلاد الرافدين، بالإضافة طبعا إلى فخار سابق لذلك اللي هو الفخار فترة العبيد اللي سبقت ذلك منذ الألفية السادسة والألفية الخامسة قبل الميلاد حتى الألفية الرابعة قبل الميلاد. وجد أيضا أنواع من الفخار موجودة في مجان، ولكنها كانت أنواع من الفخار المستورد. أيضا تكلمنا عن موضوع صناعة الدبس أو صناعة يعني عسل التمور، ووجدنا أن مجان وجد فيها موقع يعود ل 3000 قبل الميلاد، وجد فيه يعني صناعة الدبس، وطبعا يعني هو موجود أيضا صناعة الدبس في مواقع أخرى من شبه الجزيرة العربية، ومن بينها طبعا في البحرين، ومن بينها أيضا في الكويت مواقع وجدت قديمة، ولكن هذه المواقع معظمها تعود إلى نهاية الألف الثالث أو الألف الثاني قبل الميلاد، لكن أقدم مدبسة قد تكون في شبه الجزيرة العربية لإنتاج عسل التمور ووجدت في مجان في هيلي، موقع هيلي في مجان. اليوم نتحدث أيضا عن صناعة أخرى من الصناعات المهمة جدا في مجان واللي اشتهرت بها مجان كثيرا. طبعا كلمة مجان كانت أيضا فيها حوارات قديمة، إن هل هي مجان هي اسم اللي معناها أرض النحاس أم هي أرض السفن أو ميناء السفن. طبعا هذه الكلمة كلمة مجان هي كلمة سومرية أو أكادية، ولكن في كل الحالات هي تعني ميناء السفن أو أرض السفن. بالنسبة للنحاس طبعا من أهم المنتجات اللي أنتجت يعني مجان خلال الألفية، نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، يعني منذ أكثر من 5000 سنة من الآن بدأ إنتاج النحاس في مجان، ووجدت مواقع كثيرة جدا في مجان لإنتاج النحاس، وأيضا نوعية النحاس أيضا كانت يعني في إنتاجه وأيضا تصديره كانت نوعية ممتازة. نقرأ لكم بعض المعلومات الخاصة بصناعة النحاس في مجان. بحلول 3000 قبل الميلاد أصبحت مجان المصدر الرئيسي للنحاس للعديد من مراكز الحضارة الأجنبية، وعلاوة على ذلك أصبحت مجان دولاب الحركة لشبكة الملاحة التجارية الغادية والرائحة بين الهند ووادي الرافدين وإيران. طبعا يعني مجان كانت هي حلقة الوصل بين كل المناطق الرئيسة في المنطقة، لأن كانت سفن مجان يعني تسافر أو تبحر مباشرة من ميناء رأس الحد وميناء رأس الجنز إلى كوجرات في وادي السند بالهند، وثم يعني تواصل رحلتها إلى داخل شبه الجزيرة العربية وداخل الخليج إلى بلاد فارس وإلى بلاد الرافدين، ومنها طبعا تنتقل البضائع إلى حوض البحر المتوسط. فكانت عمان منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد هي حلقة وصل بالنسبة للتجارة ونقل البضائع في يعني منطقة شبه القارة الهندية. طبعا الرقم الطيني المكتوبة باللغة السومرية والأكادية وبخط مسماري، يعني طبعا الخطوط كانت خط مسماري، لكن هذا الخط المسماري كان تكتب فيه لغتين اللي هن اللغة السومرية والأكادية، وهي طبعا أقدم كتابات وجدت يعني. وطبعا بلاد الرافدين أو السومريين هم أول من اكتشفوا الكتابة. وبخط مسماري هي الخط، طبعا طريقة الخط اللي كانت تكتب به هذه الكتابات في الفترة من 2500 إلى 1800 قبل الميلاد، تشير إلى التجارة وأن هناك العديد من الأقطار في ذلك الزمان خاصة جنوب الرافدين تستورد معظم متطلباتها من النحاس من بلد يسمى مجان، طبعا مجان بالسومرية أو مكان بالأكادية. وهذا طبعا النصوص هي طبعا الكتابات اللي موجودة في حضارة بلاد الرافدين. بدأ ظهور طبعا اسم مجان فيها منذ 2400 قبل الميلاد، بدأ يظهر اسم مجان في النصوص المسمارية السومرية والأكادية، وخاصة أول ما ظهر كان في زمن سرجون الأكادي، أحد الملوك المشهورين في بلاد الرافدين. بالإضافة إلى ذلك، طبعا بالإضافة إلى التجارة اللي هي تجارة النحاس وغيرها من المواد اللي كانت تنقلها سفن مجان، فإن حكام من مدن الرافدين وبطانتهم القوية كانوا ينظمون تجارة رائجة بصورة يعني مدهشة. فهناك العديد من السفن، السفن هذه كانت تأتي من وين؟ تأتي إما من دلمون، وحتى السفن اللي كانت تأتي من دلمون كانت أيضا تنقل يعني النحاس، لأن النحاس كان أحيانا ينقل من مجان إلى موانئ دلمون، ومن موانئ دلمون في البحرين ينقل إلى بسفن دلمونية إلى بلاد الرافدين، أو يعني كانت سفن مباشرة يعني تنتقل من موانئ مجان مباشرة إلى بلاد الرافدين، ممكن طبعا تقف عند دلمون للتزود بالمياه العذبة وهكذا وتواصل رحلتها. وطبعا هذه السفن أيضا كانت تأتي من ملوخة، يعني من بلاد أيضا قريبة من بلاد السند في عهد الملك سرجون الأكادي. طبعا سرجون الأكادي عاش في 2350 قبل الميلاد، وكانت ترسو هذه السفن في أرصفة عاصمة أكاد لتفريغ شحناتها ولبيع البضائع الواردة من الشرق. وفي ذات الوقت تقوم بشراء البضائع وتصديرها من العديد من المناطق الداخلية التي تشمل شمال وادي الرافدين وسوريا وشرق حوض البحر الأبيض المتوسط. فالعديد من السلع التي تشمل النسيج الفاخر والدهانات والمصنوعات المعدنية والسلع النفيسة الأخرى كانت تجد طريقها إلى شواطئ الخليج العربي وما ورائه، وكانت التجارة في هذه المناطق منظمة، كما أن مجموعات التجار كانت تتحمل أيضا الأخطار التي تواجه أيضا رحلات يعني البحرية في ذلك الوقت. وأحوال العمل التجاري سجلت في كتابات المسمارية، يعني كثير من النشاطات التجارية كانت تسجل بالتفصيل في السجلات يعني بلاد الرافدين، وخاصة يعني شراء النحاس من مجان كان كثير يعني يذكر، يعني شراء النحاس من مجان في كتابات بلاد الرافدين. طبعا نكتفي بهذا القدر اليوم في الحديث عن النحاس وأهميته وتجارته في منذ نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد. الحديث طبعا له بقية بالنسبة للنحاس مجان، ونواصل بإذن الله تعالى الحديث عنه في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: النوارس على وتيرتها وأشواقها. ضرب الكليم يديه وساقيه عبثا في هموم عشقك، ولا يستطيع أحد أن يعبر بحر عمان سباحة. من قصيدة المهجور للشاعر الفارسي أبي طالب كليم الكاشاني. ينبغي أن نحلم بالطيور التي تترحل بين الليل والنهار كمثل الأثر، عندما تتناءى الشمس بين الأشجار وتصنع أوراقهن ريفا آخر. جورج شحادة. قراءة بعض الكتب تجعلني أشعر بالراحة، وكذلك مراقبة طائر تجعلني أشعر بالراحة. ويليام فوكنر. قادمات من الأعالي أيتها النوارس الجميلات الآتيات إلى بحار عمان. أبيض هذا الجسد، أبيضان هذان الجناحان المطهمان بالسمرة، المخضلان بالبحث والاكتشاف. نتعلم منك صداقة الطيور وجمال الهجرات وإخاء الأرواح المهجوسة بالسفر والترحال. يربض حشدك واقفا أمام ضفاف البحار والبرك والخيران بانتظام عجيب، كأنما تتلقفين الأسرار من المشهد، كأنما تنتظرين ما لا تراه العين. تتشمسين أيتها النوارس، تستحمين بالضياء الأخاذ، تنفضين ثلج الشمال بحمامات شمس البلاد الدافئة. في مجمع الطير هذا، في هذا المجمع المهيب المزروع كحقل من الأجساد المتراصة كغيمات ندفية صغيرة، تنتو بعض أصوات من هنا ومن هناك كأنما تحرض بعضها البعض على هذه الوقفة الشرفية وعلى هذا المقام الحلمي. وفي عز الصمت تتصايحين قليلا، ويتماير البعض منكن بأجنحتهن السماوية، بينما تستمر النوارس الأخريات في الترقب والانتظار والصمت الجليل. تقولين لي أيتها النورسة عندما تطلقين عقيرتك قليلا بالصياحات الحلوة أنك لا تصمتين لمجرد الصمت، وأنك لا تتصايحين لمجرد الصوت، بل لأنك تنسقين زهور فوضاك وتفوضنين المنتظم الثقيل على الروح. يقول جناحاك الهفهفان الصاعدان كموجتين وثيرتين الهابطان كوسادتين من فضة ناعمة، يقولان سعادتهما بحمل هذا الجسد النورسي ذي الأنفة والكبرياء والألعاب. يقول ذيلك أيتها النورسة أن مروحتي وهبتها لهذا الجسد السعيد المكافح حتى آخر رمق. يقول منقارك أيتها النورسة أنا مندغم في أهوائك وألعابك، ومرسوس كالبنيان في أسفارك وأنبائك وترهاتك وأرزاقك الموعودة. تقول رئاتك أيتها النوارس جئنا للدفء لكي نتفتح بدل أن ننقبض وننكمش، جئنا إلى هنا لكي نحرك أمهاتنا بالوقود الإلهي، لكي نعبئ خزان الصدر بالهواء والأمداء بالرقة وحنان الفصل. يقول جسدك أيتها النورسة: أنا وعاؤك أيتها النورسة، فاحمليني في سرك وتهجياتك، في ضفافك وعلى بحارك. أنقلك بقاربي أيتها النورسة، وتنقليني بروحك وعناصرك الهبوبية الأزلية. أمين عليك وأمين بك. تقول زعن فتاك أيتها النورسة: خذيني يا أماه إلى موانئك ومحطاتك ومراسيك، فأنا ضمة في جسدك ولهفة من لهفاتك السيارة المهاجرة. تقول عيناك أيتها النورسة: أشحذ بصري يا أماه، لأنك تمنحينني بصيرتك، وأرى وأتلفت وأرقب، لأنني سفيرتك إلى العالم، إلى البحار، إلى الأسماك، إلى الكائنات، إلى البحارة، إلى السفن، إلى السياح الفضوليين، إلى الدموع وإلى الأعياد. تقولين لي أيتها النورسة: أنا جزء من العالم، أنا في نشوته وبهجته وعطاياه، أنا في قلبه ورئته المسافرين في الأشواق. تنتقل عدوى الصوت من نورسة إلى أخرى، ثم ما يلبثن أن يتوقفن لمجرد أن أخرى توقفت، فتتتابع التوقفات إلى أن يخيم الصمت على الجميع. تطير نورسة منهن، تحلق، تستعرض، تتفنن في بسط جناحيها الكبيرين كآلتين من آلات الحرب المسالمة، تدوزن جناحيها، تدور بهما كأنهما ميزانين خفيفين مثقلين بالعدل، تشيلهما وتحطهما في عضل الهواء، تغرسهما مثل سيف من لهب شهوي، ثم ترفرف باقتصاد رشيق كأنها تربت على ريشها المبارك، على جناحيها الممتلئين بالزهو. تخرج واحدة من الحشد على هذا الطور، ترتفع في نزق واضح، ترتفع بقوة، وكأنها في غايتها إلى قطع منتصف محيط عظيم، لكنها تخاتل أنظارنا بعد قليل لتحط في اندغام مع أخواتها القليلات اللاعبات بمناقيرهن في الماء. ما زالت جماعة الطير تأخذ حمام الشمس، وما تزال نويرسات قليلات يدخلن الماء كأنهن أخذن السماح والإذن بفعل ذلك لعذر ما يتعلق بأجسادهن أو ضعف ما في أجسادهن. يا لحزم النوارس، يا لانضباطهن وتصفهن العجيب، يا للرصف والتضام المدروس والمخطط. لكن ما إن ترتفع الشمس قليلا حتى يدخلن في الرقصة المولوية، يرتفعن إلى أرزاق أخرى، إلى موائد أخرى، إلى أعياد أخرى، يطرن في فوضى مجنونة واهتياج لا تعرف له مدخلا سوى سعادتهن بذواتهن، سوى غبطتهن بالحياة، سوى امتلائهن بالرحيق المقدس، سوى انتصارهن بالألق الغائب عن عيون البشر اليتامى. جئنا يأخذن الشمس إلى رئاتهن، جئنا يعانقن الأشعة العارية والزمان المغسول بهوائهن وأرواحهن وأجسادهن البيضاء. في كل نورسة شراع غرام ماض إلى مرفأ العلاء والرفعة والصفاء والحلم. في كل نورسة يتبدى بهاء الطبيعة ورونقها المتجلي وحكايتها المسافرة. في كل نورسة ملاك يحرس السر والنور والهواء والنسائم. في كل نورسة كتاب محكم يروي الألق الذي يضمره طائر ويبوح به طائر ويعيشه طائر. عن النوارس على وتيرتها وأشواقها.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها بشعرائها. موشحات موشحات، يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، ونقرأ فيها مختارات من موشحات ابن الوكيل، ترجم له ونشر بعض أشعاره الدكتور عبد الرزاق حويزي، أستاذ الدراسات النقدية بجامعة الأزهر، سنة 2017 في مجلة معهد المخطوطات العربية بعنوان شعر ابن الوكيل المصري في مصادر مخطوطة ومطبوعة. يقول عن صدر الدين ابن الوكيل: شاعر مشهور من شعراء القرنين السادس والسابع الهجريين، ولد عام 65 و600 هجرية، وتوفي عام 16 و700 هجرية. قال عنه ابن شاكر الكتبي: يعرف في الشام بابن الوكيل المصري الأصل العثماني الشافعي، أحد الأعلام وفريد أعاجيب الزمان في الذكاء والحافظة والذاكرة. ولد في شوال سنة 65 بدمياط، وتوفي بالقاهرة سنة 16 و700. نشأ بدمشق وتفقه بوالده وبالشيخ شرف الدين المقدسي، وأخذ الأصول عن صفي الدين الهندي، وسمع من القاسم الإربلي والمسلم ابن علان وجماعة، وكان له عدة محفوظات. قيل إنه حفظ المفصل في 100 يوم ويوم، والمقامات الحريرية في 50 يوما، وديوان المتنبي على ما قيل في جمعة واحدة. وكان من أذكياء زمانه، فصيحا مناظرا، وتخرج به الأصحاب والطلبة، وكان بارعا في العقليات. وأما الفقه وأصول الفقه فكان قد بقي له طباعا لا يتكلفهما، وشعره مليح إلى الغاية. وكان ينظم الشعر والموشح والدوبيت والمخمس والزجل والبليق، وقد حظي التراث الشعري لابن الوكيل باهتمام بعض المحققين، فظهرت عدة دراسات تناولت تحقيق ديوانه وجمع شعره المتناثر من بطون المصادر المختلفة. ولم تخل هذه الجهود من دراسات تناولت شعره بالدراسة الفنية التحليلية. نقرأ لابن الوكيل هذه المختارات من موشحاته. يقول: يا من حكت خده الشقائق وما له في البها شقيق، تركتني بالدموع شارق لما بدا خدك الشريق، سللت من ناظريك صارم للفتك يا شادن الصريم، ورحت يوم الفراق سالم وقد تركت الحشا سليم، متى تراك العداة قادم يا من حديثي به قديم، شيبت من بعدك المفارق وسرت مع جملة الفريق، ما بين حاد حدا وسائق حملي بمن ساقه وسيقي، لسائل الدمع صرت باهر مذ سال في وجنتي نهر، وسرت والقد منك خاطر والقلب مني على خطر، لست على ذي الجفا بقادر لكن بهذا جرى القدر، سهم القوى من يديك مارق وقد غدا للدمى مريق، فاسمح بوعد يكون صادق ولا تكن تهجر الصديق، قلبي بنار الفراق صالي يا من بسيف اللحاظ صالي، وغير معناك ما حلالي فلم ترى قتلتي حلالي، يا ناحل الخصر كالخلال يا كامل الوصف والخلال، ساعات عمري غدت دقائق لما رأت خصرك الدقيق، تنطق عن أذنه المناطق تقول للردف ما تطيق، يا سائق الضعن معك أحوى، رقي بإحسانه حوى، لكنه بعد ذاك ألوى، عنه وللعتق قد لوى، ريم له القلب صار يهوى، يحمي به في الهوى هوى. قد سرح النوم فهو طالق، ومن مقلة دمعها طليق، وأنكر العهد والمواثق، وعهد ودي به وثيق. جبينه يخجل الدراري، وثغره يفضح الدرر، والخد أزهى من النضار، يذهب في حسنه النظر. عليه سطر من العذار، كم عاذر فيه قد عذر. جماله يفتن العواتق، وخمره أرياقه عتيق، وطرفه بالنبال راشق، وقده كالقنا رشيق. يا من بسهم الجفون أعدى، جسمي وبي أشمت العدا، أجريت دمي فصار مدى، وطالما بيننا المدى، مضناك بالهجر ما تصدى، وما جلى قلبه الصدى. يا من حوى الحسن فهو فائق، من سكرتي فيك لا أفيق، فأرسل الطيف منك طارق، واقطع على سلوة الطريق. كانت تلك مختارات من موشحات ابن الوكيل المصري.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعينا إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. بأكثر من 11 مليون ريال عماني توقيع اتفاقية حق انتفاع لإنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم بالمنطقة الحرة بصلالة. تصعيد أمريكي إيراني، وإيران تعلن إغلاق مضيق هرمز، وترامب يؤكد أنه لا يزال مفتوحا. استشهاد 6 فلسطينيين بهجمات متفرقة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. قتلى وجرحى في هجمات روسية بصواريخ باليستية على مدن أوكرانية، وكيف تواصل استهداف ناقلات النفط الروسية. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا لأكثر من 4330 حالة وفاة. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

نودي أن نسجل بكل فخر واعتزاز كلمة ثناء وعرفان لجميع العاملين بقواتنا المسلحة الباسلة في القطاعات العسكرية والأمنية القائمين على حماية هذا الوطن العزيز والذود عن حياضه والدفاع عن مكتسباته مؤكدين على رعايتنا لهم واهتمامنا بهم تبقى هذه القطاعات الحصن الحصين والدرع المكين في الذود عن كل شبر من تراب الوطن العزيز من أقصاه إلى أقصاه.

اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، طابت صباحتكم بكل خير مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا بلادي في صباح جديد من صباحات عمان يطل بنوره الوضاء فتنهض الأرض شوقا، ثم يبتسم الفجر في الأرجاء، تنساب في الأفق ألحان بداية يوم جديد، وكأن النسيم يبشر بالجد والعزم والأمال من جديد. فيا صباح العمل ويا وعد للإنجاز يلوح في المدى، ثم تبدأ الخطوات بثقة وتكتب الحكايات في أول وبداية اليوم.
1: صباح الخير لمن يسكن حواسه عمق المكان، لمن يحمل على عاتقه رفعة عمان الغالية. صباحكم عمان، عمان يا أرض السلام وراية تعلو النجوم بفخرها وأمجادها. ها هي عمان تستيقظ على أنغام نهضة متجددة، تتقي فيها أصالة التاريخ بأمجاد الحاضر المشرق. هنا في تفاصيل القلاع الشامخة والشطآن الساحرة يمتزج عمق المكان برؤية الغد الواعد.

0: حاشا لنا السلطان، صباح الشكر والحمد والثناء لكل النعم التي أنعم بها الله سبحانه وتعالى على عمان وأن قيض لمسيرتها وأيامها المباركة سلطان معظم في ضياء عينيه، زمن باه برؤية سديدة بتوجيهات رصينة وحكمة مستنيرة. فيا هيثم السلطان، وعد صادق، سنظل دوما أوفياء كرام.
1: ولقد أثبت أبناء هذا الوطن العزيز عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، يسيرون على بصيرة مصدرها العقيدة السمحة، نابذين كل تعصب، رافضين كل استقطاب، يجزئ الأمة ويفت في عضدها، متمسكين بكل ما يجمعهم على الحق، مبادرين للخير والثابين لبناء وطنهم وأمتهم.

0: إنها رحلة واعدة نحو اقتصاد المعرفة وريادة للمستقبل، حيث تصبح الأرض الطيبة مركزاً للمشاريع الرائدة والطاقة المتجددة. إنها صياغة لغد تحتضن فيه عمان أحلام أجيالها، لتظل دائماً واحة للأمان وموطناً للإزدهار ومنارة تضيء دروب التقدم والرفعة.
1: وتظل عمان دائما بثوابتها السياسية العمانية الراسخة كما عرفتها المنطقة عبر عقود من الأزمان، بثوابت تحترم سيادة الدول وخياراتها الوطنية وتنظر للحوار باعتباره خيارا استراتيجيا، لكنها في الوقت نفسه تنظر لسيادة الدولة وصون أمنها واستقرارها والدفاع عنها مبدأ أساسيا لا يمكن التهاون فيه أبدا. فطالما كانت عمان هي من تمد جسورا من الإخاء والمحبة وترسم معالم المستقبل الواعد الذي يبشر بالرخاء والنعيم، نستقبل هذا الصباح الماجد مستمعين الكرام وإياكم من أيام عمان.

0: صباح الاثنين 28 من محرم لعام 1448 الموافق له 13 من يوليو لعام 2026 نطل فيها عليكم مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وفي رحلة متجددة من برنامجكم صباح الخير يا بلادي.
1: هذه الرحلة اليومية والإطلالة الصباحية التي نطل عليكم من خلالها مستمعينا الكرام في برنامج صباح الخير يا بلادي تبدأ معكم من السادسة وتستمر حتى التاسعة، وبينهما تجدون الكثير من التفاصيل المتعلقة بأخبارنا الوطنية وكذلك أيضا أخبار منوعة ننتقيها لكم في كل صباح.
0: كيف أصبحت يا خالد؟
1: بتمام الحال ولله الحمد والمنة، شكرا لك يا رويدة.
0: وإذا نحن نسأل المستمعين كيف أصبح اليوم، شاركونا صباحاتكم،
1: إن شاء الله يصبحوا بخير وعافية إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى، وحاولوا هكذا أيا يكن يعني يحدث معكم في بداية الصباح أنه ما يعكر على مزاجكم ومودكم الصباحي، وشاركونا
1: حتى لو انكبت عليكم القهوة وانتم جايين للاستوديو،
0: حتى لو انكبت عليكم القهوة شاركونا صباحاتكم عبر 724-24-10.
1: هذا رقم التواصل معنا مستمعينا الكرام، ننتظر مشاركاتكم في موضوع الحلقة بعد شوي إن شاء الله راح نخبركم موضوع الحلقة، وننتظر أيضا كذا إطلالاتكم أفكاركم آرائكم في المواضيع اللي نطرحها في كل صباح من برنامج صباح الخير يا بلادي. أطيب التحايا يرسلها لك عزيزي المستمع فريق العمل، نرافقكم إعدادا وتقديما الرويدة بنت حميد الرواحي، خالد بن عبد الله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، ويصبح عليكم مخرجنا أيمن بن محمد الحبسي.

0: مستمعينا صباحات الخير عليكم، وننطلق معكم في هذه الرحلة الصباحية من صباح الخير يا بلادي. شكرا لكل من يتواصل معنا منذ بداية الصباح. نحن أكيد سنشارككم موضوعاتنا المختلفة وموضوع حلقتنا الذي أكيد يعني هكذا مشاركاتكم تطفي لنا الكثير حول ما يطرحنا في صباح الخير يا بلادي. سمير الأسمر يقول صباح الأمل لأسرة البرنامج، صباح التفاؤل لأهل العطاء، صباح البهجة لصناع المعرفة، صباح الخير يا نبض الإذاعة، إزالة الأذى من النفوس أعظم أجرا من إزالة الأذى عن الدروب. شكرا لك يا سمير، كلمات طيبة نفتتح فيها هذا الصباح. أكيد
1: صباح الخير أيضا لأبو أسعد الهاشمي، يسعد صباحك، يصبح بالخير على طاقم البرنامج وأيضا المستمعين الكرام، شكرا لك. من ظفار مسعود العوائد كاتب يحييكم، صباح الخير يا بلادي وصباح السعادة لكم وطاقم العمل، شكرا لك يا مسعود. وخبرنا عن الأجواء مسعود، كيف الأجواء هناك في ظفار الجميلة، واللي الآن في طريقهم إلى محافظة ظفار نقولهم إن شاء الله درب السلامة، تستمتعوا أولا بالطريق وتقودوا سياراتكم مركباتكم بشكل آمن، انتبهوا، الله يخليكم وتوصلوا بالسلامة إن شاء الله.

0: الله يحفظكم جميع لكل من هو متجه لمحافظة الجمال، محافظة الظفار. استمتعوا بأجواء الخريف الطيبة، وأيضا جميل أن تشاركونا لمن هو هناك في محافظة الظفار كيف هي الأجواء، وأيضا أي المواقع التي زرتموها. نحن أيضا خالد قلنا من خلال صباح الخير يا بلادي، نحاول هكذا بشكل يومي أن نقترب من بعض الأماكن السياحية هناك في محافظة الظفار، أن نعكس جمالية المكان أيضا، ولكي نحمس أيضا المستمع اللي حاب يزور تلك المواقع ماذا سيجد في تلك المواقع إن زارها.
1: نعم، أمس سولفنا عن إطلالة شير بالضبط. واليوم إن شاء الله راح نخبركم عن موقع جديد بإمكانكم تتخذونه كوجهة وأنتوا رايحين إلى محافظة ظفار، تستمتعوا بالأجواء الجميلة هناك في المحافظة. صباح الخير لكل من يرسل لنا ويشاركنا على 724-24-10. صباح الخير لسارة غيم ونواف، وصباح الخير أيضا لمحمد بن خليفة النعماني. يسعد صباحكم جميعا، الله يحفظكم إن شاء الله. واللي رايح صوب محافظة ظفار يا حي من جاء عاني، لأن خريف ظفار شيء ثاني طبعا.

0: شيء ثاني، وأيضا المحافظة في سلطنة عمان جمالها شيء ثاني أكيد لكل من هو متجه لأي محافظة من محافظات السلطنة. الله يحفظك، وإن شاء الله هكذا تقضوا إجازة سعيدة مع أحبابكم، مع أهلكم، مع أصدقائكم، أو حتى مع أنفسكم. جميلة عمان جميلة بتنوعها، بتنوع التضاريس، بتنوع الطبيعة، وأيضا بتنوع لهجاتها المختلفة. اليوم مستمعينا، ونلاحظ أيضا من خلال يعني ما يتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي تزامنا أيضا مع خريف ظفار، أنه تنتشر هناك بعض المقاطع، ونلاحظ أن بعض الأشخاص يحاول أن يواكب هذا الموسم ليس فقط من باب عيش التجربة هناك في محافظة ظفار، وأيضا نلاحظ أن البعض يحاول جاهدا أن يكون صياغة حديثه كما هي اللهجة هناك في محافظة ظفار. لهجة أهل ظفار لهجة جميلة جدا. فاليوم نتكلم نحن مستمعين معاكم حول موضوع اللهجات. هل أنتم من الأشخاص الذين يكون حريصون على موضوع إظهار لهجتهم أيا تكن المنطقة اللي هم زايرينها، أم تحاول هكذا أن تقلد اللهجة للمنطقة اللي انت زايرينها؟ يعني سبحان الله أحيانا خالد تصير يصير هذا الموضوع بشكل تلقائي، يعني مجرد أنه تتلقي بشخص مثلا من الشمال أنت مباشرة تحاول أنه تكون لهجتك نفسها.
1: نعم.
0: تروح للجنوب نفس الشيء تحاول هكذا أنه قلد، حتى لو كان التقليد ما بالشكل الصائب أو ما بالشكل المشابه فعليا لتلك اللهجة، لكن سبحان الله نحب هكذا التنوع في اللهجات في سلطنة عمان.
1: نعم، الحلو في مجتمعنا في سلطنة عمان مثل ما قلتي رويدة أن في تنوع في لهجاتنا، وهذا يعتبر ثراء بالنسبة لنا، مثل ما هو الثراء حاصل أيضا في الأماكن المختلفة وتضاريسها المتنوعة في امتداد سلطنة عمان. اليوم نسولف ليش احنا محتاجين إنه، أو ما نقول محتاجين، ليش احنا نغير لهجاتنا في بعض الأحيان علشان إنه مثلا نتحدث بلهجة مفهومة إن صح التعبير مع أطراف آخرين، ليس فقط في سلطنة عمان. أنت مباشرة لما تسولف مع شخص مثلا من مصر مباشرة بتروح إلى مثلا بلد آخر بتتغير عندك اللهجة، طبعا أنت حبا لهذه اللهجة، فما بالك على مستوى محيط مثلا جغرافي محدود، مثلا هنا في سلطنة عمان لما تروح إلى الشمال غير، لما تروح إلى الجنوب غير، في محافظات مختلفة الشرقية، في محافظة الظاهرة، أو حتى أيضا في البريمي مسندم شوي اللهجات تختلف. طبعا ما نتكلم عن اللغات هذه المرة،
0: نتكلم عن اللهجات،
1: اللهجة فقط. هل أنت من النوع من الناس اللي يعني مباشرة إذا صادفت أي شخص أنت معجب بلهجته تروح وتتحدث بلهجة هذا الشخص أم لا؟
0: أو أنت حريص أن تظهر لهجتك اللي تملك،
1: أو أنت لا من الناس اللي ما شاء الله خلاص هذه لهجتي أنا ما أتكلم بلهجة أخرى؟
0: أنت من أي نوع خالد؟
1: أنا لا، لهجتي وما أغير، لا. أحب بعض الكلمات اللي يعني في بعض اللهجات، بس بالنسبة لي إن يعني لهجتي هي اللي تكون يعني طاغية في الحديث مع الأطراف الآخرين يعني.
0: نعم.
1: أنت إيش؟
0: هو يعتمد صراحة، هو في أغلب الأحيان أعمل كذا انتقالة وأكيد مثل ما ذكرت خالد، هو حب في تلك اللهجة، سواء كانت نتحدث عن اللهجات المحلية أو حتى اللهجات على مستوى يعني الدول. سبحان الله، يعني أحيانا هكذا نميل إلى فعليا إلى تقليد تلك اللهجات المختلفة. يقال أنه جون جوزيف قدم في كتاب اللغة والهوية حوارات قصيرة إلى مجموعة من طلابه، وطلب منهم أنهم يحددوا خلفية المتكلمين وعملهم وحتى كيفية لبسهم من خلال تلك الحوارات. وفعلا استطاع الطلاب أنهم يعني يصنفوا المتحدثين استنادا إلى كلامهم فقط. يعني تخيل اليوم أنه طريقة كلامك ممكن تحدد من أنت في بعض الأحيان.
1: هذا بعد بنسأل عنه المستمع العزيز رويدة اللي يسولف أمامك، هل مباشرة أنت تميزه مجرد أنه بس سولف تحدث حتى أعرفك يعني؟ هل أنت من الناس اللي مباشرة أي شخص يعني تصادفه مجرد أنه بس تكلم بكلمتين ثلاث مباشرة تعرف هذا من وين؟
0: أيه، أنت من المكان فلان. في أشخاص ما شاء الله عندهم فعليا القدرة على تحديد
1: اللهجة مباشرة، يعني من وين هذا الشخص مباشرة من لهجته. هل أنت من الناس اللي تميز الناس بهذا الأمر أم لا؟ مستمعنا العزيز شارك معنا وسولف أكيد على 7244 20
0: 10
1: 20 10.

0: عطر الكلام.
1: أهلا بكم إلى عطر الكلام. قال أحد الحكماء: اطلب حاجتك ممن لا تنتهي خزائنه ولا ينقضي جوده، فقد ضمن لك إجابة الدعاء وقضاء الحاجات، فارغب إليه وتوكل عليه وثق به، وكلما ضاقت بك السبل وتقطعت بك الحبال فاسجد واقترب.
2: قال محمود درويش: لسنا جاهلون بما يدور حولنا، لكن الأمر لا يستحق منا الالتفات.
1: يا بني، إن أفقر الفقراء ليس هو الذي لا يجد غذاء بطنه، ولكنه الذي لا يستطيع أن يجد غذاء شعوره. مصطفى صادق الرافعي.
2: العقرب الذي لدغك في يوم من الأيام لن يغيره الزمن ويصبح حمامة سلام. دوستويفسكي.
1: كتب جبران خليل جبران: من العجيب أن هموم الدنيا قد تختفي بمجرد رؤيتك لابتسامة شخص تحبه.
2: ونختم عطر الكلام بهذه الكلمات للمتنبي، قال فيها: وما صبابة مشتاق على أمل، من اللقاء كمشتاق بلا أمل. متى تزر قوم من تهوى زيارتها، لا يتحفوك بغير البيض والأسل. والهجر أقتل لي مما أراقبه، أنا الغريق فما خوفي من البلل.

0: دروب السلامة والأمان لكم جميعا مستمعينا الكرام، وإن ما كانت هذه الدروب تصلكم إلى وجهاتكم المختلفة، اللي رايح الدوام، اللي رايح لموعد معين، اللي أيضا مثل ما ذكرنا مع بداية الحلقة ما خذل طريق صلالة من الصباح، هل هلا في الدرب وتوصلوا بالسلامة والأمان إن شاء الله. الله يحفظكم وأهلا بكم جميعا على 724-24-10. ننتظر رسائلكم ومشاركاتكم في موضوع الحلقة. هل بإمكانك أنك تميز الأشخاص من لهجاتهم مباشرة؟ وهل أنت من النوع اللي يغير لهجته بمجرد أنك حصلت شخص آخر، أم من النوع اللي متمسك باللهجة، أو أنك يعني تحب كذا تدخل بعض المصطلحات من لهجات أخرى؟ صباح الخير لي أبو أسعد الهاشمي، يقول تلقائي اللهجة تنعرف خالد، ما كل شخص بإمكانه أن تكون عنده مثل هذه الملكة أن يعرف الأشخاص مباشرة من لهجاتهم. صباحك خير يا أبو أسعد. صباح الخير أيضا لمن صاحب هذه الرسالة. رسائلكم اللي ما تكتبون فيها أسماءكم نضطر إحنا نرجع للرسائل السابقة. عموما صاحب الرقم المنتهي ب35 يقول صباح الخير، كاتب اسمه أبو هاني في رسالة سابقة طبعا، يقول صباح الخير، حبيت صباح عليكم، نقول لكم إلى درب الدوام ورب حافظ. يقول أنا أتكلم عماني بحت، لو سولفت معك ما تعرف أني مصري ويعرفوني أني مصري من الشكل فقط. حيا الله وسهلا. طبعا رويدة شاطرة في اللهجة المصرية.
1: ازيك عامل ايه؟
0: الله أكبر
1: يا أبو هاني.
0: شكرا لك يا أبو هاني، صباحك خير.
1: هو تأثير الأفلام أحيانا. إذن نستقبل أكيد مشاركاتكم مستمعينا عبر 724-24-10. هذه محطة من محطات صباح الخير يا بلادي، وأيضا هناك مجموعة من المحطات الأخرى. دائما نقول لكم ونذكركم مستمعينا أن صباح الخير يا بلادي هي مساحة فيها من التنوع شيء الكثير، نقولكم ما بين أخبار محلية دولية، وأيضا نقول لكم مجموعة من المعلومات الصحية إلى جانب هكذا مساحاتنا الحوارية المختلفة. اليوم أيضا لدينا ثلاث مساحات حوارية. موضوعنا الأول سيكون حول فرص استثمارية جديدة تعزز مستقبل الرعاية الصحية في سلطنة عمان، وسينضم إلينا في قادم الوقت الفاضل علوي المشهور باعمر، وهو خبير اقتصادي في استثمر في عمان.
0: كذلك أيضا سوف نذهب وإياكم إلى الأشخرة، حيث النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة. راح نتحدث مع الشيخ سعود بن علي الهنائي نائب والي جعلان بن أبو علي عن انطلاقة النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة، الإضافات التي جاءت ضمن هذه النسخة مقارنة بالنسخ السابقة، وأيضا استقطاب الملتقى لعدد كبير من السياح هناك في الأشخرة الجميلة بأجواءها.
1: ساحتنا الحوارية الأخيرة التي ستكون اليوم مستمعينا حديثنا حول فتح التسجيل في منتدى المهارات البحثية الخامس. تفاصيل هذا المنتدى وما يحويه سيعرفنا عليه الفاضل هيثم بن صالح اليعربي، وهو من دائرة بناء القدرات البحثية والابتكارية بهيئة البحث العلمي والابتكار.
0: هذه محطاتنا الحوارية، إن شاء الله راح نسلط الضوء فيها على هذه المواضيع الثلاثة برفقة ضيوفنا في الوقت القادم من عمر هذه الحلقة. نذكركم بإمكانكم المشاركة معنا على 724-24-10 في موضوع الحلقة في هذا الصباح، وأيضا الانضمام إلى قناة إذاعة سلطنة عمان على الواتساب بإضافة نفس الرقم لكي يصل كل جديد من المحتوى الذي يبث عبر مختلف البرامج، وأيضا الأخبار التي تأتيكم من خلال هذه القناة، قناة إذاعة سلطنة عمان على منصة الواتساب. ندعوكم جميعا للاشتراك في هذه القناة.
1: نعم، إذا كنتم
2: للمزيد من البرامج
1: عن التنوع وكل ما هو مستحدث من معلومات وأخبار، لا تنسوا الاشتراك في القناة
2: على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

ومرحبا فيكم مستمعينا، ونرحب بكم أكيد في صباح الخير يا بلادي. لا تروحوا بعيد، محطاتنا عديدة مختلفة في حلقة اليوم، حلقة الاثنين، حاول هكذا أن تستجمعوا طاقتكم في بداية الصباح، وإن شاء الله يكون هكذا يوم مكلل بالتوفيق بالنجاح وتحقيق الأماني بإذن الله تعالى. ودروب السلام عليكم جميعا أينما كانت وجهاتكم المختلفة. المشوار معاكم مستمعينا إلى تمام 19. كونا مواضيع المختلفة عبر 72-44-20-10، وشاركونا أيضا صباحاتكم. إذن لا تروح بعيد، نحن مواصلين معاكم هذا المشوار بإذن الله تعالى، ولكن نبقى معكم الآن في الفترة الإخبارية الأولى والزميلة وعدل هطالي.

0: شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. أمريكا تشن ضربات جديدة على إيران، وطهران تتهمها بإجهاض الجهود الدبلوماسية. استشهاد 6 فلسطينيين بهجمات متفرقة شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وبأكثر من 11 مليون ريال عماني توقيع اتفاقية حق انتفاع لإنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم بالمنطقة الحرة بصلالة. إلى التفاصيل. استدعت سلطنة عمان سعادة موسى فرهنك سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان، وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. سلم المذكرة سعادة الشيخ خالد بن هاشم المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية خلال استقباله السفير الإيراني بمسقط. وقد أعرب سعادته خلال الاجتماع عن استياء سلطنة عمان من هذه الأعمال غير المسؤولة، داعيا إلى ضرورة التقيد بإحكام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارين. وأفاد مصدر أمني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وتؤكد سلطنة عمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. كما أفاد مركز الأمن البحري بأن الجهات المختصة استجابت لنداء الاستغاثة الصادر عن سفينة تجارية ترفع علم جمهورية قبرص إثر تعرضها لحادث على بعد نحو 4.4 ميل بحري من سواحل محافظة مسندم. وأشار المركز إلى أنه تم إنقاذ 23 من أفراد طاقم السفينة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، فيما تواصل الفرق المختصة عمليات البحث عن أحد أفراد الطاقم الذي ما يزال في عداد المفقودين. نعى الديوان الأميري في دولة قطر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 74 عاما، وبعد مسيرة امتدت لعقود أسهم الأمير الراحل في إحداث تحولات استراتيجية شهدت خلالها دولة قطر نهضة تنموية واسعة جعلتها ذات حضور إقليمي ودولي بارز. ويعد الأمير الوالد أحد أبرز القادة الذين قادوا مسيرة التحديث في دولة قطر، فمنذ توليه مقاليد الحكم في العام 1995 رسخ نهجا يقوم على التنمية البشرية والاقتصادية، حيث أطلق برامج تعليمية وصحية وأسس منظومة متكاملة في البنية التحتية لتطوير شبكات الطرق والموانئ والمطارات، وعزز مكانة قطر في مجالات الاستثمار والطاقة والدبلوماسية. وفي العام 2013 سلم الأمير الوالد مقاليد الحكم إلى نجله صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. هذا وأكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني كان قائدا استثنائيا أسهم في بناء نهضة قطر الحديثة ورسخ مكانتها الاقتصادية والإعلامية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار معاليه في لقاء مع قناة الجزيرة إلى أن الأمير الراحل جعل من قطر وسيطا موثوقا في حل النزاعات، وأولى العمل الإنساني أولوية كبيرة عبر مبادرات الإغاثة والتعليم والصحة في عدد من الدول. واستذكر معاليه متانة العلاقات الأخوية بين سلطنة عمان ودولة قطر، مؤكدا استمرارها وترسخها في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله ورعاهما. أعلن الجيش الأمريكي بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكدا أنها تستهدف تقويض قدرات طهران على تهديد السفن التجارية في مضيق هرمز، فيما اعتبرت إيران أن الضربات الأمريكية الأخيرة أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأشهر الماضية. وجاء التصعيد بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز، بينما شددت القيادة المركزية الأمريكية على أن الممر الملاحي لا يزال مفتوحا، متهمة الحرس الثوري بإطلاق النار على سفن في المضيق، ومؤكدة استمرار عملياتها لضمان حرية الملاحة. ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بتنسيق مع الجيش الأمريكي، في وقت تواصل فيه واشنطن تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. وأفادت إيران بتعرض جزيرتي قشم وفارور لضربات، في حين أعلنت الكويت استهداف 3 مراكز حدودية ومنصة نفطية بحرية وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين. قال الجيش الأمريكي إنه استهدف نحو 140 هدفا في الجولة 3 من هجماته خلال أسبوع، فيما أعلنت إيران استهداف 2 سفينة في مضيق هرمز. وفي موضوع متصل، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ستكون له تداعيات خطيرة على السلام والأمن الدوليين والاقتصاد العالمي. ودعا جوتيريش إلى الوقف الفوري للهجمات واستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتجنب مزيد من التصعيد. استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية، وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، وفق الدفاع المدني الفلسطيني. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ سريان الهدنة إلى 1098 شخصاً.
1: مددت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر الجاري تحسبا لهجمات إيرانية، في خطوة تعكس حجم التوتر المتصاعد في المنطقة. ورغم المخاوف الإسرائيلية إلا أن الجيش واصل استهدافاته على جبهة لبنان. المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدتي كفر تبنيت والمنصوري في الجنوب اللبناني، كما فجر الجنود منازل في مجدل زون. وأعلن جيش الاحتلال استهدافه لعناصر من حزب الله خلال نقلهم أسلحة. وبهدف الحفاظ على صورتها إيجابيا، تواصل إسرائيل المشاركة في المفاوضات مع الوفد اللبناني، لكنها تضع العراقيل أمام ما يتم التوافق عليه، فتسليم منطقتين في الجنوب إلى الجيش اللبناني أصبح يحتاج عدة أسابيع وفق الرؤية الإسرائيلية، ما يعكس تسويفا متعمدا. إسرائيل تترقب الوضع الأمريكي الإيراني، لكنها لم تغير موقفها بشأن الحفاظ على سيطرة عسكرية ضمن نطاق المنطقة العازلة التي أقامها الجيش جنوب لبنان. حكومة نتنياهو تتحرك لتوسيع جغرافيا الدولة الإسرائيلية، ولهذا الغرض يتم العمل على تدمير حل الدولتين في الأراضي الفلسطينية، وفق ما أفاد وزير المالية المتطرف بتسائل سموتريتش عبر المصادقة على تخصيص ميزانية بأكثر من 300 مليون دولار لصالح التوسع الاستيطاني خاصة في الضفة الغربية. الضفة شهدت تسليم جيش الاحتلال اختارات هدم لمنازل في سلفيت ومنشآت تجارية في جنين. وأفادت منظمة أوتشا أنه خلال أسبوع واحد دمر الجيش الإسرائيلي 21 منشأة وهجر عشرات الفلسطينيين. جيش الاحتلال اقتلع أشجار زيتون في جنين، وأصيب فلسطينيون جراء اعتداءات مستوطنين عليهم في مسافر يطا بالخليل، كما اعتقل جيش الاحتلال شبانا، وطالت الاعتقالات آخرين في بلدة العيسوية قرب القدس المحتلة. أما قطاع غزة فأوضاعه معقدة. صحيفة هارتس الإسرائيلية أفادت أن جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار لم تسجل تقدما، حيث يستمر الخلاف حول ملفي نزع سلاح حماس وأوضاع موظفي حكومتها. وبهذه الوضعية تبرز إشكاليات الأمن والحكومة والتمويل في مواجهة خطط إعادة إعمار قطاع غزة وإدارته. ويبدو أن الإدارة الأمريكية سوف تعمل حال استمرار الجمود التفاوضي على تفعيل خطتها البديلة التي تقوم على انسحاب إسرائيلي تجريبي من بعض المناطق المسيطر عليها عسكريا مثل رفح، وتسليمها للجنة التكنوقراط مع نشر قوات دولية وشرطية فلسطينية، والبدء بإقامة تجمعات سكنية. التعثر السياسي يتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال استهدافه للمناطق الشرقية لقطاع غزة عبر الدك بالمدفعية وإطلاق الرصاص الثقيل وإلقاء قنابل المسيرات. وأعلن عن شهيدين متأثرين بجروحهما في غارات سابقة وسط وجنوب القطاع، إلى جانب استمرار رصد التدهور المعيشي الحاد والكارثي لسكان غزة المعلقة آمالهم بحل حقيقي قريب يحقن دماءهم وينتشلهم من الإنهاك الناجم عن سياسات الحصار والتجويع والاستهداف الإسرائيلي. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: استهدفت القوات الأوكرانية عددا كبيرا من المواقع وسفن أسطول الظل الروسي، فيما شنت

0: منطقة تجمع القوات الروسية في دونيتسك ومطاري بوريسو غليبسك العسكري ومطار بالتيمور في مقاطعة فارونيج. وبلغت نشاطات المسيرات الأوكرانية في روسيا حتى أن رد الرئيس زيلينسكي على الرئيس ترامب حين سأله فيما إذا كان سيتوجه إلى موسكو للقاء بالرئيس بوتين بقوله مازحا بأن الرحلة ستكون خطيرة لأن الأجواء مليئة بالطائرات المسيرة الأوكرانية. من جهتها أعلنت الدفاع الروسي عن توجيه ضربات جماعية ومكثفة على المواقع الأوكرانية تشمل مراكز لوجستية ومنشآت للطاقة والنقل ومطارات وموانئ ومستودعات ذخيرة، ونشرت حصاد خسائر الجانب الأوكراني خلال الأسبوع الأخير، وأنها تمكنت من السيطرة على 4 بلدات في خاركوف إضافة إلى مدينة كاستانتينوفكا الاستراتيجية، وأن الخسائر البشرية الأوكرانية بلغت قرابة 9120 عسكريا خلال الأسبوع المنصرم، عدا عن كمية كبيرة من الأسلحة بما في ذلك قرابة 50 صاروخا متنوعا وقرابة 5000 مسيرة جوية و6 زوارق مسيرة. من جهة ثانية اتهمت موسكو الناتو بأنه يقوم بتوجيه الصواريخ الغربية المقدمة لأوكرانيا لأن القوات الأوكرانية لا تستطيع بنفسها القيام بهذه العمليات المعقدة حسب تصريحات كوساتشوف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي الذي اعتبر ذلك عدوانا وليس دفاعا عن النفس. في غضون ذلك أعلن وزير الخارجية التركي فيدان أنه يعتزم قريبا زيارة أوكرانيا وذلك بتكليف من الرئيس أردوغان لمناقشة آفاق التوصل إلى حل سلمي للنزاع، كما يلفت النظر تصريح وزير الخارجية الألبانية فايت فول الذي اعتبر أن المرحلة الراهنة مناسبة لبدء المفاوضات وأن الجميع يرغب في تسوية للأزمة الأوكرانية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: أودت الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة بحياة 50 شخصا على الأقل في بنغلاديش خلال الأسبوع الماضي وفق ما أعلنت السلطات، وأدت الكارثة إلى نزوح نحو 35,000 شخص إلى مراكز الإيواء، فيما واصلت فرق الجيش وحرس الحدود إيصال الغذاء ومياه الشرب إلى المناطق المعزولة. وسجلت منطقة تشاتشو غرام أكبر عدد من الضحايا، بينما أسفرت انهيارات أرضية في مخيمات لاجئي الروهينجا في كوكس بازار عن وفاة 15 شخصا خلال الأسبوع الماضي. وتحذر السلطات من تداعيات الأمطار الموسمية في حين يرجح مركز التنبؤ بالفيضانات تحسن الأوضاع في المناطق الجنوبية الشرقية خلال الأيام المقبلة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو الماضي إلى 4490 وفاة، فيما لا يزال 315 من الضحايا مجهولي الهوية وفق السلطات. وأبقت السلطات عدد المصابين عند 16,740 مع إنقاذ 6,462 شخصا، بينما لا يزال نحو 17,000 بلا مأوى. وأكدت الحكومة استمرار عمليات البحث عن ناجين، معلنة بدء توزيع أول 200 منزل على المتضررين خلال الأيام المقبلة في إطار خطة لإعادة الإعمار. سجلت الدول الأوروبية أكثر من 10,650 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي ضربت غرب القارة في أواخر يونيو الماضي وفق بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن أكثر من 9,000 من الوفيات كانت من بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، وهم الفئة الأكثر عرضة لمضاعفات الحرارة الشديدة. ورجح خبراء أن تكون موجة الحر التي بلغت ذروتها في عدد من الدول الأوروبية السبب الرئيس في هذا الارتفاع غير المعتاد في الوفيات، مشيرين إلى أن التغير المناخي يزيد من التواتر موجات الحر وشدتها. باستثمار يبلغ أكثر من 11 مليون ريال عماني، وقعت المنطقة الحرة بصلالة اتفاقية حق انتفاع لإنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم على مساحة تبلغ أكثر من 43,000 متر مربع. وسيختص المصنع بإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم الذي يعد أحد أهم الأسمدة المستخدمة عالميا في القطاع الزراعي، لما يتمتع به من كفاءة في تحسين خصوبة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، بما يسهم في تلبية الطلب المتنامي على الأسمدة.

0: في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعزز حضور المنتجات الصناعية العمانية في الأسواق الخارجية. الاتفاقية تؤكد استمرار المنطقة الحرة بصلالة في استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة للصناعات التحويلية والتصديرية. سجلت صادرات سلطنة عمان من النفط ارتفاعاً حتى نهاية شهر مايو الماضي لتبلغ أكثر من 129 مليون برميل، كما شهد إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي شاملاً الإنتاج المحلي والاستيراد ارتفاعاً بنسبة 6.5% حتى نهاية شهر مايو الماضي لتسجل أكثر من 24 مليار متر مكعب.
1: بارتفاع قارب 3% تجاوزت صادرات سلطنة عمان من النفط 129 مليون و496 ألف برميل حتى نهاية شهر مايو الماضي على أساس سنوي، وأوضحت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع متوسط سعر النفط بأكثر من 1% ليبلغ 76 دولارا و20 سنتا للبرميل. وعلى صعيد الإنتاج، سجل متوسط الإنتاج اليومي من النفط نموا بنحو 10% ليبلغ أكثر من مليون برميل، كما ارتفع إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط ليقارب 10% متجاوزا 163 مليونا و641 ألف برميل. في المقابل، شهد إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي شاملاً الإنتاج المحلي والاستيراد ارتفاعاً بـ 6.5% حتى نهاية شهر مايو الماضي على أساس سنوي ليبلغ أكثر من 24 ملياراً و177 مليون متر مكعب، وارتفع إنتاج الغاز المصاحب بنحو 4% لتجاوز 5 مليارات و370 مليون متر مكعب، كما سجل إنتاج الغاز غير المصاحب مع الاستيراد نموا بأكثر من 7% لتجاوز 18 مليارا و807 ملايين متر مكعب. أما على مستوى الاستهلاك، فقد ارتفع استهلاك الغاز الطبيعي في المشاريع الصناعية بأكثر من 8% وفي محطات توليد الطاقة بأكثر من 13%. أما استهلاك الغاز في حقول النفط الذي يشمل الفاقد وفروقات العائدات ومعامل التقليص فقد انخفض بنحو 4%، وفي المناطق الصناعية الذي يشمل المناطق الصناعية واستهلاك الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال فقد انخفض بأكثر من 30%.
0: حققت استراتيجية بورصة مسقط نسبة إنجاز بلغت 96%، وارتفعت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة إلى 38%. من جانب آخر، سجلت البورصة في النصف الأولي من العام الجاري أفضل أداء بين البورصات الخليجية بعد ارتفاع المؤشر الرئيس بنسبة 28%.
2: توفير بيئة استثمارية تتسم بالكفاءة وتعمل وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الأسواق العالمية، إضافة إلى تقديم فرص متنوعة تنسجم مع توجهات رؤية عمان 2040، أبرز ما ركزت عليه استراتيجية بورصة مسقط 2022-2026، محققة نسبة إنجاز بلغت حتى الآن نحو 96%، وذلك بعد استكمال جميع المشروعات الرئيسة، فيما يجري العمل على استكمال بعض المنتجات خلال الأشهر القليلة المقبلة، من بينها صناديق الأسهم المتداولة، إلى جانب الإعلان عن استيفاء متطلبات الإدراج في المؤشرات العالمية. وقد أنجزت بورصة مسقط جميع متطلبات مؤشر فوتسي العالمي، وتنتظر حالياً التقييمات التي تجريها الجهات المعنية بهذا المؤشر، كما بدأت في إعداد خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة التي تتضمن طرح منتجات مالية جديدة ووضع خطط خاصة بالتكنولوجيا، إضافة إلى تحديد ملامح البورصة كمجموعة بما في ذلك إدراجها كشركة مساهمة عامة. ومن بين نتائج الاستراتيجية الحالية، ارتفاع القيمة السوقية للشركات المساهمة العامة المدرجة إلى 38% مع توقعات بوصولها إلى نحو 40% مع إدراج شركة أوميفكو، وكذلك ارتفاع متوسط حجم التداول اليومي إلى نحو 60 مليون ريال عماني يوميا، بنمو بلغ 30 ضعفا منذ بداية تنفيذ الاستراتيجية. وشهد التوزيع القطاعي تطورا ملحوظا لتصبح القيمة السوقية حاليا موزعة بين القطاعات المالية والخدمات والصناعة والسندات، كما تجاوز عدد الشركات التي بلغت قيمتها السوقية 100 مليون ريال عماني 29 شركة حاليا، وهو ما يوفر أسهما أكثر للتداول ويعزز من عمق السوق. من جانب آخر، سجلت بورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري أفضل أداء بين البورصات الخليجية بعد ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 28% متجاوزاً 7500 نقطة، كما تصدرت البورصة الأسواق الخليجية في معدل نمو قيمة التداول التي قفزت بنسبة 650% مقتربة من 7 مليارات ريال عماني، واستطاعت 8 شركات الدخول في قائمة أعلى 30 شركة من حيث نسبة ارتفاع أسعار الأسهم في البورصات الخليجية. أما القيمة السوقية الإجمالية للبورصة فقد تجاوزت بنهاية تداولات النصف الأول 36 مليارا و729 مليون ريال عماني، ويعكس هذا الأداء تنامي ثقة المستثمرين ببورصة مسقط والعوائد المتوقعة على الاستثمار فيها وقدرتها على استيعاب المتغيرات الاقتصادية الدولية، وكذلك الاستفادة من التحسن الذي حققته شركات المساهمة العامة خلال الأشهر الماضية والإفصاحات الإيجابية التي أعلنت عنها.
0: ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عمان بمقدار 8.2% ليصل إلى أكثر من 23 مليار ريال عماني بنهاية مايو الماضي. وأوضح التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العماني أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية حصل على ارتفاع بنسبة 29.8% ليصل إلى أكثر من 7 مليارات ريال عماني بنهاية مايو الماضي. وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعا بنسبة 26.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 2.4 مليار ريال عماني. أعلن كل من الطيران العماني وطيران السلام عن توسيع نطاق عملياتهما التشغيلية المتجهة إلى مدينة صلالة بالتزامن مع موسم خريف ظفار، عبر زيادة القدرة التشغيلية بنحو 400% خلال فترة الذروة للموسم. ورفع الطيران العماني عدد المقاعد المتاحة إلى صلالة بواقع 3000 مقعد في الأيام التي تشهد أعلى معدلات الطلب، بينما رفع طيران السلام عدد المقاعد اليومية إلى 1505 مقاعد خلال الفترة ذاتها. وخلال شهر يوليو الجاري أضاف الناقلان 192 رحلة بواقع 35640 من المقاعد الإضافية. أكدت وزارة الصحة أن عدد المستفيدين من الفحص الطبي قبل الزواج بلغ 17189 شخصا حتى نهاية إبريل الماضي، ويسهم تطبيق قرار إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج في الحد من انتشار الأمراض الوراثية والجينية وحماية صحة الأسرة والمجتمع، مما يعزز استدامة النظام الصحي.
3: خطوة واحدة أثرها يبقى لسنوات قادمة، وينتفع بها أجيال مقبلون يتمتعون بصحة وعافية بفضل من الله تعالى، وتخلو أجسادهم من أمراض وإعاقات ذهنية أو جسدية قد تأتي في كثير من الأحيان نتيجة الجينات التي يحملها الوالدان. وهنا تأتي الحاجة الإلزامية للفحص ما قبل الزواج، وما يجسد ذلك من توجه وطني في سلطنة عمان لترسيخ الوقاية كخيار أول للصحة العامة عبر الحد من انتقال الأمراض الجينية والوراثية والمعدية. الدكتورة منار السناء بنت علي الزيدي أخصائية أولى طب الأسرة.
4: إلزامية فحص ما قبل الزواج سهلت على المجتمع وعلى الكادر الطبي تقبل الناس للفحص، ممكن قبل إلزامية الزواج الناس كانت تتقبل، لكن في بعض التخوف من النظرة المجتمعية. هذا الموضوع تسهل كثير بعد اللي هو المرسوم السلطاني. نفس الشيء نحن بالنسبة لنا ككادر طبي بعد الإلزامية سهل علينا موضوع التشجيع على الفحص ما قبل الزواج، وفي نفس الوقت سهل علينا إعطاء النتائج للطرفين، لأنه نفس الشيء إلزامية الفحص ما قبل الزواج جاءت بإلزامية إشراك الطرفين في النتائج، فهذا سهل على الكادر الطبي مشاركة الطرفين بنتائج الفحوصات.
3: حتى نهاية العام الماضي كان الفحص الطبي قبل الزواج متاحا بشكل اختياري، إلا أن الوعي المجتمعي كان حاضرا في هذا الجانب مشكلا منحنا تصاعديا في أعداد الفاحصين عاما تلو الآخر. وبينت الإحصائيات ارتفاع نسبة المستفيدين من هذا الفحص مقارنة بعدد المتزوجين في العام ذاته من 5.5% في 2014 إلى ما يقارب 64% في العام 2025. ومع تطبيق إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج مطلع هذا العام، تم فحص 17189 شخصا حتى نهاية إبريل الماضي، وقدمت لهم المشورة الموائمة بناء على النتائج المخبرية لتتبع بشهادة إجراء الفحص لفترة صلاحية لا تتعدى 3 أشهر، على أن ترسل بعدها نسخة رقمية منها إلى منصة الكاتب بالعدل في المجلس الأعلى للقضاء. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. أمريكا تشن ضربات جديدة على إيران، وطهران تتهمها بإجهاض الجهود الدبلوماسية. استشهاد 6 فلسطينيين بهجمات متفرقة شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وبأكثر من 11 مليون ريال عماني توقيع اتفاقية حق انتفاع لإنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم بالمنطقة الحرة بصلالة. مستمعين، حرر لكم هذه الفترة يونس بن سعيد القنوبي، نفذها لكم على الهواء مباشرة أيمن بن محمد الحبسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

0: مرحبا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في صباح الخير يا بلادي. شكرا لزميلي وعد الهطاري على الفترة الإخبارية الأولى. نكمل مشوارنا إلى تمام التاسعة وإياكم نذكركم بموضوع حلقتنا لهذا الصباح. هل أنت من الناس اللي بإمكانك أنك تميز الشخص من لهجته مباشرة؟ هل أنت من يعتني دائما باللهجة الخاصة به، ما يدخل بعض المصطلحات من لهجات أخرى؟ طيب أي لهجة يعني كذا تحبها غير لهجتك موجودة في سلطنة عمان؟ شارك معنا وسولف مستمعنا العزيز على 7244-2010. مجموعة من الرسائل وصلتنا رويدة على هذا الرقم، راح نقرأها إن شاء الله في قادم الوقت.
1: في قادم الوقت نعم. إذن مستمعينا نحن مواصلين معكم هذا المشوار إلى تمام التاسعة، لازالت هناك مجموعة من المحطات المختلفة، خلوكم معنا وتقبلوا تحيات فريق العمل. نصاحبكم إعدادا وتقديما خالد بن عبدالله البداعي، رويدة بنت حميد الرواحي، وفي المتابعة والتنسيق هذه تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وتحيات مخرجنا أيمن بن محمد الحبسي.

0: هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، صباح الجمال على قلوبكم الجميلة، وصباح العطاء الذي يمتد أكيد من أياديكم المعطاء دائما وأبدا. دروب السلامة لكم جميعا، وموفقين إن شاء الله تعالى في يومكم هذا اللي ابتدى صباح الآن. أنت تستمع إلى صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا، محطات عديدة مختلفة نأخذكم فيها من خلال هذه المساحة الصباحية. سألناكم هل أنتم من الأشخاص اللي هكذا تكونوا حريصين على التحدث بلهجتكم، أو عندك القدرة أن فعليا تعرف الشخص من أي منطقة بالضبط من خلال لهجته، ويعني أي لهجة تحس أنه هكذا تحب أن تتحدثها في بعض الأحيان غير عن لهجتك. طبعا دائما نقول الحديث بلهجة أخرى هو نابع من محبة لتلك اللهجة. هنا مشاركة من سمير الأسمر يقول: بعد السلام، بالنسبة للهجة من الصعب جدا تغيير لهجتي، علما أنني 90% يمكنني فهم اللهجات الأخرى أكانت محلية أو مختلف البلدان العربية، طالما أن جذور اللغة العربية واحدة وينشأ عنها عدة لهجات تميز منطقة عن منطقة في نفس البلد، وتميز كل بلد عربي عن الآخر. يقول: لهجات دول الخليج لا تختلف عن بعضها البعض كثيرا، أو يمكن بسهولة معرفة اللهجة الكويتية عن السعودية والعمانية، لهجات بلاد الشام متقاربة تقريبا، وبسهولة يمكن معرفة اللبناني من السوري والأردني إلى الفلسطيني. ولما كانت مصر أول من ابتدأت في إنتاج الأفلام، لذلك أعتقد أن الدول العربية يمكن معرفة المصري عندما يتكلم، وعندما يتكلم أبناء المغرب العربي يمكن معرفة ذلك بسهولة، حيث لهجتهم صعبت إدراك المعنى، ولكنها صعبت إدراك المعنى ولكنها مميزة عن باقي الدول العربية، حتى إن بعض أفلامهم الناطقة بالعربية يظهرون الكلمات بالعربية على الشاشة. حتى أهل السودان معظم الشعوب العربية تعرف لهجتهم. إن الصعوبات في فهم بعض اللهجات أكانت محلية أو عربية لعدم انتشارها بشكل واسع أو لبعدها الجغرافي، مثل الصومال التي تقع في القرن الأفريقي. شكرا لك يا سمير، مشاركة جميلة. هو هكذا حل اللهجات العربية المختلفة.
1: خالد، نعم. بانتظار أيضا مشاركات أخرى توصلنا على 724-24-10 من بعد هذه الرسالة في موضوع حلقتنا لهذا الصباح. ما الآن نذهب وإياكم مستمعينا الكرام لنسلط الضوء على ما أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في خبر حول طرح حزمة من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع الرعاية الصحية بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بحوالي 16 مليون ريال عماني في إطار تعاون بينها وبين وزارة الصحة، وكذلك أيضا الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. نستوضح هذا الموضوع بتفاصيله رفقة ضيفنا عبر الاتصال الأستاذ علوي المشهور بعمر، خبير اقتصادي في استثمر في عمان. أستاذ علوي، يسعد صباحك بكل خير، حياك الله معنا.
2: يسعد صباحك أستاذ خالد، حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: يا أهلا ومرحبا. بداية، الحزمة الاستثمارية، هناك اطروحات سابقة من حزم استثمارية مختلفة، هذه المرة جاءت في القطاع الصحي وقطاع الرعاية الصحية بالتحديد. كيف تعكس أولويات تطوير القطاع الصحي في سلطنة عمان كل هذه الحزم الاستثمارية والفرص الاستثمارية أستاذ علوي؟
2: حياكم الله. الفرص الاستثمارية هذه المرة في القطاع الصحي تقوم بإكمال الجهود التي بدأت في عملية محاولة استقطاب استثمارات لهذا القطاع المهم والحرج. فما تسعى له السلطنة اليوم لم يعد مجرد استقطاب استثمارات، بل أصبح أيضا يركز على كيف يمكن استقطاب استثمارات تخدم حياة الناس وترفع من جودة الحياة، وتركز على الجوانب الأكثر أهمية مثل قطاع الصحة، قطاع التعليم، وكذلك القطاعات الأخرى التي قد تكون بها قيمة استثمارية عالية، زائد النظر في تقاطعات القطاع الصحي مع القطاعات الأخرى. بمعنى مثلا هنالك الآن على سبيل المثال فرصتين في القطاع الصحي الصناعي. اليوم السلطنة تستورد نسبة كبيرة من وارداتها من القطاع، من احتياجات الأدوية والمعدات الطبية وما يدخل في ذلك أيضا من أجهزة وآلات بقيمة مليونية كبيرة، أحيانا قد تصل 200 إلى 300 مليون من الخارج. فما تسعى إليه السلطنة وبتعاون من وزارة التجارة والصناعة وكذلك وزارة الصحة هو تقليل نسب واردات القطاع ومحاولة إحلالها، وفي المقابل كذلك الاستفادة من الميزة النسبية لسلطنة عمان وموقعها في أن تصبح ليس فقط قادرة على تقليل وارداتها في القطاع الطبي، بل مصدرة لكثير من المنتجات الطبية للخارج، وهذا أمر للأمانة مهم. المختلف هذه المرة أن وزارة الصحة يعني قامت بدراسة وتحليل احتياجاتها في المقام الأول، ومحاولة ربط هذه الاحتياجات بإمكانية ضمان الشراء للمستثمرين، مما يعني أن المستثمر في القطاع الصحي عندما يأتي إلى حد ما سيجد على الأقل رؤية واضحة، ما هي أكثر الأدوية مثلا استهلاكا، ما هي القيمة السوقية لهذه المنتجات، كم نسبة استعداد الوزارة لضمان الشراء على سبيل المثال، بل وليس فقط على مستوى الوزارة نفسها، إنما يشمل أيضا تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص، سواء كانوا مستشفيات خاصة أو صيدليات أو موردين، في زيادة أخذ نسب أعلى من المصنعين المحليين، يعني سواء كانت مصانع لعمانيين أم لأجانب يعني.
1: نعم أستاذ علوي، يعني الفرص الاستثمارية التي تتحدث عنها هي جاءت بعدد 4 فرص استثمارية تغطي مجالات الوقاية، التأهيل الطبي، وما تحدثت عنه قبل قليل، الصناعات الطبية المختلفة. كيف تم اختيار كل هذه الفرص؟ المعايير التي استندت إليها الجهات المختصة، يعني وزارة التجارة والصناعة والترويج والاستثمار، أو حتى وزارة الصحة، أو حتى الجهات الشريكة، لضمان جدوى اقتصادية من وراء هذه الفرص وتلبيتها أيضا لاحتياجات القطاع الصحي.
2: تم اختيار هذه الفرص بناء على عدة عوامل، منها على سبيل المثال يعني الفرص على سبيل المثال التي تأتي في سياق الخدمات الطبية مثل مركز الكشف المبكر ومركز التأهيل، نتجت عن وجود احتياج كبير وعدم وجود خدمات كثيرة متوفرة في هذه القطاعات، فوجود النقص والاحتياج وتزايد الطلب ليس فقط على مستوى عمان بل على مستوى دول المنطقة في الخليج كذلك، يدفع إلى إمكانية أن تتحول هذه إلى فرصة استثمارية، ومن خلالها يمكن أن ينمو قطاع الخدمات الصحية. اليوم يعني القطاع الصحي ككل تتكلم عن قطاع ملياري إنفاق الحكومة، سواء كانت عبر وزارة الصحة أو عبر حتى الجهات العسكرية أو القطاع الخاص، يتجاوز 6.1 مليار ريال عماني، لذلك هو يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يجب أن يكون مجرد رقم، لابد أن يتحول هذا إلى مضاعفات اقتصادية وإلى قيمة محلية مضافة لينعكس على مسائل مثل خلق فرص عمل للعمانيين في هذه القطاعات، وكذلك أن لا يكون مجرد قطاع نستهلك فيه وإنما نتحول إلى منتجين في القطاع الطبي كذلك.
1: نعم.
2: في شق الخدمات تم النظر إلى سؤال مهم، هو ما هي الخدمات الأكثر احتياجا؟ مثلا هنالك فرصة في الكشف المبكر. إحصائيا اليوم عالميا مراكز الكشف المبكر تساهم في تقليل أساسا التكاليف الطبية بكم كبير، سواء على الأفراد أو على الحكومات، لأنها تدخل ضمن إطار الطب الوقائي. على الجانب الآخر اللي هي خدمات التأهيل أيضا بمختلف صورها، يعني لما نقول خدمات تأهيل تتكلم عن كل الخدمات اللي فيها نوع من تأهيل مسائل التعافي، التأهيل سواء كان نفسي أو صحي أو عقلي أو جسدي، أيضا يتوسع بنطاق كبير، يمكن للقطاع الخاص أن يلعب في دور كبير ولتغطية الاحتياجات المحلية، بل حتى لأن تصبح السلطنة وجهة للطب الجانب اللي هو مراكز التأهيل، لأن مراكز التأهيل أيضا عادة تكون في الدول الهادئة، الدول الجميلة سياحيا، الدول اللي فيها هذه الجوانب، لذلك الآن حتى بعض الخطط لأن تنقل كثير من هذه المراكز والفرص الاستثمارية من هذا النوع لتصبح مدموجة مع المقومات الطبيعية، مثلا في حديث ممكن عن فرص في التأهيل على سبيل المثال في حديقة النباتات الطبيعية العمانية، أو في بعض الأماكن السياحية الجميلة مثل الجبل الأخضر أو على الشواطئ في عمان، أو بعض الأماكن اللي أيضا يصبح فيها القطاع الصحي هنا ليس فقط فاعلا في حدوده، وإنما يتداخل بعد ذلك مع الجوانب البيئية والسياحية، وندخل ضمن إطار اللي هي السياحة العلاجية وغيرها من أنماط السياحة.
1: نعم أيضا شغلة مهمة جدا لابد أن نستوضحها معك أستاذ علوي، حول الحوافز والتسهيلات التي تقدم من قبل منصة استثمر في عمان، الجهة التي أعلنت عن هذه الفرص الاستثمارية حتى تجذب المستثمرين سواء كان المحليين أو حتى أيضا الدوليين إلى قطاع الرعاية الصحية والاستثمار في هذه الفرص الأربع؟
2: الفرص تقدمها منظومة كاملة تتجاوز الاستثمار في عمان، تتحدث عن الإعفاءات الضريبية الموجودة مثلا في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، الإعفاء على استيراد أحيانا الآلات، أيضا التسهيلات والحوافز لعملية التصدير، وبالتعاون مع وزارة الصحة الآن يتم دراسة إمكانية اتفاقيات ضمان الشراء. بمعنى أستاذ خالد أن المصنع الآن لما يأتي إلى دولة جديدة على هذا القطاع مثل سلطنة عمان، لما يبدأ أساساً هو يبدأ من بيانات وزارة الصحة. الوزارة الآن تعمل جهد كبير للأمانة في توفير كافة البيانات الخاصة بمشترياتها الخاصة بي، يعني أنت تتخيل نفسك الآن لو كنت مستثمر في القطاع الصحي ببساطة راح تقدر تعرف كم قيمة ما يتم إنفاقه على كل دواء، على كل آلة، على كل جهاز طبي، والوزارة راح تعطيك القائمة بالكامل، فراح تكون لديك البصيرة الكافية لتعرف في ما هو الاستثمار الذي تريد أن تدخل فيه، ما هي الجزئيات المناسبة لك. وكذلك بعد ذلك تحاول من خلال الحوافز في مسائل ضمان الشراء، ليس فقط ككمية بل حتى كمدة وكتفاهمات سعرية مبدئية، يعني جعل الصورة واضحة لك. فاللي نحن نقوم فيه كتستثمر في عمان ليس فقط جهود فردية للأمانة، هي جهود جماعية مع شركائنا في وزارة الصحة. وزارة الصحة يعني تأخذ القيادة في الفرص الخاصة بها، وللأمانة تجربتهم كذلك هي تجربة نموذجية للقطاعات الأخرى، لأن قطاع ينظر إليه بحساسية عالية. في كثير من الحالات كثير من الدول تقول أنا ما رح أخاطر في أني أنظر لجوانب استثمارية في هذا النوع من القطاعات، لكن هذا التفكير أحيانا قد لا يكون مستدام، لأن هذه القطاعات بمثابة منجم للفرص الاقتصادية. وكذلك اليوم لم يعد رفاهية أن تستثمر في النظام الصحي، لأن يمكن أزمة كورونا اللي مررنا بها أثبتت إلى أي درجة عدم وجود أمن دوائي ممكن يجعل الدولة عرضة لكثير من الأزمات. إذا لم تكن على الأقل قادرا على تصنيع جزء من احتياجاتك الطبية، قادر على الاكتفاء ذاتيا جزئيا، قادر أن تكون على الأقل إذا لم تصل الاكتفاء الذاتي مهم للعالم، بمعنى أن تكون مصنع لبعض الأدوية ومستورد لغيرها، لكن لك أهمية في العالم لما تأتي تفاوض في مثلا في أي أزمة، عندك على الأقل بعض الصناعات الدوائية للعالم يحتاجها، فتقوم بعملية المبادلة في ذلك.
1: نعم، هي من زاوية اكتفاء ذاتي قد يكون في ظل مثلا أزمة معينة لا سمح الله، أو حتى أيضا لربما أنت تكون يعني مصدر منتج وأيضا تصدر كل هذه المنتجات الطبية والصحية من هذه الاستثمارات إلى دول تحتاج مثل هذه المنتجات. خلنا نستشرف أيضا المستقبل معك أستاذ علوي في سؤالي الأخير حول هذه الاستثمارات، كيف ستؤثر على جودة الخدمة الصحية المقدمة هنا في سلطنة عمان، وكذلك أيضا من زاوية أخرى توفير فرص العمل وتحقيق المستهدفات يعني الاستراتيجيات الوطنية فيما يتعلق بالقطاع الصحي.
2: اليوم لما نتحدث عن استثمارات منوعة بين الخدمات وعمليات التصنيع الصحي كذلك، نحن نتحدث عن خيارات أكثر لمتلقي الخدمة الصحية، فلأن يكون لديك خيار واحد تكون هنالك وفرة من الخيارات الحكومية والخاصة، فهذا يعني أيضا تقليل العلاج الخارجي اللي سواء كان ممول حكوميا أو من تكاليف شخصية للأفراد، هذا يعني خيارات أكثر داخل البلد لخدمات علاجية لو تلاحظ حتى اللي يحتاجه اللي هو الكشف المبكر يبدأ من سن مبكر، تأتي بعد ذلك لأمراض الرعاية، مراكز الرعاية قد تأخذ أيضا الأشخاص لفترات متأخرة من حياتهم، فالدورة الصحية لحياة الإنسان من بدايتها إلى نهايتها إذا كنا قادرين على توفير جزء كبير منها داخل البلد فهذا بحد ذاته يرفع من جودة الحياة و يعني صحة الإنسان وخياراته في بلده. الأمر الآخر، نحن لسنا منكفئين على النظر فقط إلى الفرص في داخل عمان، بل أو حتى توفير احتياجاتنا وفقط. يعني الغاية هي أكبر من ذلك، الغاية أن تتحول عمان لوجهة للعلاج بالنسبة لدول المنطقة، دول المنطقة من بين أكثر دول العالم اللي فيها أموال بالمليارات أحيانا تخرج في القطاع الصحي للعلاج في الخارج. ممكن عمان تصبح من الوجهات اللي تستقبل كثير من هذا الزخم الاقتصادي الصحي، وكذلك أن تصبح دولة مصدرة. يعني عمان الآن تتمتع باتفاقيات تجارية مختلفة سواء مع الولايات المتحدة، الدول العربية، دول الخليج، سنغافورة، غيرها من الدول أيضا والهند. يمكن أنها تستفيد من عمليات أنها تكون دولة مصدرة لكثير من المنتجات الطبية. اليوم في حتى مثل التكنيكس أو السياسات الذكية اللي ممكن بعض المستثمرين حتى المحليين اللي ندعوهم للدخول إلى هذا القطاع ومحاولة الاستفادة منه. مثلا دولة نامية بشكل كبير في هذا القطاع عالميا مثل الهند، نحن الآن نتمتع باتفاقية اتفاقية سيبا مع اتفاقية شراكة اقتصادية استراتيجية ومتكاملة مع الهند. كثير من الصناعات الطبية الهندية تعاني مثلا في أن تصدر إلى الدول الأوروبية بسبب أحيانا عدم التزام الهند بمعايير أو اختلافها حول مفاهيم الملكية الفكرية. كثير منها ممكن أن تنتقل إلى سلطنة عمان وبعد ذلك تنال إمكانية التصدير إلى دول أوروبية ودول عربية أخرى. لذلك هناك فرص كبيرة للمستثمرين في عملية التشبيك بين من يمتلكون المعرفة في الصناعات الطبية والقدرة الإنتاجية وبين الأسواق الأخرى اللي سلطنة عمان تمتلك سهولة الوصول إليها بسبب اتفاقياتها وشراكاتها التجارية معها. لذلك الفرص واعدة، هذه فقط بداية، والأرقام بالنسبة لنا رغم أهميتها لا زالت أقل مما نتمنى، والقادم أكبر، وفي جهود عظيمة للأمانة من وزارة الصحة لهذه فقط ستكون انطلاقة لشيء أكبر بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى، ونشوف إن شاء الله قطعنا الصحي في سلطنة عمان هو أكثر كفاءة وأيضا استدامة، وكذلك أيضا يعني يقدم خيارات منوعة واستثمارية، كذلك مثل ما هو الحال مع هذه الفرص الاستثمارية التي يعني تلبي طلب متنامي على خدمات صحية أو حتى أيضا فيما يتعلق بالشق الآخر وهو التصنيع الطبي. شكرا لكم أستاذ علوي على هذه الإضاءة حول هذا الموضوع.
2: يومكم سعيد.
1: بارك الله فيكم. شكرا للأستاذ علوي المشهور باع عمر، خبير اقتصادي في استثمر في عمان. كنا نتحدث معه عن الفرص الاستثمارية الجديدة التي تعزز مستقبل الرعاية الصحية في سلطنة عمان. الله يبارك إن شاء الله في صحتكم وفي عافيتكم. احنا مكملين مشوارنا معكم في صباح الخير يا بلادي حتى تمام 9:00.

0: دم أيامكم سعيدة مستمعينا، وهكذا نرجو دائما أيضا تكونوا مستمتعين معنا بتفاصيل حلقاتنا وهكذا المحطات المختلفة التي نأخذكم من خلالها أكيد في هذه الساعات في صباح الخير يا بلادي. إذا تعرف شخص يعني مسوي تقويم، أو إذا كنت أنت من الأشخاص اللي مسوي تقويم، فخليني أقول لك معلومة ممكن تكون صادمة للبعض، وهي أن تقويم الأسنان أصلاً مشكلة لم يعرفها أسلافنا. يعني قبل كم سنة، قبل كم مئة سنة أو عشرات السنين، يمكن هذه تقويم الأسنان ما كان موجود. إيش اللي خلانا نعرف هذا الشيء؟ طبعاً مجموعة من الدراسات. يقال أن اليوم يحتاج ملايين الناس إلى تقويم الأسنان، ويضطر كثيرون إلى خلع ضروس العقل لأنها لا تجد مكاناً كافياً للنمو. لكن الباحثين لاحظوا شيئاً محيراً، أن هذه المشكلة كانت نادرة في الجماجم القديمة التي يجدونها. لو نظرنا إلى جمجمة عمرها مئات أو آلاف السنين، سنلاحظ أن أسنانها متراصة على نحو لافت، يعني كذا مرتب وجميل ما شاء الله. رغم ذلك أن هؤلاء الأشخاص لم يخضعوا لتقويم للأسنان، ولم يخلعوا أيضا ضروس العقل. ونحن نلاحظ أنه بين فترة وفترة ممكن أشخاص صادفناهم في حياتنا في العائلة مثلا، أنه يعني يلا أنا جاني ألم في ضرس العقل، يلا لازم أقلعها. لكن إيش الشيء اللي تغير فعليا في هذا الموضوع؟ يقول الباحثون أن الطعام الصناعي الطري جعلنا نستخدم عضلات الفك أقل من أسلافنا، بالتالي تقلصت عظامه. فالناس في الماضي كانوا يمضغون الحبوب الكاملة والأطعمة القاسية يوميا، وفي ذلك تدريب مستمر لعضلات الوجه وعظام الفك. أما بالنسبة لليوم، فكلما أصبح الطعام أيسر مضغا أصبح الفك أضيق. أيضا الدراسات تذكر أنه هناك عامل آخر ممكن يؤدي إلى موضوع أنه الأسنان بحاجة إلى تقويم، أو حتى بما يخص أنه نشيل ضرس العقل، موضوع الرضاعة الطبيعية، فهي تتطلب مجهود أكبر من الرضاعة بالزجاجة، وقد يساعد ذلك في نمو عضلات الوجه والفكين بصورة أفضل في السنوات الأولى. وأيضا قد تكون العوامل الوراثية يدفي ذلك، لكن أسلوب الحياة هو العامل الأهم. والخبر السار أنه يمكننا فعليا تحسين مشكلة ازدحام الأسنان منذ الصغر. يعني إذا كان عندكم أطفال وحابين فعليا أنه أسنانهم تكون مرة طيبة إن شاء الله، وهكذا يعني نقول صفة واحدة يسموها، كيف ممكن فعلا أنه نحقق هذا الشيء؟ من خلال المضغ. يعني ما في مانع أنك تمضغ بعض الأطعمة اللي تكون ما نقول عد قاسي، يعني أنت ما تريد تكسر أسنانك، لكن أنك تعود فكك على موضوع المضغ بشكل مستمر، يمكن يكون فعليا هو الأداة التي تساعدك على توسيع الفك، ومن ثم تحصل الأسنان مساحة كافية أنه هي تكون موجودة فيه. حتى ضرس العقل اللي في غالب الأحيان نشيلها، راح تحصل مساحة إن شاء الله أنها تكون موجودة في فك الأسنان.
1: إن شاء الله تكون صحتكم وعافيتكم على أتم الأحوال. مستمعينا الكرام، صباح الخير والبركة عليكم جميعا. صباح الخير أيضا لمن رسل برسالته على رقم التواصل معنا. نذكركم بأن موضوع الحلقة اليوم نسولف فيه عن اللهجات المختلفة. هل بإمكانك أنك تميز شخص من خلال لهجته مباشرة؟ هل أنت من الناس اللي تستهويهم بعض اللهجات؟ هنا في سلطنة عمان أكثر لهجة كذا تحبها غير لهجتك طبعا. ونسأل عن هل أنت من الناس اللي تستخدم بعض المصطلحات أو تغير لهجتك بس تلتقي بشخص آخر من لهجة أخرى. سليمان سعيد العاصمي، معتز سعيد، صباح الخير عليكم جميعا. عمر المزروع يقول في سياسة اللعبة لا ترمي بكل الأوراق الرابحة، احتفظ ببعض منها في الوقت الضائع. بس الغريب أن جمعت إذاعتكم عملاقين في برنامج واحد ولم تحتفظ بالآخر. يا سلام، الله. شكرا لك يا عمر. أنا شوية ترددت لما قريت الرسالة يا عمر، بيني وبينك يعني بيني وبينك ما حد يسمع الحين. صباح الخير لك يا عمر، يقول يا رب تفهم قصدي، تحيتي جلال واحترام، بعثها لي رويدة صاحبة الحس الجميل. يا إلهي،
0: شكرا.
1: ولصاحبة النبرة الاستثنائية، أو لصاحب النبرة الاستثنائية خالد. شكراً لك يا عمر.
0: لا أحرجني صراحة، شكراً.
1: مدح أحس كذا يعني، أنا عن نفسي ما أحب.
0: ما متعود يعني.
1: لا ما أحب هذا الشيء.
0: كأنه ظهر عليك أنك أنت استحيت.
1: لا ما استحيت، ليش استحيت؟

0: دوم ابتسامتكم إن شاء الله الجميلة اللي ترتسم على محياكم، وأنتوا سبب أيضا من ترتسم على محياه الابتسامة. دائما يقول لك صادق الناس اللي يبتسمون علشان يعدونك بهذه الابتسامة الجميلة.
1: صح، وقال أيضا الابتسام من الأشياء اللي تساعدك أنك أنت تكون سعيد. يعني إذا كنت متضايق بس حاول كده تبتسم،
0: يعني بس لازم يكون في سبب.
1: أحيانا ما يكون في سبب،
0: بيقولون هذه مجنون.
1: تخيل. بس حلو إذا في طريقة فعلا تقد طاقتك يعني.
0: صباح الخير والبركة عليكم جميعا مستمعين الكرام، إن شاء الله طاقتكم تكون تمام التمام. صباح الخير على كل من يستمع لنا، يرافقنا وانضم معنا في الدقائق الماضية. في البرازيل تم دراسة بعض العوامل الوراثية من قبل علماء متخصصين، قد تؤدي هذه العوامل الوراثية إلى دور أكبر من التأثيرات البيئية في الحفاظ على الصحة والقدرات الوظيفية في مراحل متأخرة من العمر. طبعا تمت الدراسة على 3 شقيقات، وهن زولينا ديوس 103 أعوام، وأختها زورايدي 104 أعوام، وليفيتا ديوس 109 أعوام. هن يعيشن في مدينة ريو دي جانيرو. جرى التعرف إليهن من خلال منظمة عالمية تتحقق من سجلات طول العمر، وتتعاون مع مؤسسة جينيس للأرقام القياسية. يعني ما شاء الله أعمار كبيرة، 103 104 109. لما درسوا نظامهم الغذائي الصحي ظهر أنهم يتبعوا نظام غذائي صحي بحت ونمط حياة نشط. يعني حتى واحدة منهم استعادت الذكريات. من المعروف أن لما توصل إلى يعني عمر كبير متقدم من العمر، سن متقدم من العمر، تصير عندك بعض يعني التراجع في الذاكرة. صحيح. ويصيبك الزهايمر.
1: والله ما كلهم يعني الزهايمر يجي حال فيها.
0: تعرفين إيش الفرق بين الزهايمر العربي والزهايمر
1: الأجنبي؟
0: كيف؟ إيش الفرق؟
1: في فرق والله؟
0: بحثي عن هذه المعلومة. لأن بنفسي ما أعرفها يعني.
1: ترى هو الزهايمر يعني إيش بيكون في اختلاف؟
0: لا هني يسمونه الزهايمر. أو بس خلاص إنزين. فهذه يعني المعلومة بالنسبة للنظام الغذائي الصحي، فيها استعادة واحدة من هذه الشقيقات ذاكرة الطفولة التي قضتها في صيد الأسماك في الأنهار هناك في ريو دي جانيرو في البرازيل. كانت تقول بأنها كان كل شيء طازج، لم يكن لدينا ثلاجة، وأيضا الشقيقات كان يعيشن حياة عادية إلى حد كبير في الحرف اليدوية، ولا يقضين يعني أوقات كبيرة على شبكات كان سابقا التلفزيون فقط، يعني شبكات التلفزيون. عندهم أبناء، يعني 5 أبناء، وكانت ربة منزل. ما عندهم النمط الحياة اللي موجود، نمط الحياة اللي موجود معنا اللي نعيشه الآن في حياتنا. كل هذا أو كل هذه الظروف وأيضا العوامل الوراثية ساهمت في حماية القلب والعضلات والوظائف الإدراكية من الأثار المدمرة للتقدم في السن. الحين لا، الحين الأكل ما طازج، مثلج، مفرزن، تدخل فيه بعض المواد الحافظة، هذا كله يأثر على صحة الجسد، وأيضا الأعمار بيد الله، ولكن طولة العمر كذلك.
1: بالضبط. بالنسبة للفرق بين الألزهايمر،
0: أنا خبرتك بحثي عنها، وإن شاء الله بعد إيش عندك
1: الفروق ثقافية اجتماعية فقط في طريقة التعامل مع المرض ورعايته، وليس اختلاف في طبيعته، فهو المرض نفسه. هذه أيضا معلومة جديدة.
0: صحيح. في حد يطلق عليه زهايمر وحد الزهايمر، بس المصطلح الصحيح هو الزهايمر. الله يبعد عنكم إن شاء الله الشر، وتكون ذاكرتكم ذاكرة قوية. آمين. علشان تعرفوا إن شاء الله كل معلومة صحية تطرح هنا في برنامج صباح الخير يا بلادي،
1: وتبقى في الذاكرة
0: طبعا إن شاء الله.

0: بعد الثامنة، حياكم الله مستمعينا وصباحات الخير عليكم جميعا، لكل من يستمع لي صباح الخير يا بلادي. شكرا لكل من يتواصل معنا عبر 72-44-20-10، محطاتنا عديدة مختلفة، ونروح معاكم أيضا مستمعينا إلى محطة أخرى، وهذه المرة إلى جنوب الشرقية، حيث من 22 يوليو الجاري بدء النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة، حيث تنطلق هذه النسخة التي تجمع التراث والابتكار والتنمية الاقتصادية بتنظيم مكتب محافظة جنوب الشرقية بنيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بو علي. تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع وحول هذا الملتقى نناقشه مع ضيفنا الفاضل اللي ينضم إلينا، الشيخ سعود بن علي بن زاهر الهنائي، وهو نائب والي جعلان بني بو علي. حياك الله معنا الشيخ سعود.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة، وأسعد الله صباحكم والصباح المستمعين الكرام.
0: صباحك يا رب، ونحن سعداء بوجودك معنا اليوم وحديثنا حول النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة. خلينا هكذا شيخ سعود نتحدث عن تفاصيل هذه النسخة، ما هي أبرز الإضافات التي ستحتويها مقارنة أيضا بالنسخ السابقة؟
1: إن شاء الله ستنطلق فعاليات ملتقى أجواء الأشخرة النسخة الرابعة خلال الفترة من 22 يوليو ولغاية 15 أغسطس لمدة 25 يوم. ما يميز الأشخرة هو درجات الحرارة المنخفضة خلال فترة الصيف، حيث تكون درجات الحرارة في العشرينات وفي حدود 25 تقريبا. أما أبرز إضافة هذه النسخة هي استحداث موقع جديد للفعاليات والمناشط في الحديقة الشمالية، حيث تشمل ألعاب للأطفال، دراجات الهوائية والنارية، وستكون مفتوحة خلال فترة النهار من الساعة 9 صباحا لغاية الساعة 4 مساء، والحديقة الجنوبية ستكون مفتوحة من 4 مساء لغاية الساعة 10 مساء.
0: جميل، يعني جميل هذا التزامن في الأوقات أيضا، إنه الفعاليات مستمرة طوال اليوم تقريبا.
1: صحيح.
0: نعم، يعني الحديث أيضا عن النسخ السابقة الشيخ سعود، يذكر أنه 430 ألف زائر هو عدد الزوار في النسخة الماضية، فما الذي أسهم فعليا إلى يعني إنجاح هذه النسخة السابقة، وكيف أيضا تسعون إلى البناء عليها في هذه النسخة الجديدة؟
1: بفضل من الله وتوفيق، من النسخة الأولى للثانية معدل زيادات تقريبا 100 ألف كل موسم في عدد زوار. اللي يميزه العوامل أن الملتقى يستهدف كل أفراد الأسرة من خلال الفعاليات ومناشط مثل المسرح، سواء كان عن طريق المسابقات وعروض والمسرحيات المحلية والعروض العالمية. هناك ثلاث عروض عالمية هذا الموسم إن شاء الله ستبث خلال 25 يوم، كذلك المنشدين والشيلات خلال نهاية الأسبوع والشعراء. والنقطة الأخرى القرية التراثية وما تجسده من ملامح الحياة البحرية والبدوية، كذلك منطقة الألعاب الكهربائية والإلكترونية وركن المطاعم والمقاهي.
0: جميل، يعني مجموعة من الفعاليات التي ممكن أن يحصل عليها الزائر إلى هذه الفعاليات الخاصة بملتقى أجواء الأشخرة، وبالتالي أكيد هي فرصة لتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية. كيف فعليا يسهم هذا الملتقى الشيخ سعود في تنشيط هذه الحركة، وما الأثر الذي يتركه على المجتمع المحلي؟
1: صحيح، يعد ملتقى أجواء الأشخرة رافعة تنموية موسمية يسهم فعالية في تحريك الدولة الاقتصادية والاجتماعية من خلال عدة أشياء، اللي هي رفع معدلات الإشغال الفندقي وتنشيط الخدمات السياحية، وكذلك تحفيز القطاعات الخدمية مثل النقل والضيافة والمأكولات، مما ينعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية المحلية. كذلك توفير 150 فرصة عمل مؤقتة مقارنة بالعام الماضي كانت 121، الحمد لله ارتفع هذا الموسم العدد. 150 في مجالات التنظيم والإشراف والاستقبال والدعم اللوجستي.
0: نعم، يعني فعل مثل هذه الفعاليات هي فرصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة أيضا، المتوسطة، للأشخاص اللي يبحثوا عن فرص هكذا بالدوام جزئي خلال فترة إجازة الصيف مثلا، ففعلا هي فرصة جميلة جدا لهؤلاء الأشخاص. دعنا نتحدث أيضا عن هذه الفئة التي ذكرتها في البداية الشيخ سعود حول المؤسسات الصغيرة المتوسطة، أيضا الأسر المنتجة الحرفيين، كيف يعني من الممكن أن ينعكس هذا الملتقى على دعمهم فيما يخص ريادة الأعمال وأيضا تمكين هذه الفئات؟
1: هناك ركن مخصص للمؤسسات الصغيرة المتوسطة وكذلك الأسر المنتجة،
0: نعم.
1: هدفها التسويق المباشر للمنتجات المحلية إلى جانب تعزيز حضورهم في السوق المحلي، كذلك يتيح لهم الملتقى تبادل الخبرات وبناء الشراكات وفتح آفاق جديدة للنمو.
0: نعم واضح. يعني ذكرت أنت وتفضلت الشيخ أنه هناك مجموعة من الفعاليات التي ستكون حاضرة في هذه النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة. بالنسبة للفئات، ما هي الفئات التي يستهدفها هذا البرنامج بالتحديد؟
1: الملتقى يستهدف جميع الفئات. عندنا عدة فعاليات في الحديقة الجنوبية، سواء كان المسرح، ركن الألعاب، مطاعم، مقاهي، مؤسسات صغيرة متوسطة، وكذلك الحديقة الشمالية، وكذلك عندنا فعاليات مصاحبة في الملتقى مثل سباق السحب اللي هو دراج ريس، هذه للشباب يتحمسوا لها إن شاء الله، كذلك عرضة الخيل وسباق الهجن. ومن الأشياء الأخرى هي معارض توعوية ورقمية متنقلة تنفذها جهات حكومية وخاصة تبرز مفاهيم الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي. كذلك منطقة الطفل مخصصة للأنشطة التعليمية والترفيهية.
0: نعم، يعني نقدر نقول إنه هي تشمل فعاليات لكل الفئات اللي حابة تزور هذه النسخة، صحيح؟
1: صحيح.
0: نعم، جميل هذه التفاصيل من قبلك شيخ سعود، وأكيد نرجو لكم كل التوفيق في هذه النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة، وإن شاء الله هكذا نرجو أيضا أن تكون تجربة فارقة للأشخاص المشاركين من المؤسسات الصغيرة المتوسطة، الأسر المنتجة أيضا والحرفيين، ولكل من يزور الأشخرة خلال هذه الفترة. هل هناك من إضافة حاب تضيفها في ختام هذا الحوار؟
1: نقطة أخيرة.
0: نعم.
1: هي أن تتمثل رؤيتنا في تطوير ملتقى أجواء الأشخرة ليصبح فعالية سياحية واقتصادية وثقافية متكاملة.
0: نعم.
1: تستقطب الزوار من مختلف محافظات السلطنة ومن خارج السلطنة كذلك.
0: نعم.
1: كذلك تقديم برامج متنوعة تلبي اهتمامات كل الفئات، وترسيخ مكانة الأشخرة كوجهة سياحية مميزة على مدار هذا الموسم.
0: بارك الله الجهود، وموفقين بإذن الله تعالى. الشيخ سعود بن علي بن زاهر الهنائي، نائب والي جعلان بني أبو علي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: شكرا. إذن مستمعينا، هذه كانت تفاصيل موضوعنا حول النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة للأشخاص المتجهين إلى جنوب الشرقية، يعني خلال الفترة من 22 يوليو إلى 15 أغسطس. هناك مجموعة من الفعاليات والأجواء الجميلة اللي ممكن أن تعيشوها فعليا في الأشخرة. زوروا المواقع المختلفة في سلطنة عمان واستمتعوا بكل الفعاليات التي تطرح خلال هذه الفترة.

0: مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، حياكم الله من جديد في صباح الخير يا بلادي. يعني كثير من الأماكن الجميلة هناك في محافظة ظفار بإمكانك أن تأخذها كوجهة لك وانت رايح إلى محافظة الجمال التي تبدأ أو التي بدأت بالمناسبة باكتساء لونها الأخضر الجميل. احنا نسأل دائما متى الشومة راح تكون إن شاء الله إلى محافظة ظفار. اللي سمعنا الحين هو في دربة إلى محافظة ظفار، شرطة عمان السلطانية كانت قد أعلنت في حسابها على منصة إكس عن مجموعة من النقاط التي تنتشر فيها شرطة عمان السلطانية على الدرب الموصل إلى محافظة ظفار كرحلة آمنة إلى المحافظة. تبدأ بخطوة بسيطة، هناك أقرب نقاط لشرطة عمان السلطانية وأرقام مراكز الشرطة على امتداد الطريق تكون موجودة لكي يكون السائق المركبة مستعد لأي طارئ، وتنتشر هذه النقاط على الأماكن في غابة الزمايم، سيح الخيرات، حمر الدروع، الغافتين، وقت بيت. علشان انك انت سبحان الله اذا صار معك اي طارئ على امتداد الطريق تكون مستعد لاي هذا الطارئ للتعامل معه بالتواصل مع الاخوان في شرطة عمان السلطانية. اليوم وين راح تكون وجهتنا؟ في محافظة ظفار رويدة، مثل ما خبرنا المستمع العزيز كل يوم نخبرهم عن مكان جميل من الأماكن المنتشرة هناك في محافظة ظفار.
1: اليوم راح نروح إلى وادي عين، وهو واحة خضراء وشلالات تستقطب زوار الخريف. طبعا يعني نحن نحاول هكذا أنا وخالد أنه نحمسكم فعليا لزيارة هذه المواقع الجميلة هناك في محافظة ظفار. والأجمل أيضا خالد، يعني قبل ما ندخل في تفاصيل هذه الوجهة، لاحظ اليوم ما شاء الله الكثير من الحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي يرتبوا لك كذا جدول إنه وين ممكن تروح في محافظة ظفار. إذا أنت أصلا ما عارف وين تروح يكون عندك جدول متكامل من بداية اليوم إلى نهايته بتنوع الفعاليات المختلفة اللي ممكن تسويها وبما يتناسب أيضا مع أجواءك أنت، إذا كنت رايح وحدك أو رايح مع العائلة أو حتى عندك أطفال ولا ما عندك. فجميل جدا إنه يكون فعلا في ترويج للمحافظة من خلال هؤلاء الأشخاص. أما بالنسبة لوادي عين فهو يشكل وادي عين بولاية صلالة بمحافظة ظفار الذي يبعد عن مركز الولاية بحوالي 35 كيلومتر باتجاه الشمال، ويتم الوصول إليه عبر طريق عقبة غير أحد مواطن الجمال في موسم الخريف، وواحة خضراء وغناء لا نظير لها بما يضم من شلالات وبحيرات مائية وجبال وكهوف.
0: نعم، هذا الوادي وادي عين مستمعنا العزيز مثل ما خبرتكم رويدة يبعد حوالي 35 كيلومتر باتجاه الشمال عن مركز ولاية صلالة، يشهد إقبال كبير من السياح للاستمتاع بتدفق الشلالات، جريان العديد من السواق المائية على شكل جداول عندما تتهاوى من ارتفاع عدة أمتار، تبتهج فيه يعني مجموعة السياح التي تصل إلى هذا المكان ويقضون يوم جميل في أحضان الطبيعة الخلابة اللي تمتد لأكثر من 4 كيلومتر.
1: نعم، يعني لمحبي الطبيعة بكل تفاصيلها، لمحبي الكهوف، فزيارة هذا الوادي ممكن فعلا أن يعطيكم تجربة فارقة للاستكشاف. وهذه المقومات هي لوحة طبيعية متكاملة تتمثل في الأشجار الكثيفة التي تحتضن بين أغصانها المورقة أنواع مختلفة من الطيور والفراشات الجميلة، إضافة إلى الأعشاب المزهرة بألوانها ذات التناسق البديع. أمجي قول ما قاطعك.
0: لا، إذا حطوا في بالكم أنكم وادي عين تكون من ضمن الوجهات اللي تأخذونها في مساركم وأنتوا تستمتعوا بجمال محافظة ظفار.
1: نعم، كنت أريد أقول خالد إنه اللي حاب فعلا يروح يقضي جولة استكشافية لمحافظة ظفار لازم تأخذوا بعين الاعتبار أن يكون معاكم مثلا مرشد سياحي أو شخص مختص فعلا في موضوع المغامرات، عشان
0: خاصة
1: تحافظ على
0: الأماكن اللي تكون فيها يعني رطوبة في التربة، تكون التربة طينية، ف حلو انه يكون من شخص من المكان نفسه يعرفكم على المكان
1: وعلى الطرقات
0: وتستمتع بالطرقات.
1: صح.

0: هذه الألغام الجميلة أكيد قد تحفزكم مستمعينا عشان تزوروا الخريف، إن شاء الله تكون هكذا زيارة مليئة بالتفاصيل، مليئة بالذكريات اللي ممكن فعلا تصنعوها مع من تحبون. إحنا مواصلين معاكم إلى تمام التاسعة، شكرا لكل من تواصل معنا، لكل من شاركنا تفاصيل موضوعاتنا المختلفة. رسالة هنا من أبو جاسم يقول: السلام عليكم، صباح الخير. يقول: نعم، أنا من الناس اللي أقدر أميز اللهجات. شكرا لك يا أبو جاسم، وفعلا في ناس ما شاء الله عندهم هذه القدرة على تمييز اللهجات. نروح أيضا إلى محطة أخرى خالد، محطة حوارية أخيرة لليوم.
1: هذه المحطة الحوارية الأخيرة في هذا الصباح مستمعينا الكرام، معكم في صباح الخير يا بلادي، نتناول فيها موضوع حول فتح التسجيل في منتدى المهارات البحثية الخامس. نستضيف الأستاذ هيثم بن صالح اليعربي من دائرة بناء القدرات البحثية والابتكارية بهيئة البحث العلمي والابتكار. أستاذ هيثم، يسعد صباحك بكل خير.
2: صباح الخير أخي خالد، وصباح المستمعين الكرام، وأشكركم على الاستضافة لتسليطكم الضوء على فتح التسجيل في منتدى المهارات البحثية الخامس، والذي إن شاء الله سوف يعقد خلال الفترة من 9 إلى 20 أغسطس القادم.
1: نعم، قبل يومين أعلنت عن فتح باب التسجيل أستاذ هيثم في المنتدى بنسخته الخامسة من 9 وحتى 20 من أغسطس المقبل. سيتم تنفيذ البرنامج على مجموعتين تدريبيتين لضمان توفير بيئة تفاعلية واستيعاب أكبر عدد من الطلبة. راح تكون على شكل مجموعتين من 9 إلى 13، والمجموعة الثانية من 16 إلى 20 من أغسطس القادم. هذه كذا نبدأ سريع، لكن عطنا أيضا أستاذ هيثم لو سمحت كذا معلومات أكثر حول هذا المنتدى، أهدافه ودوره في بناء القدرات البحثية.
2: نعم أخي خالد، في الحقيقة المنتدى المهارات البحثية هو تظاهرة علمية سنوية تنظمها هيئة البحث العلمي والابتكار بالشراكة مع الجامعة العربية المفتوحة، وقد وصلنا ولله الحمد هذا العام للنسخة الخامسة.
1: نعم.
2: وهذا المنتدى يهدف إلى تطوير المهارات البحثية لدى الباحثين وتمكينهم من أدوات ومناهج البحث العلمي طبعا الحديثة، وبالإضافة إلى أنه يسهم في رفع جودة مخرجات أبحاثهم، وأيضا يعزز دور البحث العلمي في خدمة أولويات التنمية الوطنية ورؤية عمان 2040. حقيقة هذا يعني المنتدى ما نعتبره إحنا مجرد أنه حدث سنوي عابر، بل هو منصة تفاعلية تجمع بين الباحثين والخبراء، تبادل المعرفة، وأيضا هناك بناء شراكات بحثية مستدامة بين الباحثين تخدم المجتمع والأهداف الوطنية.
1: نعم، ماذا عن هذه النسخة؟ وصلت للنسخة الخامسة، في كل نسخة يتم اختيار موضوع أستاذ هيثم، هذه المرة اخترت التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية، خلينا نسولف شوي عن هذا الموضوع بالتحديد وليش تم اختياره.
2: نعم، المنتدى ولله الحمد في تطور من نسخة إلى أخرى، فقد تناولت النسخ السابقة مثلا، عندك منهجيات في النسخة الأولى، منهجيات البحث العلمي، ثم انتقلنا إلى البحث الكمي، ثم إلى البحث النوعي، وفي النسخة الأخيرة تطرقنا في إلى البحث المزجي. أما هذا العام فقد انتقلنا إلى مرحلة أكثر تخصصا، وهي التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية. حقيقة تم اختيار هذا الموضوع لأن كثير من طلبة الدراسات العليا يواجهون تحديات في تحليل بيانات وتفسير النتائج، وهذا المنتدى بعون الله سيساعدهم على تجاوز هذه التحديات وتحسين جودة أبحاثهم.
1: نعم، ماذا عن المحاور الموضوعات التدريبية اللي راح يتناولها إن شاء الله المنتدى، الفئات المستهدفة، آلية اختيار كل مشارك؟
2: نعم، كما ذكرت سابقا سيركز المنتدى في هذه النسخة على التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية، وسيتضمن المنتدى مجموعة من المحاور، من مراجعة مبادئ الإحصاء التطبيقي، وأيضا التعرف على برنامج الـ CSS واستخداماته، وأيضا كيفية استيراد البيانات من الاستبانات الإلكترونية، وأيضا أبرز التحديات التي تواجه الباحثين في تحليل البيانات، بالإضافة أن المنتدى سيناقش دور الذكاء الاصطناعي في التحليل الإحصائي المتقدم. طبعا بيكون المنتدى مع تطبيقات عملية طوال البرنامج، ما فقط اللي بيكون النظري. أما عن الفئة المستهدفة، فالمنتدى يستهدف بشكل أساسي طلبة الدراسات العليا، الماجستير أو الدكتوراه من مختلف مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان، وأيضا من جميع التخصصات الأكاديمية. طبعا احنا اخترنا هذه الفئة، يعني ممكن نقول أنها تمثل نواة النشطة في إنتاج المعرفة وتطوير البحث العلمي. وسيتم يعني اختيار المشاركين يعني وفق عدة معايير، ممكن أهمها هي الإعطاء الأولوية للطلبة الذين لا يزالون على مقاعد الدراسة، بالإضافة إلى الطلبة الذين لديهم معرفة ببرامج التحليل الإحصائي.
1: نعم، تحدثنا عن موعد انعقاد المنتدى وآلية تنفيذ كمجموعتين تدريبيتين، الآن نتحدث عن أثر المنتدى من النسخ السابقة على تطوير المهارة البحثية لدى المشارك وبناء مجتمع بحثي بين المشاركين، وهذه يمكن من أسمى الأهداف حتى على مستوى هذه النسخة.
2: نعم، حقيقة النسخ السابقة من المنتدى كان لها أثر واضح إثراء المهارات البحثية بين المشاركين. ففي كل نسخة من النسخ السابقة تم نشر ما لا يقل عن 5 أوراق علمية في مجلات بحثية محكمة، مما يعكس جودة المخرجات البحثية التي تم تحقيقها بفضل الله والتدريب والدعم الذي يقدمه المنتدى. كما سيتم خلال هذا المنتدى عرض بعض الأوراق البحثية في المعرض المصاحب لحفل الختام لعرض تجارب المشاركين وإنجازاتهم، مما يشجع المزيد من البحث. وطبعا هذه هي أهم الأثر المنتدى من النسخ السابقة.
1: ممتاز جدا. سؤالي الأخير، دور الشراكة بين هيئة البحث العلمي والابتكار وأيضا الجامعة العربية المفتوحة مكان احتضان هذا المنتدى في نجاح المنتدى واستمرارياته، نتحدث عن الشراكة بينكم وبين الجهات التي تعنى ب يعني احتضان هكذا منتديات.
2: نعم، طبعا الجامعة العربية المفتوحة ليست فقط يعني جهة مستضيفة، وإنما يعني شريك استراتيجي في هذا المنتدى. فهذه الشراكة تمثل نموذج ناجح للتكامل بين هيئة البحث العلمي والابتكار والجامعة العربية المفتوحة، حيث تجمع بين الخبرة الأكاديمية والتنظيمية، وأسهمت في استمرارية المنتدى وتطوره عاما بعد عام. طبعا هذا كله اللي يحقق الأهداف المشتركة في بناء القدرات البحثية والوطنية، أهداف الهيئة وأهداف الجامعة العربية المفتوحة. والجامعة العربية المفتوحة كما ذكرت هو شريك استراتيجي معنا للعام الخامس على التوالي.
1: نعم، ممتاز جدا، كل التوفيق لكم إن شاء الله أستاذ هيثم في هذه النسخة الجديدة من منتدى المهارات البحثية الخامسة. التسجيل ما زال مستمر إلى أي يوم بالضبط؟
2: نعم، ممكن أننا أدعو خلال برنامج مميز جميع طلبة الدراسات العليا لاغتنام هذه الفرصة وفادة من المنتدى. وطبعا هو مفتوح باب التسجيل لحد 20 يوليو الجاري،
1: لحد 20 من يونيو، يعني تقريبا 7 أيام
2: يوليو الجاري.
1: نعم، من يوليو عفوا للتسجيل في هذا المنتدى. كل التوفيق لكم إن شاء الله ولكل المشاركين في المنتدى أستاذ هيثم، بارك الله فيكم.
2: شكرا جزيلا.
1: شكرا للأستاذ هيثم بن صالح العربي من دائرة بناء القدرات البحثية والابتكارية بهيئة البحث العلمي والابتكار. إذن هذه فرصة لمن يريد أن ينمي من مهاراته البحثية في المشاركة في منتدى المهارات البحثية الخامس، تحدثنا عن تفاصيل قبل قليل رفقة الأستاذ هيثم.
0: نعم، إذن هكذا نكون أيضا اختتمنا نحن خالد محطاتنا الحوارية لليوم في صباح الخير يا بلادي، وأكيد مستمعينا هذه المحطات هي منوعة كل يوم لكل من يستمع صباح الخير يا بلادي، أكيد نحن نأخذك في محطات عديدة مختلفة، ونرجو هكذا دائما أن نكون الرفقة التي تكون ماتعة لك بالدرجة الأولى، ومن ثم أيضا تنقل لك الفائدة من خلال ما يطرح هنا في إذاعة سلطنة عمان وتحديدا برنامج صباح الخير يا بلادي. دقائق بسيطة تفصلنا عن 9، وأكيد نرجو لكل من بدأ صباح الآن أن يكون صباحك مكلل بالخير بالنجاح ومكلل بالعطاء الدائم. دائما هكذا اصنعوا الأثر الطيب أينما حللتم، ودائما نقول أنه الشيء الذي يبقى في الأخير هو الأثر.
1: نعم، دائما أن تكون صاحب الأثر الأجمل والصانع الابتسامة في محيا الغير، دائما بسببك تكون هذه الابتسامة. صباحكم ابتسامة وجمال مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم لنهاية هذه الحلقة من برنامج صباح الخير يا بلادي، الملتقى بحول الله تعالى في صباح الغد. حتى ذلك الموعد تقبلوا التحية من فريق العمل خالد بن عبدالله البداير وإيدا بن تحميد الرواحي، كنا معكم في الأداد والتقديم، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج يحييكم أيمن بن محمد الحبس. نشوفكم باكر، كونوا بخير، مع السلامة،
0: إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي سندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. بأكثر من 11 مليون ريال عماني توقيع اتفاقية حق انتفاع لإنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم بالمنطقة الحرة بصلالة. أمريكا تشن ضربات جديدة على إيران وطهران تتهمها بإجهاض الجهود الدبلوماسية. استشهاد 6 فلسطينيين بهجمات متفرقة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة. قتلى وجرحى في هجمات روسية بصواريخ باليستية على مدن أوكرانية وكييف تواصل استهداف ناقلات النفط الروسية. وارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا لأكثر من 4330 حالة وفاة. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا. يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان. هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: سمع إبراهيم في ظلام الليل العامل عبد الله كونونو وهو يتآمر مع شخص أفريقي مجرم اسمه جونجو على قتله.
1: لكني قد أجد الباب مغلقا.
2: لا لا لا لا، لقد حسبت حساب كل شيء. هل تظنني غبيا مثلك؟ لدي مفتاح آخر، خذ.
1: أين المال؟
2: المال، خذ خذ، هذا نصف المبلغ.
1: أي أريد المبلغ كاملا، فأنا بحاجة للمال.
2: غونغو، أعرفك سوف تنفق على اللهو والمسكرات كعادتك.
1: لا علاقة لك بمالي.
2: غونغو، اسكي يا غونغو، اقتل وسوف أعطيك النصف الباقي وزيادة.
1: بل أريد الآن المبلغ كاملا.
2: غونغو، أيا تثق بي؟
1: كلا أعرفك.
2: يا لك من ناكر للجميل يا غونغو.
1: أنا ناكر للجميل، أما أنت الذي تخون الحاج جابر وتسرق مئات الدولارات.
2: اسكت، وإياك أن تتفوه بمثل هذا الكلام ثانية. خذ، ها هو المبلغ كاملا. ها، لا أريد أن أرى هذا المدعو إبراهيم يمشي على وجه الأرض غدا، سمعت؟
1: اطمئن، سوف تخرج في جنازته ظهر الغد. باي.
0: اختفى الاثنان في الظلام كما ظهرا. أسرع إبراهيم إلى بيت الحاج جابر، ينتابه الخوف والقلق. وجد الحاج جابر في انتظاره.
3: أين كنت يا إبراهيم؟ تأخرت كثيرا.
4: مررت على غرفتي، لقد نسيت أن أقفل الباب.
3: تعال معي الآن، لقد بدأ الضيوف بالوصول، سوف يحضر سهرة الميجر جيمس.
4: ومن هو الميجر جيمس؟
3: إنه قائد الشرطة المسؤول عن الأمن في مدينة مكوي.

0: لقد سمعنا أنك بحار ماهر يا إبراهيم، حبذا لو حدثتنا عن بعض المغامرات والطرائف التي جرت معكم في البحر.
1: نعم، سأخبركم عن إحداها. في إحدى المرات كنا عائدين من بندر عباس باتجاه ميناء صحار. حين دخلنا بحر العرب فوجئنا بأن الرياح قد خف هبوبها حتى سكنت تماما. توقفت حركة السفينة وجلسنا ننتظر، فلا شيء يمكننا أن نفعله. فجأة برز من بعيد حوت كبير يقارب حجم السفينة. اقترب منها وبدأ يدور حولها وكأنه يداعبها وهي تتمايل يمينا وشمالا، ونحن في جزع من هذه المداعبة السمجة. فجأة غاص تحت السفينة، اختفى مدة من الزمن، فصارت قلوبنا في حناجرنا وتوقعنا أن تنقلب السفينة في أي لحظة. أسرعنا نعد قوارب النجاة وفعلنا كل ما يلزم، لكنه والحمد لله ظهر من بعيد لوح لنا بذيله وكأنه يودعنا ويعتذر عن مزاحه، ثم غاب في أعماق المحيط.
2: شكرا يا إبراهيم، لقد امتعتنا.
3: لدي خبر هام لكم.
2: ما هو يا ميجر جيمس؟
3: لقد عين السلطان خليفة بن حارب حفظه الله مير عبدو جاجيان البلوشي قائدا لشرطة زنجبار.
4: ممتاز، ونعم الرجل، إنه مشهور بالحزم وضبط الأمن وإحقاق العدل. السلطان خليفة قد ساهم كثيرا في تطوير زنجبار.
3: إنه صديق بلادي، وهي تقدم له النصائح دائما في التطوير والتقدم.
5: تابع الجميع حديثهم عن التطوير الذي أصاب زنجبار على يد السلطان خليفة بن حارب البوسعيدي، لكن إبراهيم كان شارداً وهو يفكر في الخطر الذي يحوم حوله ولا يدري ماذا يفعل. فجأة صح على صوت الضابط الإنجليزي وهو يسأله:
3: هل يمكنني أن أسألك سؤالا يا إبراهيم؟
1: تفضل.
3: لقد زرت البصرة وهي تحت حكم الملك غازي، فكيف وجدتها؟
1: وجدت كل شيء مستقرا وعلى خير ما يرام، والناس تحب الملك.
3: نعم، الملك هناك تحت حمايتنا أيضا، نحن صمام الأمان بالنسبة له، ونحن هنا نقوم أيضا بواجبنا في الحماية والرعاية.
4: ولكن هناك من ينفخ سموم العنصرية في هذا البلد ليمزق نسيج المجتمع.
3: اطمئن، سوف نقوم بواجبنا عند حدوث أي مشاكل.
5: امتدت السهرة إلى ما بعد منتصف الليل، وبدأ الجميع يغادر. انتهز إبراهيم الفرصة أثناء وداع ضابط الشرطة الميجر جيمس، فأسرع نحوه يصارحه:
1: سيدي، هل لي بخدمة منكم؟
3: تفضل.
1: وأنتم طبعا الحريصون على أمن الناس هنا.
3: تفضل مستر إبراهيم.
1: إنني أعاني من لص جريء يأتي ليلا إلى ممتلكات الحاج جابر ويقوم بالسرقة. أعتقد أنه لص خطير ومسلح.
3: ولماذا لم يبلغ الحاج جابر عن ذلك اللص؟
1: إنه لا يعلم ذلك، أنا من اكتشفت الأمر.
3: هو المالك ولا يعلم؟ يجب عليك أن تخبره أولا.
1: لقد أرسل اللص رسالة عن طريق أحد أعوانه يهددني فيها إذا أبلغت المالك أو الشرطة.
3: ومتى تتوقع أن يأتي هذا اللص؟
1: أتوقع أن يأتي هذه الليلة، وأنا خائف على نفسي.
3: لا بأس، اطمئن، سوف تذهب الآن معي إلى المركز، وسوف أرسل معك أفضل شرطيين محترفين. لا تخف، وأعهدك بأننا سوف نقبض على هذا اللص.
5: ذهب إبراهيم مع الضابط إلى مركز الشرطة، فأرسل معه

0: أهذه غرفتك؟
1: نعم.
2: إذن ارفع غطاء سريرك وضع الوسادة ثم أعد الغطاء. يتوهم المجرم أنك نائم في سريرك. هيا اذهب خارج الغرفة واختبئ في مكان آمن.
1: وأنتما؟
2: أنا سوف أكمن هنا داخل الغرفة.
0: وأنا سوف أكمن هنا في هذه الزاوية، لن يرانا في هذا الظلام.

0: Goed. Goed, ja, dan tel me te baat. Goed. Goed. Helemaal naar hier. Goed.
1: Erfa je deken halen.
0: Ja.
1: Een sekeer naar voren. Goed. Goed.
2: إبراهيم، إبراهيم، هل تعرف هذا المجرم؟
3: نعم، أعتقد أن اسمه جونجو. لقد جاءنا منذ 3 أيام وادعى أنه فقير، فأعطيته بعض الطحين على حسابي.
4: هل هذا جزاء الإحسان أيها المجرم؟
0: أنا بريء، بريء. هو الذي أمرني بذلك وأعطاني النقود.
2: من هو؟
0: لا أستطيع، سوف يقتلني إذا بحت لكم بإسمي.
4: بل سوف تقول لنا اسمه رغما عنك.
0: أرجوك، أرجوك، لا أستطيع، لا أستطيع.
2: لا فائدة من التحقيق معه هنا يا مصطفى. هيا قم بتكبيلي، اذهب بسرعة واجلب السيارة إلى هنا.
4: حسنا.

0: أقبل الصباح بنوره، واستيقظ الفلاحون ومضوا إلى الحقول يحملون طعامهم وفؤوسهم. نهض إبراهيم، قام أولا بفتح مكتب الحاج جابر، ثم مضى باتجاه المطحنة. بدأ العمال يتوافدون إلى العمل، وكان آخرهم عبد الله كونونو الذي جاء مسرورا يغني، وهو واثق بأنه سوف يسمع بعد قليل موت غريمه ومنافسه إبراهيم.
1: صباح الخير يا عبد الله كونونو.
2: صباح الخير، صباح الخير. ما زلت حيا؟ الحقير جونجو قد أخذ المال وهرب.
1: ما بك؟ أراك قد تفاجأت بوجودي.
2: ولماذا أتفاجأ؟ من تحسب نفسك؟
1: لقد جاء الحاج جابر، الحمد لله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا حاج. سيارة الشرطة قادمة، خيرا إن شاء الله. لماذا شحب وجهك يا عبد الله؟
4: عبد الله كونونو، أنت مقبوض عليك بتهمة التحريض على القتل. ارفع يديك، قيده يا مصطفى.
5: ما الأمر؟ لماذا تقبضون على هذا الرجل؟ أنا أعرفه، إنه يعمل عندي.
4: نحن نأخذه للتحقيق، الحق بنا إلى مركز الشرطة يا حاج جابر، سوف تعرف كل شيء.
5: انتبه للمطحنة والدكاكين يا إبراهيم.
1: حاضر حاضر يا حاج.
0: واصل إبراهيم عمله وحل مكان عبد الله. كان الزبائن لا ينقطعون عن القدوم والبيع والشراء، وقد ارتاح الناس لطريقة تعامله معهم.
6: إبراهيم، إبراهيم.
1: ها، ما الأمر؟
6: هيا اركب معي، الحاج جابر يريدك أن تغلق كل شيء وتذهب فورا، إنه ينتظرك في مركز الشرطة.
1: لكن ما زال الوقت مبكرا للإغلاق.
6: هذه أوامره، أسرع أرجوك.
1: حاضر حاضر، انتظرني ربع ساعة فقط.

0: إبراهيم إلى مركز شرطة المدينة، فوجد قائد الشرطة والحاج جابر وعبد الله كونونو وجونغو الأفريقي الذي حاول قتله الجميع في حالة غضب وهيجان. كان وجه الحاج جابر يعبر عن ألم وغضب شديدين.
1: اجلس يا إبراهيم، هل يمكنك أن تحدثنا عما يجري في أملاك الحاج جابر؟
2: لم يحصل أي شيء منذ سنوات يا سيدي، لكن منذ جاء هذا الغريب المحتال أخذ يتدخل في كل شيء.
1: اخرس ولا تتكلم إلا عندما يطلب منك.
2: حاضر، لكني مظلوم.
1: اسكت ولا أمرتهم بتأديبك. تابع يا إبراهيم.
3: حسنا، الحاج جابر له فضل كبير علي. حين وصلت إلى زنجبار وأخبرني النوخذ حمد بأن موسم العودة إلى عمان سيكون بعد 3 أشهر على الأقل، أصبحت في حيرة من أمري ولا أدري ماذا أفعل بعد أن تفرق أصحابي يبحثون عن رزقهم في أماكن شتى. لجأت إلى الحاج جابر فأكرمني وأعطاني مأوى وعملا شريفا أعيش منه.
1: وما هو هذا العمل؟
3: الإشراف على المطحنة.
1: قل لي، ماذا لفت انتباهك؟
3: لفت انتباهي أن المطحنة خاسرة، وهذا غير معقول، فبدأت أفتش عن السبب.
1: وماذا اكتشفت؟
3: اكتشفت أن هذا الرجل
1: أشر إليه.
3: هذا
1: تقصد عبد الله كونونو؟
3: نعم يا سيدي، هذا هو.
1: قل لي، ماذا اكتشفت؟
3: اكتشفت أنه يسرق من البضاعة ويبيعها إلى المهربين وبعض المطاحن بنصف السعر.
2: كأنه كاذب ومحتال.
1: اخرس، قلت لك اخرس. إبراهيم، كيف تأكدت أنه يبيعها للمطاحن الأخرى؟
3: لقد تأكدت بنفسي يا سيدي، ويمكنكم أن تحققوا مع المطاحن.
1: يا إبراهيم،
4: لماذا يا إبراهيم لم تخبرني أنا؟
3: أخفت ألا تصدقني يا سيدي، فهذا الرجل يعمل عندك منذ سنوات، وما أنا إلا رجل غريب لم يكمل الشهر بعد. وفي الحقيقة خفت أن تطرده وتقطع رزقه، وأنا لا أريد أن أكون سببا في قطع أرزاق الناس.
4: أخبرني، هل حذرته؟
3: نعم يا سيدي حذرته، لكنه لم يستمع لكلامي بل تآمر على قتلي.
2: إنه يكذب يا سيدي، هذا افتراء. أنا أحرض على القتل؟ أنا؟ غير معقول. لا تصدقون.
1: أيها الكاذب المخادع، لقد اعترف المدعو جونغو بكل شيء، واعترف بالمال الذي أعطيته إياه، وهي السكين التي حاول فيها قتل إبراهيم.
4: أهذا هو جزاء الإحسان يا عبد الله؟ لقد جئتني من أوغندا وأنت لا تملك شيئا سوى الأسمال البالية التي ترتديها، فأكرمتك وأعطيتك الغالي والرخيص وأتمندك على مالي، وكان جزائي الغدر والنكران.
1: خذوه واسجنوه مع شريكه في الجريمة، من ثم أحيلوه إلى المحكمة. هيا، يمكنكم الانصراف. هيا يا حاج جابر.
4: تعال معي يا إبراهيم، تعال.

0: ركب إبراهيم في سيارة الحاج جابر، ظل صامتين طوال الطريق. وصل إلى المزرعة، ودع إبراهيم الحاج جابر الذي بدا شاردا، ثم ذهب باتجاه غرفته. بدا إبراهيم يسأل نفسه:
1: هل ما فعلته هو الصواب؟ لقد أذيت مشاعر هذا الرجل الطيب. ليتني قد سكت ولم أتدخل، لكان هذا أفضل لي. أنا لست سوى مسافر غريب، وسأعود إلى بلادي بعد أشهر قليلة، لكن سكوتي هو خيانة، خيانة لهذا الرجل الذي وضع ثقته بي. سكوتي يعني التواطؤ مع هذا الغادر الخائن. حاشا لله أن أفعل ذلك. لقد علمني والداي أن لا أسكت على الباطل. يجب أن أجمع العمال وأشرح لهم ما حدث.
0: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.

0: شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الإيتاء والإعطاء في القرآن الكريم مقاربة ثانية.
2: مستمعينا، تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض جوانب التقارب والاختلاف بين الإيتاء والإعطاء في التنزيل العزيز، وهنا نواصل الحديث فنقول: نأتي إلى الإعطاء ونكشف عن مزيد من وجوه التقارب والتخالف بينهما. فالعطاء هو ما تمنح من مال لغيرك فيأخذه منك، ومنه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالله يرزق البر والفاجر لأن عطاءه ليس ممنوعا عن أحد، وقد قبل الناس نعم الله التي هي صورة من العطاء، وهم دائما يتطلعون إلى المزيد. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومنه أيضا في مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر هو العطاء الوفير الكثير، وجاء في سياق الإعطاء لا الإيتاء، لأنه أنزل منزلة المتحقق فعلا، وكأن النبي الكريم قد تسلمه بيده. ذلك أننا نجد بالمقارنة بين الإيتاء والإعطاء في الآيات القرآنية أن في الإعطاء معنى التناول باليد إشعارا للطرف الآخذ بالتواصل بين المعطي والمعطلة وكي يشعر بالامتنان، وليس كذلك الإيتاء. ولذا خصت العطية والعطاء بالصلة المباشرة بين المعطي والآخذ لأنها امتنان، فالذي يأخذ العطية والعطاء يحس بالامتنان لمن وفر له ذلك. فأما الإيتاء فعام للتناول باليد والتلقي بغيرها، كما أن الإحساس بالامتنان ليس مضطرداً في الإيتاء كاضطراده في الإعطاء، لأن معنى الامتنان ليس هو الأساس في الإيتاء. فإيتاء الزكاة أو المهور مثلاً لا يكون إيتاءً إلا إذا زال عنه معنى الامتنان. فالزكاة ومهور النساء يجب أن تؤدى بطواعية، شعوراً بالواجب وحباً لأدائه، وذلك هو الإيتاء، لا منة فيه ولا امتنان به. ونرى أن القرآن الكريم قد استعمل هذا اللفظ بدلالته على معنى عام هو المجيء بسهولة ويسر، سواء كان مجيئا ذاتيا أم الإتيان بشيء آخر، ثم تتشعب منه معان أخرى تقترب أو تبتعد عن ذلك المعنى العام بحسب ما يقتضيه السياق. فقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، دال على أن الله تعالى لا يعسر عليه أن يأتي بأمره. وكذا مجموعة من الآيات، منها: أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله. فمن اليسير على الله أن ينزل عذابه على من يستحقه. ومن هذا الباب قوله: فإن أتينا بفاحشة، ذلك أنهن إن فعلنها من غير إجبار ولا إكراه فكأنهن قد سهل عليهن ذلك العمل. ومثله: وتأتون في ناديكم المنكر، فهم يستسهلون ذلك ولا يتحرجون منه. ولعل قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان هذا القول من أوضح الأدلة على السهولة التي يتضمنها الإيتاء، فالإتيان مترافق مع الأمان ومع الاطمئنان ومع الرزق ومع الرغد، فلا بد أن يكون متوافقاً مع دلالاتها على اليسر وسهولة الحياة في تلك القرية الآمنة المطمئنة. فأفصح السياق عن مضمون الإتيان أنه مجيء بسهولة ويسر، ولو لم يكن دالاً على السهولة واليسر في المجيء لنبى موضعه عن بقية ألفاظ الآية. وهذا ما نلاحظه في جميع الاستعمالات القرآنية لما اشتق من الجذر أتى. وقد يقال إن اليسر والسهولة ليس دائمين في معنى الإيتاء، كقوله تعالى بشأن إيتاء النساء مهورهن بطواعية: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، حيث يعسر على كثير من الناس أن يعطي من ماله، سواء كان ذلك عن بخل أم حرص أم غير ذلك من أسباب. ولكن هذا الاعتراض مردود، فإن المهر الذي يدفعه من يتزوج يجب أن يكون عن طيب نفس منه واستجابة للحق المترتب عليه. ومن البين أنه إن أدي المهر بتلك الشروط فهو إتيان، أي قد تم بسهولة ويسر بلا تعسير ولا تأجيل ولا مطل. ومثلها: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وإنما يستعمل القرآن الكريم في هذا الموضوع الإيتاء لا غيره، لأنه يريد أن يشعر الرجال بضرورة أداء حق النساء عن طيب نفس بلا من ولا تكدير ولا إضرار بهن بأي وجه من الوجوه. ونلحظ أن أداء الزكاة جاء في التنزيل العزيز مع مشتقات الإيتاء فقط، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأيضاً: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهكذا في جميع المواضع، لأن المقصود ليس دفع الزكاة ولا إعطاؤها بل إيتاؤها، أي بطواعية ورغبة.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية. بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
8: بانوراما. بانوراما.
9: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
10: تشير المصادر التاريخية إلى أن مدينة صور العمانية أنشأها الفينيقيون، ويعود تاريخها إلى 1000 قبل الميلاد. وظهرت أهمية صور خلال العصور الإسلامية بحكم موقعها بالقرب من أحد أبرز الموانئ في ذلك الوقت، وهو ميناء قلهات. وظلت صور منتعشة اقتصاديا حتى أواخر القرن 13 الميلادي، عندما برزت مملكة هرمز، وبعد انهيار قلهات في مطلع القرن 16 الميلادي، كقوة اقتصادية تحول أنظار التجار إلى صور، التي أصبحت خاضعة للنفوذ البرتغالي، حالها كحال أغلب المناطق الساحلية في شمال عمان، حتى خلصها منهم سلطان بن سيف اليعربي في عهد الإمام ناصر بن مرشد. ويمثل ميناء صور قلب المحيط الهندي، وكان أي اتصال بين أجزاء هذا المحيط وأقاليمه لا يتم إلا بعد المرور بالسواحل العمانية بشكل عام، وميناء صور بشكل خاص. وكان لهذا الميناء دور كبير في تجارة العبور، فقد كان أهالي صور يملكون أسطولا تجاريا يتكون من 100 سفينة كبيرة عابرة للمحيطات، وعلاقات تجارية ضخمة مع الهند وجزرها الشرقية، كما كانوا يملكون سفنا متفاوتة الحجم ترتبط بعلاقات تجارية مع موانئ اليمن والصومال والبحر الأحمر والخليج العربي وبر إيران. في هذه الحلقة نتعرف على ميناء صور وأهميته وتجارته من خلال الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني، الذي قال:
11: ميناء صور كما قال عنه أحد الرحال الأوروبيين: ذلك الميناء ذو الشكل الأفعوان الجميل الذي يسمح بدخول السفن إلى داخله، خاصة في فترة الصيانة. الميناء يمتد ما يزيد على 1.5 كيلو إلى داخل المنطقة اليابسة هذا الخور، مما يعطي بعدا عميقا للميناء، وما ساعد على وجود ما نسميه حاليا بأحواض جافة لصيانة السفن، وكذلك ورش لصناعة السفن. ميناء صور يقع تقريبا على مسافة 17 ميلا من رأس الحد، وقته من 94 ميلا من جنوب شرق مسقط، ويمثل

0: فافة أو أذناب أسماك القرش التي تجمع في مناطق الجازر في محافظة الوسطى وتصدر كذلك إلى شرق أفريقيا أو إلى الهند إلى غيرها من الدول. أسطول السفن في ولاية صورور يبدأ رحلته أو موسمها بالانطلاق في أواخر شهر 8 إلى الشمال إلى البصرة، والحقيقة أنه لا يتجه مباشرة إلى البصرة حيث أن معظم السفن قد تكون في رحلة العودة مع نهاية الموسم الماضي، إنها تحضر الكثير من البضائع الإفريقية وخاصة أخشاب الجندل المنغروف الذي بعد مع بداية الموسم الجديد في السنة التالية في شهر 8 يبدأ تسويق هذه الأخشاب إلى موانئ الخليج العربي مرورا من دبي وقطر والبحرين والقطيف والدمام في السعودية وميناء الكويت، كذلك الموانئ الإيرانية مثل ميناء بندر عباس ميناء عبادان، حتى نصل إلى البصرة وخاصة في ميناء الفا أو ميناء خور الزبير حيث كانت نهاية الرحلة للتسويق. من خور الزبير تبدأ رحلة العودة بتجارة التمور، وكان للعمانيين يعني علاقات خاصة مع أصحاب المزارع ووكلاء تجارة التمور من في العراق وخاصة الصور، فكانوا يتعاملون معه مباشرة، فتشحن هذه السفن بالتمور العراقية التي تعرف في عمان أو تعرف في صور باسم القوصرة وتشحن إلى الهند أو تشحن إلى عمان، ومن عمان يبدأ توزيعها بعد ذلك إلى اليمن وإلى شرق أفريقيا. هذه الرحلة تستمر لحدود الشهرين، يبدأ حتى شهر 10 تبدأ الرحلات المباشرة ما بين عمان والهند بعد تغير اتجاه الرياح الموسمية، وتبدأ تصدير من عمان التمور الذي تذكرناها البسر والتمور العمانية، وتستمر الرحلة معهم حتى نهاية شهر ديسمبر. مع نهاية شهر ديسمبر تبدأ السفن العمانية بالاتجاه من الهند وخاصة من ميناء كاليكوت أو كولومالي أو ميناء بومبي بالاتجاه إلى شرق أفريقيا مباشرة مرورا بمقاديشو ودار السلام ومنباسة ودار السلام وزنجبار جزر القمر وصولا إلى موسمبيق التي كانت تعرف باسم سمبيك وإلى كيب تاون في جنوب أفريقيا. كانوا يصدروا البضائع الهندية وكالأقمشة كالتوابل كالقرميد له الكبريل اللي يسمونه في تلك الفترة، ويصدر إلى هذه المناطق. فهذه الرحلة تستمر إلى شرق أفريقيا، من شرق أفريقيا يبدأ العودة إلى عمان مع نهاية شهر 5 تغير اتجاه الرياح بشحن البن الكيني أو بن موريشيوس بالإضافة إلى بعض البهارات التي كانت تتواجد في زنجبار وغيرها من المواني وكذلك الأخشاب والسمن، والذي تحضر السفن العمانية إلى لأهل صور إلى صور ومن ثم يبدأ توزيعها. الجدير بالذكر أنه مجرد وصول هذه السفن إلى مواني شرق أفريقيا لا تنتظر حتى تغير اتجاه الرياح، بل تقوم بممارسة النشاط التجاري ما بين المواني الأفريقية نفسها، فتجد هناك الرحلات العديدة ما بين المواني من باسا وتاوا وكلوا ودار السلام موزمبيق جزر القمر موريشيوس، فتكون في فترة حراك لمدة 3 إلى 4 أشهر حتى يبدأ تغير اتجاه الرياح الموسمية ورحلة العودة مع بداية أو نهاية في النصف الأخير من شهر 5 بالعودة إلى عمان، فترسو السفن هذه في خورجراما أو ترسو في سفن حتى بداية الموسم الجديد.
1: العمانيون والبحر.

ذكر لوريمر أنه في عام 1880 للميلاد ازداد تصدير التمور من عمان ليس إلى الهند واليمن وزنجبار فقط، وإنما إلى أمير

0: أيضا، وذلك من مواني صور وقريات ومسقط وساحل الباطنة. وكان ميناء صور الميناء والمنفذ المخصص لشحن التمور من ولايات الشرقية، ومعظمها من نوع المبسلي. ولم يكتفي تجار ونواخذة صور بتصدير التمور العمانية، بل شاركوا في تجارة العبور لتمور البصرة في العراق، وأسهموا في توزيعها على موانئ المنطقة. كما كانت الأسماك المجففة والمملحة وأسماك القرش والملح من بين السلع التصديرية الرئيسية لمراكب صور الشراعية التي تبحر إلى سواحل شرق إفريقيا والهند. وكانت أهم الواردات البن والحبوب والأقمشة والأخشاب.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير. كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل. المخرج المساعد سعود المسفر. الكاتب عبد الحسين عبد الرضا. والمخرج فيصل المسفر.
1: ايه ايه نايف، بعد شو اسوي؟ ما لهم غيري، قاعد اجهز لهم السفره وننطر ولدي يوسفي وانت غدا يميع. احنا يبقى على موعدنا الساعه 6 مثل ما قلت لك. عندك في البيت؟ ها؟ لا غيرت رايك؟ عين وين؟ خش بس مو بعيد عن بيتك ان شاء الله. فما الله.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام
3: ورحمة الله وبركاته. هلا هلا وليدي يوسف، تفضل.
2: تفضلي تفضلي خالتي عواشة، تفضلي حياك. ايش الشيء؟
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام. حيا الله بنيت عواشة، حيا الله أم الخير والجود. ها عمي جايبة أكل، الله يهداك يا بنيتي.
4: ايش دعوة عمي، خيركم سابج. شلونك أستاذ أيوب؟
1: والله لا بأس.
4: خير فيك شيء؟ أجيب لك طبيب؟
3: لا يبا أجيب لك طبيب، ما في شيء. عرف الحبيب مكانه فتدلل.
4: أيوب يحق لي يتدلل والله.
2: يبا اسمع اسمع الكلام، الكلام لك يا جارح.
1: عواش يبا تحب الغشمرة،
3: وليش ما تغشمر معانا؟ إيش معنى أنت اللي تضحك لك وتشوفك راضي ولا زعلان؟
4: لا عمي أنا أحبكم كلكم، كلكم فيكم من ريحة الحبايب.
2: يا سلام يا سلام.
3: الجريب منك بعيد والبعيد منك جريب. ايش عليك يابا؟
4: عمي خلتني استحي. يلا قوموا قوموا قوموا تغدوا قوموا.
1: شنو غدات عاد؟ لا يكون سندويشات فلافل مثل امس.
4: ولي للحين شايلها بقلبك، اتسامحني امس ما لحقت اطبخ لكم، اعوضها لكم باكر مطبق زبيدي.
2: الله الله يا ابو يوسف، ايش عليك يا الحبيب؟
1: ايش طابخ اليوم؟
4: برياني لحم على طلبك.
1: انا ما طلبت برياني لحم، انا طلبت برياني دياي.
4: والله قلت لحم؟
1: ما قلت لحم، قلت دياي.
4: ها؟
1: اي والله قلت دياي، يعني كذاب انا؟
3: انت ايش فيك؟ انت دايما تقول انا ما احب الدياي، ايش فيك انقلبت؟
4: على حظي كل يوم له راي، وانا راي عسل على قلبي.
1: الله الله بحر وايد، مو شنو مالح؟
4: شنو؟ انا اترخص يا جماعه.
3: قاعدي يا بنيتي قاعدي تغدي معانا؟
4: لا عمي انا ماكله، مع السلامه يا جماعه.
2: ايه حرام، شلعت الباب انحرت هيبه.
1: باكر اخليها تركب لنا باب جديد يلق على حسابها.
3: انت من طالع عليه؟ والله انك ما تستحي، ان ابوك المره ذابحه روحها عليك وانت اسقط هالدلاقيم عليها. ما عندك احساس؟ ما عندك قلب؟
1: القطو ما يحب الا خناقه، هذا الحريم.

0: الشاي يا ام وليدي الغالية.
1: حبيبتي من كلفة على عمرك، مشكورة مشكورة.
2: فيش خايفة؟ شربي شايك يا ام وليد، آلامك ترى مستورة، قلبها طيب.
1: أدري
2: بس شوي عصبية، لازم تحملها. ساعات تفصل تستخف وتقعد.
0: وي
2: إيه اللي ما يعرفها يقول ينت.
0: هاو أنا نت
2: ساعات ساعات على طول.
1: سكتي عاد شيخة، تمهونين تمهونين علينا حتى لو بتكبخين على راسي.
0: أنا ما أحب الغلط شيخة، تعرفني
2: أنا يا مستورة. أعتذر نيابة عن أم وليد لك.
1: إيه صادقة إيه؟
2: لا تنسين أم وليد يارا عزيزة وغالية علينا.
0: إيه زين، أنا طالعة ديري بالك على أبرار، قاعدة تدرس بدارها، وانا واصله صالون ناعس الطرف، اسشور شعري وارد.
2: حافظك الله.
1: مع السلامه. مع السلامه حبيبتي.
2: كنها قاعده على قلبي فرقاها عيد.
1: يا معودة سكتي قصري، حسش لا تسمعنا. والله نسمعتنا يتردت مرة ثانية وطردتني من البيت نفس ذاك اليوم.
2: ما علينا، تعالي بس شوفي البضاعة اللي بهلي. شوفيها ايش رايك فيها.
1: اي والله خلينا نتمقل بشي حلو، ولا هالخنقة اللي اختنقناها من الساعة. اشوف واي يا نونون، ايش هالبضاعة حلوة. تدرين شلون؟
2: ها؟
1: انا ابي اخذ حق خواتي بعد، مو بس انا.
2: انا ما عندي الا حلالك. شوفي يا ام وليد، لا تحطين حالك حال هالخبله مستوره. انت الداشه وهي الطالعه.
1: يا بعد قلبي، يا بعد قلبي يا شيخه، هذا الحكي اللي برد الكبد.
2: والحساب متى ما دفعتي على راحتك. الحين بعد ساعه بعد ساعتين على راحتك. المهم يا زت لك بضاعتي.
1: يا زت لي يا معوده، وتبين الصج كلك ذوق.
3: ما صدق، معقولة ما قدرت تقنع برازي يسهر معانا؟
4: أول مرة أشوفه متضايق كذي، ما له خلق السهر، ما له خلق الوناسة.
3: إيه بس ترى نظل على هالحالة مو من صالحنا، يعني ما نقدر نكمل باقي صفقاتنا.
4: لازم نخليه ينسى موضوع الشيك ويرجع مثل ما كان معانا.
3: زين إيش رايك أي بالمطرب اللي يحبه يقسم له على العود ونطلع من هالضيقة؟
4: ضروري. إيه لا صح ضروري، ما نخليه بروحه. انت سويت في أيوب؟
3: ثبت بيته وبيت صاحبه اللي عفسنا، الله ياخذه وياخذ صاحبه.
4: إيه هذا اللي خلى برازي يقلب علينا. هذا
5: شغل السيارة. بس خلاص طف السيارة وانزل لو سمحت.
6: ها ايش فيها من خراب؟
5: هذه طال عمرك يبلها شغل ساعتين وتصلح العطل.
6: عيل انا عندي شغل، اروح اخلص شغلي وارجع لك بعد ساعتين.
5: توكل على الله.
6: حمد اترك الشغل اللي بيدك ومش معاي.
5: وين رايحين؟
6: بعدين اقول لك.
5: زين انا وعدت الريال اخلص سيارته بعد ساعتين، ما اقدر اروح وياك.
6: يا عين خوش رزق، امش معاي امش، انا ارجعك قبل موعد.
5: حاضر، بس ما قلت لي وين رايحين.
6: مرت المستثمر الكبير ابو فيصل سيارتها واقفه عليها بالشارع.
5: عمي احنا لازم نعامل الزباين مثل، ما نفضل واحد على واحد.
6: يا حمد الدنيا مصالح، هذه مرت مستثمر عنده مشاريع كثيرة ياخذ أكبر مناقصات. باكر نحتاج حق ريلها يدز لنا سيارات شركاته لخربت، يعيل لنا واحد من عيالنا. انت بعدك صغير على هالسوالف، امشمش بس امشمش، خلنا نلحق عليها. يلا سيارتها واقفة بالشارع. يلا دق لحظة. ألو، هلا طال عمرك. هلا ابو فيصل، هلاك. احنا بالطريق دقايق ونكون عندها. لا لا لا لا لا تشيل هم طال عمرك، حياك الله. يلا شغل السياره خلنا نلحق عليها يا حمد، ابو فيصل قاعد يحاتي. يلا لا تنسى تجيب معاك العده.
5: العده معاي.

0: أكي يا مستورة.
1: زين سويتي اللي تراضيتي مع أم وليد؟
2: علشان ست الحسن شيخ راضيتها، شو أسوي؟
0: يا حبيبتي ما يخالف،
1: لا تنسين إنها عمة عيالك وما لها أحد غيرك.
2: ما علينا من شيخ أم وليد، أنا جيتك أبي منك خدمة يا حبيبتي.
0: خير إن شاء الله.
2: أنا أبيك تقرينش مكتوب بالورقة، تدرين أختك ميح بالقراية، عاد قلت ماكو غير أخيتي سلوى تقرالي، وهي كاتمة أسراري ورفيقة دربي.
1: ها؟ هذه منين لك؟ منو دازها لك؟
2: أنت اقري المكتوب بعدين أعلمك السالفة.
1: ها؟ تنى دار الهوى دار يا مستورة هانم.
2: الله يخصك، انت اقري اول وانا جيتش في الحكي بعلمك كلش.
1: زين زين، بسم الله الرحمن الرحيم، نصر من الله وفتح قريب.
2: بداخل حرب.
1: يقول المثل رب صدفة خير من ألف ميعاد.
2: ايه كملي كملي.
1: ويقول سلمك الله أنا من ضيع في الأوهام عمره.
2: وبعد وبعد.
1: ايه لحظة، كاني بقول نسي التاريخ أو أنسي ذكره.
2: أنا للحين ما عرفت ايش يقصد المرسل.
1: إيه خل أكمل، الله يهداك كل مقاطعتني لحظة شوي.
2: سوي العيلة طبعي.
1: عرفك عرفك، أنا بس خليني أكمل لحظة شوي.
2: كملي بعد ما أكمل.
1: عزيزتي مستورة، أنا آسف لأني تجرأت وكتبت لك هالرسالة اللي كلها شوق وخجل في نفس الوقت. هذا الظاهر خجول الريال.
2: خوفش من الخجول بعدين يطلع أفطي.
1: يقول لك عرفت من القصاب موسى أنك أرملة طروب بالصدفة، ويا سبحان الله مال الفؤاد وبنظرة دفعت في مهجتي ألوانا.
2: كم لي
1: وبدأت أغرد كالبلبل الذي غنى لجيرانا.
2: هذا الظهر عنده محل الطيور بسوق اليمعة يبيبي يعني طير.
1: يا بنت الحلال، أي طيور الحين؟ هذا شكله إنسان شاعري حساس مرهف، ظهرنا وايد مختر فيك، ما يدري انك مخه، ما تعرفين كوعك من بوعك.
2: شوفي عاد عيب الحريم، بدا الحسد يغزو القلوب.
0: لا لا لا والله، ايش عليه ايش عليه؟
2: كملي يا بنت الحلال كملي، اشوف منو هذا المتين فيني.
1: يقول لك يا طويلة العمر اتمنى عند وصول هذه الرسالة الاتصال بي لكي اعبر لك عن إعجابي بأسرع ما يمكن، وفي الختام أهديك هذا البيت طبق حنة وطبق ماش، واللي ما يحبك ما عاش. تليفون الجوال 9 3.
0: وي
2: هاتي أهو قبل لا تأخذي الرقم وتحفظينه. زين ما قلت لي عن اسمه.
1: خل أكمل. زين لحظة شوي، عطيني الورقة. الاسم المقبور في حبك أيوب، قلبي عليك التاع، قبولاتي الحارة أهديها من سرسوف قلبي. شن هذا؟ شالحكي؟ شالغرام هذا؟ الريال رايح فيها وطي كلش.
2: شنو حسافة؟ يقول مقبور يعني ميت.
1: يا المدمغة، أكو ميت يكتب مكتوب؟ اصحي، هذا هيمان، هيمان لدرجة الموت.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، ونقرأ فيها مختارات من موشحات ابن الوكيل، ترجم له ونشر بعض أشعاره الدكتور عبد الرزاق حويزي، أستاذ الدراسات النقدية بجامعة الأزهر، سنة 2017 في مجلة معهد المخطوطات العربية بعنوان شعر ابن الوكيل المصري في مصادر مخطوطة ومطبوعة. يقول عن صدر الدين ابن الوكيل: شاعر مشهور من شعراء القرنين السادس والسابع الهجريين، ولد عام 65 و600 هجرية، وتوفي عام 16 و700 هجرية. قال عنه ابن شاكر الكتبي: يعرف في الشام بابن الوكيل المصري الأصل العثماني الشافعي، أحد الأعلام وفريد أعاجيب الزمان في الذكاء والحافظة والذاكرة. ولد في شوال سنة 65 بدمياط، وتوفي بالقاهرة سنة 16 و700. نشأ بدمشق وتفقه بوالده وبالشيخ شرف الدين المقدسي، وأخذ الأصول عن صفي الدين الهندي، وسمع من القاسم الإربلي والمسلم ابن علان وجماعة، وكان له عدة محفوظات. قيل إنه حفظ المفصل في 100 يوم ويوم، والمقامات الحريرية في 50 يوما، وديوان المتنبي على ما قيل في جمعة واحدة. وكان من أذكياء زمانه، فصيحا مناظرا، وتخرج به الأصحاب والطلبة، وكان بارعا في العقليات. وأما الفقه وأصول الفقه فكان قد بقي له طباعا لا يتكلفهما، وشعره مليح إلى الغاية. وكان ينظم الشعر والموشح والدوبيت والمخمس والزجل والبليق، وقد حظي التراث الشعري لابن الوكيل باهتمام بعض المحققين، فظهرت عدة دراسات تناولت تحقيق ديوانه وجمع شعره المتناثر من بطون المصادر المختلفة. ولم تخل هذه الجهود من دراسات تناولت شعره بالدراسة الفنية التحليلية. نقرأ لابن الوكيل هذه المختارات من موشحاته. يقول: يا من حكت خده الشقائق وما له في البها شقيق، تركتني بالدموع شارق لما بدا خدك الشريق، سللت من ناظريك صارم للفتك يا شادن الصريم، ورحت يوم الفراق سالم وقد تركت الحشا سليم، متى تراك العدا قادم يا من حديثي به

0: قديم. شيبت من بعدك المفارق وسرت مع جملة الفريق، ما بين حاد حدا وسائق، حملي بمن ساقه وسيقي. لسائل الدمع صرت باهر، مذ سال في وجنتي نهر، وسرت والقد منك خاطر، والقلب مني على خطر. لست على ذي الجفا بقادر، لكن بهذا جرى القدر. سهم القوى من يديك مارق، وقد غدا للدمى مريق، فاسمح بوعد يكون صادق، ولا تكن تهجر الصديق. قلبي بنار الفراق صالي، يا من بسيف اللحاظ صالي، وغير معناك ما حلالي، فلم ترى قتلتي حلالي. يا ناحل الخصر كالخلال، يا كامل الوصف والخلال، ساعات عمري غدت دقائق، لما رأت خصرك الدقيق. تنطق عن أذنه المناطق، تقول للردف ما تطيق. يا سائق الضعن معك أحوى، رقي بإحسانه حوى، لكنه بعد ذاك ألوى، عنه وللعتق قد لوى. ريم له القلب صار يهوى، يحمي به في الهوى هوى. قد سرح النوم فهو طالق، ومن مقلة دمعها طليق، وأنكر العهد والمواثق، وعهد ودي به وثيق. جبينه يخجل الدراري، وثغره يفضح الدرر، والخد أزهى من النضار، يذهب في حسنه النظر. عليه سطر من العذار، كم عاذر فيه قد عذر. جماله يفتن العواتق، وخمره أرياقه عتيق، وطرفه بالنبال راشق، وقده كالقنا رشيق. يا من بسهم الجهون أعدى جسمي، وبي أشمت العدا، أجريت دمي فصار مدى، وطالما بيننا المدى. مضماك بالهجر ما تصدى، وما جلى قلبه الصدى. يا من حوى الحسن فهو فائق، من سكرتي فيك لا أفيق، فأرسل الطيف منك طارق، واقطع على سلوة الطريق. كانت تلك مختارات من موشحات ابن الوكيل المصري.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري، والمخرج حمد الحبسي.

0: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، أصبحت البيانات في العصر الرقمي أحد أهم الأصول الاستراتيجية التي تعتمد عليها الحكومات والشركات والمؤسسات من أجل اتخاذ القرارات ورسم السياسات المستقبلية. ومع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، برزت مرحلة جديدة تجاوزت مجرد جمع البيانات إلى القدرة على تحليلها واستخلاص الأنماط الخفية منها والتنبؤ بالأحداث قبل وقوعها بدرجة عالية من الدقة. وقد أدى هذا التكامل بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات إلى إحداث تحولات جذرية في مختلف القطاعات، وليصبح هذا المجال أحد أهم محركات التنمية والابتكار في القرن 21. مستمعينا الكرام، يشكل تحليل البيانات الأساس الذي تعتمد عليه أنظمة الذكاء الاصطناعي في التعلم واتخاذ القرارات، إذ لا يمكن لأي نموذج ذكي أن يقدم نتائج دقيقة دون توافر بيانات كبيرة ومتنوعة وعالية الجودة. فالخوارزميات الحديثة تتعلم من ملايين السجلات والصور والنصوص والوسائط المتعددة، ثم تبني نماذج قادرة على التعرف على الأنماط والعلاقات التي قد يصعب على الإنسان ملاحظتها. وكلما ازدادت جودة البيانات وتنوعها، ازدادت قدرة الأنظمة الذكية على تحسين أدائها وتقليل نسبة الأخطاء. ولهذا أصبحت المؤسسات تستثمر بصورة متزايدة في إدارة البيانات وتنقيتها قبل استخدامها في عمليات التحليل الذكي، لأن جودة المخرجات ترتبط مباشرة بجودة المدخلات. مستمعين الأعزاء، شهد مجال تحليل البيانات تطوراً غير مسبوق، حيث انتقل من الاعتماد على الإحصاءات التقليدية والتقارير الوصفية إلى استخدام تقنيات التعلم الآلي والتعلم العميق التي تستطيع تحليل كميات هائلة من البيانات في وقت قياسي. ولم يعد الهدف يقتصر على معرفة ما حدث في الماضي، بل أصبح بالإمكان تفسير أسباب حدوثه والتنبؤ بما قد يحدث مستقبلاً، بل واقتراح أفضل الحلول الممكنة بصورة تلقائية. وقد أسهم هذا التحول في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين سرعة اتخاذ القرار وتقليل الاعتماد على التخمين أو الخبرة الشخصية وحدها. أدى الانتشار الواسع للهواتف الذكية وإنترنت الأشياء ومنصات التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية إلى إنتاج كميات هائلة من البيانات يومياً تعرف بالبيانات الضخمة. وتمثل هذه البيانات كنزاً معرفياً إذا أحسن استثماره باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تحليل سلوك المستهلكين ورصد الاتجاهات الاقتصادية وتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الخدمات. وتتميز البيانات الضخمة بأنها لا تقتصر على البيانات الرقمية المنظمة، بل تشمل النصوص والصور والفيديوهات والمعلومات الجغرافية وغيرها، الأمر الذي يتطلب أدوات تحليل متقدمة تستطيع التعامل مع هذا التنوع والتعقيد بكفاءة عالية. من أبرز المزايا التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات دعمه لثقافة اتخاذ القرار المبني على الأدلة بدلاً من الحدث أو التوقعات الشخصية. فعند تحليل البيانات بصورة دقيقة يمكن للمؤسسات تحديد نقاط القوة والضعف وقياس الأداء بصورة مستمرة واكتشاف المشكلات قبل تفاقمها ووضع خطط أكثر واقعية لتحقيق أهدافها. كما تساعد لوحات المعلومات الذكية والمؤشرات التفاعلية متخذي القرار على متابعة الأداء لحظة بلحظة، وهذا بلا شك يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإدارة وتحسين استغلال الموارد. مستمعين الأعزاء، يشهد قطاع الأعمال تحولاً جذرياً بفضل الدمج بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، حيث أصبحت الشركات تعتمد على التحليلات الذكية لفهم احتياجات العملاء وتوقع الطلب على المنتجات وتحسين سلاسل الإمداد وإدارة المخزون واكتشاف فرص الاستثمار الجديدة. كما تستخدم المؤسسات المالية التحليلات المتقدمة للكشف عن عمليات الاحتيال وتقييم المخاطر الائتمانية بصورة أكثر دقة، بينما تعتمد شركات التجارة الإلكترونية على تحليل بيانات العملاء لتقديم توصيات شخصية تزيد من رضا المستهلكين وتعزز المبيعات، وهو ما جعل البيانات عنصرا رئيسيا في تحقيق الميزة التنافسية. أحدث الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في القطاع الصحي من خلال تحليل كميات ضخمة من السجلات الطبية وصور الأشعة والبيانات الجينية، وهذا ساعد الأطباء على الوصول إلى تشخيصات أكثر دقة وفي وقت أقل. كما أصبحت الخوارزميات قادرة على اكتشاف مؤشرات مبكرة للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة والأورام، الأمر الذي يعزز فرص العلاج ويقلل من المضاعفات الصحية. وإلى جانب ذلك تسهم تحليلات البيانات في متابعة انتشار الأمراض والأوبئة والتنبؤ بمعدلات الإصابة وتحسين توزيع الموارد الطبية، مما يجعل الرعاية الصحية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع. امتد تأثير الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات إلى قطاع التعليم، حيث أصبح بالإمكان تحليل أداء الطلبة بصورة مستمرة والتعرف على نقاط القوة والضعف لدى كل متعلم، ثم تصميم مسارات تعليمية تتناسب مع احتياجاته الفردية. كما تساعد التحليلات الذكية إدارات المؤسسات التعليمية على قياس جودة البرامج الأكاديمية وتطوير الخطط الدراسية بناء على بيانات دقيقة بدلا من التقديرات العامة، ويؤدي ذلك إلى تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة العملية التعليمية وتعزيز فرص النجاح الأكاديمي. أعزائنا المستمعين، أصبحت المدن الذكية مثالاً عملياً على التكامل بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إذ تعتمد على آلاف المستشعرات الرقمية التي تجمع بيانات مستمرة عن حركة المرور واستهلاك الطاقة وجودة الهواء وإدارة المياه والخدمات البلدية. وتقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي بتحليل هذه البيانات لحظياً، مما يساعد على تحسين انسيابية الطرق وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وتسريع الاستجابة للحوادث والطوارئ، ناهيك عن تحسين جودة الحياة وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية في المدن الحديثة. مع التوسع في استخدام التقنيات الرقمية ازدادت التحديات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية، الأمر الذي جعل الذكاء الاصطناعي أحد أهم أدوات الدفاع الرقمي. فمن خلال تحليل مليارات الأحداث والسجلات الإلكترونية، تستطيع الأنظمة الذكية اكتشاف الأنماط غير الطبيعية التي قد تشير إلى محاولة اختراق أو تسريب بيانات، ثم إصدار تنبيهات فورية أو اتخاذ إجراءات تلقائية للحد من المخاطر السيبرانية. كما تساعد تحليلات البيانات في التعرف على الثغرات الأمنية وتطوير استراتيجيات أكثر فعالية لحماية المعلومات وضمان استمرارية الأعمال. وفي جانب الخصوصية وأمن البيانات، تتجه الحكومات والمؤسسات الدولية إلى وضع أطر تنظيمية ومعايير لحوكمة البيانات تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتحافظ على حقوق الأفراد، وتحقق التوازن بين الابتكار وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة لتلك البيانات. مستمعينا الكرام، على الرغم من القدرات المتقدمة التي تمتلكها أنظمة الذكاء الاصطناعي، فإن نجاحها يعتمد بصورة كبيرة على العنصر البشري القادر على إدارة البيانات وتفسير النتائج واتخاذ القرار المناسب في ضوء التحليلات المقدمة. ولذلك أصبحت المؤسسات تستثمر في إعداد متخصصين يجمعون بين المعرفة التقنية والإحصاء وتحليل البيانات وفهم طبيعة الأعمال، بما يمكنهم من تحويل البيانات إلى قيمة اقتصادية ومعرفية. كما برزت وظائف جديدة مثل محللي البيانات ومهندسي تعلم الآلة ومحللي ذكاء الأعمال، وهي من أكثر المهن طلبا في سوق العمل العالمي خلال السنوات الأخيرة. أصبح الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات من أهم المحركات التي تعتمد عليها الاقتصادات الحديثة لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة القطاعات المختلفة. فالحكومات والشركات تستفيد من التحليلات المتقدمة في دراسة الأسواق ورصد المؤشرات الاقتصادية وتوقع التغيرات في العرض والطلب، مما يساعد على صياغة سياسات اقتصادية أكثر دقة واستدامة. كما تسهم هذه التقنيات في تحسين إدارة الاستثمارات وتقليل المخاطر المالية ورفع كفاءة سلاسل التوريد والإنتاج. ومع اتساع الاقتصاد الرقمي، أصبحت البيانات موردا اقتصاديا لا يقل أهمية عن الموارد الطبيعية، وأحد أبرز عوامل تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات وبناء اقتصادات قائمة على المعرفة والابتكار. مستمعين الأعزاء، أتاح الذكاء الاصطناعي فرصاً غير مسبوقة أمام رواد الأعمال لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على تحليل البيانات الضخمة. فالشركات الناشئة باتت قادرة على دراسة احتياجات العملاء بدقة وتطوير منتجات وخدمات تتوافق مع متطلباتهم المتغيرة، مستندة إلى التحليلات التنبؤية والتعلم الآلي. كما أسهمت المنصات الرقمية في تقليل تكاليف الوصول إلى الأسواق وتحسين تجربة المستخدم، الأمر الذي عزز من قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، وأوجد بيئة خصبة للابتكار المستدام. تسعى الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. فمن خلال تحليل البيانات السكانية والاقتصادية والصحية والبيئية، تستطيع الجهات الحكومية تحديد الأولويات التنموية وتوجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة والتنبؤ بالتحديات المستقبلية قبل تفاقمها. كما تساعد التحليلات الذكية في قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية وتقييم أثر المبادرات الوطنية ودعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة تسهم في بناء سياسات أكثر فعالية واستجابة لاحتياجات المجتمع. مستمعينا الأعزاء، لم يعد الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات خياراً تقنياً يقتصر على المؤسسات المتخصصة، بل أصبح ركيزة أساسية في بناء المجتمعات الحديثة وصناعة المستقبل. فكل قرار يستند إلى بيانات دقيقة، وكل خوارزمية تتعلم من الخبرات السابقة. ومع استمرار الثورة الرقمية ستزداد أهمية الاستثمار في البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية وتأهيل الكفاءات الوطنية ووضع التشريعات التي تضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية. ولا ريب أن يبقى الإنسان هو العنصر الحاسم في توجيه هذه التقنيات نحو تحقيق الخير العام وتحويل البيانات إلى معرفة، والمعرفة إلى قرارات، والقرارات إلى إنجازات تصنع مستقبلا أكثر ازدهارا واستدامة. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد. إذاعة سلطنة عمان.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا عن بعض الأشجار المعمرة في محافظة ظفار في فصل الخريف، مثل شجر السغط التي تشكل النسبة الأغلب للنباتات الشجرية الخشبية في محافظة ظفار، وتحدثنا عن شجرة سغط. طبعا تشكل زهورها رائحة جميلة جدا تسمى بيت، وهذه البيت أيضا لها عصل خاص يميل إلى الحمرة نوعا ما، ويكون صافي في فصل القيط عندما تهطل الأمطار دثي، نسميها محليا الأمطار التي تهطل في أواخر الشتاء وبدايات الصيف نسميها أمطار دثي، وهي أمطار جميلة وخفيفة ولطيفة، وقد تنمو تساهم في ظهور هذه الأزهار في أشجار سقط، وينتج عسل جميل جدا من هذه الشجرة، يكون صافي في هذه الفترة. أما في فصل الخريف يكون العسل مخلوط لأنه تكون الأزهار كثيرة، ويكون أيضا إنتاج النحل قليل بسبب الأمطار، فالإنتاج يزيد في فصل السرب. وتحدثنا كذلك عن شجرة إيرير، هذه شجرة الزينة المحلية المهمة جدا التي يمكن يعني نساهم في نشرها في كل الجزيرة العربية، إنها شجرة غير غازية، شجرة آمنة، شجرة محلية، شجرة مفيدة جدا، ولونها بهي وجميل للغاية. نلاحظ البنسيانة الأحمر منتشر حول العالم، لكن البنسيانة الأبيض اللي هي شجرة إيرير غير منتشرة حول العالم، حتى في بلداننا غير منتشرة. يجب أن ندعم الأشجار المحلية وندعم المنتجات المحلية، وهذه الشجرة سريعة النمو، ممكن أن تصل إلى 3 متر في سنتين، وأن تعمل جذع قوي وأن تعمل منظر جميل للغاية. للأسف الشديد أنه ما يحز في النفس أن الكثير من أشجار الزينة هي أشجار دخيلة، وعندنا نحن أشجار مماثلة لها في السرعة، في القوة، في الجمال، محلية، لكنها لم تأخذ الفرصة الكافية. وتحدثنا عن شجرة إسفيت، هذه الشجرة التي تكون في منطقة الخريف، في المناطق الجافة إلى حد ما من الخريف، ذات الجذع الجميل، وهي من الأشجار طبعا السامة، وذات الزهرة الجميلة جدا، وتسمى أيضا وردة الصحراء. ولم نتحدث عن أشجار من النوع الفايكس مثل طيك غيطلت، أشجار من نوع التين، الفايكس هو التين، سواء كان أنواع التين البري مثل غيطلت، مثل طق، مثل لوس، هذه كلها التين، مثل زيرفت، هذه أو طيرفت، زيرفت نعم، هذه كلها من أشجار التين، لها ثمار جميلة جدا تؤكل، لها دور مهم جدا في النظم البيئية، كانت مصدر غذائي مهم. أغلب أشجار التين تثمر في فصل القيض، في فصل الجدب، عندما يكون الإنسان في يعني أسوأ الظروف الاقتصادية والغذائية، الله سبحانه وتعالى أرسل له هذه الأشجار المعمرة الدائمة الخضرة التي تستخدم أوراقها غذاء للمواشي، ويستخدم ثمارها غذاء للإنسان وللمواشي أيضا، وأيضا حتى التمر الهندي أو صيرت أو عرعير، هذه الشجرة المحلية الجميلة جدا التي توفر ثمرة جميلة يعمل منها عصائر وتؤكل، ولها يعني لها أهمية غذائية وبيئية مهمة جدا في للسكان في جنوب الجزيرة العربية. وهذه الأشجار التي ذكرتها طق وغيطلت وأنواع التين وصيرت أو عرعير أو التمر الهندي وحتى الطائد أو السدر، هذه 5 أنواع كلها أو 6 أنواع 7 أنواع، كلها أنواع تثمر في فصل القيض وفي فصل الجدب، من النباتات الحارة التي تثمر في هذا الفصل. وفلسفة الإثمار أو الإخضرار في المواسم الدافية لا تعتمد على الماء الموجود في التربة، يكون النبات قد امتص هذا الماء إلى داخل الجذع، وتحافظ على هذا الماء حتى تأتي الحرارة المناسبة، وعندما تأتي الحرارة المناسبة يعني تصدر التعليمات وتفرز الهرمونات النباتية المناسبة للإنبات وللإخضرار، فتخضر هذه الأشجار وتغير أوراقها وتعمل الثمار من الماء الموجود في داخل الساق، مش الماء الموجود في داخل التربة، إن هي امتصت الماء من قبل وتحافظ عليه حتى يأتي الوقت المناسب للنبات. وهذه من الأشياء الجميلة جدا ومن الإعجاز الجميل جدا في خلق الله سبحانه وتعالى. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
4: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. أمريكا تشن ضربات جديدة على إيران، وطهران تتهمها بإجهاض الجهود الدبلوماسية. واستشهاد 8 فلسطينيين بهجمات متفرقة شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. إلى التفاصيل. استدعت سلطنة عمان سعادة موسى فرهنك سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان، وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. سلم المذكرة سعادة الشيخ خالد بن هاشم المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية خلال استقباله السفير الإيراني بمسقط. وقد أعرب سعادته خلال الاجتماع عن استياء سلطنة عمان من هذه الأعمال غير المسؤولة، داعيا إلى ضرورة التقيد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارين. وأفاد مصدر أمني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وتؤكد سلطنة عمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. كما أفاد مركز الأمن البحري بأن الجهات المختصة استجابت لنداء الاستغاثة الصادر عن سفينة تجارية ترفع علم جمهورية قبرص إثر تعرضها لحادث على بعد نحو 4.4 ميل بحري من سواحل محافظة مسندم. وأشار المركز إلى أنه تم إنقاذ 23 من أفراد طاقم السفينة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، فيما تواصل الفرق المختصة عمليات البحث عن أحد أفراد الطاقم الذي ما يزال في عداد المفقودين. نعى الديوان الأميري في دولة قطر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 74 عاما، وبعد مسيرة امتدت لعقود أسهم الأمير الراحل في إحداث تحولات استراتيجية شهدت خلالها دولة قطر نهضة تنموية واسعة جعلتها ذات حضور إقليمي ودولي بارز. ويعد الأمير الوالد أحد أبرز القادة الذين قادوا مسيرة التحديث في دولة قطر، فمنذ توليه مقاليد الحكم في العام 1995 رسخ نهجا يقوم على التنمية البشرية والاقتصادية، حيث أطلق برامج تعليمية وصحية وأسس منظومة متكاملة في البنية التحتية لتطوير شبكات الطرق والموانئ والمطارات، وعزز مكانة قطر في مجالات الاستثمار والطاقة والدبلوماسية. وفي العام 2013 سلم الأمير الوالد مقاليد الحكم إلى نجله صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. هذا وأكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان قائدا استثنائيا أسهم في بناء نهضة قطر الحديثة ورسخ مكانتها الاقتصادية والإعلامية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار معاليه في لقاء مع قناة الجزيرة إلى أن الأمير الراحل جعل من قطر وسيطا موثوقا في حل النزاعات، وأولى العمل الإنساني أولوية كبيرة عبر مبادرات الإغاثة والتعليم والصحة، في في عدد من الدول، واستذكر معاليه متانة العلاقات الأخوية بين سلطنة عمان ودولة قطر، مؤكدا استمرارها وترسخها في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله ورعاهما. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم تصدي قواتها المسلحة لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وأشارت رئاسة الأركان في بيان صحفي إلى أن أصوات الانفجارات سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات دفاعها الجوي للهجمات المعادية. أعلن الجيش الأمريكي بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكدا أنها تستهدف تقويض قدرات طهران على تهديد السفن التجارية في مضيق هرمز، فيما اعتبرت إيران أن الضربات الأمريكية الأخيرة أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأشهر الماضية. وجاء التصعيد بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز، بينما شددت القيادة المركزية الأمريكية على أن الممر الملاحي لا يزال مفتوحا، متهمة الحرس الثوري بإطلاق النار على سفن في المضيق، ومؤكدة استمرار عملياتها لضمان حرية الملاحة. ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بتنسيق مع الجيش الأمريكي، في وقت تواصل فيه واشنطن تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. وأفادت إيران بتعرض جزيرتي قشم وفارور لضربات، في حين أعلنت الكويت استهداف 3 مراكز حدودية ومنصة نفطية بحرية وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين. وقال الجيش الأمريكي إنه استهدف نحو 140 هدفا في الجولة الثالثة من هجماته خلال أسبوع، فيما أعلنت إيران استهداف سفينتين في مضيق هرمز. وفي موضوع متصل، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ستكون له تداعيات خطيرة على السلام والأمن الدوليين والاقتصاد العالمي. ودعا جوتيريش إلى الوقف الفوري للهجمات واستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتجنب مزيد من التصعيد. استشهد 8 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، وفق الدفاع المدني الفلسطيني. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ سريان الهدنة إلى 1098 شخصاً.
1: مددت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر الجاري تحسبا لهجمات إيرانية، في خطوة تعكس حجم التوتر المتصاعد في المنطقة. ورغم المخاوف الإسرائيلية إلا أن الجيش واصل استهدافاته على جبهة لبنان. المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدتي كفر تبنيت والمنصوري في الجنوب اللبناني، كما فجر الجنود منازل في مجدل زون. وأعلن جيش الاحتلال استهدافه لعناصر من حزب الله خلال نقلهم أسلحة، وبهدف الحفاظ على صورتها إيجابيا تواصل إسرائيل المشاركة في المفاوضات مع الوفد اللبناني، لكنها تضع العراقيل أمام ما يتم التوافق عليه، فتسليم منطقتين في الجنوب إلى الجيش اللبناني أصبح يحتاج عدة أسابيع وفق الرؤية الإسرائيلية، ما يعكس تسويفا متعمدا. إسرائيل تترقب الوضع الأمريكي الإيراني، لكنها لم تغير موقفها بشأن الحفاظ على سيطرة عسكرية ضمن نطاق المنطقة العازلة التي أقامها الجيش جنوب لبنان. حكومة نتنياهو تتحرك لتوسيع جغرافيا الدولة الإسرائيلية، ولهذا الغرض يتم العمل على تدمير حل الدولتين في الأراضي الفلسطينية، وفق ما أفاد وزير المالية المتطرف بيتسئل سموتريتش عبر المصادقة على تخصيص ميزانية بأكثر من 300 مليون دولار لصالح التوسع الاستيطاني خاصة في الضفة الغربية. الضفة شهدت تسليم جيش الاحتلال اختارات هدم لمنازل في سلفيت ومنشآت تجارية في جنين. وأفادت منظمة أوتشا أنه خلال أسبوع واحد دمر الجيش الإسرائيلي 21 منشأة وهجر عشرات الفلسطينيين. جيش الاحتلال اقتلع أشجار زيتون في جنين، وأصيب فلسطينيون جراء اعتداءات مستوطنين عليهم في مسافر يطا بالخليل، كما اعتقل جيش الاحتلال شبانا، وطالت الاعتقالات آخرين في بلدة العيسوية قرب القدس المحتلة. أما قطاع غزة فأوضاعه معقدة. صحيفة هارتس الإسرائيلية أفادت أن جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار لم تسجل تقدما، حيث يستمر الخلاف حول ملفي نزع سلاح حماس وأوضاع موظفي حكومتها. وبهذه الوضعية تبرز إشكاليات الأمن والحكومة والتمويل في مواجهة خطط إعادة إعمار قطاع غزة وإدارته. ويبدو أن الإدارة الأمريكية سوف تعمل حال استمرار الجمود التفاوضي على تفعيل خطتها البديلة التي تقوم على انسحاب إسرائيلي تجريبي من بعض المناطق المسيطر عليها عسكريا مثل رفح، وتسليمها للجنة التكنوقراط مع نشر قوات دولية وشرطية فلسطينية والبدء بإقامة تجمعات سكنية. التعثر السياسي يتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال استهدافه للمناطق الشرقية لقطاع غزة عبر الدك بالمدفعية وإطلاق الرصاص الثقيل وإلقاء قنابل المسيرات. وأعلن عن شهيدين متأثرين بجروحهما في غارات سابقة وسط وجنوب القطاع، إلى جانب استمرار رصد التدهور المعيشي الحاد والكارثي لسكان غزة المعلقة آمالهم بحل حقيقي قريب يحقن دماءهم وينتشلهم من الإنهاك الناجم عن سياسات الحصار والتجويع والاستهداف الإسرائيلي. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: استهدفت القوات الأوكرانية عددا كبيرا من المواقع وسفن أسطول الظل الروسي، فيما شنت القوات الروسية ضربات واسعة وكشفت عن حصاد خسائر الجانب الأوكراني المادية والبشرية خلال الأسبوع الأخير.
2: أعلنت المصادر الأوكرانية أن جهاز الأمن الأوكراني يتابع استهدافه لأسطول الظل الروسي لنقل النفط في البحر الأسود، كما استهدف 14 سفينة نقل تابعة لأسطول الظل الروسي في بحر أزوف. وقامت القوات الأوكرانية بقصف المنشآت النفطية في عدة مقاطعات روسية إلى جانب استهداف للتدريب العسكري في كالميوسكي ونقاط قيادة المسيرات في بلغراد ومناطق تجمع القوات الروسية في دونيتسك ومطاري بوريسوغليبسك العسكري ومطار بلتيمور في مقاطعة فارونيش. وبلغت نشاطات المسيرات الأوكرانية في روسيا حتى أن رد الرئيس زيلينسكي على الرئيس ترامب حين سأله فيما إذا كان سيتوجه إلى موسكو للقاء بالرئيس بوتين بقوله مازحا بأن الرحلة ستكون خطيرة لأن الأجواء مليئة بالطائرات المسيرة الأوكرانية. من جهتها أعلنت الدفاع الروسي عن توجيه ضربات جماعية ومكثفة على المواقع الأوكرانية تشمل مراكز لوجستية ومنشآت للطاقة والنقل ومطارات وموانئ ومستودعات ذخيرة، ونشرت حصاد خسائر الجانب الأوكراني خلال الأسبوع الأخير، وأنها تمكنت من السيطرة على 4 بلدات في خاركوف إضافة إلى مدينة كاستانتينوفكا الاستراتيجية، وأن الخسائر البشرية الأوكرانية بلغت قرابة 9120 عسكريا خلال الأسبوع المنصرم، عدا عن كمية كبيرة من الأسلحة بما في ذلك قرابة 50 صاروخا متنوعا وقرابة 5000 مسيرة جوية و6 زوارق مسيرة. من جهة ثانية اتهمت موسكو الناتو بأنه يقوم بتوجيه الصواريخ الغربية المقدمة لأوكرانيا لأن القوات الأوكرانية لا تستطيع بنفسها القيام بهذه العمليات المعقدة حسب تصريحات كوساتشوف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي الذي اعتبر ذلك عدوانا وليس دفاعا عن النفس. في غضون ذلك أعلن وزير الخارجية التركي فيدان أنه يعتزم قريبا زيارة أوكرانيا وذلك بتكليف من الرئيس أردوغان لمناقشة آفاق التوصل إلى حل سلمي للنزاع، كما يلفت النظر تصريح وزير الخارجية الألبانية فايت فول الذي اعتبر أن المرحلة الراهنة مناسبة لبدء المفاوضات وأن الجميع يرغب في تسوية للأزمة الأوكرانية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو الماضي إلى 4490 وفاة،

650 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي ضربت غرب القارة في أواخر يونيو الماضي وفق بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن أكثر من 9000 من الوفيات كانت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، وهم الفئة الأكثر عرضة لمضاعفات الحرارة الشديدة. ورجح خبراء أن تكون موجة الحر التي بلغت ذروتها في عدد من الدول الأوروبية السبب الرئيس في هذا الارتفاع غير المعتاد في الوفيات، مشيرين إلى أن التغير المناخي يزيد من تواتر موجات الحر وشدتها. سجلت الكونغو الديمقراطية أكثر من 1870 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا، بينها 672 حالة وفاة. وأفادت السلطات الصحية في بيان بأن المقاطعات المتضررة هي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وتشوبو، فيما جرى إدراج مقاطعتي أوت أويلي وتشوبو في التقرير الوطني لأول مرة. وأضافت أن 763 مريضا يخضعون للعزل أو يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما بلغ معدل إشغال الأسرة في مراكز العلاج 95%. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. أمريكا تشن ضربات جديدة على إيران، وطهران تتهمها بإجهاض الجهود الدبلوماسية. واستشهاد 8 فلسطينيين بهجمات متفرقة شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة يونس بن سعيد القنوبي، نفذها لكم على الهواء مباشرة أيمن بن محمد الحبسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: هيكابي
2: يوربيدس.

0: بالكاتب اليوناني يوربيدس، وهو أحد فرسان المسرح مع سوفوكليس وأسكيلوس. والمسرحية مستمدة من أسطورة حرب طروادة التي جرت بين الإغريق اليونان وبين الفريجيين أهل طروادة، والتي دامت كما تقول الأسطورة 10 سنوات، وانتهت بهزيمة الطرواديين ودمار مدينتهم وقتل ملكها بريام وأبطالها وفرسانها واستعباد نسائها.
1: وهيكابي هي زوجة الملك بريام، وقد أصيبت بالحرب بمصائب قاسية، فقد قتل زوجها الملك وابنها البطل هيكتور على يد أخيه البطل اليونان الذي كان سبب نصرهم، كما استعبدت هي وبناتها كاساندرا وبولوكسينا.
0: ومن أجل ألا يخسر الملك بريام كل ذريته في هذه الحرب، فقد أرسل ابنه الصغير بوليدوروس سرا إلى مملكة صديقه بولميستور ومعه ذهب كثير، لكن هذا الملك يخون الأمانة ويقوم بقتل الصبي بوليدوروس ويسرق الذهب. وخلال اقتحام اليونانيين للطروادة يتمكن باريس من قتل أخيه بطل اليونان حين أطلق السهم القاتل على عقب رجله، وهو المكان الوحيد الذي يقتل منه.
1: وتتهيأ السفن اليونانية المنتصرة للعودة إلى اليونان، ولكن الرياح تبقى ساكنة لأن روح أخيه غاضبة، فهو لم يتلقى أي تكريم بعد موته، ولم تقدم إليه أي تضحيات، فقد فاز الجميع بالغنائم إلا هو. وحين يسأله ابنه عن الأضحية التي يطلبها، يكون جوابه أنه يريد التضحية على قبره بالفتاة الأميرة بولوكسينا ابنة الملكة الأسيرة هيكابي.
0: مؤلف المسرحية هو يوربيدس، ولد في سلامينا عام 480 قبل الميلاد، وتذكر بعض الروايات أن والده كان صاحب حانة وأمه بائعة خضار، وآخرون يقولون إنه من أسرة عريقة. كانت البداية في عام 455 قبل الميلاد حين قدم أولى مآسيه فنال المركز الثالث، ثم فاز بالمرتبة الأولى بعد 14 عاما، ثم ظفر بها 4 مرات في حياته ومرة بعد مماته. كتب يوربيدس 92 مسرحية لم يصلن منها سوى 17 مسرحية، ومنها أندروماك، ميديا، الضارعات، هيبولتيوس، الفينيقيات، هيكابي. توفي عام 406 قبل الميلاد، وأقامت له مدينة أثينا نصبا تذكاريا نقشت عليه أبيات تشهد بموهبته ومجده.
1: لقد حظيت مسألة العدالة باهتمام يوربيدس في مسرحياته، فسخر من القوانين الوضعية والتقاليد المتوارثة، ووجه إليها النقد وبين أنها تخالف الطبيعة، فالقانون الوضعي ينبغي أن يخضع لقانون أشمل، وهو قانون الطبيعة الذي يحكم الإنسانية جمعاء، لأن قانون الطبيعة أكثر موضوعية وشمولاً. ولذلك فقد دعا إلى العدالة الاجتماعية بين البشر والإخوة العالمية، وقد خصص يوربيدس هذه المسرحية لطرح فكرة العدالة وتناولها بالتحليل من خلال الحوار والأحداث.
0: يظهر شبح أخيه البطل اليونان وسبب نصرهم مغلفاً بأسلحته الذهبية البراقة فوق رابية القبر الذي دفن فيه، يصرخ عالياً بأن قومه قد أهملوه ولم يقدموا له الحفاوة والتكريم اللازم. لقد ساهم في هزيمة طروادة العنيدة المحصنة، والمنتصرون من بني قومه ينعمون بالغنائم من مال وذهب ونساء، أما هو آخيل أحب القادة وأشع المقاتلين فلم يعد يملك شيئا، ولم تعد يداه تملكان متعة القتال والانتصار، ولذلك فهو لن يرضى إلا بدم واحد من أبناء بريام ملك طروادة المهزوم.
1: وبما أن ملك اليونان أجاممنون قد أخذ كاساندرا الحسناء ابنة بريام كغنيمة، فلابد إذن أن يبلل دم بولوكسينا أختها تراب قبره حتى تضمن روحه بسط سيطرتها على عالم الأحياء. وهنا يطرح سؤال هام وعميق، هل أخيل على حق في مطلبه؟ هل من العدالة إزهاق أرواح الأحياء في سبيل إرضاء أرواح الموتى؟
0: إن يوربيدس يرفض ذلك ويرى أن هذا ينافي العدل تماما، لكن اليونانيين لهم رأي آخر، فهم يضحون بعبدة أسيرة في سبيل إرضاء روح أشجع فرسان اليونان وسبب نصرهم بوليكسينا، تتوق للموت ولا تخاف منه، فقد انهزم وطنها وضاع ولم تعد لحياتها قيمة، فهي عندما فقدت حريتها أرادت أن تصبح أسيرة للموت.
1: أما هيكابي هذه الأم المكلومة فهي تصارع عدالة غير متكافئة، بل عدالة ظالمة، فهي تصارع تقاليد الشعب اليوناني بأسره، وفي هذا الصراع كانت تستمد قوتها من العاطفة والوجدان والإرادة، وتنشد الدفاع عن كرامة شعب ليس مسؤولاً عما حدث.
0: تبدأ المسرحية بظهور شبح بولودوروس ابن هيكابي الصغير، وهو قادم من غياهب الموت، يروي كيف أن والده بريام ملك طروادة قد أرسله إلى صديقه بولمستور، كما أرسل معه ذهباً كثيراً حتى يأمن مستقبل من بقي من أولاده على قيد الحياة.
2: ولكن عندما تحطمت طروادة وهلك أخي هكتور وصارت ممتلكات أبي نهبا وسقط صريعا عند المذبح على يد أخيل، اغتالني صديق أبي من أجل الذهب، ثم ألقى بي في أعماق البحر كي يحصل على الذهب كله، وها أنا الآن ملقا على الشاطئ تحملني المياه وتتقاذفني الأمواج دون قبر يأويني ولا يبكيني أحد، أهيم محلقا تاركا جسدي بلا روح، وأمي البائسة الشقية تنتظرني، وقد أتوا بها أسيرة من طروادة، وما زالت السفن اليونانية وآلاف المقاتلين محجوزين على الشواطئ، لأن أخيل قد ظهر فوق قبره وأمر بوقف تحركات الجيش وطالب بأن تقدم شقيقة بوليكسينا قربانا على شرف انتصاره. يا ويل أمي، سترى طفليها جثتين. أماه، يا من رأيت أمجاد الملك والعز والجاه، ها أنت عجوز متهالكة بائسة تجرين أقدام الأسر والعبودية أمام خيمة ملك اليونانيين أجاممنون.

0: وتأتي الأخبار المؤلمة من بعض نساء طرواد الأسيرات إلى هيكابي بأن شبح آخيل الذي ظهر فوق تراب قبره يطالب بدم بولكسينا.
1: هيكابي يا ملكتي، جئت إليك مسرعة من خيام سيدي حيث أقيم أسيرة. أتيت أحمل أنباء سيئة، فقد ظهر أخيل وسط بريق أسلحته ثم ألقى تعويذة على السفن فتوقفت جميعها عن الإبحار، وخرجت من فمه صرخة مدوية: أيها اليونانيون، لن تغادروا مواقعكم قبل أن تبربوا بما أقسمتم عليه مقابل ما حققته من انتصارات، هل نسيتم أمجادي؟ وصرخ شخص شرير الروح: ما قيمة التضحية بحفنة من العبيد أمام أرواح أبطالنا؟ مولاتي، سوف يأتي أوديسيوس وينتزع ابنتك بولكسينا من قبضتك الواهنة الضعيفة.
2: أيها الألم، لمن أصرخ حتى يخف عذابي؟ أنا عجوز أسيرة محطمة، من بقي لي من أبناء يحمون شيخوختي؟ وأية أسوار ستحميني بعد أن احترقت مدينتي؟ لقد مات سيدي وراح أبنائي، أما طريقي إلى أين؟ ما جدوى حياتي بعد الآن؟
1: ها هي بولكسينا قادمة يا مولاتي.
3: أمه، لماذا تبكين؟
2: أين يا طفلتي، يا ابنة الرحيل الدامي، يا لحسرتي.
3: أمه، كلماتك تحمل الشر في ثناياها.
2: كلماتي تتعلق بحياتك يا بنيتي.
3: ما هو ذلك النبأ الذي تحملينه يا أمي؟
2: لقد أجمع محاربو اليونان على أن يسفك دمك على قبر أخيل.
3: أمه، يا غارقة في عذابات تفوق الألم، يا أتعس المخلوقات، أيمنعوني حقا من مرافقتك في طريق العذاب والألم؟ أنا أذرف الدمع حزنا عليك يا أمه، أما حياتي فلن أبكي عليها، لأني كلما نظرت إلى الخلف أدركت أن الموت هو ربح لي.
1: يا ملكتي، أرى أوديسيوس قادما مسرعا، ترى أي نبأ يحمل؟

هيكابي، جئت إليك حاملا قرار حكم قادة جيش اليونان بالإجماع. لقد قرروا تقديم ابنتك بولكسينا ذبيحة على قبر آخيل، وقد وقع الأمر علي لمرافقتها حتى قبر آخيل، وسوف يكون ابن آخيل رئيسا لهذه التقدمة وكاهنها. أرجوك لا تضطريني إلى انتزاعها منك. من الحكمة أن ننصت لصوت العقل في غمرة الأحزان والشدائد.

0: وتذكر هيكابي أودوسيوس بأنها قد أنقذت حياته عندما جاء إلى طروادة محتالا كجاسوس متنكر بهيئة متسول، ولكن أمره قد كشف.
1: نعم أذكر ذلك، وأذكر أن حياتي كانت في خطر.
2: أتذكر كيف تشبثت بقدمي متوسلا وركعت أمامي في ذل ومهانة؟
1: نعم أذكر، وأمسكت بثوبك وتوسلت إلي.
2: ألم تقل حينها إنك عبدي وسوف تطيع أمري مدى الحياة؟
1: نعم قلت ذلك وغير ذلك حتى أهرب من الموت.
2: لقد أنقذت حياتك وأرسلتك خارج البلاد.
1: هذا صحيح، وأنا أستمتع بنور الشمس.
2: ولكن هذه المؤامرة التي تدبرها بحق ابنتي، ألا تدل على خستك ودناءتك؟ إنك ناكر للجميل، وكل همك أن تبعث السرور في نفوس الجند الغوغاء، فوافقت معهم على ذبح ابنتي.
1: سعادة شعبي وجيشي فوق كل اعتبار.
2: أرجوك يكفي من مات منا، إنها عزائي الوحيد وبها أنسى أحزاني. هي الآن مدينتي وممرضتي وعكازي ومرشد خطواتي. ليس من العدل أن يستخدم المتجبرون سلطانهم بمثل هذا الطغيان. لا يمكن أن يعيشوا في نعيم أبدي.
1: هيكابي تقبل الأمر يا هيكابي، لست عدوا لك، لكن لابد من تقديم ابنتك قربانا. إن تكريم قائدنا آخيل حق علينا، من العار أن لا نكرمه بعد مماته وقد مات دفاعا عن قومه.
2: أي بنيتي، لقد ضاعت كلماتي هباء في الهواء ورجائي عبثا.
3: سوف أذهب معك يا أوديسيوس، لابد أن أذهب، سيريحني الموت، وإذا امتنعت فأنا أبرهن عن ضعفي وجبني وحبي للحياة. لماذا أتمسك بالحياة وقد كنت من قبل ابنة ملك طروادة؟ كنت عروسا يتسابق الملوك لخطبتها، ملوك يرحبون بي ملكة على قصورهم وثرواتهم. كنت سيدة العذارة، أنا شقيقة البطل هكتور والقادة الأبطال. أما الآن فأنا عبدة ذليلة، هذه الصفة وحدها كفيلة بأن تجعلني أتوق للموت. حياة الذل ليست سوى طعنة قاتلة.
2: ما أمل حديثك يا بنيتي، أشعر كأن الألم يعتصر. أرجوك يا أوديسيوس أن تقتلني أنا عوضا عنها. أغمد سكينكم في قلبي.
1: لقد اختار شبح أخي ابنتك ولم يختارك أنت.
2: إذن اقتلوني معها حتى يتضاعف الحزن على الدم المراق.
1: يكفينا موت ابنتك، لقد فاضت بنا بحيرة الأحزان.
2: لن أسمح بأن تذهب ابنتي.
1: وأنا لن أبرح مكاني حتى أخذها معي.
3: أماه أرجوك لا تدخلي في عراك مع أصحاب القوة والنفوذ، سوف تدفعك الأذرع القوية فتطيح بك بصورة لا تليق بك. صبرا يا أمي، وضعي خدك فوق خدي، فتلك هي فرصتي الأخيرة لأرى شعاع الشمس. وداعا أيها الصدر الذي احتواني دوما، أنا ذاهبة إلى الموت.
2: طفلتي كم أشفق عليك، يا لتعاستي.
3: هناك في عالم الموت سوف أرقد، لا عرس ولا عريس.
2: ليس لي حظ في أبنائي، كل شيء يغلفه الظلام.
3: أخي بوليدورس حي يا أمي، وهو الذي سيغمض عينيك يوم وفاتك.
2: أنا ميتة قبل الموت يا بنيتي جراء ما حدث لي.
3: خذني بعيدا عن هنا يا أوديسيوس، فقد صهر أنين أمي قلبي. لم يبق لي من العمر إلا تلك المسافة ما بين هنا وقبر أخيل وحد السيف. ماذا سأقول لأخي هكتور في العالم الآخر يا أمي؟
2: قولي له إن أمك أشقى الناس.
3: وداعا يا أمي، وداعا يا أختي كاساندرا.

0: وتقاد بولكسينا إلى حتفها ويجلسونها على قبر أخيل، ويحيط بها خيرة فرسان اليونان كي لا تقاوم. ويأتي ابن أخيل ويفرغ كأس ماء على قبر أبيه، ثم يطلب من الجموع الصمت وينادي والده في القبر بأنه قد جاء له بهذه العذراء الجميلة كي يسفك دمها كقربان على قبره حتى يضمن بركاته، وحتى تسمح روحه بعصف الرياح كي تعود سفن المقاتلين إلى بلادهم بعد غياب 10 سنوات. ثم أمسك ابن أخيل بسيفه وطلب من الحراس الإمساك بالفتاة، لكنها رفضت بإباء وقالت:
1: أيها اليونانيون، يا من حاصرتم مدينتي ثم دمرتموها وأحرقتموها، سوف أموت بإرادتي ولن أسمح لأحد أن يمس جسدي، فهو عنقي أمامكم دون خوف. بحق الإله دعوني أموت حرة مثلما عشت حرة، ولن أموت كعبدة، بل أنا كنت الملكة في قصر أبي الذي طعنه أخيل بسيفه. يا ابن أخيل، إذا أردت أن تصوب الطعنة إلى قلبي فها هو أمامك، وإذا أردت عنقي فتلك هي عارية.

0: ويقوم ابن آخيل بطعنها فيتدفق دمها فوق قبر آخيل. وبعد أن خمدت أنفاسها يقوم بعضهم بتغطية جسدها بأوراق الشجر، ويقوم البعض الآخر بإعداد المحرقة لحرق الجسد. وتطلب هيكابي من خادمتها أن تذهب إلى البحر كي تأتي لها بماء تغسل به جثة ابنتها بوليكسينا. وتذهب الخادمة إلى البحر لتأتي بالماء لهيكابي، ولكنها تعثر هناك على جثة الفتى بوليدروس ابن هيكابي الأخير يقلبها الموج، فتأتي بالجثة إلى أمه باكية حزينة. فتتوهم هيكابي في البداية أن الخادمة قد جاءت بجثة ابنتها بوليكسينا.
1: يا لعذابك الذي تعجز عنه الجبال يا ملكتي، صرت أرملة بلا مدينة بلا أبناء، كل شيء ضاع ضاع.
2: أنا أعرف كل هذه الأنباء الحزينة، لكن لماذا أتيت بجثة بوليكسينا؟ الجنود قد أعدوا العدة لطقوس حرقها.
1: انظري يا سيدتي إلى هذا الجسد، ألا يبدو لك مفاجئا ما ترين؟
2: يا ويلي، إنه ابني بوليدروس مقتولا، كنت أظنه محميا آمنا في بيت صديقنا بوليمستور.
1: ألم تكوني تعلمين بمصير ابنك يا سيدتي؟
2: آلام تتوالى فوق آلام، ألا يمر يوم دون ألم ودموع؟ وين يا طفلي الحبيب، يملأ أمك البائسة بأية وسيلة غدر قتلوك؟ بيد من الرجال؟ أين وجدته؟
1: وجدته على شاطئ البحر وقد قذفه الموت.
2: لقد رأيت حلما رهيبا منذ أيام، رأيت شبحا وسط الظلام يخبرني بعدم عودة طفلي.
1: من قتله إذن يا سيدتي؟
2: من كنت أظنه صديقنا، وقد أرسلناه مع ذهب طروادة ليكون في حمايته.
1: هل قتله ليستولي على الذهب؟
2: نعم، أخشى الطمع العقل والضمير. أين واجبات الضيافة وحقوق الأصدقاء؟ يا من يدعونك بوليمستور، أيها الملعون من بين الرجال، كيف تجرؤ على قتل طفلي دون شفقة أو رحمة؟
0: وتتوسل هيكابي إلى أغاممنون ملك اليونان كي يساعدها على الانتقام من قاتل ابنها الذي أصبح الآن حليفا لليونانيين، فيرفض في البداية، لكنها تذكره بأن ابنتها كاساندرا قد أصبحت أسيرة عنده وهو يعشقها، فيوافق أخيرا، لكنه يتساءل:
3: ولكن كيف سيكون الانتقام؟ بالسكين أم بالسم أم هناك وسيلة أخرى؟
2: في هذه الخيمة القريبة مجموعة من النساء الترواديات الأسيرات، سوف أنتقم من القاتل بمساعدتهن.
3: وكيف للنساء هذه القدرة على الانتقام؟
2: القوة في كثرة العدد مصحوبة مع الدهاء الماكر. امنحني فقط الحرية كي أتحرك بين صفوف الجيش، وأرجوك أن تؤجل دفن بوليكسينا.
3: لماذا؟
2: أريد أن تحرق مع جثة أخيها في محرقة واحدة.
3: لك ما تريدين، من يفعل شرا يجده ومن يفعل خيرا يحصده.
2: اذهبي يا خادمتي إلى ذلك الخائن بوليمستور الذي يفرح الآن بالنصر وموت ابنتي مع اليونانيين. أخبره أن هيكابي ملكته السابقة تدعوه لمقابلتها مع أبنائه لأمر هام فيه منفعة له.

0: ويأتي بوليمستر مع ولديه مصحوبا ببعض الحراس، ويتظاهر فورا بالحزن لهيكابي.
1: بريام، بريام يا أعز الرجال، زوجك كان أعز الأصدقاء، وأنت يا سيدتي كم تنساب دموعي عليك وعلى مدينتك المحطمة وأهلك المقتولين. الآلهة تعبث بنا في كل اتجاه.
2: إني أقطر خجلا عندما أنظر إليك يا بوليمستر، وأنا غارقة في هذا الحزن العميق. لقد رأيتني يوما وأنا أرفل بثوب العز والمجد، أما الآن فأنا في سلاسل العبودية.
1: ماذا تطلبين مني يا سيدتي؟
2: إنه سر خاص بيني وبينك، قل لحراسك أن يبتعدوا.
1: ابتعدوا!
3: حاضر يا سيدي.
1: نحن في أمان، أنا على استعداد لخدمتك يا سيدتي.
2: ابني بوليدروس الذي أودعناه عندك، ما أخباره؟
1: إنه بخير وأمان، وهو مشتاق إليك كثيرا.
2: أين هو؟ مع الذهب الذي أرسلناه معه؟
1: سالما في الحفظ والصون في قصري.
2: اقترب، هناك سر خطير يجب أن تعرفه أنت وأبناؤك فقط.
1: ما هو يا سيدتي؟
2: خزائن أسرتي بريام المملوءة بالذهب، يجب أن يعرف ابني مكانها قبل أن أموت.
1: أين هي مخبوءة يا سيدتي؟
2: هل تعرف أين يوجد معبد أثينا الطروادي؟
1: نعم يا سيدتي نعم، أهناك قد خبأتم الذهب؟
2: نعم، هناك حيث تبرز صخرة سوداء في باحة المعبد الخلفية. وهناك أمر آخر.
1: ما هو؟
2: أريدك أن تأخذ معك بعض الحلي الذهبية وتخبئها هناك.
1: وأين هذه الحلي؟
2: إنها مخبأة في خيمة النساء الطرواديات، ولا أحد يجرؤ على اقتحام الخيمة.
1: هل الطريق آمن إلى هناك؟
2: نعم أيها الصديق الوفي، هيا اذهب بسرعة.

0: ويسرع بالمستور إلى خيمة النساء الطرواديات طمعا في الحلي والجواهر، ولكنهن يتعاون جميعا عليه ويطرحنه أرضا ويقمن بتكبيله وفقع عينيه، كما تساعد النساء هيكابي على قتل ولدي بالمستور انتقاما لملكتهم. وتنتهي المسرحية بهذا الحوار الدامي بين هيكابي وبين الأعمى المفجوع بالمستور.
1: ويلي، لقد أطاحت بامرأة عبدة.
2: أليس هذا حكما عادلا لما ارتكبته من آثام؟
1: أتنتقمين من أطفالي وتفقئين عيني؟
2: هل أنت الحزين وحدك؟ وماذا عني؟ أتظنني لا أحزن على أبنائي؟
1: لن يدوم فرحك طويلا، ستهب الرياح ويغادر أسطول اليونان هذه الشواطئ.
2: وهل سأذهب إلى هناك؟
1: بل ستصبحين كلبة لما فعلته بي وبأولادي، وتقفزين من أعلى سارية في المركب.
2: من أخبرك بهذا يا وجه الشؤم؟
1: الإله ديونيسوس.
2: كان الأولى به أن يخبرك عن مصيرك إذا كنت صادقا.
1: لو أخبرني لما استطعت أن توقعي بي.
2: لا يهمني شيء ما دمت قد حصلت على انتقامي.
1: وسوف تموت كاساندرا عشيقتك يا أجاممنون.
3: من سيقتلها؟
1: زوجتك، وسوف تقتلك أيضا مع عشيقها، فحمام الدم ينتظر هناك.
3: أبعدوه عني.
1: هل تخاف أن تسمع؟
3: أيها الجند، هيا اسرعوا وارموا هذا الشقي على أرض جزيرة مهجورة. وأنت يا هيكابي أيتها البائسة، اذهبي وادفني جثتي أبنائك، أهي الرياح تهب قوية، فلنبحر إلى أوطاننا لعلنا نشهد فيها نهاية آلامنا.
4: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع، إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: الإيتاء والإعطاء في القرآن الكريم مقاربة ثانية.
8: مستمعينا، تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض جوانب التقارب والاختلاف بين الإيتاء والإعطاء في التنزيل العزيز، وهنا نواصل الحديث فنقول: نأتي إلى الإعطاء ونكشف عن مزيد من وجوه التقارب والتخالف بينهما. فالعطاء هو ما تمنح من مال لغيرك فيأخذه منك، ومنه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالله يرزق البر والفاجر لأن عطاءه ليس ممنوعا عن أحد، وقد قبل الناس نعم الله التي هي صورة من العطاء، وهم دائما يتطلعون إلى المزيد. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومنه أيضا في مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر هو العطاء الوفير الكثير، وجاء في سياق الإعطاء لا الإيتاء، لأنه أنزل منزلة المتحقق فعلا، وكأن النبي الكريم قد تسلمه بيده. ذلك أننا نجد بالمقارنة بين الإيتاء والإعطاء في الآيات القرآنية أن في الإعطاء معنى التناول باليد، إشعاراً للطرف الآخذ بالتواصل بين المعطي والمعطلة، وكي يشعر بالامتنان، وليس كذلك الإيتاء. ولذا خصت العطية والعطاء بالصلة المباشرة بين المعطي والآخذ، لأنها امتنان، فالذي يأخذ العطية والعطاء يحس بالامتنان لمن وفر له ذلك. فأما الإيتاء فعام للتناول باليد والتلقي بغيرها، كما أن الإحساس بالامتنان ليس مضطرداً في الإيتاء كاضطراده في الإعطاء، لأن معنى الامتنان ليس هو الأساس في الإيتاء. فإيتاء الزكاة أو المهور مثلاً لا يكون إيتاءً إلا إذا زال عنه معنى الامتنان. فالزكاة ومهور النساء يجب أن تؤدى بطواعية، شعوراً بالواجب وحباً لأدائه، وذلك هو الإيتاء، لا منة فيه ولا امتنان به. ونرى أن القرآن الكريم قد استعمل هذا اللفظ بدلالته على معنى عام هو المجيء بسهولة ويسر، سواء كان مجيئاً ذاتياً أم الإتيان بشيء آخر، ثم تتشعب منه معان أخرى تقترب أو تبتعد عن ذلك المعنى العام بحسب ما يقتضيه السياق. فقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا دال على أن الله تعالى لا يعسر عليه أن يأتي بأمره، وكذا مجموعة من الآيات منها أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، فمن اليسير على الله أن ينزل عذابه على من يستحقه. ومن هذا الباب قوله فإن أتينا بفاحشة، ذلك أنهن إن فعلنها من غير إجبار ولا إكراه فكأنهن قد سهل عليهن ذلك العمل. ومثله وتأتون في ناديكم المنكر، فهم يستسهلون ذلك ولا يتحرجون منه. ولعل قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، هذا القول من أوضح الأدلة على السهولة التي يتضمنها الإيتاء. فالإتيان مترافق مع الأمان ومع الاطمئنان ومع الرزق ومع الرغد، فلا بد أن يكون متوافقاً مع دلالاتها على اليسر وسهولة الحياة في تلك القرية الآمنة المطمئنة. فأفصح السياق عن مضمون الإتيان أنه مجيء بسهولة ويسر، ولو لم يكن دالاً على السهولة واليسر في المجيء لنبى موضعه عن بقية ألفاظ الآية. وهذا ما نلاحظه في جميع الاستعمالات القرآنية لما اشتق من الجذر أتى. وقد يقال إن اليسر والسهولة ليسا دائمين في معنى الإيتاء، كقوله تعالى بشأن إيتاء النساء مهورهن بطواعية فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، حيث يعسر على كثير من الناس أن يعطي من ماله، سواء كان ذلك عن بخل أم حرص أم غير ذلك من أسباب. ولكن هذا الاعتراض مردود، فإن المهر الذي يدفعه من يتزوج يجب أن يكون عن طيب نفس منه واستجابة للحق المترتب عليه. ومن البين أنه إن أدي المهر بتلك الشروط فهو إتيان، أي قد تم بسهولة ويسر بلا تعسير ولا تأجيل ولا مطل. ومثلها وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وإنما يستعمل القرآن الكريم في هذا الموضوع الإيتاء لا غيره، لأنه يريد أن يشعر الرجال بضرورة أداء حق النساء عن طيب نفس بلا من ولا تكدير ولا إضرار بهن بأي وجه من الوجوه. ونلحظ أن أداء الزكاة جاء في التنزيل العزيز مع مشتقات الإيتاء فقط، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأيضاً ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهكذا في جميع المواضع، لأن المقصود ليس دفع الزكاة ولا إعطاؤها بل إيتاؤها، أي بطواعية ورغبة.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها.
9: شاء شيء من اللغة.
0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
10: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى.
9: العروة الوثقى.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامج العروة الوثقى، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حديث هذه الحلقة عن تعليم الأبناء التسامح مع الآخرين. الإسلام دين التسامح، الإسلام دين التسامح والمحبة والسلام. قيمة التسامح وما يترتب عليها تجعلنا نهتم بغرسها في نفوس أبنائنا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. التسامح نابع من السماحة والحرية والمساواة. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والتسامح يعني الاعتراف بالآخر والاحترام المتبادل والاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية للآخرين، والسماحة في حسن المعاشرة ولطف المعاملة ورعاية الجوار وسعة المشاعر الإنسانية والبر والرحمة والإحسان. والتسامح خلق الكبار وعادة الأوفياء ومنهج أصحاب الهمم، وعلينا أن نطبقه في حياتنا ونعلمه أبناءنا، فهو سبيل التآلف والتماسك وقوة المجتمع، حيث يجعلك البنيان المرصوص يزيده قوة واستقرارا. وفي ترغيب القرآن في البر والإقساط إلى المخالفين الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين، قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وفي قول القرآن يصف الأبرار من عباد الله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولم يكن الأسير حين نزلت الآية إلا من المشركين. وقد روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل مكة مالا لما قحطوا ليوزع على فقرائهم، هذا على الرغم مما قاساه من أهل مكة من العنت والأذى وهو أصحابه. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: قدمت أمي علي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. وفي رواية عن أبي حميد رضي الله عنه قال: وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا. وفي رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل من يهود على 30 صاعا من شعير، أخذها رزقا لعياله، وقد كان في وسعه أن يستقرض من أصحابه، وما كانوا ليظنوا عليه بشيء، لكنه أراد أن يعلم الأمة أن التعامل مع اليهود والنصارى والتسامح معهم أمر مطلوب، ونعلم أبناءنا أن التسامح حصن حصين للوطن، حيث يقينا من ذوي الأطماع الذين يبحثون عن الخراب والدمار ويعيثون في الأرض الفساد. فالمجتمع المتسامح يقبل الآخر ويتكاتف معه للبناء والعطاء، ويؤمن بأن الله عز وجل إنما أمر الناس بأن يتعارفوا لا أن يتخالفوا. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والتسامح منهج الأقوياء وليس دأب الضعفاء، فهم أقوياء بالصفح والغفران ولا تضيق صدورهم بتقبل المخالف. وعلينا أن نظهر لأبنائنا عظمة هذا الدين في تسامحه وفي حثه على أخلاقيات السمحة وتأكيد مبدأ السلام ونبذ الكراهية والتفرقة وترويع الناس والتسبب في إضاعة حقوقهم، فكل ذلك مخالف لسماحة الإسلام وأصوله ومقاصده. وفي قول القرآن الكريم يبين أدب المجادلة مع المخالفين، بيّن الله تعالى في القرآن الكريم أدب المجادلة مع المخالفين، قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. وتتجلى هذه السماع كذلك في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب يهودا كانوا أو نصارى، فقد كان يزورهم، كان يكرمهم ويحسن إليهم، كان يعود مرضاهم ويأخذ منهم ويعطيهم صلى الله عليه وسلم. وفي السيرة أن وفد نجران وهم من النصارى لما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة دخلوا عليه مسجده بعد العصر فكانت صلاتهم، فقاموا يصلون في مسجده، فأراد الناس أن يمنعوهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم، فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. وروي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بالصدقة على أهل بيت من اليهود فهي تجرى عليهم. وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم، فخرج وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا من غير المسلمين واستعان في سلمه وحربه بغير المسلمين حيث ضمن ولاءهم له ولم يخش منهم شرا ولا كيدا. ولما مرت عليه جنازة فقام لها واقفا قيل له إنها جنازة يهودي، فقال عليه الصلاة والسلام أليست نفسا؟ ونحدث أبناءنا عن سماحة الإسلام في معاملة الصحابة والتابعين لغير المسلمين. فعمر رضي الله عنه يأمر بصرف معاش دائم ليهودي وعياله من بيت مال المسلمين، ثم يقول قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا من مساكين أهل الكتاب. ويمر رضي الله عنه في رحلته إلى الشام بقوم مجذومين من النصارى فيأمر بمساعدة اجتماعية لهم بيت مال المسلمين. وأصيب عمر رضي الله عنه بضربة رجل من أهل الذمة لما طعن أبو لؤى المجوسي عمر رضي الله عنه، لم يمنعه ذلك أن يوصي الخليفة من بعده وهو على فراش الموت، فكان يقول عمر رضي الله عنه أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا أن يوفي بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم وأن لا يكلفهم فوق طاقتهم. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوصي غلامه أن يعطي جاره اليهودي من الأضحية ويكرر الوصية مرة بعد مرة حتى دهش الغلام وسأله عن سر هذه العناية بجار يهودي. قال ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولما ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية شيعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعض أجلاء التابعين يعطون نصيبا من صدقة الفطر لرهبان النصارى ولا يرون في ذلك حرجا. قال القرافي شارحا معنى البر الذي أمر الله به المسلمين في شأن اليهود والنصارى، فذكر من ذلك الرفق بضعيفهم واستدخل فقيرهم وإطعام جائعهم وكساء عاريهم ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة واحتمال إذايتهم في الجوار لطفا منا بهم لا خوفا ولا طمعا، والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحدهم لأذية، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم وصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم إلى جميع حقوقهم. فعلينا أن نغرس في نفوس أبنائنا صفة الشفقة والرحمة لمن يخالفنا، فديننا الحمد لله دين الرحمة، ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين وعلمنا الرحمة حتى بالحيوان والطير، وتتجلى تلك الرحمة في الدعاء لهم بالهداية وحسن التعامل معهم طمعا في دخولهم الإسلام، كما نغرس في نفوس أبنائنا التسامح مع إخواننا المسلمين الذين يخالفوننا في رأي أو مسألة، فالكل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وديننا دين المحبة والتسامح. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحفظ لنا وحدتنا ووطننا ويحفظ تماسكنا ويألف بين قلوب إخواننا ويوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العزيز.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان

0: وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

مدني الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.
0: ظلال المعنى.
2: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد.
3: نجدد معكم نزهتنا،
2: وعبر هذه الحلقة سنتطرق إلى ذكر بعض الحيوانات التي وردت في بعض الآثار المكتوبة شعريا وأسطوريا وتاريخيا.
3: فأهلا بكم في تطوافنا مرة أخرى.

0: كثيرا ما وظف الشعراء الغزلان والظباء والبقر والمها للتعبير عن جمال المرأة وحسنها. ومن أمثلة ذلك موشحة بن سهل التي يقول فيها: هل درى ظبي الحمى أن قد حمى قلب صب حله عن مكنسي، فهو في حر وخفق مثلما لعبت ريح الصبا بالقبس. يا بدور أشرقت يوم النوى غررا تسلك في نهج الغرر، ما لقلبي في الهوى ذنب سوى منكم الحسن ومن عين النظر. أجتني اللذات مكلوم الجوى والتذاذي من حبيبي بالفكر.
1: ولعلي بن الجهم قصيدته الشهيرة التي مطلعها: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري.
0: وفي الأساطير الإغريقية نجد أرتميس وهي ديانة عند الرومان، نجدها تلقي حفنة من الماء على وجه أكتايون الذي اختلس النظر إليها وهي تستحم في جدول، فحولته إلى غزال لم تكد كلاب الصيد تراه حتى أسرعت نحوه ومزقته.
1: ويعد هرقل أو هيركوليس من أوسع أبطال الأساطير القديمة شهرة وشعبية، ومن مغامراته الأعمال الاثنى عشر، وإحداها مغامرة الصياد غزالة كرينيا. وقد كانت هذه الغزالة سريعة العدو إلى حد أن هرقل طاردها سنة كاملة دون أن يظفر بها، لكن الإعياء أدركها في النهاية، واستطاع هرقل أن يجرحها بسهمه جرحا طفيفا وحملها على كتفيه. ويقال بأن هذه الغزالة هي إحدى خمس غزلان كانت لكل منها عظام ذهبية، كما كان حجم كل منها أكبر من حجم الثور.
0: إن علاقة الإنسان بالغزال ترقى إلى مرحلة قديمة، والبينة على ذلك كثرة عظام الغزال التي عثر عليها مع آثار إنسان بكين في كهف تشوكوتيان التي ترقى إلى نصف مليون سنة. ومن أقدم الآثار التي تصور صيد الظباء مشهد رخص شيخ القبيلة في رسم على جدار مأوى صخري بألبيرا في إسبانيا، ومنحوتة عثر عليها في الدردن بفرنسا تصور الإنسان متماهيا بهيئة ظبي، وهي من أعمال السحر عند التأهب للصيد.
1: وفي قصة حي ابن يقظان الفلسفية الشهيرة لابن طفيل، نرى حضانة الظبية لحي ورضاعتها له وحضانتها له، فقد تكفلت به ظبية فقدت طلاها، فكانت معه لا تبعد عنه إلا لضرورة الرعي، وألف الطفل تلك الظبية حتى كان بحيث إذا هي أبطأت عنه اشتد بكاؤه فطارت إليه، فتربى الطفل ونما واقتذى بلبن تلك الظبية.

0: ومن الغزلان والظباء إلى النمور التي حظيت عند بعض الشعوب والحضارات بأهمية بالغة وصلت إلى حد التأليه والتقديس. فالنمر الأسود المسمى إكبلم في أساطير قدماء الهنود في ولاية يوكاتان في الجزء الجنوبي الشرقي من المكسيك يعتبر معبودا لهم.
1: وفي أساطير الملايو نتعرف على الجدود الأربعة الأول لبعض قبائلهم الذين أمدوهم بالمهارات والمعارف، ثم لما أتم الأربعة مهمتهم في تعليم الناس هجروا البلاد واختفوا في الجبل. وهؤلاء الأربعة هم النمر المبتسم والنمر الليلي والاسم الشهير وأخيرا نمر القمر.
0: ويذكر لنا الكاتب الأرجنتيني بورخيس عشقه وولعه منذ طفولته بالنمر، وتحديدا النمر المخطط الآسيوي الملكي الذي لا يستطيع أن يواجهه إلا محارب في معقل على ظهر فيل.
1: لقد اعتاد بورخيس على التسكع بلا انتهاء أمام أحد أقفاصه في حديقة الحيوانات، وكان يحكم على عدد كبير من الموسوعات المتعلقة بالتاريخ الطبيعي من خلال روعة نمورها. وفي هذا الصدد يقول أنه ما يزال يذكر تلك الصور، هو الذي لا يستطيع استدعاء طلعة امرأة أو ابتسامتها.
0: يضيف بورخيس في نصه المعنون بنمور الأحلام قائلا: ولقد انقضت الطفولة وراحت، وكبرت النمور وكبر تعلقي بها، لكنها ما زالت في أحلامي، ففي تلك الجهة الخفية أو العمائية ظلت تنتشر، وهكذا ما إن أنام ويداهمني حلم حتى أعرف فجأة أنني كنت أحلم فأفكر، هذا حلم ومجرد انحراف في إرادتي، ولأن لدي الآن قوة لا حد لها فأنا عازم على اجتراح نمر.
1: ويعتبر الكلب كما يريد الباحث علي الشوك من أكثر الحيوانات التي تقتفي أثر التجمعات البشرية، كما نشأ ضرب من التكافل بين الإنسان والكلب عندما فكر الأول في إشراك الكلب في عملية الصيد، ولقد تم تدجين الكلب والمعزة قبل 11,000 سنة.
0: وفي القرآن الكريم يرد ذكر أصحاب الكهف وتابعيهم كلبهم، فإذا كانوا 3 كان كلبهم رابعهم، وإذا كانوا 5 كان سادسهم أو 6 أو 8. وفي الآية 18 من سورة الكهف وصف بليغ للكلب صاحبهم، يقول تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد.
1: والكلبان اسم نجمين يطلعان عند اشتداد البرد، والكلب كلب الجوزاء وهو نجم المعروف، وبنو كليب قبيلة عظيمة من العرب، وكلب حي عظيم من قضاعة، وكليب بطن من بني تميم، وأكلب بطن من خثعم، وبنو الكلبة بطن من بكر بن وائل، والكلبة امرأة من بني تميم.
0: ويستوقفنا المثل العربي أعز من كليب وائل في مضمونه ودلالاته اللغوية على حد سواء، كما يؤكد الباحث علي الشوك. وكان كليب بن ربيعة سيد ربيعة، وقد بلغ من عزه أنه كان يحمي الكلى فلا يقرب حما، ويجير الصيد فلا يهاج، وكان إذا مر بروضة أعجبت أو غدير ارتضاه أتى بكليب له ثم رمى به هناك، فحيث بلغ عواؤه كان حما لا يرعى.
1: وكان اسم كليب بن ربيعة وائلا، فلما حمى كليبه المرمي الكلى قيل أعز من كليب وائل، ثم غلب هذا الاسم عليه حتى ظنوه اسمه. ومن هنا نجد أن الكلب وشيخ قبيلة ربيعة يتماهيان ويتوحدان في اسم واحد، مما يورث الانطباع بأن الكلب كانت له منزلة الطوطم في هذه القبيلة في مرحلة سابقة.
0: وفي قصيدة للشاعر الألماني جوتا نرى أن الحيوانات المفضلة لديه هي الحمار والذئب والقطة والكلب، ويشير إلى كلب أهل الكهف المسمى قطمير.
1: وللكلب خصال 8 أنواع من البشر كما تقول عبارة فارسية قديمة، وهم الكاهن والمحارب والفلاح والمغني المتجول واللص والفاجرة والطفل، فهو يأكل النفايات سهل القناعة بالقليل كالكاهن، وهو يسير في المقدمة مستعدا للقتال كالمحارب، وهو شديد الانتباه وأول الخارجين من البيت وآخر العائدين إليه كالفلاح.
0: وهو سيء التدريب متقلب يجرح من يدانيه كالمغني المتجول، وهو يجوس في الظلام ويأكل دون حياء كاللص، وهو مولع بالغناء والتطواف في الطرق كالفاجرة، وهو ولوع بالنوم رفيق واثق ويحفر الأرض كالطفل كما يقول النص الفارسي.
1: في الحلقة القادمة نستكمل وإياكم ذات الموضوع، فإلى الملتقى بكم.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
1: ظلال
2: المعنى.
1: إعداد صالح العمري،
2: تقديم رشا البلوشي،
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: تشير المصادر التاريخية إلى أن مدينة صور العمانية أنشأها الفينيقيون، ويعود تاريخها إلى 1000 قبل الميلاد. وظهرت أهمية صور خلال العصور الإسلامية بحكم موقعها بالقرب من أحد أبرز الموانئ في ذلك الوقت، وهو ميناء قلهات. وظلت صور منتعشة اقتصاديا حتى أواخر القرن 13 الميلادي، عندما برزت مملكة هرمز، وبعد انهيار قلهات في مطلع القرن 16 الميلادي كقوة اقتصادية، تحول أنظار التجار إلى صور التي أصبحت خاضعة للنفوذ البرتغالي، حالها كحال أغلب المناطق الساحلية في شمال عمان، حتى خلصها منهم سلطان بن سيف اليعربي في عهد الإمام ناصر ابن مرشد. ويمثل ميناء صور قلب المحيط الهندي، وكان أي اتصال بين أجزاء هذا المحيط وأقاليمه لا يتم إلا بعد المرور بالسواحل العمانية بشكل عام، وميناء صور بشكل خاص. وكان لهذا الميناء دور كبير في تجارة العبور، فقد كان أهالي صور يملكون أسطولاً تجارياً يتكون من 100 سفينة كبيرة عابرة للمحيطات، وعلاقات تجارية ضخمة مع الهند وجزرها الشرقية. كما كانوا يملكون سفناً متفاوتة الحجم ترتبط بعلاقات تجارية مع موانئ اليمن والصومال والبحر الأحمر والخليج العربي وبر إيران. في هذه الحلقة نتعرف على ميناء صور وأهميته وتجارته من خلال الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني، الذي قال:
3: ميناء صور كما قال عنه أحد الرحال الأوروبيين، ذلك الميناء ذو الشكل الأفعواني الجميل الذي يسمح بدخول السفن إلى داخله، خاصة في فترة الصيانة. الميناء يمتد ما يزيد على 1.5 كيلو إلى داخل المنطقة اليابسة هذا الخور، مما يعطي بعدا عميقا للميناء، وما ساعد على وجود ما نسميه حاليا بأحواض جافة لصيانة السفن، وكذلك ورش لصناعة السفن. ميناء صور يقع تقريبا على مسافة 17 ميلا من رأس الحد، وأكثر من 94 ميلا من جنوب شرق مسقط. ويمثل ميناء صور قلب المحيط الهندي، خاصة في القرون 3 الأخيرة للقرن 20 و19 و18. إلا أن ميناء صور في قدمه يعود إلى ما قبل ذلك. إس بي مايلز ذكر في كتابه أن الإسكندر الأكبر بعد رجوعه من الهند أرسل الكثير من الحملات الاستكشافية للمنطقة لتتبع الطرق الموصلة إلى مراكز تجارة اللبان في عمان في تلك الفترة في محافظة ظفار. فأحد هؤلاء القادة الذي يسمى هورين الصوري كما يطلقه البعض، وصف ميناء صور في تلك الفترة في القرن 3 قبل الميلاد إن ميناء حرة مفتوحة للتجارة العالمية. وهذا ينبيك عن مدى قوة ونشاط هذا الميناء. هناك دراسات أجريناها ويجريها بعض الأخوة حول علاقة صور بالفينيقيين كحضارة، وهذا ميناء كذلك واضح من خلال ما ورد في الكثير من في آخر ندوة أقيمت في صور عن التوأمة بين مدينتي صور العمانية وصور اللبنانية، أشار أحد الأخوة الباحثين من لبنان ومن مدينة صور اللبنانية بالذات إلا أنه كان متشككا في البداية، ولكنه بعد وصوله إلى المدينة ورؤيته ودراسة تاريخها أصبح على يقين تام أن الفينيقيين أصلهم يعني من صور العمانية، ثم هاجروا إلى مناطق الشمال. في عام 1885 زار المدينة جيمس ريموند وولستيد، ووصف الميناء أنه ميناء مكتظ بالسفن، وقدر عدد السفن أو أحصى عدد السفن من نوع البغلة أو البغلة، فذكر أنه في صور لوحدها 300 بغلة، فقس على ذلك بقية السفن الأخرى من السنابيق أو من قنيك ظهرت في تلك الفترة أو ظهرت من السفن الأخرى كالبدن والعويسي وإلى آخره. فهذا الأسطول الكبير صعد على أن يكون لصور نشاطه التجاري كمينة. صور في فترة القرون الثلاثة الأخيرة كانت مركز محور النشاط التجاري لمنطقة غرب المحيط الهندي، فكل السفن أو معظم السفن التي كانت تخرج من عمان كانت تخرج من صور. يكفي أن نضرب مثال كما ذكر إن في صور لوحدها 100 سفينة مخصصة لتجارة البن، ومما دفع بالسيد سلطان بن أحمد أن يعين ابنه السيد هلال في تلك الفترة يعني واليا ومقيما لنشاط تجارة البن في مدينة صور للدلالة عليها. صور في ميناء صار في نوع من تغيير موقع الميناء في الميناء القديم في صور، كما تشير بعض الدراسات إلى أن الميناء كان في بندر عباس في خورصاق، بينما كانت مدينة صور القديمة عبارة عن بحيرة مفتوحة، ثم انتقل بعد قضية تأثر ذلك الميناء بالترسبات الصخرية والرملية وانتقاله إلى ميناء خور البطح في صور. من خلال بعض الدراسات التي أجريناها ووجود بعض اللغة الأثرية عندما حفرت بعض الآبار كبير الشيخ خميس بن سليم القلاني وبير الفاضل محمد بن ناصر مكيلخ العلوي، وجدوا قطع من السفن على عمق ما بين 15 إلى 20 متر في الوادي لما كان يحفر الأبر. كذلك الميناء إلى كان حتى منتصف السبعينات كانت الحلقات الخاصة برسو السفن أو تثبيت حبال السفن فيها موجودة في جبل قرن أبو عباس. استمر النشاط التجاري لميناء صور حتى العهد الزاهر، وهناك الآن توجه أن يكون ميناء يبنى في صور ميناء إقليمي يغطي التجارة الإقليمية مع دول الإقليم. ميناء صور ما يتعلق بالبضائع التجارية التي كان تصدر من عمان، فكان هناك التمور العمانية وخاصة البسر، حيث كان ميناء صور هو الميناء الرئيسي لتصدير البسر إلى الهند، وكذلك هناك الأسماك المملحة والمجففة أو أذناب أسماك القرش التي تجمع في مناطق الجازر في محافظة الوسطى وتصدر كذلك إلى شرق أفريقيا أو إلى الهند إلى غيرها من الدول. أسطول السفن في ولاية صور يبدأ رحلته أو موسمها بالانطلاق في أواخر شهر 8 إلى الشمال إلى البصرة، والحقيقة أنه لا يتجه مباشرة إلى البصرة، حيث أن معظم السفن قد تكون في رحلة العودة مع نهاية الموسم الماضي، إنها تحضر الكثير من البضائع الإفريقية وخاصة أخشاب الجندل المنغروف، الذي بعد مع بداية الموسم الجديد في السنة التالية في شهر 8 يبدأ تسويق هذه الأخشاب إلى موالي الخليج العربي مرورا من دبي وقطر والبحرين والقطيف والدمام في السعودية وميناء الكويت، كذلك المواني الإيرانية مثل ميناء بندر عباس ميناء عبادان، حتى نصل إلى البصرة وخاصة في ميناء الفاو أو ميناء خور الزبير، حيث كانت نهاية الرحلة للتسويق. من خور الزبير تبدأ رحلة العودة بتجارة التمور، وكان للعمانيين يعني علاقات خاصة مع أصحاب المزارع ووكلاء تجارة التمور من في العراق وخاصة الصور، فكانوا يتعاملون معه مباشرة، فتشحن هذه السفن بالتمور العراقية التي تعرف في عمان أو تعرف في صور باسم القوصرة، وتشحن إلى الهند أو تشحن إلى عمان، ومن عمان يبدأ توزيعها بعد ذلك إلى اليمن وإلى شرق أفريقيا. هذه الرحلات تستمر لحدود الشهرين، نبدأ حتى شهر 10 تبدأ الرحلات المباشرة ما بين عمان والهند بعد تغير اتجاه الرياح الموسمية، وتبدأ تصدير من عمان التمور الذي تذكرناها البسر والتمور العمانية، وتستمر الرحلة معهم حتى نهاية شهر ديسمبر. مع نهاية شهر ديسمبر تبدأ المواني السفن العمانية بالاتجاه من الهند وخاصة من ميناء كاليكوت أو كولوم مالي أو ميناء بومبي بالاتجاه إلى شرق أفريقيا مباشرة، مرورا بمقاديشو ودار السلام ومنباسة ودار السلام وزنجبار جزر القمر، وصولا إلى موسمبيق التي كانت تعرف باسم سمبيك، وإلى كيب تاون في جنوب أفريقيا. كانوا يصدروا البضائع الهندية وكالأقمشة كالتوابل كالقرميد اللي هو الكبريل اللي يسمونه في تلك الفترة، ويصدر إلى هذه المناطق. فهذه الرحلة تستمر إلى شرق أفريقيا، من شرق أفريقيا يبدأ العودة إلى عمان مع نهاية شهر 5 تغير اتجاه الرياح بشحن البن الكيني أو بن موريشيوس، بالإضافة إلى بعض البهارات التي كانت تتواجد في زنجبار وغيرها من المواني، وكذلك الأخشاب والسمن، والذي تحضره السفن العمانية إلى لأهل صور إلى صور، ومن ثم يبدأ توزيعها. الجدير بالذكر أنه مجرد وصول هذه السفن إلى مواني شرق أفريقيا لا تنتظر حتى تغير اتجاه الرياح، بل تقوم بممارسة النشاط التجاري ما بين المواني الأفريقية نفسها. فتجد هناك الرحلات العديدة ما بين المواني من باسا وتاوا وكلوا ودار السلام موزمبيق جزر القمر موريشيوس، فتكون في فترة حراك لمدة 3 إلى 4 أشهر حتى يبدأ تغير اتجاه الرياح الموسمية، ورحلة العودة مع بداية أو نهاية في النصف الأخير من شهر 5 بالعودة إلى عمان، فترسو السفن هذه في خورجراما أو ترسو في سفن حتى بداية الموسم الجديد.
1: العمانيون والبحر.

0: ذكر لوريمر أنه في عام 1880 للميلاد ازداد تصدير التمور من عمان ليس إلى الهند واليمن وزنجبار فقط، وإنما إلى أمريكا أيضاً، وذلك من موانئ صور وقريات ومسقط وساحل الباطنة. وكان ميناء صور الميناء والمنفذ المخصص لشحن التمور من ولايات الشرقية، ومعظمها من نوع المبسلي. ولم يكتفي تجار ونواخذة صور بتصدير التمور العمانية، بل شاركوا في تجارة العبور لتمور البصرة في العراق، وأسهموا في توزيعها على موانئ المنطقة. كما كانت الأسماك المجففة والمملحة وأسماك القرش والملح من بين السلع التصديرية الرئيسية لمراكب صور الشراعية التي تبحر إلى سواحل شرق إفريقيا والهند. وكانت أهم الواردات البن والحبوب والأقمشة والأخشاب.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى فخامة الرئيس قاسم جومار توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة محمد بن عبد الله البحراني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان خلال استقبال سعادة علي بيك وانتيروف نائب وزير الخارجية الكازاخستاني خلال استقباله بمقر وزارة الخارجية الكازاخستانية في أستانا. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأشاد جلالة السلطان خلالها بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، متمنيا لهذا البلد دوام الاستقرار والرخاء وتحقيق المزيد من الإنجازات. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم تصدي قواتها المسلحة لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. وأشارت رئاسة الأركان في بيان صحفي إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات دفاعها الجوي للهجمات المعادية. أعلن الجيش الأمريكي بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكدة أنها تستهدف تقويض قدرات طهران على تهديد السفن التجارية في مضيق هرمز، فيما اعتبرت إيران أن الضربات الأمريكية الأخيرة أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأشهر الماضية. وجاء التصعيد بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز، بينما شددت القيادة المركزية الأمريكية على أن الممر الملاحي لا يزال مفتوحا، متهمة الحرس الثوري بإطلاق النار على سفن في المضيق، مؤكدة استمرار عملياتها لضمان حرية الملاحة. ونقلت وسائل أعلام أمريكية أن نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بتنسيق مع الجيش الأمريكي في وقت تواصل فيه واشنطن تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. وأفادت إيران بتعرض جزيرتي قشم وفارورو لضربات، في حين أعلنت الكويت استهداف 3 مراكز حدودية ومنصة نفطية بحرية وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين. وقال الجيش الأمريكي إنه استهدف نحو 140 هدفا في الجولة الثالثة من هجماته خلال أسبوع، فيما أعلنت إيران استهداف 2 سفينة في مضيق هرمز. وفي موضوع متصل، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ستكون له تداعيات خطيرة على السلام والأمن الدوليين والاقتصاد العالمي. ودعا غوتيريش إلى الوقف الفوري للهجمات واستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتجنب مزيد من التصعيد. استشهد 8 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة وفق الدفاع المدني الفلسطيني. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ سريان الهدنة إلى 1098 شخص. استهدفت القوات الأوكرانية عددا كبيرا من المواقع وسفن اسطول الظل الروسي، فيما شنت القوات الروسية ضربات واسعة وكشفت عن حصاد خسائر الجانب الأوكراني المادية والبشرية خلال الأسبوع الأخير. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو الماضي إلى 4490 وفاة، فيما لا يزال 315 من الضحايا مجهولي الهوية وفق السلطات. وأبقت السلطات عدد المصابين عند 16740 مع إنقاذ 6462 شخصا، بينما لا يزال نحو 17000
بلا مأوى. وأكدت الحكومة استمرار عمليات البحث عن ناجين، معلنة بدء توزيع أول 200 منزل على المتضررين خلال الأيام المقبلة في إطار خطة لإعادة الإعمار. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثية برف هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. طبعا كل الشكر وكل التقدير لوزارة الإعلام موقرة حقيقة اللي تعطينا المجال بإذن الله سبحانه وتعالى إنه إحنا نطلع عبر أثير إذاعاتها من أجل أن نبث رسائل صحية توعوية. دائما إحنا نقول الرسائل الصحية التوعوية هذه مثل الشيء الثمين، الشيء الغالي، كلنا محتاجين نسمعها ما بين، والله ما بين فترة وفترة، لا حتى والله كل يوم. يعني إحنا نحتاج حد يقول لنا يا جماعة أنتوا أكلتوا، يا جماعة أنتوا هالحر شربتوا ماي، ابتعدتوا عن الشمس، والله لأنه بالفعل صحة الإنسان هي أغلى أغلى أغلى ما يملك في هذه العالم. طبعا وكل الشكر والتقدير لوزارة الصحة ومعالي وزير الصحة الموقر على الدعم المتواصل لبرنامج صحتنا. موضوع اليوم حلو، وقد تستغربوا أنه أنا الأسبوع الماضي كان موضوعي عن التغذية، واليوم كمان دكتورة فنة بتكلمي على التغذية. أقولكم أبشروا بالخير، إحنا دايما معاكم بإذن الله سبحانه وتعالى، وإحنا نختار موضوعنا الصحية بناء على اللي نشوفه. تو فترة صيف، تو فترة حر حقيقة، والجسد يحتاج أنه إحنا شوي نتعامل معاه بذكاء من ناحية التغذية والإيماء. عشان كذاك اليوم معاي أخوي اللي أنا أفتخر فيه وزميلي شبيب بن سعيد الكلباني، رئيس قسم خدمات التغذية بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج في وزارة الصحة. وبإذن مولاي سبحانه وتعالى اليوم حواري حلو، اليوم بيكون عن، أنا ما أقول مسن، لكن اللي عمره من فوق 65 بإذن الله، وما لازم يكون مريض، ما تربطوا فوق 65 معناته عنده مرض ومعناته غذاء المريض، لا، قد يكون بإذن الله سبحانه وتعالى إنه هو بخير وعافية وصحة وسلامة. أهلا وسهلا. أنا دايما أحب أناديك دكتور شبيب لأنك أنت بالفعل ما شاء الله من علم وخبرة، يعني بإذن الله قريب تكون دكتور شبيب. فأهلا ومرحبا، ونورت أختك اليوم.
7: شكرا لكم دكتورة فنة على هذه الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله يكون لقاء شيق
6: بإذن الله سبحانه وتعالى. دائما يربطوا أن الواحد يكون فوق 60، من 65 على أساس أنه يعني تصنيف منظمة الصحة العالمية أنه كبار سن، دائما يربطوا أنه كبير سن أو هذه الفئة العمرية فوق 65 معناته يربطوها بالمرض، وأنه إذا جينا تكلمنا على أنه هذه الفئة العمرية معناته أنه تغذية لمرضى، تغذية لمرضى، إحنا تو نبدأ ما تغذية المرضى لكن هذه الفئة العمرية. فدكتورنا الغالي، ماذا يحدث في جسد الإنسان عندما يتقدم بالعمر، بمعنى أنه على أعتاب نهاية الشباب؟ وأنا دائما أقول العمر يعني يؤخذ بالصحة ويؤخذ بإذن مولاي سبحانه وتعالى بالروح النفسية والهمة في الحياة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. من سن 65 فما فوق في تغيرات فيزيولوجية كثير تحصل، يعني واحدة منها يمكن بيقل يعني بالتدريجي ضمور وظيفة الجهاز الهضمي، الكلى، القلب، يمكن تدريجيا. زين، وفيما يتعلق بكوني أنا يعني كأخصائي تغذية، في بعض العناصر الغذائية ما يمتصها الجسم مثل ما كان يمتصها يمكن قبل 20 أو 30 سنة، يعني ما بهذه الكفاءة. فيعني من هذا المنطلق هو يعني بيحتاج بعض المكملات الغذائية بالإضافة يعني إلى الغذاء المتوازن خاصة في هذا السن. ويعني تصير أصلاً تغييرات أصلاً كثيرة، يمكن بتحتاج يمكن في بعض الأحيان يعتمد يعني من شخص إلى آخر، يمكن بيحتاج مساعدة من أو مساهمة في إعداد الأكل أو في تبضع الأكل هذه الفئات العمرية بالذات. وأيضا عندش بعد الأسنان نفسها، يعني هل يقدر يمضغ الأكل مثل ما كان يمضغ قبل 20 أو 30 سنة؟ فهذه الأشياء كلها تحتاج يعني نوعا ما، هو لازال يحتاج غذاء متوازن مثل أي شخص أي فئة عمرية، ولكن يمكن يحتاج شوية تغيرات، يمكن بعض المكملات الغذائية بتساعد على امتصاص بعض العناصر الغذائية.
6: بارك الله فيك. لكن شبيب في نقطة، الأخصائي التغذية العلاجية أخوي شبيب، إنه في نقطة الله يحفظك، إنه أنت زملائي دايما تقولوا إن الغذاء المتوازن، الغذاء المتوازن، وإحنا تعبنا يعني. أنا أوكي كدكتورة فن أعرف مو يقصد بالغذاء المتوازن، لكن الناس اللي بتسمع تو هذه الكلمة أو هذه الجملة الغذاء المتوازن، ماذا تقصد فيه؟ هل هو غذاء يعني لازم نطلبه من برع، ولا موجود معانا في المطبخ المنزلي، وكيف نعده ومما يتكون؟
7: الغذاء المتوازن بالشكل عام هو اللي في جميع المجموعات الغذائية اللي يحتاج الفرد. العناصر الغذائية بشكل عام هي النشويات الكربوهيدرات، وعندش البروتين، عندش الدهون، وعندش الفيتامينات والمعادن، وعندش السوائل. طيب فكلنا احنا محتاجين غذاء متوازن تحتوي على كل هذه العناصر الغذائية. الحين النشويات يحتاج الجسم لمدة بالطاقة، لكن النشويات يعني في عندش النشويات اللي هي ذات الطحين الكامل، خبز الحبوب الكاملة، إنزين، والحبوب الكاملة فيها كل الفيتامينات والمعادن، إنزين، النشويات اللي هي يعني هي باللغة اللي تسمى يعني هي المكررة refined carbohydrate، هي تعتبر فقط نشويات يعني ما فيها عناصر غذائية كثيرة، ولو إن هي لازالت مفيدة لكن من النخالة هي الأفضل. هذا بالنسبة للنشويات. البروتين طبعا يجي من المصادر الحيوانية والنباتية، والتوازن دائما يكون يعني أوازن بين الاثنين، يعني أتناول من كل الأنواع، إنزين، لأن البروتين النباتي أيضا في ألياف،
6: نعم،
7: وأيضا في فيتامينات ومعادن، وأنا ما جالس أستهلك كميات دهون كثيرة لما يعني حصة من البروتين مالي تكون من المصادر النباتية،
6: نعم،
7: بالإضافة للمصادر الحيوان طبعا. والمصادر الحيوان دائما التوصيات العالمية تقول إن اللحوم أستهلكها مرة أو مرتين فقط في الأسبوع، اللحوم الحمراء أنا قصدي يعني، والسمك وخاصة الأسماك الزيتية اللي فيها أوميغا 3 هي مهمة للجميع، وخاصة بما أنه هو الموضوع عن الناس
6: التغذية لهذه الفئة العمرية،
7: إنزين، الأوميغا 3 مهم جدا لصحة الدماغ نفسها، وأيضا الفيتامينات والمعادن، وهنا مهم جدا يعني حتى المسوحات الوطنية صارت هنا في الدولة في 2017، والمسوحات الوطنية راح تصير قريب، إنزين، دائما تشوف إن إحنا ما قاسين نستهلك حصص كافية من الخضار والفواكه، يعني خاصة فذيك الفئة العمرية إذا كان في البعض ما يقدر يمضغ، إنزين، فبالإمكان يعني يحضر الخضار بطريقة مختلفة يعني تكون مهروسة هذه الأمور. والسوائل طبعا مهمة جدا، وخاصة في الأجواء الحارة، وخاصة في هذا العمر البعض قد يكون عنده يعني قد ينسى إنه يشرب، يعني حاسة العطش قد تكون تقريبا شبه معدوم، فمحتاج التذكير مثل الأطفال والمراهقين، هم في فترة نمو وتطور، فمحتاجين كمية سوائل عشان العمليات الأيضية تمشي مثل ما هي.
6: والله دكتور شبيب أقدر أقول لك إنه أختك تو كذاك، يعني ننسى يا أخي، والله ننسى إن إحنا نشرب، يمر علينا اليوم سبحان الله يعني، ونحن يعني نكاد نأخذ ماء، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني السلامة لكل من يسمعنا، والله يغفر لنا أهماننا فترات سبحان الله بصحتنا حقيقة. وأتوقع إنه يعني مفروض الإنسان مثل ما ذكر أخوي وزميلي أخصائي التغذية العلاجية شبيب، إنه ضروري الإنسان يعني يسوي لشيء نبهة. وزارة الصحة المنقرة دائما ما شاء الله بالبحوث والمسوح وجهود جبار، يعني ما شاء الله يعني من الزملاء اللي الواحد يشار لهم بالبنان، انت ما شاء الله عليك. فأخوي زمان أول يعني كان هنالك الطبق العماني أو اللي هو الصحي، أنا ريدك تذكرنا فيه، أنا عارفة تذكر الناس اللي يسمعوا، صدقني يعني أنا بالنسبة لي موضوع الغذاء والتغذية من المواضيع اللي بالفعل أستمتع فيها، وخاصة لما أطرحها على الهواء كثير أستمتعت فيها، لأنه كما تقول إحنا نبدأ فيها، لو قلنا ببدأ فيها يوم يومين ثلاث بعدين ها تركناها ورجعنا ناكل قد

0: الخضار اللي احتاج اكلها، كم الـ الـ الـ يعني كم نسبة البروتين اللي محتاج اخذه من المصادر الحيوانية النباتية، وكم السوائل، وايضا تقيلش على توصيات اخرى، هي يعني كمية السكر المكرر اللي مسموح لي التناوله، يعني هو لازم احد منه يعني في نهاية الامر. ونفس الشيء مثل الاملاح. يعني عم يعني هذه مهمة جدا. الحين بالنسبة، واعتقد كما فهمت انا من سؤالك ان البعض يمكن قد ما يلتزم بها 100%، يمكن يومين ثلاثة وبعدين راح يرجع.
1: يدخل في دوامة
0: ايوه
1: الحياة والتزاماته وقد يشغل.
0: ايوه
1: احنا ما نلوم، لان احنا اخوي منهم من
0: نعم
1: الناس
0: نعم بالضبط.
1: ومرينا والله بهذا الشيء. كيف ان نصلح هذه العادة؟
0: طيب
1: وانت تتكلم على فئة عمرية من 65 يا اخوي شبيب،
0: اي
1: في الغالب يكونوا يعني في دخلوا في معمة الحياة وغيرها وغيرها،
0: أيه.
1: فكيف الانسان، ما هي المنبهات اللي احنا نبي نعززها؟ انه هل انه الاعداد المبكر مثلا للوجبات أسبوع كامل مثلا، كيف أبي أفهم أنا؟
0: ممكن الحين يعني أي شخص، أي فرد ممكن إنه شوية يعني مساره ينحرف نوعا ما يعني عن الغذاء السليم بين حين فترة، لأن الإنسان الأغلب اجتماعي يعني بطبيعته، وراح يتعزم يعني في أماكن، راح يتعزم يمكن على اجتماع ولا عرس ولا ملكة أو شيء من هذا القبيل، وإطلاقا أبدا ما فيها شيء إن الواحد يعني ينحرف نوعا ما. زين، ممكن يرجع للنظام اللي النظام متوازن، ما شرط إنه يومين يومين، وبالعكس أصلا يعني على أساس ما يكون في ملل، ما تكون في تكرار في
1: صح،
0: المأكولات اللي
1: وخاصة يعني هذه من نعم الله سبحانه
0: أيوة
1: وتعالى،
0: بالضبط.
1: إنه فطر بني آدم إنه يحب الأكل،
0: أيوة نعم
1: فهذه يعني كمان ما نبي يفقد، آسفة، يعني اللذة في الأكل
0: أيوة
1: يعني.
0: بالضبط بالضبط. وأيضا في نقطة أخرى، ممكن حتى يلتزم بالغذاء المتوازن يومين، مثلا على سبيل المثال في الغداء، زين هو مهم جدا ياخذ الخضار. نحن ما بس نذكر كلمة سلطة وخلاص، السلطة هي مش بس يعني
1: مش يعني خضار خضرة والسلام عليكم،
0: أيوة يعني ما بس شيء متكرر
1: ترى
0: يوميا.
1: الناس السلطة يعني خضار خضرة.
0: أيوة
1: والله والله
0: السوبر ماركتات والمحلات الكبرى، انزين فيها اشكال وانواع كثيره من الخضار والفواكه، الواحد ممكن ينوع. وايضا مع تواجد السوشيال ميديا الحين، في وصفات كثيره لانواع السلطه بشكل يعني لا تعد ولا تحصى، يعني ممكن كل يوم الواحد يبدع، يعمل شيء جديد،
1: نعم
0: يعدها
1: صح،
0: بطرق جديده. ممكن يوم واحد تدخل فيها الرمان مثلا، ممكن يوم واحد دخل فيه قطع من المانجو، ممكن يوم واحد دخل، يمكن قد يكون في اشياء شويه دخيله او غريبه على بعض الناس، لكن انت في نهايه الامر جالس تستهلك فيتامينات ومعادن والياف،
1: أحسنت،
0: وما شرط انه يعني انه بس تتقيد.
1: قليل قليل من كل شيء ما أحلاه.
0: ايوه بالضبط بالضبط. ومثل ما انت يعني تعد الوجبات، في طرق مختلفه الحين يعني لاعداد او طرق الطهي، يعني في عندك الاير فراي الحين، اللي هو كأنك قال تقلي، بس انت يعني تقلي يعني بدون ما تستخدم كمية زيت كثيرة.
1: واضح،
0: ايه، فانت راح تحقق فرق كبير يعني من هنا، وخاصة اللي يعاني من
1: أمراض مزمنة
0: ايوه ارتفاع الكوليسترول،
1: وضغط الدم
0: اضطرابات الدهون.
1: والسكر.
0: ايوه
1: بارك
0: بالضبط.
1: الله فيك. أنا أريد أسألك أخوي وزميلي أخصائي التغذية العلاجية شبيب، عنك أنت
0: ايوه
1: يعني أخونا وزميلنا في هذا من العلم والخبرة، كيف يعني كيف تحدد بإذن الله سبحانه وتعالى مغذياتك الكبرى والصغرى في وجباتك على مدى الأسبوع؟ هل أنت عندك منيو معين تمشي عليه؟ هل أنت يعني محددهن بكمياتهن؟
0: ايوه
1: قول السر.
0: بالنسبة لي أنا شخصيا يعني ما وثقت شيء كتابيا أو شيء من هذا القبيل، لكن أنا أحاول قدر المستطاع إنه يكون إنه في نظام الغذائي ما يكون فيه كربوهيدرات كثير. انزين، يعني مش لدرجة إني أسوي غذاء قليل جدا جدا من الكربوهيدرات، انا لازلت يعني محتاج اخذ نشويات، انا بس اتاكد انه يكون في كميات كافيه من البروتين. انزين، لان البروتين في عامل اشباع، يشبع بسرعه، وايضا لبناء الجسم والعضلات ايضا. فانا يوميا اضمن اني مثلا، وهذا بالنسبه لي انا شخصيا يعني، ان اتناول حبه بيض او بيضتين في اليوم
1: بارك الله فيك.
0: يوميا. انزين، انا يمكن هذه النصيحه قد ما تصلح لبعض الناس، كوني انا كاخصائي تغذيه، واخصائي التغذيه وظيفته انه يقيم، يعمل
1: صح
0: تقييم غذائي
1: صح
0: شامل.
1: لكل حالة.
0: ايوه، وفي البعض قد يكون عنده حساسيه من البيض.
1: أي بيض؟ لان اقول لك في ناس واجد يا اخي تو تروح سوبر ماركت تحصل بيض وده اوميجا،
0: ايوه
1: بيض حجمه كبير، بيض لون القشره ماله جايب الوان غريبه عجيبه، وبعدين اقول لك بعد هناك البيض

0: المحلي، اي بيض ولا البيض المحلي ولا مو، يعني احنا
1: ايوه،
0: تعالينا كذا نراسيسا.
1: هي انا اعتقد يعني من منظور تغذوي هي ما فرقت كثير، اذا كان يعني في بيض مثلا مدعم بالاوميجا 3، تهو الاوميجا 3 موجود في السمك ايضا، فاذا كان البعض ما يتناول السمك بسبب ان السمك سبب له حساسيه او اضطرابات، انزين
0: بس
1: ممكن
0: كيف يدعموا البيض بالأوميجا؟
1: هذه لازم
0: يعني
1: نسأل.
0: هذه يعني تصنيع، بس هو يعني قيم صحيح ولا بس كذاك كوميرشل؟
1: أيوة والله ما عندي خلفية كثير في هذا الموضوع، بس أتوقع يمكن في تربية الدواجن نفسها يعني في إحدى المراحل
0: يحقنوهن يعني بهذا الأشياء.
1: يمكن يحقنوها في هذا الشيء، والله أعلم، مش متأكد 100% يعني، بس أعتقد من هذا المنفذ وصل أوميجا 3 إلى البيض يعني. وهو على فكرة على طاري هذا الموضوع، الأبقار والأغنام، وفي دراسات علمية أنا قريتها بنفسي يعني لما كنت أدرس ماجستير قبل يمكن 12 سنة أو 13 سنة، قبل 500 سنة أو 600 سنة الأبقار والأغنام نسبة الأوميجا 3 كان فيها عالي
0: نعم صح
1: مقارنة بين الحين،
0: صح
1: والسبب هو كما قرأت أنا،
0: تغذيتها
1: أيوة تغذيتها كانت تتغذى على الأعشاب،
0: صح.
1: الحين تتغذى على الأعلاف
0: يس
1: يعني
0: يس يس يس
1: حسب فهمي، ولو أنه في يعني باللغة الإنجليزية يسموه جراس فيد لام، جراس فيد بيف
0: ايوه صح.
1: وكذا يعني، فما نادرا ما تحصلي هذه في أماكن يعني، ما تحصليها دائما في كل مكان هذه.
0: نعم، بارك الله فيك. طيب دكتورنا الكريم، نفس هذا الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى نطرحه على اللي أعمارهم 65، ذكرت مشكور أن هنالك في تغيرات عضوية داخلية تحدث كل ما تقدم الإنسان بالعمر، وهذا يعني لاحظناه في أجسادنا إحنا، الواحد يكون من واقع حقيقة عندما يثقف، عندما يوعي، يتكلم من واقع اللي هو عايشه على أساس تكون في نوع من المصداقية. فبالفعل إحنا لما كنا في 40 غير لما كنا في 30 غير وغير وغير، وبإذن الله إذا ربي مولاي سبحانه وتعالى أطال في أعمارنا غير لما بنكون في 50 نهايتها أو في 60. فبالتالي إنه الإنسان يبدأ إنه يضبط واجد أمور، ومن أهمها غذائه وتغذيته. فمن 65 وفوق اللي هو ما بين قوسين مسن، واعتذر يعني مسن
1: أيه.
0: وتدو يعني زين، ايش نصائحك؟ اول شيء الوجبات، آلية اعداد الوجبات، كمية الوجبة نفسها ومكوناتها.
1: طيب أول شيء، وهذه بس إرشادات عامة زين بالنسبة للشخص اللي هو فوق 65 زين، إنه يتقيد ب نقول إحنا 6 وجبات خفيفة بدل ما تكون 3 وجبات ثقيلة.
0: نعم
1: أنا أتمنى إنه يعني عشان ما تسبب له تخمة خاصة في ذاك السن،
0: نعم
1: خاصة إنه في شيء ما يسمى بالإنجليزي intrinsic factor اللي هو العامل،
0: العوامل الداخلية.
1: أيوة اللي هي تعقل أعتقد امتصاص فيتامين B12 إنزين، فيحتاج الواحد إنه يتقيد بوجبات خفيفة بدل ما تكون وجبات ثقيلة
0: نعم
1: إنزين، هذا شيء، وأيضا عشان ما تسبب له حرقان وانتفاخ. وإذا كان، وطبعا هو مهم جدا يعني، أنا أريد أوصل أيضا رسالة إن المؤسسات الصحية إنزين يفعلوا دور أخصائي التغذية في هذا المجال، حتى لو يعني كان واحد فوق 65 زين إنه يجلس مع أخصائي تغذية عشان يقيمه يعني كيف التغذية ماله، هو شو يأكل بالضبط، ومن يعدل الأكل، ومن يطبخ له، ومن يشتري له بالضبط، وبناء على هذا الأساس عاد أبدأ أغير في بعض الأشياء إذا أشوف إنها هي ما توالم صحته هذاك الفرد. وأيضا بالنسبة للبعض اللي هو قد يكون يمكن المضغ عنده ما مثل أول، اللي يعدل الأكل يحاول إنه يهرس الأكل قدر المستطاع يعني إذا كان في أشياء ما يقدر يمضغها مثل اللحوم مثلا ممكن اللحوم هذه تهرس.
0: نعم
1: أيوه
0: الأكل المهروس قيمته نفسها نفس قيمة الأكل يعني قيمته هل تتغير إذا هرسناه؟ أني شفت واجد ناس تو حتى الفواكه حتى الخضار يا أخي يهرسوها وهم بعدهم صغار، لأنه يضيفوا عليها، قد يضيفوا عليها بعض الدهون زيوت. فهل قيمة المادة نفسها الله يحفظك هل تتغير إذا هرست؟
1: إذا
0: شفت ناس يهرسوا أفوكادو ويحطوا معاه.
1: القيمة الغذائية يعني هو الفيتامينات زين، هي قد تفقد يعني من بعض بالمأكولات، مثلا الفواكه نفسها إذا صارت يعني كعصير إنزين، إذا حولناها كعصير فأنا ما جالس أستهلك كمية كافية من
0: الألياف.
1: الألياف. أيوة
0: أحسنت
1: بالضبط.
0: الله يخليك. نعم
1: أيوة.
0: نعم نعم
1: وبعض
0: نعم
1: الفيتامينات ترى هي يعني تتعرض يعني مثلا فيتامين سي يعني قد يتلف بسرعه يعني. فانا لما اتناول شيء في فيتامين سي يفضل اني اتناوله في وقته يعني،
0: واضح.
1: في وقته، بدون ما يعني اخليه في لفتره طويله وما ما ما هو مأكول. بالنسبه للبروتين ما راح يتغير يعني، ما قيمته الغذائيه لا زالت بروتين، يعتبر بروتين في نهايه الامر.
0: سواء مهروس وسواء يعني يؤكل
1: ايوه نعم بالضبط.
0: بطريقته يعني.
1: ايوه نعم
0: اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب انت قلت باذن الله سبحانه وتعالى تحبذ ان توزع الوجبات وتكون على شكل يعني 3 وجبات اساسيه وما بينهم سناكس ما بينهم. خلينا نعمل لشخص باذن الله سبحانه وتعالى شخص ما في الا الخير، ما عنده اي مرض ولله الحمد،
1: نعم
0: وفي هذه الفئه العمريه اخوي الغالي. فمثلا خلينا نقول مثلا في اليوم الواحد ايش هذه الست وجبات، ايش تحبذ مثلا يصبح الصباح بالبيض بايش؟ انا سمعت مره زميل لي الله يحفظه يا وين ما كان يقول دكتوره فنانه انا احب البيض، فقلت له كيف؟ قال لي البيضه يجي منها كتكوت. يعني شوف القيمه الغذائيه اللي موجوده في هذه البيضه، ان باذن مولاي سبحانه وتعالى قد تطلع لك كتكوت.
1: ايوه صحيح.
0: عارف؟ فمعناته انه يعني لا تنسوا هذه نصيحه للكل، انه تاكلوا بيض، انه تاكلوا بيض.
1: ايه
0: تو هذا اعلان ببلاش عنه.
1: وعلى طار البيض طبعا، على طار البيض، في بعض الدراسات، يمكن هي، ما انا ما اعرف اذا كانت هي دراسات ولا لا، لكن في البعض ما قاس ينصح ضد البيض قدر المستطاع، عشان بس الصفار البيض يرفع الكوليسترول. الحين هو الكوليسترول يعني، هذا موضوع وحده يعني، محتاج
0: هذا
1: له
0: دنيا دنيا، هذا محيط، وفي نفس الوقت الله يرضى عنك يعني اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قراءات الكوليسترول تحدد الغذاء وكمان الحاجة للدواء، فهذه بحد ذاتها دنيا ثانية ثانية.
1: بالضبط.
0: الله يرضى عنك. نعم، خلينا نتكلم تو على الإنسان العادي اللي
1: ايوه
0: ما
1: نعم
0: عنده أي مشاكل
1: ايوه بالضبط
0: صحية.
1: بالضبط
0: نعم.
1: ايوه. فعلى سبيل المثال ممكن ياكل بيض اول الصباح، انزين، ونريد نركز على طريقة طبخ البيض، انزين، انه تكون مغلية او
0: بويلد.
1: ايوه بويلد. طيب طبعا هذا هو افضل شيء، لان انا ما قاس الشرب فيها.
0: بويلد اللي هو ولدن مرة كذاك ولا
1: مهم جدا انه يكون ولدن،
0: ايه
1: وخاصة في هذه
0: بالله
1: الفئة.
0: عليك، لان انا الثانية هذيك اللي يكون الصفار كذا كمل ماي.
1: ايوه والله للاسف هو
0: واجد
1: تعرف،
0: ناس يسووها كذا، هل هذا صح ولا لا؟
1: وحابيها، لان يعني في،
0: يقول لك انه تخثر البروتين.
1: ايوه، والسالمونيلا يعني، لا ننسى السالمونيلا نفسها يعني،
0: يس
1: من اللي قد تجي من البيض. فالتسمم الغذائي طبعا يعني هو شيء، هو نقطة مهمة يعني، خاصة في هذاك السن، لازم أتفادى أنا الأمراض المنقولة غذائيا. فعشان كذاك لازم لما أطبخ الأكل وأطهيه، يعني أطهيه لحد ما يستوي كل شيء، يعني يكون ولدا مثل ما ذكرتي.
0: نعم.
1: طيب البيض حتى ممكن أنه، أنا يعني، إحنا كأخصائيين تغذية ما نحبذ القلي إطلاقا، زين، لان يعني انا قصدي اشرب كميه زيت كثيره يعني في الاكل مالي، بس في طرق يعني اقدر، انا اسميها قلي، لكن هي يعني انت تقلي بدون ما تستخدمي زيت، تقلي بالبخار،
0: الله.
1: قلي بالبخار يعني هذه في الاونه الاخيره قصدي تظهر الحين. فممكن هذه حتى انا لعد الاومليت نفسه، لعجه البيض هذه، بدل ما استخدم زيت ممكن استخدم البخار.
0: الله ما
1: ايوه
0: شاء الله. هو دكتور يعني الكريم في يعني تكنيكات معينة سبحان الله تحاول انه بإذن الله سبحانه وتعالى انه تساعدنا ناخذ الماكسيمم، يعني الخلاصة الفائدة. فهذا واحدة. بعدين ما بين الريوق تو انت ما تكلمتنا يا اخي، احنا تو عمانيين، احنا نحب الخبز، نحب الخال. ايوه، فهنا كيف يعني؟ وعارف تو انت البر العماني يعني ما شاء الله ما احلى، وناس واجد على فكره
1: ايوه
0: ما تهتم بهذا الجانب.
1: ايوه. والبر صراحه يعني فعلا مفيد،
0: مفيد
1: انزين،
0: مفروض
1: بالنسبه للنخال
0: يستخدموه.
1: فيه،
0: الله.
1: والالياف مهمه جدا، اللي هو الطحين يسمى رقم 3.
0: نعم صح.
1: طيب انزين، انا مثل ما قلت سابقا يعني، هو النخاله فيها الفيتامينات، ما مش منزوع منها يعني، الابيض هو اللي منزوع منه للاسف يعني، بس الطحين رقم 3 ما منزوع منه. فممكن انا اتناول الرخال، الشباتي، اذا تعمل الشباتي يعني، انزين، باستخدام هذا انواع من الطحين، وهي بتساعد يعني فعلا على الاشباع السريع. هذا من جانب. الجانب الاخر، انزين، انا ما اروح افرط فيها كثير، بس عشان هي فيها يعني طحين اسمر، وهذه طبعا نصيحه للجميع، مش بس لهذيك الفئه العمريه بالذات.
0: بارك الله
1: انزين،
0: فيك.
1: على اساس بس انا مثل ما قلت، الغذاء متوازن، غذاء متوازن يكون فيه من هنا نشويات ومن هنا فيه بروتين.
0: بارك الله فيك.
1: فخبز الرخال يعني خبز الرخال يعني شيء جميل جدا ممكن يعني أتناوله يعني.
0: بإذن الله. والوجبة اللي في النص كميتها كيف طيب. تكون؟
1: عادة هنا يعني في عمان يحبوا يتفولوا يسموها يعني فوالة. زين يأكل فواكه يعني ممكن يأخذوا أنواع
0: يقصصها فروت سالد سلطة الفواكه أيوه. قصصها صغار صغار ويحطهن كذا
1: بالضبط ممكن تناول هذيك وهذيك الكمية يعني يتقيد بيها. إنزين وأيضا ممكن يحط مكسرات إذا حب إنه يحط مكسرات عليهم. أيوه إنزين في البعض إذا ما حبيت فواكه مثلا يعني أنا ما أريد ممكن مثلا يأخذ الحمص.
0: الله
1: إنزين الحمص مفيد إذا كان يعني ما عنده حساسية من أي من البقوليات. طيب وممكن يعد الحمص بطرق مختلفة ما شرط بس من حبوب الحمص.
0: نعم
1: أنا بس قصة أشوف الحين من قريب يعني في ناس تعد الحمص من فاصوليا بيضة مثلا.
0: الله.
1: وفي ناس تعدها هو الحمص يعني مع شوية شمندر البيتس فتقاس تعطي قيمة غذائية تزيد الحديد يعني عندك لما تروح تتناول مأكولات مثل هذه. فليش ما نحاول ندخلها نوعا ما يمكن قد تكون شوي دخيلة لكن انت فكر في صحتك
0: وفائدتها.
1: ايوه وقد تدخل كلمة الياف
0: كم يعني. انا اليوم مستمتعة بهذا الحوار انت تعرفته وانت تتكلم وانا اسجل والله انت لو تشوفه هو يتكلم وانا اسجل النقط هذه النقط انا عارفتنها لكن يعني اريدها باذن مولاي سبحانه وتعالى كانه تذكير والله يعني والله كنا ننسى دكتور كنا ننسى
1: أيوة صحيح. على
0: زحمة بالله عليك انت قائم بهذا الموضوع صحيح والله
1: انا احاول قدر المستطاع
0: تجي الدوام انا شفتك ما شاء الله انت يعني شغول
1: أيوة.
0: تجيب معاك الاكل
1: معظم الاوقات ايوه اجيب
0: بارك الله فيك أيوة. بيض الله وجهك
1: يعني انا اسهل
0: لي تعمله بطريقه ويعملوا لك اياه في البيت وتجيبه معاك
1: تقريبا ايوه ومرات بس اجيب الفواكه بنفسي يعني كذاك في كيسه واجي اتناولها يعني
0: هو انا اقول لكم ترى بشرته ما احلاها يعني هو اصلا والاسنان وما اعرف ايش هذيل ما تغذي انا عيني تطيح عليهم ما شاء الله لا ما شاء الله ما شاء الله عليكم دائما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ايش يقول اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع واتوقعك انت ما شاء الله مستفيد من هذا العام اللهم آمين. خلصنا السناكس وحددت بإذن الله سبحانه وتعالى أنها تكون وجبة خفيفة لكنها تشبع وتمت بالطاقة الضرورية وتكون طبعا مكملة للوجبات الأخرى.
1: نعم.
0: الغداء احنا نحب العيوش
1: ايوه بالضبط وما نمنع العيوش
0: بالضبط
1: أيوة.
0: يوميا العيش
1: ممكن حتى تأكل يومين إذا بغيت لكن أتقيد بالكمية
0: وإذا ما صح نعود
1: ايوه للأسف
0: بكف اليد
1: يمكن تقريبا كف اليد ايوه انا اقول لان توزعها يعني هو نتخيل هذا الصحن ربع الصحن يكون رز يمكن بشويه اكثر من كفه اليد وطبعا هذا تكون يعني بعد ما تكون مطبوخه ما نكون يعني بس اخذ الكميه هذه واطبخها راح تطلع بعدين اضعاف واضعاف اللي انا متوقع انه فربع الصحن يكون رز اذا امكن للأسف أنا ما شفت ناس كثار هنا يتناولوا الرز الأسمر يمكن بحجة أنه يأخذ له وقت أطول للطبخ
0: هو لكن... أفيد الرز الأسمر؟ هو أفيد؟
1: هو من ناحية أفيد نعم
0: وفي نقطة بعد أنا أمس ابني إيش يقول لي يقول لي ماما ليش العيش إحنا سميه العيش اللي ناكله في صور الحبة اللي تجيبوها في صور أفضل من الحبة تجيبوها في مسقط هل بالفعل الحبة حبة العيش حبة الرز تختلف وإذا اختلفت بسبب شركات هل القيمة الغذائية تختلف ولا هي نفسها؟
1: هي نفسها ما فرقت
0: فيه
1: لأنه هو كربوهيدرات في نهاية الأمر يعني
0: أنت بس تنظر له من ناحية
1: من ناحية غذائية لكن الله. هو الطعم يمكن أوكي يمكن الطعم قد يختلف أنا ما
0: بس كله مثل بعض
1: ايوه
0: كما الماي أيوه. كما الماي سبحان الله نعم
1: صحيح.
0: نعم نعم
1: صحيح
0: سبحان الله
1: يمكن ويعتمد على من وين مستورد بالضبط هو محلي ولا من هنا يعني ما
0: نعم.
1: يمكن هو هذا اللي مسوي الاختلافات شوية فربع الصحن يكون رز نص الصحن يكون السلطة الخضار خضار مطبوخة أو سلطة أو تمزجي من الاثنين مع بعض
0: نعم.
1: الخضار ممكن تكون مغلية ممكن تكون مخلوطة مع مرق
0: نعم.
1: انزين وعندك
0: أو تكون رو
1: أيوة.
0: طازجة
1: وتكون طازجة
0: بس أيوة. مغسولة نظيفة
1: of course هذا هذا هذا يعني شيء مهم جدا زين خاصة في الناس اللي قاسة تشكك عشان معظم الخضار مشوش بأدوية ومبيدات حشرية أيوة فنحن ليش قاسين نغسل يعني الخضار والفواكه لهذا السبب واحدة من الأغراض هذه. أنا ما أدافع يعني عن استخدام المبيدات للحشر وكذاك، لكن حسب علمي أنا إنزين في اشتراطات واضحة لاستخدامها
0: واضح.
1: وإحنا
0: ما شاء الله يعني هنا الجهات المختصة سواء بلدية وغيرها وغيرها وغير قائمة بإذن الله
1: فيا ريت
0: إنه
1: ما حد يروح يشكك في الناس يعني من هذا
0: عشان
1: الجانب
0: عشان ما يكرههم.
1: أيوة بالضبط.
0: بارك الله فيك، والله أتفق بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للغداء. بعدين بسألك عن الإماءة. انسي، خلصنا الغداء بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا على أساس بإذن مولاي سبحانه وتعالى أنه 6 وجبات، فتخلي ما بين وجبة ووجبة 4 ساعات، صح؟ لأن أنا حسبتها 6 × 4 = 24
1: تقريبا كذا.
0: الله يرضى عنك. خلصنا الله يحفظك الغداء، تجي اللي ما بين الغداء والمغرب، إيش يأكلوا؟
1: ممكن أيضا مرة ثانية نكرر سالفة الفواكه.
0: لازم فواكه عندك تو احنا بإذن الله طبعا إذا اعتبرت بإذن الله سبحانه وتعالى إن الرطب والتمر من الفواكه هذا شيء ثاني.
1: أيوة نعم.
0: لكن أخوي يعني في ناس ترى تحب تأكل شوية سيوية، تحب تعرف هذه الوجبات نفسش إن الروح تبيها يعني.
1: أيوة
0: البسكيت. أيوة. يعني ندخل هذه الأشياء.
1: لا ممتاز، نقطة جميلة جدا. زين وما يمنع إطلاقا. ما يمنع إطلاقا إني أنا أنوع زين وحط مأكولات أخرى إذا بغيت أكل، بس يعني كقاعدة أساسية لما أروح أتبضع وأتشرى زين في على الوجبة العصرية ممكن أنا أكل هذه المأكولات. أنا بس أحاول قدر المستطاع أني أشوف دائما اللي هو ما في سكريات إضافية. يمكن هو زين أني أقرأ المقادير وأخصائي تغذية لعب دور كبير في التثقيف والتوعية.
0: نعم
1: هذه.
0: نعم بارك الله فيهم.
1: زين.
0: نعم
1: زين ممكن ياكل مكسرات، واذا في حد يعني اعد اي نوع من الحلى في البيت يحاول قدر المستطاع انه يدخل فواكه فيها، لكن بطريقه يعني انه الشخص لما يتناولها ما بيحس كانه هو قاس ياكل فواكه، قاس ياكل شيء حلو يعني.
0: واضح.
1: الحين في السوشيال ميديا ما شاء الله يعني في وصفات لايس كريم، في وصفات لكيك.
0: نعم.
1: في وصفات لبسكوت
0: وصحيه.
1: ايوه ما قاس تستخدمي سكر اضافي وقاس تستخدمي مصادر طبيعيه، فعشان ما نمل ممكن ناخذ هذه المأكولات. يعني في وصفات صراحه غريبه وعجيبه ان هو حلى زين هو ايس كريم
0: لكن انجريدينت باذن الله سبحانه وتعالى صحي. وعلى فكره انا جربتهن ولذيذه.
1: أيه.
0: لذيذه يعني ما ان بقول انه سبحان الله كذا اكستراكتد وسبحان الله. خلصنا هذه الوجبه ندخل على وجبه العشاء. الله يرضى عنك. وانت قلت انه يعني الجهاز الهضمي قد يتغير بتقدمنا باذن الله سبحانه وتعالى العمر. العشاء دائما انت تقولوا خفيف،
1: هو لازم يكون خفيف لأن الذكر في هذاك الوقت يعني هو قبل وقت النوم.
0: نعم.
1: تقريبا كذاك، فأنا ما أريد أروح أذهب إلى السرير وأنا منتفخ أو
0: والمعدة مرهقة.
1: والمعدة مرهقة.
0: أعترف لك بشيء، أنا أمس ما أكل عيش بالليل يا أخي، اشتهيته.
1: يلا ما يمنع إحنا كلنا بشر ترى في نهاية
0: يا ربي
1: الأمر. ما نلوم أنفسنا يعني
0: بس إيش يقولوا الإنجليز once in a blue moon مرة.
1: بالضبط. مرة. والله اليوم أنا معزوم ملكة يعني فراح أسوي
0: عرسية ما عرسية.
1: أيوة الله المستعان.
0: بس هذا كذاك إن إحنا نحيد على أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، بس أنا ماشي على هذا النظام، أحيد مرة في الأسبوع حقيقة، مرة إلى مرتين. لو تكرر أكثر أتوقع هذا هو اللي بيأثر وبيتعب الجهاز الهضمي، ولا أنا غلطانة؟
1: هو مرة واحدة في الأسبوع ما فيها شيء إطلاقا زين. وحتى اللي لما إحنا نتكلم مع مرضى، ما نقول مرضى، أشخاص مصابون بالسمنة زين ونساعدهم على تخفيف الوزن، نقولهم من يوم واحد في الأسبوع فرجوا عن نفسكم.
0: سكيب كذا.
1: فرجوا أيوة فرجوا، حاولوا قدر المستطاع أنكم ما تكثروا، لكن فرجوا. أنت لما أعطيك أنا نظام غذائي مدروس درسناه مع بعض، مش معناته أن يعني يوم واحد في الأسبوع يعني يوم واحد في الأسبوع ممكن أنك تفرج نفسك، ممكن أنك تأخذ المأكولات اللي حاب تأكلها، وبعدين اليوم الآخر عاد أرجع على النظام هذا. وأيضا إذا مثلا شفت نفسك انحرفت ليومين ثلاثة وأربع نفس الشيء، لا تحس بالذنب، يعني الواحد ما يحس بالذنب إطلاقا.
0: نعم زين. واضح. بارك
1: هي الله فيك. هي بس مجرد أني أشجع نفسي وأرجع وأسأل نفسي دائما أسأل نفسي أنا ويش وين أريد أوصل
0: بإذن الله. أيه. أوصل لصحة وعافية وسلامة وحياة ذات جودة، وبإذن مولاي سبحانه وتعالى نتوقع الركن الأساسي بإذن مولاي سبحانه وتعالى للوصول لهذا الهدف الغذاء الصحي مثل ما قال الأخوي وزميلي أخصائي التغذية علاجية شبيب. وقليلا مستمر خير من كثير متقطع.
1: أيوة بالضبط.
0: نعم، إن الواحد بإذن مولاي سبحانه وتعالى يستمر على هذا ما دام بإذن الله سبحانه وتعالى في الحياة. لو استمرينا على هذا النظام بالإضافة للإماءة، بسألك عن الإماءة وشرب المنبهات. تعرف ما شاء الله يعني تو اللي واصل عمر 65 في الغالب يعني يكون ما شاء الله ما أعطاه ربي من عمر سابق، يعني يعني دخل في العمل وخلص وكذا. فواجد أشوف الحين ما شاء الله على القعدات وعلى الكافيهات وعلى وعلى وعلى. أبيك تكلمنا الله يحفظك على شرب المنبهات لهذه الفئة العمرية الله يرضى عنك، وكذلك كمية السوائل المفروض هو يشربها أو هي، وكيف توزع على الوجبات الستة.
1: زين، نأخذ المنبهات أول شيء. المنبهات وخاصة يعني في هذا السن يمكن البعض قد يكون عنده شوية اضطرابات في النوم. إنزين، فإذا يعني هو بيعتمد من شخص لآخر في ذيك الفترة، إذا كان عنده في يعني فعلا اضطرابات في النوم إنزين يحاول إنه يتفادى المنبهات قد مستطاع، الشاي والقهوة.
0: نعم.
1: ويشوف على كم يوم كذا، إذا تعدل النوم عنده فيمكن بس المنبهات يحتاج إنه يحد منها عاد بعدين لما يروح يرجع يتناولها. هذا أول شيء. والشيء الثاني، الفترة اللي هو يتناول فيها المنبهات الشاي والقهوة خليها فترة النهار، وقبل وتكون يفضل أن تكون قبل الساعة 12 الظهر.
0: نعم.
1: إنزين، بعد الساعة 12 الظهر أحاول قدر المستطاع ما أشرب منبهات.
0: إنزين، لأن هي تشتغل على مدى ساعات.
1: أيوة.
0: حقيقة، وهذا يؤثر على الدماغ صراحة، ونسأل الله سبحانه.
1: وفي البعض إنزين يعني حتى كلمني أنا، يعني هو ما أخصائي تغذية ولا أنه يعني عامل صحي، يمكن يقول لي هذا عامل نفسي في نهاية الأمر يعني. يمكن قد يكون
0: يمكن.
1: أنا ما أقدر I can't dispute that. وأيضا بالنسبة للسوائل، بالنسبة لكمية ما مثل ما قلنا،
0: ماذا تقصد الله يحفظك بالسوائل؟ هل هو بإذن الله سبحانه، أنتوا دائما تقولوا الماء ثم الماء ثم الماء، لكنه في بعضهم يقول لك لا اشرب العصائر واشرب واشرب واشرب. فهل تعتبر الله يحفظك يعني لما كمية الماء اللي تريده لما تحسبه للشخص المسن مثلا اللي فوق 65 انه الماء العادي، ولا حتى لو اخذ العصائر هذا تعتبر من ضمن الكمية؟
1: ايوه نعم، اريد اوضحها هذه.
0: نعم.
1: انزين، الماء انزين يعني احنا ننصح بشرب السوائل، ومن ضمنها بعض الفواكه اللي فيها نسبة سوائل عالية، وأيضا نفس الشيء العصائر. فأنا مش أقول مثلا إذا أنا صحت بلترين في اليوم بشكل عام، يعني هل هذا معناته أن العصير من ضمنه؟ نعم هو من ضمنه. العصائر من ضمنه إذا كان رح يشرب عصائر. طيب، في بعض الفواكه مثل البطيخ.
0: نعم.
1: نسبة الماء في عالية.
0: عالية.
1: طيب، فيعني هذه الترين في اليوم هي يعني نصيحة بشكل عام. في نقطة بغيت أنبه فيها أنا، لأني أنا سابقا يعني كان اختصاصي مع أمراض الكلى.
0: نعم،
1: إذا تذكري.
0: زين،
1: ففي بعض الفئات وهذه الفئة بالذات الحين السوائل لازم نحددها إحنا مع الطبيب، لأن إيش اللي يصير بعد الله يعزكم التبول عنده ضعيف. إنزين، فبيحتاج يحد من كمية سوائل، لأنه يشرب سوائل أكثر من اللزوم قد تتجمع في الرئة وفي في بعض أعضاء الجسم،
0: أطراف
1: الأطراف
0: الفرعية. نعم.
1: فالنوم عنده رح يضطرب، الآلام رح تزيد.
0: واضح.
1: فهذه الفئات بالذات، فيمكن قد يكون في ذيك الفترة في البعض للأسف قد يكون عنده قصور في الكلى أو فشل كلوي، فهذه إرشاداتهم لازم تكون يعني تسلط أن نحد من كمية السوائل، بس نحدد له تعرفي، لأن الأغلب محتاج أنه يوعى، وأيضا نحتاج نحدد له الكمية، يعني نوري بالضبط شو قصدنا إحنا ب 200 مللتر أو 250 مللتر وكم مرة في اليوم.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك. إذن بإذن الله سبحانه وتعالى هذا مجمل النصائح الإرشادية التوعوية للي عمره من 65 وبإذن الله سبحانه وتعالى فوق، اللي ليس الذي لا يعاني من أمراض. هذا هو الأكل، توزيع الأكل بإذن الله سبحانه وتعالى، المكونات الأساسية للأكل، وكذلك الإماءة. طيب أخوي أخصائي التغذية العلاجية شبيب، في تو من فترة طالعات الترندات المكملات والمكملات والفيتامينات والفيتامينات، ويلا هاتك إنتاج شركات لهذه الفئة العمرية اللي بإذن الله سبحانه اللي ما يعاني من أي أمراض، اللي ملتزمين بهذا الغذاء، هل يحتاجوا أن يأخذوا مكملات ولا لا؟ مكملات فيتامينات وغيرها وغيرها.
1: هو من منظور تغذوي مثل ما قلت أنا أن في بعض الوظائف الفيزيولوجية تقل هذيك الفترة، وبعض الفيتامينات قد ما يمتصها مثل ما كان يمتصها سابقا، فيمكن يحتاج بعض المكملات هذه. يعني هو بشكل عام يعني حتى مكمل اللي هو على شكل أقراص مالتي فيتامين ومالتي مينرال ياخذها مرة في اليوم فهذيك الفترة يعني ما راح تضر، راح تساعده يعني بتكون يعني كمكمل. نحن قلنا مكمل هنا مش يعتمد عليه يعني اعتماد كلي أو اعتماد يعتمد عليه بشكل
0: وهي
1: كبير.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى الجهاز الهضمي ربي سبحانه وتعالى يعني
1: أي.
0: خلقنا أنه يأخذ اللي يحتاجه الباقي يتخلص منه.
1: بالضبط.
0: جزاك الله خير.
1: الله يخليك.
0: وأنا كثير حقيقة فخورة فيك.
1: الله يخليك.
0: طيب نتكلم بإذن مولاي سبحانه وتعالى لحظة بعدني قبل أن أدخل بالمسن اللي عنده أمراض الرياضة.
1: أيوة.
0: يعني أنت بإذن الله تكلم على ذراعين، ذراع الغذاء بإذن الله والتغذية، والذراع الآخر اللي هو رياضة. نعم.
1: طيب الحين الرياضة طبعا مهمة لجميع الفئات العمرية، وهذه الفئة العمرية بالذات. أولا يمكن أنا طبعا أحط في عين الاعتبار أن في البعض يمكن قد ما يقدر يمشي مثل ما كان يقدر يمشي سابقا.
0: نعم.
1: أو يمكن عنده مضاعفات تعرقل عليه انه يعني يتمرن رياضه سليمه يعني مثل غيره، فيمكن بيحتاج لتقييم من اخصائي علاج طبيعي. ولكن وحتى مره ثانيه مع انتشار السوشيال ميديا يعني في تمارين رياضيه ممكن حتى يسويها هو جالس في
0: نعم.
1: في الكرسي اللي هو فيه، واغلب الدراسات تقول انه هو راح تعطي نفس نتيجه انه هو يمشي. هو الرياضه طبعا مهمه انزين،
0: نعم.
1: لانها راح تحرك القلب وراح تحرك الجهاز الهضمي وراح تصفي الدماغ ايضا. طيب فانا مهم
0: فهي الروتين اليومي الرياضه مع الغذاء الصحي باذن الله سبحانه وتعالى.
1: نعم نعم.
0: الوقت باقي لنا يمكن 10 دقائق.
1: تفضل.
0: الساعه راحت. ندخل اخوي وزميلي شبيب نتكلم المشاكل العاديه، ما نتكلم يعني عن الأمراض العميقة، المشاكل اللي تكون يصاب بها المسن بسبب التقدم بالعمر وتأثير الغذاء عليها أو هي تأثيرها على تغذية المسن. بمعنى يعني إذا كان المسن مثلا يعني ما يتحرك مثلا إيش النصائح التغذوية؟
1: ما يتحرك يعني ما يسوي أي رياضة ولا يتحرك.
0: نعم،
1: ولا شيء.
0: نعم.
1: ممكن يبدأ بالتدريج.
0: نعم. على أساس أنت هنا الحذر من الوزن.
1: أيوة نعم.
0: فهل يتغير عندك النظام اللي هو يأخذ مثلا تقول له لا تأكل حلويات، لا تكثر من الحلويات، تكثر من النشويات كذاك ولا كيف؟
1: أيوة. كمنظوري كأخصائي تغذية نسوي
0: نعم.
1: تقييم شامل أول شيء ونشوف على إيش هو يتناول، إيش المأكولات هو اللي يحب يتناولها.
0: نعم.
1: طيب لأن إحنا أنا اللي أعرفه أنا كأخصائي تغذية علاجية إنزين إن إحنا ما نمنع إطلاقا. إنزين إحنا نعدل، نحاول قدر المستطاع نعدل في نظام الشخص ونشرح له بتفاصيل يعني ايش الهدف من هذا التغيير، شو راح يسوي لك، ونعطي بعض المقترحات.
0: نعم.
1: شو رايك انه مثلا خلينا نقول مثلا من
0: بدل عن هذا بنعطيك هذا،
1: او بدل ما تتاكل كل هذه الكميه خليها نص الكميه هذه المره.
0: نعم.
1: مثلا على سبيل المثال اذا انت من النوع اللي يحب المشروبات الغازيه مثلا ليش ما تحاول ان تاخذ نص الكميه هذا الاسبوع والاسبوع القادم امتنع عنها.
0: الله اكبر.
1: او مثلا يعني بدل المشروب الغازي شو رايك انك تاخذ الماء الفوار.
0: الله. زي في نقطه الله يحفظك دكتور اخوي شبيب انه باذن الله سبحانه وتعالى المياه الغازيه المشروبات الغازيه.
1: ايوه نعم.
0: نعم دون ذكر شركه. يا اخي ايش الفرق ما بين اللي زيرو شوجر يعني هل هي صح وإيش الفرق بينهم؟ وفي بعض من الشركة المؤسسة تقولك لا هذا خطر أخطر من إنك تأخذ المشروب الغازي بالسكر.
1: عشان نشرح النقطة هذه.
0: نعم.
1: المشروب الغازي اللي مكتوب عليه خالي من السكر والمشروب اللي هو مشروب الغازي اللي هو فيه سكر يعني طبيعي السكر مكرر يعني العلبة من المشروب الغازي العادي في ما يقارب 140 سعر حرارية.
0: نعم.
1: بينما المشروب الغازي اللي هو خالي من السكر في تقريبا ولو انه مكتوب يعني صفر سعر حرارة صفر هو فيه خمس سعرات هي ما تتذكر يعني. انزين المشروب الغازي اللي ما فيه سكر مسوي له سكر اصطناعي. طيب الحين هل معناته ان المشروب الغازي اللي خالي من السكر أصح عن المشروب الغازي.
0: اللي فيه سكر.
1: الحين هو من ناحية السكر، وإذا كان يعني شخص عنده سكري بصرف النظر عن مهما كان يعني زين، وكان من ضمن نظامه إنه بس يحافظ على توازن السكر انزين، ممكن ياخذ المشروب الغازي هذا بس ما يخليها كعاده. طيب انا ما اريد اقول انه هو صحي، لانه ايضا في نفس الوقت المشروبات الغازيه اللي خالي من السكر لكن فيها سكر اللي هو سكر اصطناعي يمكن تخلي يعني هي تلعب على الشهيه نوعا ما، ففي البعض قد يفرط فيها. الحين هنا الخطر بالنسبه للاشخاص اللي هم فوق ال 65، لانهم اكثر عرضه هم
0: الأمراض المزمنة، الله يحفظك.
1: اللي هو الامراض العظام اوستيوبروسيس واستيو يعني
0: أيوة
1: هشاشه
0: أيوة أيوة
1: العظام.
0: أيوة أيوة صح.
1: فانا جالس اضر بصرف النظر عن المشروب الغازي خالي من السكر او في سكر، هو فيه
0: والله
1: الفوسفات هذا قاعد تاثر على العظام. وفي البعض في ذاك السن اوريدي هم عندهم اضطرابات في العظام.
0: نعم
1: فالخلاصه هنا انزين، ما شرط انه يكون علبه المشروب الغازي اللي ما فيها سكر اصح عنها، يعني ما اريد انقل هذه الفكره اطلاقا. هو افضل انك يعني تمتنع عن المشروبات الغازيه اللي فيها سكريات، لكن اذا كنت يعني حاب انك تشرب مشروب غازي بدون السكر ممكن على فترات، لكن ما تخليها عاده، وخاصه في ذيك الفتره انا افضل انك تشرب ماي فوار يعني او
0: الله
1: السبرينغ ووتر مثل ما
0: ايوه،
1: يسمى.
0: ويكون في ليمون ويعطيك هذاك الاحساس انك انت تشرب يعني
1: بالضبط
0: مياه غازيه.
1: بالضبط.
0: في نقطه الله يحفظك بعد اخوي شبيب، انه في حاله انه كبير السن وعنده امراض مزمنه، واخص بالذكر انه الكوليسترول والضغط، ارتفاع ضغط الدم والسكري، وطبعا هذه مثل ما يقولوا داء العصر، والحمد لله على ذلك. احنا هنا على اساس الوقت ما بيسعفنا الله يحفظك، لكن نصيحتك انت كرئيس قسمته ومسؤول في هذا الجانب، دور الاخصائي التغذيه العلاجيه موجودين الله يحفظهم، متوزعين، دورهم قائم وجبار. انت ايش رسالتك للناس للمريض السكر والامراض هذه اللي ذكرتها لهذه الفئه العمريه، انه يلتزم بكلامهم، لانه هذا بيكون من الفريق المعالج للحاله ككل.
1: ايوه نعم، طبعا مهم جدا في هذا السن اني التزم بنظام غذائي متوازن، وهذا يعني قلته دائما. وايضا رسالتي لهم انزين للجماعه العامه يعني انه التزم باني اذا كان الطبيب يعني حولني لاخصائي تغذيه مش اهمل هذا الشيء اطلاقا.
0: واضح.
1: انزين انا يعني دورهم صراحه فعال في هذا الجانب، أنا لازم أقيمهم من جميع النواحي. أنا أخصائي تغذية أيضا يشوف على الفحوصات المخبرية، يشوف على الأعراض اللي في الجسم الشخص هذا، يسأله عن عادات الغذاء، يدخل في كل التفاصيل، ولو أنه يمكن العامة قد ما يعجب أحد يروح يسألها يعني أسئلة كثيرة من هذا الجانب ويملوا يعني، بس هي مهمة جدا إنزين، على أساس إني أعطي أنا الإرشادات اللي هي مناسبة لهذاك الشخص نفسه. أنا الأخصائي التغذية ما مهمته إنه يعطي إرشادات عامة أو أعمدة أقلام فقط.
0: واضح.
1: أخصائي التغذية إنزين يدخل في تفاصيل كثيرة، يعطي خطة غذائية، يتحاور يناقش المريض كيف راح يعدها، وهل المريض مستعد أو الشخص المصاب هل مستعد إنه يلتزم بها، ومتى ممكن أتابعه مرة ثانية. لازم يكون في خطة متابعة أيضا، وهذا أخصائي التغذية مع الطبيب. الطبيب إذا كان يصرف بعض الأدوية فأخصائي التغذية لازم يكون ملم بهذا الشيء على أساس الاحتدام بين الغذاء والدواء.
0: واضح، بارك الله فيك، يعني كلام علمي صحيح موزون، وبارك الله فيكم جميعا. في موضوع كمان بتغذية المسن أو أنه اللي في عمره من 65 وفوق، دائما بعض من الوجبات الموسمية الشعبية هذه احنا نستلذها، عارف، وقد اللي يوصل هذا العمر انه هو يربطها في مناسبات، عاش مع الاهل وغيره وغيره. احنا ما نتكلم فقط على موسم صيف، تود باذن الله سبحانه وتعالى بنتغير البواسم والفصول تتغير باذن الله سبحانه وتعالى بطولة عمر للي يسمعنا. لما احنا حطينا المنيو اللي ذكرناه في بدايه الحلقه، هل هذا يكون يستمر عليه ام انه تتغير هذه المنيوات، يعني الوجبات هذه الوصفات ما بين فصل وفصل؟
1: ما بتكون في تغييرات كثيره
0: يعني على اساس اساسيه
1: أيوة. لان انا مثل ما قلت زين البشر يحبوا ينوعوا يعني بشكل عام، حتى بما انك ذكرت النقطه هذه يعني
0: نعم.
1: حتى لما في بعض المرضى لما اعطيناهم خطه غذائيه مكتوبه انزين بيقول هل انا راح التزم بها هذه كل يوم؟ يعني راح امل في نهايه الامر. نفس الشيء الشخص اللي هو فوق ال 65. نحن بس يعني هذه الخطط الغذائيه والمنيو هذا اللي سويناه هو بس مجرد ارشاد، يعني طريقه ايصال المعلومه للشخص
0: استرشادي،
1: ايوه
0: وجبات، جدول وجبات استرشادي
1: وكيف
0: وتبني عليه.
1: وعاد تبني عليها بالضبط. ايوه وبعدين كل مره تقدر تنوع فيها. حاب انك استلذيت شيء انحرف شويه على المسار مره واحده في العمر، ما فيها شيء يعني ما راح تضرك اطلاقا.
0: واضح، بارك الله فيك، واضح. يعني انا اقول لكم على شيء اخوي، من عاداتي باذن مولاي سبحانه وتعالى انه كل فتره وفتره اقيم المنظومه الغذائيه مالي، انا اسميها منظومه حقيقه، انه ايش اكل وايش كان ريوقي وكميه، هل كثرت. تعرف فترات تكون يعني التزامات كثيره والجسد يتعب، فللاسف يعني نلجا المنبهات، قد يكون يعني ما هي بصح، قد تكون نفسيا كما ذكرت انه هي اللي تعطيني الطاقه والانتباه وهذا وهذا. فبين فتره وفتره حقيقه اخوي اقعد اقيم، هل انا اسرفت مثلا في استهلاك المنبهات الكوفي، هل انه مثلا اكلي كان ما هو بصحي، هل انه ما كنت انام كويس. بتوقع هذه حلوه الواحد بين فتره وفتره يجلس لك مع نفسه، ان اللي في عمر 65 تو يعتبر يعني بعدهم شباب، بعدهم باذن الله سبحانه وتعالى يعني مثقفين متعلمين. فبين فتره وفتره حلو الواحد يقعد يقيم، انه والله تصدق اخوي انه قد تكون الوجبه اللي انت وصفتها، الوجبات المنيو كامل، هو الشخص هذاك ياكله شويه مثل ما ذكرت، يباله التصليح لك ادجستمنت.
1: ايوه اكيد اكيد. وصراحة أنا أحييش يعني على هذه الجهود الطيبة، وأعتقد أنه هو الجميع يحتاج، أنه خاصة إذا هو حس في الآونة الأخيرة أنه عنده ألام في يعني في المعدة، ولا عنده اضطرابات في النوم أو خمول بالشكل عام، يعني ما مثل أول. فهل أسأل نفسي أنا، هل أنا جالس أكل فواكه كفاية؟ او يمكن ما قاس اكل فواكه اطلاقا. شوف هذه اليومين او الاسابيع اللي طافت انا ما اكلت من الفواكه، جلست بس كله اكل كل حلويات. طيب ليش ما اراجع نفسي وارجع اكل واشوف الفواكه اللي انا احبها يعني فعلا، واشوف هل راح تتحسن يعني حالتي ولا لا؟
0: بارك الله فيك. وفي نقطه بعد سبحان الله كمان ظاهر ترند تو من فترة، هو إن في بعض اللي عانوا الله يحفظهم من زيادة وزن أو سمنة، يقول لك أنا بروح أفحص، يمكن أنا عندي حساسية من مغذيات معينة، هي هذه عاملت لي هذا الإحساس من التخمة وغيرها وغيرها. رأيك في هذا الجانب؟
1: يعني ممكن هو يسوي،
0: قد تكون صحيحة،
1: قد تكون صحيحة، لكن ما شرط. أنا السمنة لها عوامل بيئية وعوامل جينية، لكن يمكن بنسبة 10% تقريبا كذا.
0: نعم.
1: البيئية 90%. أنا لازم أراجع الجميع العوامل اللي هي أدت بيني إلى السمنة. غذائي واحدة.
0: نعم.
1: منها.
0: نعم.
1: الحركة، مقدار الحركة اللي أسويها يعني، هل يمكن والنوم طبعا يعني بالعكس، والتوتر، هل أنا متوتر كثير؟ هل أنا أضغط نفسي واجد في العمل؟ يمكن الواحد لما يضغط على نفسه كثير في العمل يلجأ يعني يأكل أشياء غير صحية. فأراجع نفسي من هذه الجوانب كلها، ما يمنع أني أسوي فحص. يمكن قد يكون حساسية من مأكولات معينة، وعلى طار الحساسية البعض يمكن قد يكون عنده حساسية من الجلوتين، لكن هذه نسبة بسيطة جدا يعني.
0: بإذن الله نسأل الله السلامة. ولا ضرر ولا ضرار. الغذاء حلو بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى، لكن كمان الإفراط فيه أو به أنا أتوقعها بإذن الله سبحانه وتعالى ما هو بطيب. أخوي وزميلي أخصائي التغذية العلاجية شبيب بن سعيد الكلباني، رئيس قسم خدمات التغذية بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج وزارة الصحة، لك كل المحبة كل التقدير وكل الاحترام.
1: جزاكم الله خير، شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله الجميع يكون مستفيد يعني.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم الوراثية ليست لها
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ويهنئ حفظه الله رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. شركة نماء لخدمات المياه تعلن عن توفر أكثر من 300 فرصة عمل ضمن برنامج التدريب المقرون بالتوظيف. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم رسالة سعادة محمد بن عبدالله البحراني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان خلال استقبال سعادة علي بيك كوانتيروف نائب وزير الخارجية الكازاخستاني سعادة بمقر وزارة الخارجية الكازاخستانية في أستانا. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأشاد جلالة السلطان خلالها بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، متمنيا لهذا البلد دوام الاستقرار والرخاء وتحقيق المزيد من الإنجازات. أعلنت شركة نماء لخدمات المياه استكمال المرحلة الثالثة من برنامج التدريب المقرون بالتوظيف من خلال توفير 303 فرص عمل جديدة لدى الشركات المساندة المنفذة لعقود التشغيل والصيانة الدائمة، لتتجاوز بذلك الحصيلة الإجمالية للبرنامج 1188 فرصة وظيفية عبر مراحله الثلاث. وستسهم هذه المرحلة في رفع نسبة التعميم في عقود التشغيل والصيانة إلى 90%. قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لنماء لخدمات المياه:
1: ننظر في نماء لخدمات المياه إلى مشروعاتنا بوصفها مشروعات تنموية متكاملة، فهي لا تقتصر على تطوير البنية الأساسية بل تمتد إلى بناء القدرات الوطنية وتحفيز الاقتصاد وتوفير قيمة مضافة تنعكس على المجتمع والاقتصاد العماني. ومن هذه الرؤية انطلق برنامج التدريب المقرون بالتوظيف ليقدم نموذجا عمليا يربط بين احتياجات التشغيل والتوظيف في منظومة واحدة تضمن إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة متطلبات القطاع اليوم. كما حرصنا منذ انطلاق المبادرة على موائمة فرص التوظيف مع احتياجات الفعالية في المحافظات، وقد أثمرت المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج عن نتائج نفخر بها، واسهمتا في رفع نسبة التعامين في الشركات المستهدفة إلى نحو 90%. لكن القيمة الحقيقية لهذه النتائج لا تكمن في الأرقام وحدها، بل في الأثر الذي حدثته في حياة الشباب العماني وفي قدرتها على تحويل الفرص إلى مسارات مهنية مستقرة تعزز مساهمة الكفاءات الوطنية في تنمية الوطن. ويسرنا اليوم أن نعلن عن المرحلة الثالثة من برنامج التدريب المقرون بالتوظيف، والتي تتضمن توفير أكثر من 300 وظيفة جديدة لدى الشركات المساندة بعقود التشغيل والصيانة الدائمة موزعة على مختلف محافظات التي تغطيها خدمات الشركة، بما يعزز جاهزية قطاع التشغيل بالكفاءات الوطنية ويفتح آفاقا جديدة أمام أبناء هذا الوطن.
0: وقعت هيئة البيئة اتفاقيتين لرفع كفاءة منظومة التفتيش والرقابة البيئية وتطوير المحميات الطبيعية. تهدف الاتفاقية الأولى لتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة البيئية بما يعزز منظومة الرقابة الميدانية، وتتضمن الاتفاقية الثانية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير حديقة السليل الطبيعية بولاية الكامل والوافي. وقع الاتفاقيتين سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة.
2: تمضي سلطنة عمان نحو بناء نموذج متوازن يجمع بين صون الموارد الطبيعية وتعظيم قيمتها الاقتصادية عبر شراكات نوعية ومشروعات تعزز الاستدامة وتفتح آفاقا جديدة للسياحة البيئية والاقتصاد الأخضر، تستهدف تعزيز منظومة التفتيش والرقابة البيئية. وتحدث لإذاعة سلطنة عمان سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة.
3: هذه الاتفاقية التي وقعت في صباح اليوم وتعتبر محطة فارقة في مسيرة الرقابة البيئية، حيث أنها أكدت اليوم من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية ما بين هيئة البيئة وما بين المؤسسة العامة للأمن والسلام لخدمات الأمن والسلامة على خصخصة قطاع التفتيش البيئي، وليتقوم مؤسسة الخدمات الأمن والسلامة نيابة عن هيئة البيئة بتفتيش على المنشآت والأفراد لضبط أي مخالفات ضد القانون البيئي أو اللوائح المنظمة له، وضبط إيقاع الأداء البيئي للأفراد والمنشآت في مختلف المجالات، بما يضمن مزيد من الالتزام وكذلك الحد من الإجراءات السلبية والملوثات.
2: كما أضاف المهندس سعيد بن خميس الزدقالي الرئيس التنفيذي لشركة الروضة العالمية للتجارة والمقاولات.
4: المشروع طبعا يتكون من عده مشاريع، يعني مباني، مناطق خاصه، شوارع، تضليل، ما يتعلق بالتسجير والامور هذه كلها اللي هي متطلبات المستوى العالمي فيما يتعلق بالمحميات اللي ما نسمع عنها في العالم كله.
2: وقعت الهيئة عقد تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير حديقة السلال الطبيعية بولاية الكامل والوافي بتكلفة تتجاوز 2 مليون ريال عماني، وبتمويل من شركة أوميفكو والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، بهدف تطوير البنية الأساسية والمرافق الخدمية وتعزيز السياحة البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي. وكذلك تحدث عصام بن عبدالله المفرجي رئيس غرفة العمليات البيئية بهيئة البيئة.
5: يأتي حفل توقيع اتفاقيات ومشروعات البيئة والاستثمار المستدام ضمن شراكة بيئية حول الرقابة البيئية بين هيئة البيئة ومؤسسة الأمن والسلامة بإدخال كادر فني متخصص ومتدرب على كيفية التعامل مع كافة التجاوزات البيئية والرقابة على المشاريع الصناعية في السلطنة بشكل عام من ناحية الالتزامات البيئية والتدقيق عليها والمراقبة الميدانية اللحظية في جميع محافظات السلطنة.
2: وشمل توقيع الاتفاقيات أيضا مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة تنفيذ أعمال التفتيش والرقابة البيئية، بما يعزز كفاءة الفرق الميدانية ويرفع من مستوى الامتثال للتشريعات البيئية من خلال تنفيذ الجولات التفتيشية وضبط المخالفات وإعداد التقارير وفق الأنظمة المعتمدة. لإذاعة سلطنة عمان خديجة بنت سليمان الشحي، محافظة مسقط.
0: تكتسب المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان أهمية استراتيجية بوصفها أحد أهم المحركات الداعمة للتنويع الاقتصادي، فقد جرى طرح نحو 189 فرصة استثمارية شملت قطاعات حيوية كالصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى المصافي والبتروكيماويات والقطاع السياحي والخدمي.
6: لم تعد المنافسة بين الدول في الوقت الراهن قائمة على حجم الموارد الطبيعية فحسب، بل أصبحت ترتكز بصورة متزايدة على قدرتها في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتوفير منظومات اقتصادية قادرة على استقطاب رؤوس الأموال النوعية وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية ذات أثر مستدام. وفي هذا الإطار تكتسب المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان أهمية استراتيجية بوصفها أحد أهم المحركات الداعمة للتنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية الاقتصاد الوطني، فقد جرى طرح نحو 189 فرصة استثمارية شملت قطاعات حيوية كالصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى المصافي والبتروكيماويات والقطاع السياحي والخدمي. ومن بين هذه الفرص توفر المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن 74 فرصة، فيما تتيح المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فرصا استثمارية واعدة، كما تطرح المنطقة الحرة بصلالة 5 فرص وتطرح المنطقة الحرة بصحار 37 فرصة استثمارية، في حين تطرح المنطقة الحرة بالمزيونة 11 فرصة. أما مدينة خزائن الاقتصادية فطرحت 62 فرصة استثمارية، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويدعم نمو المشروعات وتوسعها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. ولا تقتصر هذه الفرص على الأنشطة التقليدية، وإنما تتجه بصورة متسارعة نحو القطاعات المستقبلية التي تشكل عصب الاقتصاد العالمي الجديد، بما يعكس قدرة سلطنة عمان على مواكبة التحولات والمتغيرات الاقتصادية الدولية واستشراف متطلبات الأسواق خلال العقود المقبلة. كما أن التوزيع الجغرافي للفرص الاستثمارية بين مختلف المحافظات والمناطق الاقتصادية يمنحها بعدا تنمويا إضافيا، إذ يسهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن الاقتصادي وتعزيز التنمية المحلية وإيجاد فرص عمل مستدامة. فلكل منطقة مزاياها النسبية التي تؤهلها لاستقطاب أنشطة محددة، سواء من حيث الموقع الجغرافي أو البنية الأساسية أو توافر الموارد الطبيعية. فرص واعدة أمام المستثمرين للاستفادة من بيئة أعمال تتطور باستمرار، فكل مصنع جديد أو مشروع لوجستي أو منشأة تقنية متقدمة يمثل إضافة حقيقية إلى منظومة الإنتاج الوطني، ويسهم في نقل المعرفة وتعزيز المحتوى المحلي وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب رفع القدرة التنافسية للاقتصاد العماني على المستويين الإقليمي والدولي.
0: استكملت شركة نماء لخدمات المياه تنفيذ حزمة مشروعات مائية كبرى في محافظة شمال الشرقية بتكلفة تجاوزت 120 مليون ريال عماني، شملت مشروعات نقل رئيسة وشبكات توزيع ومشروعات إنمائية صغيرة تستهدف القرى والتجمعات السكانية في ولايات المحافظة.
7: في إطار الجهود الوطنية لضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي، تنفذ شركة نماء لخدمات المياه حزمة مشروعات مائية كبرى في محافظة شمال الشرقية بتكلفة تجاوزت 120 مليون ريال عماني، شملت مشروعات نقل رئيسة وشبكات توزيع ومشروعات إنمائية صغيرة تستهدف القرى والتجمعات السكانية. كما تنفذ الشركة عدداً من مشروعات استدامة إمدادات المياه باستثمارات تجاوزت 43 مليون ريال عماني، مواكبة لمتطلبات النمو العمراني والسكاني الذي تشهده المحافظة والتطوير المستمر للبنية الأساسية. ويعد مشروع تعزيز نظام نقل المياه بين محافظتي شمال وجنوب الشرقية أحد المشروعات الاستراتيجية الوطنية التي تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله بالكامل، ويتكون من 17 خزانا بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 265 ألف متر مكعب موزعة على نقاط استراتيجية في ولايات القابل وإبرة والمضيبي، إضافة إلى 312 كيلومتر من خطوط النقل الرئيسة وأربع محطات ضخ. وفي مشروعات إنشاء شبكات المياه نفذت الشركة عددا من المشروعات بهدف التوسع لتغطية الكثافة والتباعد الجغرافي، إذ تبرز مشروعات توصيل المياه في ولاية المضيبي المشروع الأول في المرحلة الأولى وانتهى من تنفيذه وتشغيله في عدد من مناطق الولاية، فيما تم إنجاز 35% من المرحلة الثانية المشروع الثاني. أما المشروع الثالث فقد جرى إنجازه وتشغيله. وبدأت شركة نماء في تنفيذ مشروع خط الجرداء بولاية المضيبي وملاح بولاية دما والطائين ليشكل منظومة متكاملة لنقل وتوزيع المياه، ويتضمن المشروع مد الشبكات وإنشاء منظومة تشغيلية متكاملة تشمل محطات ضخ رئيسة وتعزيزية وخزانات بسعات مختلفة، إضافة إلى محطات تعبئة ناقلات المياه، بما يعزز مرونة النظام وقدرته على الاستجابة للطلب. وركزت الشركة على تنفيذ 4 حزم من المشروعات الإنمائية الصغيرة لضمان وصول خدمة المياه الصالحة للشرب إلى القرى والتجمعات البعيدة بعدد من ولايات محافظة شمال الشرقية، أبرزها مشروع الحزمتين الأولى والثانية في ولاية إبرة الذي تم الانتهاء من تنفيذهما وتشغيلهما، بالإضافة إلى الحزمة الثالثة التي تمر في مرحلة الإسناد وسيبدأ تنفيذها قريبا، فيما الحزمة الرابعة في مرحلة إعداد مستندات المناقصة.
0: وقعت محافظة جنوب الشرقية اتفاقيتين مع الشركة العمانية الهندية للأسمدة أوميفكو لتمويل وتنفيذ مشاريع تنموية في عدد من القرى. شملت الاتفاقية الأولى تمويل مشروع لتنفيذ طرق وجدران حماية لعدد من الطرق، وتنص الاتفاقية الثانية على توفير أجهزة كهربائية وإلكترونية لعدد من الأسر. وقع الاتفاقيتين سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.
8: في خطوة تجسد فلسفة الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي، وقعت محافظة جنوب الشرقية اتفاقيتين مع الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو. الاتفاقية الأولى تمويل مشروع طرق وجدران حماية في عدد من قرى المحافظة، أما الاتفاقية الثانية فتنص على توفير أدوات تعزز الأمن المعيشي لأسر ذات الدخل المحدود والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
9: المهندس عبد الله بن محمد الغيلاني رئيس قسم الصيانة ببلدية جنوب الشرقية.

0: لدعم مشاريع البنية الأساسية وتحسين الخدمات المجتمعية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع جودة الحياة لسكان المحافظة. أحمد بن بارك درمكي، ولاية صور، محافظة جنوب الشرقية.
1: تتواصل في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبرا في محافظة شمال الشرقية فعاليات معسكر رواد المستقبل الذي تنظمه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة التعليم. ويركز المعسكر على تنمية التفكير الريادي والابتكاري لدى الطلبة وتعريفهم بأساسيات تأسيس الشركات الناشئة عبر حلقات عمل تدريبية تجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي. محمد بن عامر المغيري، رئيس قسم التمويل وريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، متحدثا عن أهمية المعسكر.
2: جاء هذا البرنامج لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة. نحن اخترنا طلبة الصف السابع والثامن والتاسع لننطلق من هذا الجيل لنوسع مداركهم في ريادة الأعمال. اليوم نحن ينقصنا النقص في معرفة ريادة الأعمال، وهذا يعزز بنشر مثل عمل هذه المعسكرات وعمل مثل هذا للشركات الناشئة وتعريفهم بها، ومثل اللي يثلج الصدور أن مشاركة 100 طالب، هذا عدد كبير قاموا بالمشاركة في هذا البرنامج. تم تقسيمهم إلى مجموعات، هذه المجموعات كل مجموعة بتخرج لنا فكرة معينة، وهذه الفكرة قد تكون بكرة في المستقبل القريب مشروع، وهذا المشروع الطريقة التي يعمل بها الطلاب الحين كيف يقوم بإنشاء هذه الفكرة، كيف يقوم تحويل هذه الفكرة إلى مشروع، وهذا المشروع في المستقبل قد يكون لهم عائد مالي أو يكونوا رواد من رواد المستقبل اللي نحن نطمح أن يكونوا هذا الجيل يتوزع لهم مثل هذه الأعمال. من هذه المشاركة يعني اليوم هم جابوا الفكرة هذه، ولكن ما يعرفوا كيف نقسم هذه الفكرة. لازم نحن نختار قائد للمجموعة، لازم هذا القائد يوجه كل المشاركين اللي في المجموعة على أن هذه الفكرة كيف تقسيمها من ناحية المالية، من ناحية الاقتصادية، هل هي لها أثر للمجتمع أو لها أثر في المستقبل أن تكون كمشروع رائد من ضمن المشاريع الرائدة. وهذا يخلي هلا الطلبة اليوم أن يتمكنوا في المستقبل بتوليد الأفكار، كل ما شافوا مشكلة يحتاج المجتمع حل هذه المشكلة هم يحاولوا أن يفكروا كيف نحن نجيب مشروع لحل هذه المشكلة.
1: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل $2.82 مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم $72.11 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ $79.09 للبرميل. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ويهنئ حفظه الله رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. شركة نماء لخدمات المياه تعلن عن توفر أكثر من 300 فرصة عمل ضمن برنامج التدريب المقرون بالتوظيف. حرر لكم النشرة مستمعين يونس القنوبي ومنير الهنائية، ونفذها على الهواء مباشرة محسن الحوقاني. وهذه تحياتي في التقديم عايدة بنت خميس البلوشي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة.

عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. اليوم إن شاء الله مستمعينا سنناقش موضوع الاستثمار السياحي في المكونات التراثية وكيف يمكن تحويلها إلى قيمة اقتصادية. ومثل ما نعرف جميعا كثير من المواقع التراثية القديمة تحولت إلى مزارات سياحية، تحولت إلى أماكن تجذب السياح والزوار من مختلف الأماكن، بل أن التجربة التي يعيشها السائح أو الزائر لهذه الأماكن تعتبر تجربة استثنائية تتوفر فيها كثير من الخدمات بفضل المشاريع التطويرية لهذه المواقع التراثية، وعندنا تجارب. اليوم إن شاء الله حضرنا لكم موضوع متكامل حول الاستثمار السياحي في المواقع التراثية والأثرية. راح يكون معنا في الاستديو سليمان السليماني، مهتم بتاريخ عمان وتراثها، وكيل سور حارة عقر نزوة، ومؤسس نزل البستان. كذلك سيكون معنا إن شاء الله المهندس عبد الله بن حمد العلوي، الرئيس التنفيذي لشركة الثقة المتكاملة للاستثمار. والمهندس عبد الله وشركته يعني استثمروا في عدد كبير من المواقع السياحية مثل حصن جبرين، كان لهم كذلك تجربة في إدارة وتنظيم الفعاليات السياحية وتنظيم الجولات السياحية داخل سلطنة عمان. وسنقف عبر الاتصال عند تجربة ممشى سرور، أكيد سمعتوا عن هذا الممشى المميز. راح يكون معنا إن شاء الله يحيى بن خميس الحسيني، نائب رئيس مؤسسة تنمية سرور للاستدامة المالية. إذن هذا موضوعنا وهذه لضيوفنا إن شاء الله. وبعد أذان العصر سنقف يعني كذلك عند الصناعات التحويلية في عمان، وهناك مجموعة من الاستثمارات الجديدة. اليوم إن شاء الله مستمعينا سنقف عند واحد من هذه الاستثمارات، وهو إنشاء مصنع، اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم في المنطقة الحرة بصلالة. وسيكون معنا الدكتور علي بن محمد تبوك، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة. إذن هذه مواضيعنا لليوم، ونسعد بصحبتكم وينما كانت مشاويركم ومقاصدكم. هذا فريق البرنامج يحييكم، في الإعداد عبد الحميد الرواحي، وفي التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. فاصل ولنا عودة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم وكانت مشاويركم ومقاصدكم، وتتابعونا عبر تردداتنا وعبر منصاتنا الرقمية وعبر البث المرئي المباشر على قناتنا في اليوتيوب على منصة إكس. أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم حديثنا عن الاستثمار السياحي، وبالتحديد في الجوانب التراثية والثقافية، كيف يمكن استثمارها استثمار سياحي ينعكس إيجابا على اقتصادنا. قبل سنوات يعني عديدة كنا نتكلم عن هذا الموضوع من الجانب النظري، كنا نتحدث أنه يمكن ويمكن ويمكن، وما بين مشكك وما بين واثق في قدرتنا على استثمار مقوماتنا التراثية والثقافية، إلى واقع نعيش اليوم ونتكلم عن تجارب حقيقية موجودة على أرض الواقع يمكن نستفيد منها، يمكن نتناقش حولها، يمكن نعرف إلى أين وصلت وإلى أين يمكن أن نصل في استثمارنا السياحي في مكوناتنا التراثية والثقافية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع مستمعين الكرام، أرحب مباشرة بضيوفي في الاستديو، الأستاذ سليمان السليماني، مهتم بتاريخ عمان وتراثها، وكيل سور حارة عقر نزوة، ومؤسس نزل البستان. أهلا وسهلا بك الأستاذ سليمان.
1: حياكم الله وسهلا، وشكرا لكم على الاستضافة.
0: حياك الله، سعيدين بوجودك معنا في الاستديو. نرحب بالمهندس عبد الله بن حمد العلوي، الرئيس التنفيذي لشركة الثقة المتكاملة للاستثمار. أهلا وسهلا بك المهندس عبد الله.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله.
0: حياك الله، وسعيدين بوجودكم معنا اليوم في برنامج استديو الظهيرة. وسينضم لنا لاحقا عبر الاتصال الأخ يحيى بن خميس الحسيني، نائب رئيس مؤسسة تنمية سرور للاستدامة المالية، وبيحدثنا إن شاء الله عن تجربتهم في ممشى سرور. إذن الأستاذ سليمان، يعني ونحن نتحدث عن الاستثمار السياحي في مكوناتنا التراثية والثقافية، ولله الحمد صرنا نتحدث عنه من واقع التجربة ومن واقع المشاريع الموجودة على الأرض.
1: نعم.
0: يعني نتحدث بداية عن هذه التجربة وعن وجودها كمكون رئيسي في الاستثمار السياحي، ومدى مناسبتها وملائمتها لنا كبلد مثل عمان. يعني نحن الأجدى والأقدر دائما أن نتحدث عن الاستثمار في مكوناتنا التراثية والثقافية.
1: شكرا، وشكرا على طرح هذا الموضوع اللي هو أصبح الآن يعني حديث كل المناطق والقرى في عمان، كونها تجربة ناجحة وتنميتها متسارعة جدا. وإحنا كل ما نشوف منطقة جديدة تبدأ في عمان بتحذو يعني على هذا المسار نسعد كثير، لأنه خيرات عمان ومواقعها اللي ينبغي أن تستغل وبقت فترة طويلة دون استغلال ما كان ينبغي أن تتأخر، وأيضا أن تأتي متأخرا خير أن لا تأتي أبدا. هذه التجربة أثبتت أن السياحة الداخلية سياحة ناجحة في عمان. ربما التحول الفعلي كان من فترة جائحة كورونا، الجائحة كان دور، وأيضا لأنه كانت فترة النهضة في هذا الجانب تزامنت مع نفس التوقيت. الآن لما تأتي في كل المحافظات كم من المزارات الموجودة، سواء اللي هي في القلاع والحصون أو في القرى القديمة الأثرية أو حتى المسارات اللي بين المزارع في الداخل، أصبحت مقصد لكل العمانيين وغير العمانيين، وأصبح عدد الزوار فيها كبير جدا. فتحت أبواب للرزق يعني لناس كان ربما عندهم كنوز ولكن لم تستغل استغلال أمثل. تتمثل هذه الكنوز في البيوت القديمة الأثرية، في المزارع اللي ذات الطابع الجميل البارد صيفا الدافي شتاء، بالإضافة إلى ما ابتكره أصحاب هذه المشاريع. فهذه التجربة أثبتت نجاحها، ونعتقد أنه خلال السنوات القادمة راح تعم كل المحافظات والولايات في عمان
0: بإذن الله تعالى. المهندس عبد الله، عندكم تجربة كذلك في الاستثمار السياحي في مواقع تراثية وأثرية، قلاع، حصون وغيرها، كيف تنظرون إلى هذه التجربة؟ وهل تعتقدوا أنه وصلنا إلى مرحلة فيها نضج فكري حول الاستثمار في المكونات التراثية، ولا لا زال الموضوع بين شد وجذب، بين مشكك وما بين واثق كذلك أنه هذا قطاع يعني يمكن الاعتماد عليه في الاستثمار؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساكم جميعا، وشكرا على هذه الاستضافة أستاذ عبد الله. حقيقة بالنسبة للاستثمار في القطاع التراثي والتاريخي، مواقع سواء القلاع الحصون أو المواقع السياحية، أنا أتوقع أنه بعدنا ما وصلنا للنضج النهائي، لا زال الأمر مثل ما ذكر الأستاذ سليمان يعني سلفا، على أنه لا يزال الأمر ينتشر من ولاية إلى أخرى، يتطور من مكان إلى آخر، كل مكان يتميز بتجربة مختلفة عن الأخرى. وأنا أتوقع إن شاء الله أنه في المستقبل القريب راح يكون يعني هذا الحراك حتى دور كبير جدا على مستوى السياحة المحلية، مش فقط للسياحة الخارجية. طبعا هو بيحتاج له عدة عوامل، لأنه إحنا عندنا السياحة مثل ما نعرف السياحة نوعا ما خلنا نقول موسمية، يعني لكل جزء في السلطنة موسم مختلف عن الآخر. ولكن التجربة اللي يعني نقدر خلينا نقول نخلقها في الموقع التاريخي للمسكو، نقدر نخلق تجربة مستمرة طوال السنة. في النهاية السياحة صناعة، السياحة محتاجة إلى صناعة، سواء أنت في موسم شتاء أو في موسم صيف. فإن شاء الله بإذن الله تعالى متفائلين جدا بأنه في يعني هو انفتح باب كبير للأمانة، وما شاء الله يعني وزارة التراث والسياحة توجهت بشكل ممتاز جدا في طرح هذه المواقع التاريخية للاستثمار، وما شاء الله قطعوا شوط كبير جدا في هذا المجال، ولذلك يعني مستوى النضج جالس يزيد يوم بعد يوم.
0: نعم، لكم تجربة في حصن جبرين المهندس عبد الله؟
2: نعم.
0: صار لنا كم سنة؟
2: نعم، الحين احنا طبعا وقعنا عقد الاستثمار في سنة 2021، يعني الحين في السنة السادسة الحمد لله رب العالمين. طبعا احنا كانت اول شركة خاصة توقع من وزارة التراث والسياحة مثل هذا العقد كتشغيل موقع يعني تاريخي. طبعا كانت تجربة حقيقة ملهمة جدا، بداية من انطلاقة الفكرة هي نفسها، لانه الفكرة انطلقت يعني خلنا نقول من سنة 2018 لحد ما صار يعني تحققت على أرض الواقع. وطبعا هذا ما جاء نتاج إلا أنه كنا أساسا احنا شغالين في القطاع السياحي، يعني وكنا نرتقي إيش الفرصة المناسبة أو احتياجات السوق نفسه. في النهاية هي فكرة أي بزنس، خلينا أقول أنت تجد المشكلة وحلها تماما على أساس أنك أنت تواصل خلنا نقول العمل فيها بشكل جميل جدا يعني.
0: نعم، وبندخل إن شاء الله في بعض التفاصيل. يعني تجربة حارة العقر تجربة إن صح التعبير استثنائية فريدة يعني من نوعها، حتى في بعض التعليقات تقول لا تحملوا بقية المواقع أكثر مما تحتمل من خلال مقارنتها بحارة العقر، هناك قصة مختلفة. يعني كيف ممكن ننظر لكل موقع تراثي، لكل حارة قديمة، لكل مكان يمكن أنه يتطور يعني بخصوصيته بمكوناته بعناصره دون الدخول في بعض المقارنات اللي احيانا تكون حاده؟ يعني
1: انا عجبني المقارنه اللي جبتها، انا اول مره توصلني لكنها مثاليه يعني وفعلا في مكانها، لانه ما للعقر ما ليس لغيرها من الخصوصيه. لكن الجميل انه لما تنقل التجربه لا تنقل متشابهه، وانما على حسب ما هو يتوافق مع ذات المكان. لكن ايش اللي يميز حاره العقر ويعطيها هذه القوه من النجاح؟ تجي على الوزن في الجانب التاريخي، فهي لها وزن ثقيل جدا. يعني هي كانت لأكثر من 1200 سنة عاصمة لعمان، تتغير في بعض الأوقات لكن غالبا تعود، لأنه لما يقال في الأوقات اللي هي نزوة عاصمة عمان كانت تتمثل في حارة العقر. طيب اعكس على هذا، بما أنها موقع للقيادة، إذن هناك ثقل لقامات كبيرة تسكن فيها من الأئمة والملوك والسلاطين، من القضاة والولاة والشخصيات المهمة. ثم هي من سنة 177 هجرية عاصمة، وإلى وقت ليس بالبعيد إذن هناك ثقل علمي كذلك، كم عدد العلماء اللي تخرجوا منها، كم عدد المؤلفات والمؤلفين، الكتب اللي كتبت في هذه الحارة. من أراد أن يتعلم كان يقصد إلى حارة العقر، لذلك سميت ببيضة الإسلام كنزوة، لأنه قيل كان لا يخلو بيت من عالم. نأتي إلى أيضا جانب يعني المساحة، المساحة ليست صغيرة، تقريبا 116 ألف متر مربع مساحة حارة العقر، فيها تقريبا 400 بيت وخمسة مساجد ومجموعة من السبل القديمة، بالإضافة إلى المدارس الصغيرة المنتشرة. طبعا مساجدها كانت جامعات تخرج منها العلماء. تأتي أيضا إلى مركزيتها، لأنه أيضا موقعها يتكامل مع وجود الكثير من المقومات، يعني هي ضمنها قلعة نزوة. قلعة نزوة تعتبر تقريبا لما يكون مخطئ انها اكبر مزار سياحي في عمان، معها سوق نزوة، ولا زال سوق نزوة سوق قوي ومقصد من كل الولايات الناس تصل له. فيها مواقف بعدد كبير جدا يتيح لها استيعاب وصلنا في أعلى رقم سجلناه في يوم واحد إلى 50,000 زائر، كان هذا في إجازة العيد الوطني الأخيرة. من الصعب جدا أن تجد موقع آخر يستطيع أن يحتوي هذا العدد من مواقف، أو من مواقف سيارات اللي أيضا تحتمل هذا العدد. بدون مواقف السيارات العدد بحد ذاته اللي يدخل في الحارة يحتاج إلى خدمة، فهذا أيضا يميزه. ضيف إلى هذا أنه هي تقع في منطقة سكانية، يعني هناك كثافة سكانية، لو ما يزور الحارة إلا الأهالي اللي بإمكانهم يزوروها بالمشي، ما نقول لكفاها، لكن لكفاها في الأوقات اللي هي مثل ما صار سابقا في جائحة كورونا وما إلى ذلك. طبعا أيضا أهالي المنطقة خرجوا منها في فترة قريبة وليست بعيدة، فهذا أتاح أنه لا زالت الملكيات معروفة لمن تعود، لأنه بعض الحارات تعاني أن هناك تكدس في الورثة، أو أحيانا أصبح لا يعرف المالك، وهذا ما موجود بشكل إلا بشكل محدود معنا في حارة العقرب. إحنا لما نزور كل الولايات أو المناطق اللي الآن نقلت هذه التجربة ونزورها بكلها حقيقة باستمرار، من جانب أن إحنا أيضا كما الناس تزورنا نحتاج نزور باقي المناطق ونأخذ أهلنا، ومن جانب أيضا نلتقي بالناس، وحقيقة نقولها وين ما طلب منا أنه نزور زرناهم كلهم، من أقصى عمان في مسندم إلى أقصاها في ظفار. أغلب الأماكن اللي نقلت الفكرة تنقلها ليس بالشكل المتشابه، وإحنا نصر على هذا أنه كل مكان له خصوصيته. أيضا الأجمل في هذا أنه كل موقع اللي يستثمر فيه ويطورهم أهل المكان، لأنهم أدرى أيضا بكيفية تطويره واستغلاله. لكن نقول أنه يعني لما يعمل الإنسان، خاصة إذا كانت هي ترميم لبعض البيوت، يبدأ بترميمها ليست في الجانب التجاري فقط، وإنما في يعني كنوع من الوفاء لمن سكن هذه المناطق، لأنهم في النهاية آباء وأجداد، وهو بنفسه يمكن اللي استثمر كان يسكن فيها. ليش؟ أنت إذا كان توجهك يعني تجاري بحت، ما راح تبدع مثل ما تبدع، لأنك تشعر بأن المكان ملك لك، وأنك تحتاج إلى إحياء، وهناك شيء من الحنين. يعني إحنا لما نعمل مثلا في حارة العقرب، أنا أعطيك مقارنة في بدايتنا والآن، كل اللي عمل في البداية ما كان يرجو ربح مادي أبدا، وإنما غيرة على المكان اللي سكن فيه الآن. نعم طبعا أنه هناك، وإحنا كلنا، وهذا حق مشروع أيضا، يريد عائد مادي، لأن بدون العائد المادي ما في استمرارية، الاستدامة تكون معدومة. لكن إذا ما وجد الحس الداخلي بأني أعمل في هذا المكان لأجل المنطقة اللي أنا أنتمي لها ولأجل عمان بشكل عام، ما راح يكون النجاح متشابه.
0: نعم. المهندس عبد الله، فكرة العائد من الاستثمار عندما يكون المشروع تراثي، عندما يكون المشروع تاريخي، من نظرة تجارية استثمارية كيف ينظر إلى العائد من الاستثمار؟
2: نعم، بالنسبة للعائد من الاستثمار في السلطنة بشكل عام، الحمد لله رب العالمين، قطاع السياحة أو القطاع السياحي أصبح قطاع واعد جدا مع التوجهات يعني النهضة المتجددة، والحمد لله أصبح العائد يعني خلنا نقول بشكل جيد ومتميز يوم بعد يوم، خاصة لما تضفي خلنا نقول التجربة في الموقع نفسه. الهدف من الاستثمار ليس مجرد يعني خلنا نقول إدارة أو تشغيل فقط، لا، هي خلق تجربة أساسا يعني. فخلق التجربة هو ما يضفي للمكان خلنا نقول قيمة اقتصادية، وطبعا يعني بالتواكب مع المحافظة على هذا الموقع. الحمد لله رب العالمين، من خلال تجربتنا يعني على سبيل المثال لو ذكرت لك خلنا نقول بعض الأرقام، فمثلا يعني احنا الحمد لله رب العالمين وصلنا مثلا من 2022 او 23 24 25 صار في تطور كبير جدا بالنسبه للجنسيات. طبعا احنا عندنا في موقع حصن جبرين او قصر جبرين عندنا احصائيات دقيقه حتى بالنسبه لعدد الجنسيات اللي زارونا، يعني بشكل اجمالي من عدد دول العالم كلها زارونا 179 دوله من 197 دوله، فاللي تبقى لنا 16 دولة في دول العالم كلها اللي ما زارونا يعني. فطبعا بحكم انه قصر جبرين هو مقصد عالمي يعني. وبالنسبة لاعداد مثلا 2000 خلنا نقول 2024 كان عندنا من 125 دولة، في 2025 الحمد لله وصلنا 165 دولة، فكان في يعني حرق كبير. وطبعا هذا كان بجهود الحكومة ممثلة في وزارة التراث والسياحة، وكذلك بجهود الفريق العمل اللي عندنا في حصن قبرين بشكل عام للتسويق والترويج سواء بشكل محلي أو خارجي. فالعائد الاقتصادي عائد ممتاز، والعائد الاقتصادي مش مقتصر فقط للمستثمر نفسه للشركة المستثمرة، بل أنه تشمل المجتمع كلها، كامل المجتمع يعني يستفيد من هذا الحراك، حراك خلنا نقول في قطاع الفندقي، في قطاع الريتيل نفسه، أو خلنا نقول يعني بيع التجزئة، كل القطاعات. يعني أستاذ عبد الله أنا لو أذكر لك بعض المواقف، خلينا نقول أنه في أحد يعني في الفعاليات يكاد أنك أنت من الزحام اللي موجود يعني تنتظر فترة لحد ما تعبي سيارتك بترول مثلا، فمثلا الصيدليات، فكل القطاعات. هو القطاع السياحي قطاع نشط جدا، فالعائد الاستثماري أنا بالنسبة لي عائد كبير جدا، مش فقط على مستوى اقتصادي بل أنه حتى على مستوى اجتماعي.
0: تجربة السائح أو تجربة الزائر لحصن قبرين كيف تبدأ؟ يعني ما هي أهم الأدوار التي تقوم بها الشركة كمستثمر حتى تعزز هذه التجربة؟
2: نعم، طبعا احنا عززنا تجربة الزيارة بعدة طرق، سواء بالطرق المعروفة واللي هي بداية من الاستقبال، وطبعا احنا كشعب عماني حقيقة نتميز بالضيافة من خلال واقع يعني تجارب في زيارات عديدة خارج السلطنة. الشعب العماني شعب جميل جدا ومضياف بطبيعة الحال، طبعا هذا بلا تصنع. فالحمد لله رب العالمين، احنا بدءا من منطقة الاستقبال الى زيارة السائح للقصر، ومن بعدها الى تجربته في عندنا اللي هو مقهى لباب في حصن قبرين، في عندنا تجارب حية تقام داخل الحصن وحتى خارجه أو حوالينه نفسه. وهذه التجربة تجربة يعني ثرية، منها تجربة سياحية ثقافية تاريخية، وحتى في تجربة الأكل خلنا نقول يعني ثقافة الأكل، هذه ثقافة ناس يقصدوها من شتى الدول، ولذلك يعني يقدم أشياء يعني تلامس الثقافة العمانية نفسها، بحيث أنك أنت تعيش السائح فعلا تجربة. لأنه الزيارة إذا كان هو ياخذ خلنا نقول ساعة داخل الحصن، بالتجارب الموجودة أو بالتجربة نفسها عادي أنه ياخذ ساعتين ونص إلى ثلاث ساعات، يعني فعلا يعني ياخذ وقت طويل. يعني احنا عندنا بعض المجموعات أستاذ عبد الله، أصبحوا بعض الشركات عندهم في الجدول السياحي أنهم يعملوا كامب تخييم بداخل الحصن في الساحة أو بجانب الحصن، ونعطيهم تذكرة للزيارة تسمح لهم بالزيارة مرتين، مرة قبل الغروب فيشاهدوا الغروب من على سطح الحصن نفسه، ومرة قبل الشروق ليشاهدوا شروق الشمس من سطح الحصن نفسه. يعني
0: إثراء التجربة نفسها عملية مهمة. يعني أستاذ سليمان، يمكن النزل اللي موجودة في هذه المواقع أضافت قيمة أكبر لهذه التجربة، وتستغرب أحيانا كيف يعني الكل يعني يريد يعيش التجربة متكاملة، لأن العناصر اللي حوله عناصر مشجعة. فنتحدث عن تجربة تعزيز وجود النزل في مثل هذه المواقع.
1: أنا قبل يعني أحكي لك أن احنا لما بدأنا في فكرة النزل كان سبحان الله في توجه أو في غالب الظن أنه راح يكون الزيارات في الغالبية من سواحل الأجانب، لكن الإحصائيات تقول لغير النزل التراثي عدد الزوار يمكن 95% منهم عمانيين. النزل نعم اللي يسكنوا الغالبية، لأنه في الموسم الشتاء يكونوا أجانب، لكن كزوار للحارة وكطلب نسبة العمانيين أكبر وتزداد، لأنه الثقافة قاسة تترسخ بشكل أكبر. لكن الناس لما تزور هذه الأماكن، هي المقصد الأول أنهم يغيروا طبيعة السكن اللي اعتادوا عليه، بدل لا يكون في الفنادق الفخمة واللي أصلا بدأوا يزهقوا أنه مجرد قدران ميتة، إلى قدران يعني فيها شيء من الحياة. وكم من زائر يعني أحيانا يتحدث عما في داخله عن شعوره هو يسكن، لما تحدثه أنه هذا الجدار عمره أو البيت أكثر من 300 سنة، ولما تأخذ إلى بعض المزارات أنه هذا عمره 1200 وهذا 1300 وما إلى ذلك، استشعر فعلا، خاصة بعد ذكر القصص. وإحنا نسعى دائما أنه لا يخرج السائح خاصة غير العماني إلا بمعرفة واسعة عن ثقافة هذا المكان وكيف كان يعيش أصلا العمانيين. وإحنا نحاول أيضا نصحح مفاهيم مستمرة. إلى الآن الكثير من العمانيين يظن أنه أبانا وأجدادنا كانت حياتهم جدا بسيطة سابقا، بينما لما تجي إلى الهندسة المعمارية الموجودة، إلى هذا الفن اللي موجود في هذه الحارات، هناك تفاصيل تثبت وتؤكد أنه هناك كانت علوم يكاد الآن غير موجودة. يعني لما تأتي مثلا إلى مسجد مزارع أو تأتي إلى الجدران عليها كتابات أقدمها يصل أكثر من 350 سنة، الحبر اللي كتبت منه هذه الكلمات، الصبغ اللي على هذا الجدار عمره ما لا يزيد عن ما لا يقل عن 350 سنة. هذا وين صنع؟ صنع كان أيضا صناعة محلية. تأتي إلى تصريف مياه الأمطار اللي موجود، إلى طبيعة تبريد وتدفئة البيوت هذه وبجدرانها في فترة الصيف وأيضا في فترة الشتاء، تدل على هندسة معمارية. لما يسكن الشخص ويتعرف على هذه التجربة يخرج بمفهوم مختلف تماما عما كان يظن سابقا.
0: نعم. طبعا متابعينا اللي يتابعونا مرئيا عبر البث المرئي المباشر، زميلنا مهلف الإخراج المرئي يعرض لكم بعض الصور والفيديوهات من حارة العقر ومن النزل الموجودة هناك، يعني وصفا لما ذكر الأستاذ سليمان. يعني فكرة الاستثمار في المواقع التراثية يعني مرت بحالات جدل يمكن متفاوتة، وهذه سمعناها يعني بين فترة أخرى ولازلنا نسمعها في بعض الأماكن والمواقع التي تواجه مقاومة وتحدي في مسألة استثمارها.
2: صحيح.
0: قل لك هذا المكان الذي احتضن بطولات لأجدادنا ولآبائنا، تقي تسوي فيه مقهى؟ تقي كل حد يجلس فيه ولا تقدموا فيه مأكولات؟ يعني كيف نقدر أنه نفند هذه الفكرة، وكيف كذلك نفسر فكرة ارتباط الاستثمار في المواقع التراثية بوجود مقهى أو بوجود كوفي شوب موجود يعني في نعرف الحين هبة الكافيهات؟
2: نعم.
0: فتفضل مهندس عبد الله.
2: جزاك الله خير أستاذ عبد الله. طبعا هذا السؤال أنا بالنسبة لي ينقسم إلى شقين. شق من خلال التجربة، طبعا تجربة خلنا نقول إنه هذا الكيان العظيم، وطبعا مثل ما قلنا هو مش مجرد جدار صامت مثل ما ذكر أستاذ سليمان، لا هو خلنا نقول قصة أو حكاية، وهذا فعلا تمثل عظمة ما عاشوا أجدادنا في تلك الحقبة. يعني من خلال التجارب عالميا كثير من الدول توجهت لاستثمار المواقع التاريخية، وكل يعني موقع أو خلنا نقول كل دولة تميزت بطابع مختلف من يعني من توجهات الاستثمار. يعني لو نذكر أنه عالميا من أكبر الشركات العالمية في الاستثمار شركة إسبانية تستثمر في القلاع والحصون في أوروبا للسكن، تحول إلى فندق كامل يعني. وطبعا هذا إحنا في السلطنة أتوقع أنه يمكن يعني ما حان الأوان ولا قد خلنا نقول أنه مناسبة لعدة اعتبارات، ومنها يمكن احنا اساسا نظلم السائح الاخر اذا كانت هي بهذا الشكل، قد يعني ما بيكون في فرصه لزياره هذا المعلم. ولكن في عندنا خلنا نقول شيء اخر مثل ما اسلفت الذكر سابقا، انه السياحه صناعه. المقهى هذا ما يعني ليش الناس خلنا نقول اللي يذكر هذا الموضوع شايفينه انه هو شيء بسيط على اساس انه ليش خليته في الحصن؟ هذه خدمة مكملة. السياحة إذا ما كان لها يعني خلنا نقول خدمات تكميلية، السائح أول شيء يعني بيجي بيقضي لك فترة محددة وراح. إحنا واحدة من أهدافنا في القطاع السياحة زيادة الإنفاق من قبل السائح الخارجي. زيادة الإنفاق كيف بتحققه أستاذ عبد الله؟ بعدة طرق، منها حتى في اللي هو ثقافة الأكل نفسها. فهذا المقهى أساسا هو خدمة مكملة، هذا من ناحية الأولى. الناحية الثانية خلنا نقول قبل شوية يكون تكلمك عن مسألة الموسمية. احنا عندنا في فصل الصيف مثلا، في فصل الصيف طبعا ينخفض عدد الزوار بشكل كبير جدا، وهذا كلنا نعرفه يعني، وخاصة خلنا نقول من الزوار الخارجيين. طبعا الزوار العمانيين عندنا زادوا أعدادهم بشكل كبير جدا والله الحمد آخر سنتين مثل ما ذكر كذلك الأستاذ سليمان، وهذا من زيادة الثقافة من خلال التجارب اللي صارت منتشرة ما شاء الله في مختلف ولايات السلطنة. هذا من وينجا؟ هذا من خلال هذه الخدمات التكميلية اللي جالسة تصير في هذه المواقع. يعني في فترة الصيف سابقا، أنا أجزم لك أستاذ عبد الله أنه يمكن ولا واحد من العمانيين أنه يجيك في يوم، يعني في اليوم الواحد، لكن اليوم لا، أصبح أنه أساسا في عندهم متنفس في هذا المكان بشكل مكيف، مكيف بشكل جميل جدا، أنت تعيش أساسا فترة الحاضر بالمستقبل. يعني أنا بالنسبة لي أنه الاستثمار في هذه المواقع وتكميليتها وإكمالها يعني بهذه الخدمات ما يتنافى مع المحافظة عليها، بل أنه لا، هو شيء متزامن. الاستثمار في الموقع حتى بهذه الخدمات هو أساسا معزز للفكرة، يعني الاستثمار الاقتصادي والمحافظة عليها في نفس الوقت، وكذلك استدامتها. احنا محتاجين في هذا القطاع الى استدامه حقيقيه. اذا ما صنعنا وخلقناه انه يكون في استدامه وما نجعل فيه موسميه، يعني ما راح يكون في استمرار. حتى خلنا نقول في قطاع التوظيف، يعني في قطاع التوظيف اذا اصبح انه الموقع ما في شيء مكمل لفتره الصيف، انت الموظف ما بتقدر انك تخليه طوال السنه. هذا واقع، لنكون واقعيين يعني. بينما أنه لما تخلق أساساً تجربة متكاملة ومستدامة على مدار السنة، لا، أنت تحافظ على الفريق اللي عندك، على موظفينك، على أساساً استدامة الموقع نفسه حتى المحافظة عليه.
0: نعم، بالأساس لما أحب
1: أنا أضيف. نعم، شكراً مهندس أهلا. لو يعني يعود الزمن، أنا تمنيت أن احنا سابقين بعشرين سنة في هذا العمل، لأنه جزء كبير من الإرث راح علينا بسبب التأخير. كم من البيوت أنا أذكر لا زالت متماسكة وجميلة وعرفت سكنتها شخصيات مهمة في تاريخ عمان، فقدناها بالكامل، راحت. إضافة على هذا
0: فقدناها، اندثرت.
1: نعم، اندثرت، انهدمت، لأنه بسبب الإهمال وما حد ساكن فيها وبالأمطار أكيد أنها تنهدم. بعدين كم من التاريخ المهم اللي كاد ينسى بسبب الإهمال. وأنا لما أقول أنه أفضل من أيضا يعني يستثمر في المكان أهله، هناك أسباب أخرى من ضمنها أنا لو رحت في مكان غير حارة العقر، حتى لو كانت قريبة من العقر في نزوة، أنا ما أستطيع أدي وأعمل اللي عملته في نزوة، لأن أنا لما أتواجه من مع يعارض الفكرة، أنا عندي القناعة الكاملة بأنه أنا اللي أعمله صحيح. ليش؟ لأن الوضع قبل لا نبدأ بأعمال إحياء الحارة كان جدا سيء. وروح في هذه الكلمة إلى أبعاد كثيرة يعني ما أتطرق لها هنا، لكن إيش اللي أوقف الاستخدام الخاطئ؟ هو الاستثمار لهذا المكان. اللي ساكن في الحارة أو قريب منها يعرف الوضع اللي كان فيه سابقا، ما أوقف يعني الاستخدام الخاطئ إلا هذا الاستثمار. هذا جانب أول. جانب ثاني، إحنا الآن نحييها ونستخدمها فيما يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا، ما خرجنا عنها. الجانب الثالث لما تنظر له أيضا، وين الأفضل أنه كانت الناس تمر على هذه الحارة وتنظر لها كأطلال بقيت، أم تنظر إلى أنه تم إعادة إحيائها وأصبحت الناس تعرف يعني تاريخها؟ يعني أنا أعطيك بعض ما يحدث الآن في حارة العقر. عندنا بوابة تعرف باسم أبي المؤثر. أبي المؤثر هو عالم ومؤرخ كبير، كان في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث. من هو أبي المؤثر؟ الناس كانت تمر عليها كعلامة موجودة بصباح مؤثر، حتى يقال صباح مؤثر أحيانا. الآن كم عدد المرشدين اللي يحكوا عن هذا الشيخ والمؤرخ؟ كم عدد الناس اللي يعرفوا من هو؟ هذا علامة واحدة من يمكن 1000 معلومة تاريخية في هذه الحارة. سور العقر كان فيه أشخاص أعمارهم ربما الآن في الخمسينات يقول إحنا كنا نلعب فيه بس ما نعرف أنه هذا السور، وهو سور تاريخي قديم عمره أكثر من 1200 سنة. وله قصص كثيرة كيف حمل مكان. عندك لما تأتي أيضا إلى بعض السبل الموجودة، بعض الرسائل القديمة خرجت مؤرخة في هذا السبل كتبت، لكن الناس أصبحت ما تعرف الآن، تعرفها ورممت وتجلس فيها. كثير من البيوت اللي تعود إلى شخصيات مهمة جدا في تاريخ عمان لا يتحدث عنها فقط في عمان، لكن حتى في أراشيف دول أوروبية موجودة أسماءهم مخلدة، كالإمام سيف بن سلطان قيد الأرض، ومن سبقه ومن أيضا جاء من بعده. فكيف هذه البيوت اللي هم سكنوا فيها يعني بسبب أن هناك فجوة بين الجيل السابق اللي يعرف هذه المعلومات وبين جيل خرج منها وتركت مهجورة، تم نسيان كثير من هذه المعلومات، الحين أحيت من جديد، فوين الأفضل؟ بعدين وين الأفضل أن تستغل هذه المنازل بفكر مبادئنا، أم أن تكون عندنا نزل ومشاريع أخرى ليس لنا علاقة ولا صلة فيها في ولاياتنا؟
0: نعم، خاصة أنه الكل مستفيد من هذا
1: بالضبط.
0: الاستثمار، لأن أهل المنطقة
1: نعم.
0: يعني تأتي الفرص إلى عندهم
1: أنا أضيف
0: هذا
1: لك
0: النشاط.
1: لما تسألني عن أكبر تحدي واجهته إلى الآن، هنا اثنين تحديات، ولكن الأول هو تغيير الفكر. يعني كثير لما ناس طرحنا هذا السؤال أنه يتوقع الإجابات أنه التراخيص، صعوبة الحصول على التراخيص أو جوانب مالية أو فنية. لا، أكبر تحدي كان تغيير الفكر، فكر في جانبين، في القطاع الخاص اللي يرخص هذه التجارب والمشاريع وأيضا من مجتمع الأهالي. لكن إن شوف يعني توظيف الأهالي في المشاريع وجودهم وشراكاتهم، لولا شراكة المجتمع ما كانت هذه التجربة أنها تنجح أبدا. وهذه حقيقة أقولها، تجربتنا في حارة العقر من أسباب نجاحها أن المجتمع بالكامل يكاد كان يعمل في إحياء حارة العقر.
0: نعم، نحن أكيد مستمرين إن شاء الله مع مستمعينا ومتابعينا، وهناك بعض المشاركات التي وصلتنا عبر رقمنا في الواتساب، ولكن بعد فاصل قصير.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو ظهير. أكيد نرحب بتفاعلكم معنا ومشاركاتكم عبر رقمنا في الواتساب. أذكركم برقم برنامجنا، رقم البرنامج هين راح رقم البرنامج على كمل سنتين أنا ما حفظت رقم البرنامج.
1: المزيد من البرامج والمقاطع الصوتية
0: طيب
1: والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
0: طيب لكل من يتابعنا مرئيا، زميلنا مهلب العمري راح يظهر لكم رقم البرنامج على البث المرئي المباشر. طيب ونجدد الترحيب بضيوفنا في الاستديو الاستاذ سليمان مهندس عبد الله، حياكم الله مره اخرى، ومواصلين حديثنا طبعا عن الاستثمار في الاستثمار السياحي في العناصر التراثيه والثقافيه والجوانب اكيد اللي تزخر فيها بلدنا من مقومات كثيره. لفتني مؤخرا مقال كتب المكرم الدكتور صالح، وكان يذكر حارة العقر كمثال، وفي نفس الوقت كان يعتب انه السائح او الزائر ما يعيش التجربة السياحية الكاملة من خلال معرفته ب يعني معلومات كافية عن المكان اللي هو زاره، وعن الشخصيات اللي مرت فيه، وعن البطولات التي حدثت فيه، وعن الأحداث التاريخية المختلفة التي وقعت في هذا المكان من خلال تجربتكم في حصن جبرين أو قصر جبرين. مهندس عبد الله، دوافع الزوار، دوافع السياح عادة من خلال قربكم من السياح ومن الزوار لهذا المكان عادة ما هي؟ ما أبرز الدوافع تخلي الواحد يقطع هذه المسافة في أنه يصل إلى هذا المكان ويزوره ويتعرف عليه بشكل كبير، وحتى أحيانا لما يصادف وتزور وتشوف السياح والزوار من ملامح يعني وجوههم تشعر أنه دوافعهم مختلفة، يعني هناك المنبهر بالمكان، هناك المرتبط بقصص معينة يمكن عن تاريخ هذا المكان والشخصيات التي مرت به وهكذا.
2: نعم طبعا، بالنسبة لدوافع زيارة قصر جبرين، قصر جبرين هو من يعني القصور العمانية، هو كان يسمى القصر اليعربي وإلى الآن طبعا القصر اليعربي يتميز بأنه حقيقة منبع للفن، منبع للفن للفنون المعمارية المختلفة. طبعا خرجت من حصن جبرين أو من قصر جبرين إلى العديد من خلنا نقول المباني الحالية، يعني فنون معمارية جميلة جدا جدا. يعني لو نذكر مثلا بعضها، مثلا نقوش سقف دار الأوبرا السلطانية نقشت من قصر جبرين، طبعا حصن الشموخ كذلك كثير من الفنون المعمارية في قصر الشموخ أخذت من قصر جبرين، كثير من الأشياء اللي خلنا نقول أخذت من قصر جبرين بسبب جماليتها، وإحنا نتكلم عن مبنى يعني ما يقارب 400 سنة عمره. ولذلك يعني دوافع الزيارة طبعا خلنا نقول يعيشوا العظمة في ذلك الوقت، عظمة الكيان هذا اللي صار قبل مئات السنين وإلى اليوم عايشنا، وحقيقة هي في كثير من القصص حدثت فيه، وبالطبع في دوافع أخرى. ولكن مسألة خلينا نقول إنه الزائر نفسه يعيش جميع القصص قد ما تكون مناسبة للأمانة، لأنه خلينا نقول إنه في قصص يعني حدثت فيها قد يكون فيها لغط، سواء تاريخيا أو خلنا نقول قد يكون فيها يمكن حساسية سياسية أو مجتمعية أو أيا كان من هذا الكلام. ولذلك إحنا بالنسبة لنا من أهم النقاط، وهذا لجميع الفريق العامل في قصر جبرين، إنه نعمل على إيصال الأشياء الإيجابية فقط، لأنه ما نحب إنه ندخل في معمعة من قصص قد تكون موجودة وقد تكون لا. ويعني نبعد نوعا ما من بعض القصص اللي حدثت في زمان يعني سابق. احنا عندنا شيء مميز جدا يعني الباقي من الارث العظيم هذا نص يعني نوصل الرسالة الحقيقية لهذا القصر. فلذلك ما نتشعب بشكل كبير جدا في تفاصيل قد يكون أساسا السائح مش مهتم، وإن صار وحدث وسمعها قد يعني ينقل رسالة حتى عنا إحنا كالسلطنة، قد تكون يمكن صورة مغلوطة يعني.
0: الأستاذ سليمان تتفق مع نفس أنا الفكرة؟
3: إذا سامحنا عبد الله أن القصة اللي هو يرمز لها
0: ننتقل
3: لا لا القصة اللي هو يلمح لها
2: ما واحدة يعني أستاذ سليمان طبعا مش قصة واحدة
3: أنا أنظرها أنها هذه كانت من المفاخر العمانية، أنه حتى لما حدث الخلاف خلاف كل له سبب يعني رائع جدا.
2: طبعا طبعا
3: هذا بالفضل. توجه العلم وهذا توجه الجهاد، فحتى سبب الخلاف كان سبب جدا راقي ومحمود يعني عند محمود عند لدى الله تعالى ولدى أهل الأرض يعني توجه كل الشخصيتين. لكن أنا يعني أكمل أيضا جزء مما ذكروا حتى ما أعرضوا في كل شيء. احنا لما الناس تزورنا كل حد عنده سبب للزيارة، لكن اللي يريد فقط سمع وشاف أنه هذا ضارب أيضا ترند وكذا أنا أريد أروح أشوف المكان. وهناك أيضا من يستهوى الفنون المعمارية، هناك من يستهوى التاريخ، هناك من اللي سمع عن براند معين يعني يريد أيضا يزوره. لكن عندنا إحنا بأنفسنا كثير من الزوار اللي نعرف لهم اهتمام في التاريخ نعملهم جدول خاص أحيانا ما يكفيهم حتى يومين في حارة العقر فقط دون لا تخرج منها، لأنه الحجم المعلوماتي لهذه الحارة جدا كبير وضخم. أحيانا لما يزورنا مؤرخين يعني نبدأ الزيارة ونقول لهم أنه أنتوا اعتدتوا تحكوا عن تاريخ عمان، لكن إحنا اليوم نعيشكم التاريخ اللي تحكيوه والقصة اللي تذكروها وين حدثت احنا اليوم ندلكم عليها. وما يكاد يخلو شبر في حارة العقر ولا حجر إلا له قصة، ليش هذا موجود هنا وإيش حدث من قصة في هذا المكان. نسأل الله تعالى لي يعني الدكتور مكرم صالح أيضا توفيق الصحة والعافية. لا زال نعتبر أنفسنا إلى اليوم احنا في حارة العقر لا زلنا في البداية وما انتهينا وما وصلنا أصلا حتى إلى 30%، لازلنا أقل من 30%. كل اللي تشوفه في حارة العقر لازال في البداية في الربع من مكونات الحارة، لأنه اللي ترمم من حارة العقر إلى الآن حوالي 90 بيت من أصل 400، وكذلك الاستغلال للمرافق لازالت غير مكتملة، فالمشوار لازال طويل. وأيضا هناك احنا نقول أنه نعمل وفق طاقتنا فقط اللي نستطيع، لأنه العمل في حارة العقر أنت تشتغل في مكان ضيق وليس في أرض مفتوحة وعندك مساحات واسعة، أيضا أنت تشتغل في مكان أصبح مزدحم بالسواح، فكم من المواقع اللي تريد تشتغل فيها ما تستطيع وتوقف العمل لأشهر في الموسم السياحي بسبب أنك مزدحم بالسواح. ضيف أنه الإمكانيات أحيانا لا تسعفك، لكن نسعى دائما أنه يعني الجوانب الثقافية نهتم فيها. الأشياء اللي الآن ركز عليها في حارة العقر جانبين، اللي هو الجانب الترفيهي والجانب الثقافي. الترفيهي لأنه لازلنا متأخرين في هذا الجانب، رغم أنه في كثيرين أشخاص تقدموا بمشاريع اللي يعملوها ترفيهية، لكن وجدناها أنها غير مميزة موجودة في كل مكان فما تخلق إضافة في الحارة. بالإضافة إلى الجانب الثقافي، وإحنا تأخرنا في هذا الجانب يعني في حارة العقر لأنه كنا محتاجين إلى أول شيء ننمي ما يعود لنا بمردود مالي يعيننا أنه نستطيع أن نحيي الجانب الثقافي، مع أنه ما تركنا ولكن راح يكون في الفترة القادمة بإذن الله تعالى مضاعف.
0: نعم المهندس عبد الله، موضوع استخدام التقنيات الحديثة في الأماكن التراثية والتاريخية كيف تنظروا لها في الشركة؟
2: نعم حقيقة احنا توجهنا كشركة مستثمرة في موقع حصن جبرين، توجهنا خلنا نقول للتقنية الحديثة ودشنا تطبيق إلكتروني، طبعا هو الوحيد في السلطنة أساسا يعمل كأوديو جايد أو المرشد الآلي في الموقع، وطبعا في موقع آخر حصن جبرين، وإلى الآن في موقع آخر اللي هو جامع السلطان قابوس الأكبر كذلك من ضمنه. وفي كذلك بعض إن شاء الله المواقع القريبة راحين نوقع معهم اتفاقيات على أساس أنهم يكونوا معنا. يعني خلنا نقول أنهينا المرحلة الأولى من التفاهمات، إن شاء الله بإذن الله الفترة القادمة أتمنى أنه ندخل الموسم القادم إحنا عندنا أكثر من موقع بإذن الله تعالى في هذا التطبيق. وطبعا هذه خدمة

0: قاعة للورش، للفعاليات، للندوات، المحاضرات وما إلى ذلك. فالتطبيق حقيقة يشمل جميع الخدمات الموجودة في الموقع، وهذا إن شاء الله اللي راح ينتقل للمواقع الأخرى في نفس التطبيق نفسه. ولا زلنا نحدث مثل ما أسلفت أنه احنا أنهينا المرحلة الأولى ولا زلنا قدامنا بعد مرحلتين مختلفات. إن شاء الله بإذن الله تعالى رايحين نخلصهم يعني خلال أقرب فرصة يعني ممكنة.
1: إيه نعم، يعني ممكن نجهز الاتصال، نتعرف على ممشى سرور. هل منفتحين في حارة العقر على شراكات تسرع في الاستثمار وفي التوسع؟ تذكرت الفرص كثيرة
0: نعم
1: يعني لا زالت، وخاصة أن الفترة الأخيرة شفنا أنه المكان استقطب يعني كثير من صناع القرار، أصحاب المعالي في زياراتهم، وحظيت كذلك بشرف زيارة السيدة الجليلة لهذا المكان اللي فعلا يؤشر أن الكل متفائل يعني بحارة العقر، أنها تصبح أمر فارق جدا يعني في السياحة وفي استغلال التراث والثقافة والتاريخ كجانب سياحي.
2: نعم إن شاء الله تعالى هذا موجود، وإحنا من بدأنا كان عندنا بعض الرؤى شغالين عليها، لكن بعضها تتأخر بحكم أيضا يعني ظروف خارجة عن الإرادة. إحنا من ضمن الأشياء اللي عملنا عليها من البداية إدخال كل الجهات الحكومية في حارة العقر، يعني يكون لكل وزارة مثلا أو هيئة شيء في الحارة. فعندك الآن موقعين لهيئة تنمية المؤسسات، عندك أكثر من مشروع يتبع وزارة الأوقاف، عندك لوزارة التراث أيضا يعني بما أنه أيضا هذا الجانب يتبعهم، هناك زيارات ولقاءات مستمرة غير متوقفة. عندك حتى للدفاع المدني عندنا راح تكون اتفاقيات في جوانب كثيرة، من ضمنها أنه عندنا سيارات أيضا في المطاء في الإطفاء وفي الإسعاف داخل الحارة عبارة عن سيارات الجولف. نسعى بقدر المستطاع أن نوظف أيضا كل التقنيات الموجودة اللي ممكن أنها تتوظف في حارة العقر أن نوظفها. وإحنا نقول في حارة العقر عبارة أن العقر ليست فقط لأهالي العقر وإنما لكل عمانيين، لأنه بما أنها كانت مركز قيادة ومقصد علمي فما يكاد يكون موجود عماني إلا له شيء في هذه الحارة. ولو إلى جدك السابع أو جدك العشرين تعلم فيها أو عمل فيها، كل حد له شيء في حارة العقر. لذلك لما نعمل فيها هناك عبارة مغلوطة البعض يقولها أن أنتم ما تعطوا إلا أهل الحارة، إحنا نعطي الأولوية لأهل الحارة ثم نتسع تدريجيا، لكن عندنا كثيرين ما من نزوة عندهم مشاريع داخل حارة العقر موجودين، وخاصة أنه إحنا الآن ننتقل مشاريع، لأنه حقيقة حفاظا لمن يريد يعمل مشروع قبل كل شيء وحفاظا على قوة الحارة، ما نرضى بأنه تكون هناك أولا مشاريع متشابهة يخسر صاحبها ويؤثر على الآخر، بالإضافة أنه ما يكون هناك تكرار ما لم يكن هناك احتياج أساسا لذات المشاريع. ونحاول يعني أنه نحتوي كل الأفكار الإبداعية أنه نوظفها في حارة العقار.
1: نعم، سينضم لنا الآن مباشرة عبر الاتصال يحيى بن خميس الحسيني نائب رئيس مؤسسة تنمية سرور الاستدامة المالية للحديث عن تجربة ممشى سرور. أهلا وسهلا بك الأستاذ يحيى.
3: حياك الله الأخ عبد الله، حياكم الله
1: حياك
3: الكرام.
1: الله، وسعيدين بانضمامك لنا عبر الاتصال. معنا هنا في الاستديو الأستاذ سليم، أستاذ سليمان، والمهندس عبد الله، للحديث طبعا عن الاستثمار السياحي في المواقع التاريخية والأثرية والتراثية.
3: أهلا وسهلا فيكم جميعا وشكرا لك على هذا اللقاء.
1: حياك الله أستاذ يحيى. نعرف المستمع والمتابع على تجربتكم في ممشى سرور، وما هي المراحل التي قطعها يعني هذا المشروع وهذا الاستثمار؟
3: طيب، بداية ممشى سرور هو ممشى وليد، احنا يعني لسه ما كمل سنة، يمكن الافتتاح التجريبي لو كان في بداية هذه السنة، يعني الانطلاقة كانت بشهر سبتمبر العام الماضي. طبعا السرور لها مقومات أصيلة تمتلكها من أفلاج ونخيل ومزارع، فهذا المسار يعني كأنك أنت تمشي تحت ظلال النخيل وبين الأفلاج، فهو مش مجرد ممشى أو مزار طبيعي، بل هو مشروع يعني احنا نسميه مشروع تنموي مجتمعي متكامل. ففي يعني عندنا بيوت طينية وهوية عمرانية وعندنا روح مجتمعية. طبعا هذا الممشى مثل ما أنت عارف إنه هو جهد من أبناء السرور كجهد تطوعي يعني مجتمعي، هم الذي أنشأوا هذا المسار، ولاحقا طبعا التحقت المؤسسات الحكومية بدعم هذا المسار،

0: في شأني يعني.
1: نعم، أهمية المشاركة المجتمعية وجود المجتمع كجزء أصيل من مراحل التطوير هذا.
0: طبعا شوف، مثل ما خبرتك انه هذه كانت انطلاقه او شراره من شباب سرور،
1: نعم.
0: هم اللي اشتغلوا على يعني على هذا المسار. طبعا السرور والمسار مالها مسار يعني طويل جدا، يعني يتجاوز 4 كيلومتر. فانت اذا يشتغلوا فيه يعني اشخاص يعني معينين او يقتصر على فريق واحد، راح يعني يتاخر المشروع لحد ما ينشأ. فمسار سرور يعني كانت فكرته شوي مختلفه. احنا في سرور عندنا حارات قديمه، وكل شباب يعني انتموا للحاره، بدوا هم يشتغلوا فيما بعض فيما بينهم في كل حاره. بعد ذلك صار الاندماج الكامل بين سرور كلها، وصار الترابط انه صار ممشى سرور سياحي متكاملين.
1: اي نعم، يمكن من الاشياء اللي ما يعرفها كل المستمعين طبيعة صيانة البيوت الطينية قد تكون مختلفة عن البيوت الاسمنتية العادية، فما هي ابرز يعني التحديات والمصاعب عند ترميم الحارات او البيوت القديمة؟
0: شوف، يعني البيوت القديمه هي احنا ما نقدر نقول تحديات، لكن كتجربه جديده طبعا لابد ان تلاقي شويه اعتراضات من اصحاب هذه البيوت، لان هذه ملك خاص، املاك خاصه يعني هذه البيوت.
1: نعم.
0: طيب، ففي البدايه انت راح تلاحظ ان في يعني مقاومه لحد ما تقدر تقنعهم انت يعني تقول هذه البيوت او يصير لها ترميم او تحول من مجرد هي بيوت طينيه يعني غير مستخدمه الى استخدام دائم لها. فهذه احد التحديات اللي احنا قاسين نعالجها حاليا. طبعا ترميم البيوت لابد ان في كود معين للترميم، يعني ما انه يكون ترميم عشوائي. طبعا يعني وزاره التراث والسياحه حاطه بعض الاشتراطات العمرانيه انك لما تجي ترمم هذه البيوت. طبعا احنا بدينا بترميم السوق القديم، يعني عندنا سوق قديم يمكن 50 عام صار له مندثر، فالشباب تولوا هذا يعني السوق القديم وقاموا باحيائه. حاليا عندنا تقريبا يمكن 6 محلات تم ترميمهم على الترميم اللي يعني كمحلات حديثة، وبدأ النشاط فيهم. فهذه أحد يعني أحد الفرص اللي موجودة حاليا، إنه إحنا نحافظ على البيت الطيني، أوكي، مش مجرد إنه جمالي فقط، لا، إنه نحوله إلى شيء يعني مردود اقتصادي له.
1: نعم، مثل هذه المشاريع كيف ممكن يكون لها دور في إحياء العادات، التقاليد، الفنون الشعبية الأصيلة الموجودة في هذه الولايات؟
0: جميل. شوف، احنا اول ما بدينا نشتغل بدت يعني الحركه عندنا حركه نشطه جدا، السواح اللي يجوا كذا. فهذا السواح انت لابد انك تعملهم فعاليات واشياء. احنا بدينا من شهر رمضان الفايت كان عندنا التهلوله. طبعا التهلوله يعني تكون في منتصف الشهر، فهذه التهلوله احد العادات اللي هي يتم توارثها.
1: نعم.
0: يعني الجيل الجديد ما كان يعرفوا كثير عنها لانها ما تمارس قدامهم يعني. فصارت التهلولة يمكن احنا نفذناها 3 مرات في ممشى سرور. طبعا سرور مشهورة بالهبطة، في هبطة عندنا هبطة 26 من شهر رمضان
1: نعم.
0: وستة من ذي الحجة. فكان ستة من ذي الحجة يعني في احنا نسميه العيد الكبير، الهبطة لما كانت في ايام يعني الاجازة. فكان عندنا عدد كبير من يعني السواح والزائرين اللي كانوا يقصدوا الهبطة، بس كانوا يمشوا وين؟ في المسار الجديد.
1: نعم.
0: فعلى جوانب المسار راح يعني تقام فعاليات شعبيه، فنون شعبيه، وهذا اللي تم في اللي هي العزوه اللي صارت لمده 3 ايام في تابعه للممشى.
1: إيه نعم، المؤسسات يعني الحكومية والمعنيين بهذا القطاع، يعني ما هي المساهمات اللي من وجهة نظرك ممكن تكون فاعلة في التسريع من تطوير مثل هذه المشاريع التي تتميز يعني بخصوصيتها وبأبعادها كذلك، هي ليست مجرد يعني مشاريع تجارية، هي مرتبطة بهويتنا، عاداتنا، بتقاليدنا، بعمراننا، بتاريخنا.
0: بالضبط. يعني احنا يعني الحمد لله نحس نبنا ان محظوظين انه في اهتمام حكومي كبير عندنا. يعني احنا اول ما بدينا يعني تبنت المحافظه يعني برئاسه سعاده الشيخ المحافظ المشروع المسار السرور.
1: نعم.
0: وطبعا احنا رسمنا خارطه للتحول، ان نتحول من مجرد ممشى الى مؤسسه يعني رائده، توفر فرص عمل، دخل للأسر المنتجة، بيع المنتجات، بيع هذه الأشياء. فهذا واحد من الأشياء اللي احنا محظوظين فيها. الشيء الثاني انه سعادة الشيخ الوالي كون لجنة مكون المؤسسات الحكومية اللي داخل ولاية سمايل لمساعدة المسار كيف يقوم، إن المسار يعني يتحول إلى مؤسسة متكاملة، مش مجرد مثل ما قلنا ممشى وفقط لا. فهناك بعض يعني محتاجين بعض التصاريح من البلدية، من الإسكان، من مختلف المؤسسات. معالي السيد وزير التراث والثقافة يعني الموقر مشكورا قام بزيارتنا في المسار، فمشى من بداية المسار لنهايته وتعرف على جميع المقومات اللي موجودة داخل المسار. فهذا طبعا يعني هذا مش شيء بسيط بالنسبة لنا احنا، طبعا هو أعطانا مجموعة من التوجيهات والنصائح، ويعني الوزارة قائمة بدورها الحين حاليا وشغالين معنا في إقامة الورش، في التعريف، في كذلك أنه حتى طرح علينا برامج لتدريب الشباب ليكونوا مرشدين داخل هذا المسار. وهناك حراك حكومي حقيقة يعني كبير، لكن احنا ننتظر طبعا وفق الموازنات اللي موجودة وفق الإمكانيات اللي موجودة لدى المؤسسات الحكومية حتى ان احنا نمضي قدما ان شاء الله تعالى.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك الأستاذ يحيى، وسعيدين بهذا التواصل معك والتعرف على تجربة ممشى سرور، وإن شاء الله نشوف هذا المشروع في ازدهار وتقدم بإذن الله تعالى.
0: اللهم امين. شكرا، شكرا استاذ عبد الله، شكرا جزيلا لك، وشكرا للضيوف الموجودين.
1: بارك الله فيك. شكرا، شكرا جزيلا. طبعا نحن مستمعين ومتابعين امامنا دقائق معدوده لهذا الموضوع، ما شاء الله الوقت يعني مر بشكل سريع جدا. المهندس عبد الله، ممكن نتحدث عن القادم، وما هي الفرص التي تراها امامك كمستثمر انها لا زالت موجوده ولكن ما دخلت يعني خلينا نقول في البايبلاين، يعني ما دخلت في مسارات الاستثمار، يعني ممكن انها تستثمر لكن بعدها يعني ما حد التفت لها بشكل كبير رغم اهميتها ويمكن الاستفاده منها.
2: والله استاذ عبد الله، هو هذا طبعا بيكون من ضمن خلنا نقول الاشياء اللي يمكن ما اقدر افصح عنها كلها، بس هو خلنا نقول كتوجهات لنا احنا في شركه الثقه المتكامله للاستثمار. للأمانة عندنا عدة مخططات، وإن شاء الله بإذن الله تعالى قريبا راحين نفصح عن افتتاح مواقع أخرى عدا عن حصن قبرين، وكذلك فرع لباب في حصن قبرين راح بإذن الله تعالى يخرج إلى مواقع سياحية أخرى بإذن الله تعالى. طبعا أنا من وجهة نظري أستاذ عبد الله، يعني مثل ما الحين أسلفت أنه يمكن ننتشر أو المواقع الأخرى اللي يعني غير مرئية بشكل كبير. احنا حاليا في الفترة الحالية على حسب ما ارتأي شخصيا حقيقة لربما محتاجين نركز على الموجود حاليا في السلطنة بشكل عام، لانه حقيقة من الواضح وتوجهات في كل الولايات انه نشتغل على الجودة، يعني في الجودة في الخدمة، الجودة في خلنا نقول جميع الخدمات المكملة في هذا المكان. فما محتاجين نفتح خلنا نقول الأماكن الأخرى اللي لا زالت يعني إحنا الحمد لله سلطنة عمان يعني تزهو بالعديد من المواقع والمحافظات المختلفة، واللي أساسا كل محافظة تتميز عن الأخرى. فالتوسع شيء ممتاز، ولكنه في المقابل محتاجين أن نركز بشكل كبير جدا على الموجود الحالي من خلال الجودة، لأنه حقيقة إحنا في الفترة السابقة ما قبل 2020 أو خلنا نقول نعم ما قبل 2020 كانت يعني التوجهات بشكل عام أنه مركزين للسائح اللي خلنا نقول المختار مش جميع الجنسيات. الحمد لله صار في خلنا نقول سياسات مختلفة بالنسبة للزوار، وفتحوا مسألة التأشيرات السياحية بشكل كبير جدا، وهذا طبعا ساعد في القطاع السياحي. ولذلك احنا محتاجين تجويد الاستثمار أو الخدمات اللي فعلا مستثمرة، لأنه إذا توسعنا بشكل غير مدروس قد يعني نصل لنقطة أنه ما في جودة خلنا نقول المنتج المقدم أو الخدمة المقدمة، وطبعا هذا يشمل أغلب الأشياء اللي أنا أتكلمها.
3: نعم أستاذ سليمان، إحنا ربما توجهنا أكثر في الفترة القادمة ينصب في ثلاث جوانب: جانب الخدمي نركز عليه كثير، أيضا الجانبين اللي ذكرتهم اللي هو في الجانب الترفيهي وجانب الثقافي. أيضا احنا نريد نعيد أيضا لحارة العقر كثير من الأشياء اللي فقدتها سابقا، من ضمنها الناس كانت تجي للعقر تتعلم. عندنا قبل كم يوم انتهينا من دورة كانت للسمت العماني لطلاب من محافظة جنوب الشرقية، عندنا جهة حكومية أيضا لتقريبا راح يكون لهم تدريب لحوالي 400 موظف عندهم في حارة العقر. فاحنا نريد نركز أيضا لهذا الجوانب، لأنه الحارة ما نريد إعادتها للحياة فقط في جانب يعني الخدمات المطاعم والمأكولات والإيواء وما إلى ذلك، وإنما في الجانب التعليمي أيضا لضمان الاستدامة لهذه التجربة. إحنا بحثنا إيش الأشياء اللي يحتاجها الزائر والسائح، وهي اللي نركز فيها كثير، من ضمنها مثلا قاعات واسعة، من ضمنها الإنارة، التبريد في الصيف وما إلى ذلك. فتوجهنا راح ينصب أكثر هذا الجانب. بالإضافة ربما في الفترة القادمة ينظر لنا عندنا حراك كبير في عمان كامل وليس في العقر، لأنه إحنا منذ بدأنا كان همنا لعمان كامل، بدأنا في العقر لأن إحنا من أهل هذه الحارة، لكن بما أن عمانيين إحنا توجهنا أنه تنعكس هذه التجربة لكل عمان. عندنا شراكات في مختلف المحافظات وراح إن شاء الله تعالى نشتغل فيها بجهد أكبر في الفترة القادمة.
1: في أي ملامح لاستثمارات في ولايات أخرى؟
3: ليس استثمار، دعم لوجستي واستشاري فقط لتنمية مواقع كثيرة. عندنا شراكات في شمال الشرقية، مكتب محافظ شمال الشرقية، وعندنا كذلك في مع بلدية الظفار، وكل التجارب الموجودة بما فيها حتى في بهلة، في سمايل، حجرة الشيخ، في أيضا حبراء الآن بدأوا في وادي المعاول، كلها لنا معهم زيارات وتنسيقات وراح تزيد بشكل ملحوظ بإذن الله تعالى.
1: نعم، هذا سؤال من أحد متابعينا يسأل عن طبيعة إنفاق السائح ما بين السائح المحلي والسائح الأجنبي، هل لديكم أرقام ومؤشرات توضح أيهما أكثر إنفاقا
3: سياحيا؟ في كلا الطرفين هناك من ينفق بشكل كبير وهناك محدود الإنفاق. في الأجانب بعض الجنسيات نعرف أنها تنفق بشكل كبير، جنسيات أخرى إحنا معتادين عليها قليلة الإنفاق، لكن إنفاق السائح الأجنبي أغلب الأوقات يكون في الإيواء، يركز على السكن، بينما السائح العماني إنفاقه لا يختلف غالبا في موضوع الأكل، لأنه يهم أيضا أن يجد يعني أكل ممتاز.
1: نعم، مؤخرا شفنا تجربة، ما نقول سياح بقدر ما نقول أخواننا ومكاننا وزوار من دول مجلستان، دول الخليج، كانوا يقصدوا العقر ويعيشوا تجربة فيها ونقلوها لنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاحظوا زيادة في عدد الزوار
3: واجد بشكل كبير جدا وملحوظ. أنا خلني أعطيك بعض الحوادث اللي صارت وكانت سبب أيضا. إحنا مثلا لما افتتحنا سوق العقر الافتتاح الأول ضاعف من عدد الزوار من مجلس التعاون، حتى أنه كثيرين منهم كانوا يبلغون أنه يعني افتتاح هذا السوق كان ضارب عندنا ترند في أكثر من دولة خليجية. خلنا أعكس لك أيضا سوق نزوة، الفيديوهات اللي تنتشر عنه يوم الجمعة سبب بأنه تزيد من السائح الخليجي، لأنه كثيرين لما يجوا يجي الخميس على أساس أنه ينزلوا السوق. تسويق مهم جدا وهو من الأسباب الرئيسية. أنت كنت تتحدث قبل شوية أيضا مع الأخ يحيى في سرور.
1: نعم.
3: في سرور أنا زرتهم أكثر من مرة بسبب الإعلام، لأنهم أيضا شغالين بقوة في الجانب الإعلامي.
1: نعم.
3: بينما هناك مواقع ربما بدوا قبل وشغالين، ربما كانوا يعني قطعوا شوط أكبر، لكن عندهم تسويق ضعيف.
1: نعم.
3: فالتسويق سبب أيضا رئيسي جدا، وكل شخص لازم يوظفه أيضا بما يتناسب مع الموجود.
1: نعم، أنا سعيد جدا بهذا الحوار الثري معكم، الوقت مر بشكل سريع، نحن الآن أمامنا أذان العصر. شكرا جزيلا لك الأستاذ سليمان على هذا الحوار الثري. مهندس عبد الله،
4: شكرا جزيلا
1: لكم مستمعينا ومتابعينا. نذهب مباشرة إلى الوقفة الدينية لأذان العصر، وبعدها إن شاء الله نواصل باقي محطاتنا في استديو الظهيره.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء. محطتنا القادمة سنتحدث فيها عن اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم في المنطقة الحرة بصلالة استثمار يتجاوز 11 مليون ريال عماني. سنتعرف عليه عن قرب من خلال تواصلنا المباشر عبر الاتصال مع الدكتور علي بن محمد تبوك، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: اهلا وسهلا، حياك الله اخي عبد الله، مشكور كثير على الاستضافه الكريمه.
0: حياك الله وسعيدين بالتواصل معك، ونبارك لكم توقيع هذه الاتفاقيه بانشاء مصنع لانتاج سماد كبريتات الامونيوم. نتحدث دكتور عن هذه الاتفاقيه وعن الفرص التي ستوفرها.
1: طبعا حقيقه اخي عبد الله مشكور كثير مثل ما ذكرت على الاستضافه. لله الحمد نجحنا في المنطقه الحره بصلاله من استقطاب ما يقارب 5 مليار ريال عماني من استثمارات تراكميه. لدينا اليوم لله الحمد أكثر من 25 جنسية وأكثر من 100 شركة عالمية ومحلية. كل ذلك تحقق بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، وبسبب توفر مقومات جذب الاستثمارات في السلطنة. طبعا من هذه المقومات المواني والمناطق الاقتصادية ومناطق حرة ومطارات وشبكة طرق ذات مواصفات عالمية. كذلك توفر تشريعات وقوانين داعمة للاستثمارات. لدينا في المنطقة الحرة، لدينا في السلطنة حقيقة مصادر متنوعة من الطاقة والطاقة النظيفة ومصادر من المواد الخام والطبيعية. السلطنة بلد كريم صديق للعالم، ونعمل بالشراكة مع العالم من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع أكبر الأسواق في العالم. لهذا أخ عبد الله، فالمستثمر عندما يختار المنطقة الحرة بصلالة ويتواجد في سلطنة عمان يستفيد من كل هذه المقومات، بالإضافة إلى بيئة أعمال متكاملة، أراضي صناعية جاهزة، وخدمات لوجستية، وتكامل مع المجمعات الصناعية المتوفرة في كل مناطق السلطنة اللي طبعا تتوفر فيها مواد أولية. في مثل هذا المشروع طبعا منتج الأمونيا اللي توفر معنا في المنطقة الحرة بصلالة يعتبر مادة خام تشكل ما يقارب فوق 30% طبعا من حجم الإنتاج. نعم،
0: عندما نتحدث عن الأمونيا ونعرف يعني المستمع والمتابع، هذه الصناعة في ماذا تستخدم، وما هو دورها كذلك يعني في اعتماد العالم عليها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمن الغذائي واحتياجات أكيد متزايدة وطلب متزايد عالميا؟
1: طبعا بلا شك هذا المشروع أخ عبد الله هو مرتبط بشكل

0: بلا شك أن الدول مثل الهند وشرق أفريقيا حتحتاج هذا المنتج، فالسلطنة غير أنها حتتوفر عند هذا المنتج كمان حتصدره إلى دول أخرى واقتصاديات كبرى.
1: نعم. عادة استثمار من هذا النوع، ما هي الصناعات والفرص المصاحبة له؟
0: نعم طبعا المشروع مثل هذا أخ عبد الله غير أنه حيشتري مادة خام، طبعا عندنا مادة الأمونيا، مادة الأمونيا طبعا متوفرة عندنا في السلطنة وحقيقة موجودة معنا في المنطقة الحرة بصلالة، ف25% إلى 30% مدخلات الإنتاج ماله حيكون من خلال استغلال طبعا المنتج المحلي. أضف إلى ذلك طبعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات اللي بتعمل طبعا لتزويد المصنع بالكثير من المواد يعني الأغراض اللي يحتاجها في الإنتاج حيتم توفيرها من خلال القطاع الخاص. طبعا بلا شك انه الاستثمار هذا حيكون حيخلق نوع من المجمع الصناعي. ذكر المستثمر اثناء الاجتماع معه امس حقيقه انه حيرفع حجم الاستثمار من 29 مليون الى 50 مليون دولار، واضاف انه حيطرح اكثر من 5 منتجات، فبالتالي اليوم نحن ما نتعامل مع منتج واحد فقط، حنتعامل مع منتجات اخرى. ممكن اخ عبد الله للمستقبل حتقوم مجمعات صناعيه مصاحبه لهذا المشروع وتتكامل معه. نعم.
1: نعم. دكتور، مثل ما تعرف طبعا سلطنة عمان لديها التزامات بيئية وعندها خطة للحياد الصفر 2050 وحددت يمكن الصناعات التي يعني تركز في فلسفتها الجديدة على تقليل الانبعاثات الكربونية. عادة في المنطقة الحرة بصلالة وفي علاقتكم كذلك مع المستثمرين، كيف تحاولون تطبيق يعني هذه المعايير وتكون صناعاتنا واستثماراتنا القادمة ملبية لكل المعايير البيئية وكذلك تجتهد في أنها تقلل من انبعاثاتها الكربونية؟
0: طبعا بلا شك، هو حقيقة السلطنة يعني من أوائل الدول اللي طبعا أسست وزارة معنية بالبيئة، والبيئة طبعا هي مكون أساسي ويؤخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق بتوطين الاستثمارات. نحن اليوم أخ عبد الله لما يجينا مستثمر ويراد أن يستثمر في السلطنة، نأخذ بعين الاعتبار طبعا الدراسات التوافق مع الاشتراطات البيئية من خلال طبعا تقديم المستثمر لفكرة المشروع، وطبعا الانبعاثات اللي ممكن يسببها المصنع وسواء الويست والمخلفات اللي ممكن تكون يعني تخرج من هذا المصنع، فبالتالي يتم دراسة هذا الطلب بشكل متكامل، التنسيق مع الجهات المختصة ومن ضمنها هيئة البيئة والجهات الأخرى ودراسة المشروع، ولا يمنح حقيقة لا يمنح المستثمر أي موافقة نهائية للبدء في الإنتاج والتصدير إلا بعد توافقه مع الاشتراطات والضوابط والإجراءات طبعا المعمول بها في السلطنة. فبالتالي أخ عبد الله هذا الأمر ينظر له ويراعى ولا يمكن طبعا نحن نتغافل عنه.
1: نعم. بعد هذه الاتفاقية دكتور، ما هي المراحل القادمة عادة بعد توقيع أي اتفاقية معينة؟ كيف تبدو المراحل القادمة لهذا المشروع تحديدا؟
0: نعم حقيقة عبد الله المرحلة الأولى اللي هي طبعا تجربة، بس أخبرك بشكل مجمل فيما يتعلق بتجربة الاستثمارات بشكل عام في أي مناطق حرة، هي حقيقة تتراوح بين 3 شهور إلى 9 شهور، هي المرحلة اللي تبدأ من تقديم الطلب ويمشي المستثمر في تقديم الدراسات. أنا أتكلم مش كقبول للاستثمار إلى اكتمال طبعا دراسة المشروع، لأنه بعدين المستثمر يقوم بدراسة فنية ثم دراسة بيئية ثم دراسة جدول المشروع. فنحن المرحلة هذه أخ عبد الله اللي نمشي فيها قطعنا الشوط الأول، هو طبعا المستثمر قدم طلب الاستثمار، استوفى كافة الاشتراطات وطبعا التزم بكافة الضوابط وقدم ما يثبت طبعا قدرته على التنفيذ. الآن تنطلق المرحلة اللي بعدها، هي المستثمر يقوم بالدراسات التفصيلية للمشروع، يقوم طبعا بالعمل مع الجهات المختصة لاستكمال بقية الاشتراطات، ونحن نتوقع إن شاء الله في خلال 8 إلى 11 شهر بالكثير إن شاء الله نتوقع من المستثمر يبدأ بالإنتاج والتصدير يعني وتكون السلطنة تتوفر فيها هذا المنتج الحيوي. نعم.
1: بإذن الله تعالى دكتور، وأكيد نتمنى لكم كل التوفيق. أترك المساحة والكلمة الأخيرة لك.
0: أشكركم حقيقة، ونحن حقيقة من هذا المقام ومن هذا المقام الطيب ندعو الشركات الوطنية ورجال الأعمال في السلطنة إنهم يستفيدوا من المقومات الاقتصادية في السلطنة، المناطق الحرة متوفرة، مواني متوفرة، مرافق عملاقة كبيرة جدا، شبكة طرق كبيرة، السلطنة بلد صديق للعالم، تربطنا اتفاقيات تجارة حرة، ونحن بحاجة حقيقة للقطاع الخاص والشركات العائلية في السلطنة إنها تستفيد من هذه المقومات، لأنه نحن دائما نعتز بالشركات الوطنية، نعتز برجال الأعمال في السلطنة.

0: المواطنة، ونتمناهم يتواجدوا معنا في المنطقة الحرة ويقودوا دفة الاقتصاد إن شاء الله. ونحن نرحب فيهم ونوعدهم من هذا المقام أنه نحن نقدم لهم كل الدعم والإسناد المطلوب لنجاح وقيام أعمالهم إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى. شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور علي.
0: شكرا لك عبد الله.
1: أحسنت أحسنت. دكتور علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة كان معنا طبعا للحديث عن الاستثمار الجديد بتوقيع اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم في المنطقة الحرة بصلالة، استثمارات تجاوزت 11 مليون ريال عماني. وأكيد المنطقة الحرة بصلالة تحاول مثل باقي المناطق الحرة في استقطاب مختلف الاستثمارات وبمختلف كذلك أنواعها، خاصة الاستثمارات غير النفطية التي تدعم توجهات سلطنة عمان في التنويع الاقتصادي. إذن مستمعينا ومتابعينا، هذه كانت محطاتنا لليوم، كان ملفنا الرئيسي حول الاستثمار السياحي في العناصر التاريخية والتراثية والثقافية، وتحدثنا بشكل تفصيلي عن هذا الموضوع. ومحطتنا الثانية كانت مع المنطقة الحرة بصلالة. هذا فريق العمل يحييكم، في الإعداد عبد الحميد الرواحي، وفي التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. في أمان الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثانية نستهلها بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
0: الجيش الأمريكي يشن غارات جديدة على عدة مواقع إيرانية، وطهران تعلن مقتل شخص وإصابة آخرين نتيجة هذه الضربات.

0: الدول الأوروبية تسجل أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر التي اجتاحت غرب القارة أواخر يونيو الماضي.
1: شركة نماء لخدمات المياه تعلن عن توفر أكثر من 300 فرصة عمل ضمن برنامج التدريب المقرون بالتوظيف.
0: إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى فخامة الرئيس قاسم جومار توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة محمد بن عبد الله البحراني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان خلال استقبال سعادة علي بيك كوانتيروف نائب وزير الخارجية الكازاخستاني سعادته بمقر وزارة الخارجية الكازاخستانية في أستانا.
1: وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأشار جلالة السلطان خلالها بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين متمنيا لهذا البلد دوام الاستقرار والرخاء وتحقيق المزيد من الإنجازات.
0: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم تصدي قواتها لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. وأشارت رئاسة الأركان إلى أن أصوات الانفجارات هو نتيجة اعتراض منظومات دفاعاتها الجوية للهجمات المعادية. وفي البحرين تم تفعيل صافرات الإنذار تحسبا لهجمات معادية، حيث دعت وزارة الداخلية البحرينية للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن والالتزام بتعليمات الجهات المختصة. كما أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت مجاله الجوي قادمة من إيران دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.
1: هذا وشنت الولايات المتحدة غارات جوية جديدة على عشرات المواقع الإيرانية مستهدفة مواقع رادارات وقدرات الصواريخ والطائرات المسيرة. من جهتها أعلنت إيران أن الاستهدافات أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين جراء هذه الاستهدافات على مدينة ماهاشر بمحافظة خوزستان وسماع دوي عدة انفجارات بمناطق مختلفة من إيران.
0: من جانب آخر أعلنت إيران اليوم أنها تواصل مشاوراتها الدبلوماسية مع الوسطاء الإقليميين في النزاع الدائري بالشرق الأوسط، وذلك بهدف تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة تزامنا مع تجدد الضربات المتبادلة بين الجانبين. من جهة أخرى أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران لن ترفع قبل تخلي طهران عن برنامجها النووي وصواريخها باليستية وأعمالها التي تزعزع استقرار المنطقة حسب قوله.
1: مع الإعلان عن موعد الانتخابات الإسرائيلية تتصاعد وتيرة الانتهاكات على الأراضي الفلسطينية في مسعى لكسب تأييد الناخبين خاصة المتطرفين إلى جانب فرص وقائع تحول بل إلى جانب فرض وقائع تحول دون تنفيذ حل الدولتين.
2: تواجه مدينة القدس واحدة من المخططات الاستيطانية الخطيرة، إذ صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقامة حي استيطاني في الجزء الشرقي من القدس ضمن المنطقة الواقعة بين بلدتي صور باهر وجبل المكبر. ويقضي المخطط ببناء 450 وحدة سكنية لاستيعاب 2000 مستوطن. كما تشهد المدينة المقدسة انتهاكات، إذ أعلن عن شهيد سقط برصاص إسرائيلي في بيرنبالا، وأصيب آخرون بالاختناق بفعل قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم بلدة حزمة، إضافة لهدم جرافات منشآت في بلدة سلوان وتنفيذ اقتحامات لمخيم قلنديا وبلدات العزارية والعيسوية واعتقال فلسطينيين. وأدحى للدولتين رؤية للقيادة الإسرائيلية المتطرفة، فإلى جانب استهداف القدس يصادف قطاع غزة والضفة الغربية. غزة ودعت شهيدين، سقط أحدهما إثر قصف جوي لمنزل بمخيم المغازي في المنطقة الوسطى، والآخر متأثرا بجروحه في قصف سابق، ما يرفع عدد الشهداء خلال الساعات 24 الماضية إلى 9. المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائفها.

0: إلى جانب إطلاق الرصاص الثقيل تجاه المناطق الشرقية، خاصة أحياء التفاح والشجاعية وجباليا. وتم رصد عملية توسيع إسرائيلية للمنطقة الصفراء من جهة حي الشجاعية شرقا، في مواصلة إسرائيلية رغم رفض الوسطاء لفرض وقائع تعزز حالة الجمود في مفاوضات وقف إطلاق النار. سكان غزة يعيشون أوضاعا بائسة، 77% من السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي، ويواجه 100,000 طفل سوء تغذية حاد وفق ما أفادت وزارة التنمية الاجتماعية. قطاع غزة يواجه عدة خيارات، فإما التقدم فعليا للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، أو التحرك لجهة الخطة الأمريكية البديلة التي تفضي إلى وجود قطاعين أحدهما تحت المراقبة الإسرائيلية، والخيار الأسوأ عودة نسق الحرب الشاملة. أما الضفة الغربية فتواجه الاستيطان الإسرائيلي المتمدد. جيش الاحتلال يعمل على توسيع طريق استيطاني على حساب أراضي قرية سوبا جنوب الخليل، وأخطر بهدم منازل جنوب بيت لحم، كما أصيب فلسطينيون بالرصاص في الخليل، فيما شهدت عدة مناطق اقتحامات اعتقل خلالها فلسطينيون. وواصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم على الأراضي الزراعية والمزارعين في محيط مدينة رام الله، ويستفيد المستوطنون من دعم وزراء إسرائيليين يقدمون مزيد من الحرية والتسهيلات لكسب تأييد المستوطنين في انتخابات الكنيست المقررة أواخر شهر أكتوبر المقبل. إسرائيل ورغم تقديراتها بعدم التعرض حاليا لهجمات إيرانية، لكنها تبقي على حالة التأهب قائمة، وتواصل نسف وإحراق المنازل جنوب لبنان، وتعتمد التضليل السياسي عبر الترويج لإمكانية البدء باتفاق الانسحاب الجزئي من الجنوب لصالح الجيش اللبناني خلال 3 أسابيع. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: قتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون اليوم في هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية موسكو. ففي المقابل أعلنت روسيا قصف مدينتي أوديسيا وزاباروجيا، الأمر الذي أدى إلى إصابة 4 أشخاص واشتعال النيران في أحد المباني. من جهة أخرى، أعلنت بريطانيا اليوم عن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف الشبكات الإلكترونية الروسية، والتي تتهمها لندن بمحاولة نشر الفوضى والانقسامات في الدول الأوروبية.
2: حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من أن سوء التغذية الحاد لدى الأطفال يتفاقم في معظم مناطق أفغانستان، مشيرة إلى أن أكثر من 4 ملايين طفل دون سن 5 معرضون لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد هذا العام. وقالت اليونيسيف أن سوء التغذية الحاد تفاقم في 26 من أصل 34 ولاية أفغانية، ودعت المنظمة الجهات المانحة إلى زيادة دعم برامج الوقاية من سوء التغذية وعلاجها، ولا سيما للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و23 شهرا والنساء الحوامل.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي ضربت بنغلاديش إلى أكثر من 50 شخصا، وأفادت السلطات بأن المياه غمرت مساحات شاسعة في 7 مناطق، مما أثر على أكثر من 1 مليون شخص، بينما لا يزال العديد من السكان معزولين بسبب الفيضانات. وتعد بنغلاديش من أكثر الدول عرضة للكوارث الطبيعية، حيث تتسبب الأمطار الموسمية سنويا في فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق.
2: سجلت الدول الأوروبية أكثر من 10,000 حالة وفاة خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة في أواخر يونيو الماضي. ووفقا للبيانات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية، كانت الغالبية العظمى من هذه الوفيات هم من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر. أما على صعيد الأضرار البيئية الناتجة من موجات الحر، فاجتاح حريق وصف بالاستثنائي غابة فونتينبلو جنوب العاصمة الفرنسية باريس، حيث امتد الحريق إلى نحو 800 هكتار، مما استدعى مشاركة أكثر من 400 من رجال الإطفاء وطائرتين للسيطرة على النيران، فيما أخلي نحو 15 منزلا وأغلق جزء من الطريق السريع قرب المنطقة.
1: مستمعين الكرام، فترتنا الإخبارية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
2: الجيش الأمريكي يشن غارات جديدة على عدة مواقع إيرانية.

0: طهران تعلن مقتل شخص وإصابة آخرين نتيجة هذه الضربات.
1: الدول الأوروبية تسجل أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر التي اجتاحت غرب القارة أواخر يونيو الماضي.
0: شركة نماء لخدمات المياه تعلن عن توفر أكثر من 300 فرصة عمل ضمن برنامج التدريب المقرون بالتوظيف. وقعت محافظة جنوب الشرقية اتفاقيتين مع الشركة العمانية الهندية للأسمدة أوميفكو لتمويل وتنفيذ مشاريع تنموية في عدد من القرى. شملت الاتفاقية الأولى تمويل مشروع لتنفيذ طرق وجدران حماية لعدد من الطرق، وتنص الاتفاقية الثانية على توفير أجهزة كهربائية وإلكترونية لعدد من الأسر. وقع الاتفاقيتين سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.
2: في خطوة تجسد فلسفة الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي، وقعت محافظة جنوب الشرقية اتفاقيتين مع الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو. الاتفاقية الأولى تمويل مشروع طرق وجدران حماية في عدد من قرى المحافظة، أما الاتفاقية الثانية فتنص على توفير أدوات تعزز الأمن المعيشي لأسر ذات الدخل المحدود والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
3: المهندس عبد الله بن محمد الغيلاني رئيس قسم الصيانة ببلدية جنوب الشرقية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
4: تتضمن الاتفاقيتين تمويل وتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في عدد 6 قرى جبلية بالمحافظة بهدف تحسين البنية الأساسية وتسهيل وصول الخدمات وتعزيز سلامة الحركة والتنقل بما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان، ويجسد دور المسؤولية الاجتماعية في دعم التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
2: وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من التعاون الممتد بين الجانبين لدعم مشاريع البنية الأساسية وتحسين الخدمات المجتمعية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع جودة الحياة لسكان المحافظة. أحمد بن بارك درمكي، ولاية صور، محافظة جنوب الشرقية.
1: وقعت هيئة البيئة اتفاقيتين لرفع كفاءة منظومة التفتيش والرقابة البيئية وتطوير المحميات الطبيعية. تهدف الاتفاقية الأولى لتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة البيئية بما يعزز منظومة الرقابة الميدانية، وتتضمن الاتفاقية الثانية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير حديقة السليل الطبيعية بولاية الكامل والوافي. وقع الاتفاقيتين سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة.
5: تمضي سلطنة عمان نحو بناء نموذج متوازن يجمع بين صون الموارد الطبيعية وتعظيم قيمتها الاقتصادية عبر شراكات نوعية ومشروعات تعزز الاستدامة وتفتح آفاقا جديدة للسياحة البيئية والاقتصاد الأخضر. تستهدف تعزيز منظومة التفتيش والرقابة البيئية. وتحدث لإذاعة سلطنة عمان سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة.
6: هذه الاتفاقية التي وقعت في صباح اليوم وتعتبر محطة فارقة في مسيرة الرقابة البيئية، حيث أنها أكدت اليوم من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية ما بين هيئة البيئة وما بين المؤسسة العامة للأمن والسلام لخدمات الأمن والسلامة على خصخصة قطاع التفتيش البيئي، وليتقوم مؤسسة الخدمات الأمن والسلامة نيابة عن هيئة البيئة بتفتيش على المنشآت والأفراد لضبط أي مخالفات ضد القانون البيئي أو اللوائح المنظمة له، وضبط إيقاع الأداء البيئي للأفراد والمنشآت في مختلف المجالات بما يضمن مزيد من الالتزام وكذلك الحد من الإجراءات السلبية والملوثات.
5: كما أضاف المهندس سعيد بن خميس الزدقالي الرئيس التنفيذي لشركة الروضة العالمية للتجارة والمقاولات.
7: المشروع طبعا يتكون من عده مشاريع، يعني مباني، مناطق خاصه، شوارع، تظليل، ما يتعلق بالتسجير والامور هذه كلها اللي هي متطلبات المستوى العالمي فيما يتعلق بالمحميات اللي ما نسمع عنها في العالم كله.
5: وقعت الهيئة عقد تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير حديقة السليل الطبيعية بولاية الكامل والوافي بتكلفة تتجاوز 2,000,000 ريال عماني وبتمويل من شركة أوميفكو والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، بهدف تطوير البنية الأساسية والمرافق الخدمية وتعزيز السياحة البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي. وكذلك

0: يتحدث عصام بن عبد الله المفرجي رئيس غرفة العمليات البيئية بهيئة البيئة.
1: يأتي حفل توقيع اتفاقيات ومشروعات البيئة والاستثمار المستدام ضمن شراكة بيئية حول الرقابة البيئية بين هيئة البيئة ومؤسسة الأمن والسلامة بإدخال كادر فني متخصص ومتدرب على كيفية التعامل مع كافة التجاوزات البيئية والرقابة على المشاريع الصناعية في السلطنة بشكل عام من ناحية الالتزامات البيئية والتدقيق عليها والمراقبة الميدانية اللحظية في جميع محافظات السلطنة.
0: وشمل توقيع الاتفاقيات أيضاً مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة تنفيذ أعمال التفتيش والرقابة البيئية، بما يعزز كفاءة الفرق الميدانية ويرفع من مستوى الامتثال للتشريعات البيئية من خلال تنفيذ الجولات التفتيشية وضبط المخالفات وإعداد التقارير وفق الأنظمة المعتمدة. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي، محافظة مسقط.
2: أعلن شركة نماء لخدمات المياه استكمال المرحلة الثالثة من برنامج التدريب المقرون بالتوظيف من خلال توفير 303 فرص عمل جديدة لدى الشركات المساندة المنفذة لعقود التشغيل والصيانة الدائمة، لتتجاوز بذلك الحصيلة الإجمالية للبرنامج 1188 فرصة وظيفية عبر مراحله الثلاث. وستسهم هذه المرحلة في رفع نسبة التعميم في عقود التشغيل والصيانة إلى 90%. قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لنماء لخدمات المياه.

0: في رفع نسبة التعامين في الشركات المستهدفة إلى نحو 90%، لكن القيمة الحقيقية لهذه النتائج لا تكمن في الأرقام وحدها، بل في الأثر الذي حدثته في حياة الشباب العماني وفي قدرتها على تحويل الفرص إلى مسارات مهنية مستقرة تعزز مساهمة الكفاءات الوطنية في تنمية الوطن. ويسرنا اليوم أن نعلن عن المرحلة الثالثة من برنامج التدريب المقرون بالتوظيف، والتي تتضمن توفير أكثر من 300 وظيفة جديدة لدى الشركات المساندة بعقود التشغيل والصيانة الدائمة، موزعة على مختلف محافظات التي تغطيها خدمات الشركة، بما يعزز جاهزية قطاع التشغيل بالكفاءات الوطنية ويفتح آفاقا جديدة أمام أبناء هذا الوطن.
1: وفي خبر آخر، استكملت شركة نماء لخدمات المياه تنفيذ حزمة مشروعات مائية كبرى في محافظة شمال الشرقية بتكلفة تجاوزت 120 مليون ريال عماني، شملت مشروعات نقل رئيسة وشبكات توزيع ومشروعات إنمائية صغيرة تستهدف القرى والتجمعات السكانية في ولايات المحافظة.
2: في إطار الجهود الوطنية لضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي، تنفذ شركة نماء لخدمات المياه حزمة مشروعات مائية كبرى في محافظة شمال الشرقية بتكلفة تجاوزت 120 مليون ريال عماني، شملت مشروعات نقل رئيسة وشبكات توزيع ومشروعات إنمائية صغيرة تستهدف القرى والتجمعات السكانية. كما تنفذ الشركة عددا من مشروعات استدامة إمدادات المياه باستثمارات تجاوزت 43 مليون ريال عماني، مواكبة لمتطلبات النمو العمراني والسكاني

0: متكاملة لنقل وتوزيع المياه، ويتضمن المشروع مد الشبكات وإنشاء منظومة تشغيلية متكاملة تشمل محطات ضخ رئيسة وتعزيزية وخزانات بسعات مختلفة، إضافة إلى محطات تعبئة ناقلات المياه، بما يعزز مرونة النظام وقدرته على الاستجابة للطلب. وركزت الشركة على تنفيذ 4 حزم من المشروعات الإنمائية الصغيرة لضمان وصول خدمة المياه الصالحة للشرب إلى القرى والتجمعات البعيدة بعدد من ولايات محافظة شمال الشرقية، أبرزها مشروع الحزمتين الأولى والثانية في ولاية إبرة الذي تم الانتهاء من تنفيذهما وتشغيلهما، بالإضافة إلى الحزمة الثالثة التي تمر في مرحلة الإسناد وسيبدأ تنفيذها قريبا، فيما الحزمة الرابعة في مرحلة إعداد مستندات المناقصة.
1: تكتسب المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان أهمية استراتيجية بوصفها أحد أهم المحركات الداعمة للتنويع الاقتصادي، فقد جرى طرح نحو 189 فرصة استثمارية شملت قطاعات حيوية كالصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى المصافي والبتروكيماويات والقطاع السياحي والخدمي.
2: لم تعد المنافسة بين الدول في الوقت الراهن قائمة على حجم الموارد الطبيعية فحسب، بل أصبحت ترتكز بصورة متزايدة على قدرتها في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتوفير منظومات اقتصادية قادرة على استقطاب رؤوس الأموال النوعية وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية ذات أثر مستدام. وفي هذا الإطار تكتسب المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان أهمية استراتيجية بوصفها أحد أهم المحركات الداعمة للتنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية الاقتصاد الوطني، فقد جرى طرح نحو 189 فرصة استثمارية شملت قطاعات حيوية كالصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى المصافي والبتروكيماويات والقطاع السياحي والخدمي. ومن بين هذه الفرص توفر المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن 74 فرصة، فيما تتيح المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فرصا استثمارية واعدة، كما تطرح المنطقة الحرة بصلالة 5 فرص، وتطرح المنطقة الحرة بصحار 37 فرصة استثمارية، في حين تطرح المنطقة الحرة بالمزيونة 11 فرصة. أما مدينة خزائن الاقتصادية فطرحت 62 فرصة استثمارية، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويدعم نمو المشروعات وتوسعها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. ولا تقتصر هذه الفرص على الأنشطة التقليدية، وإنما تتجه بصورة متسارعة نحو القطاعات المستقبلية التي تشكل عصب الاقتصاد العالمي الجديد، بما يعكس قدرة سلطنة عمان على مواكبة التحولات والمتغيرات الاقتصادية الدولية واستشراف متطلبات الأسواق خلال العقود المقبلة. كما أن التوزيع الجغرافي للفرص الاستثمارية بين مختلف المحافظات والمناطق الاقتصادية يمنحها بعدا تنمويا إضافيا، إذ يسهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن الاقتصادي وتعزيز التنمية المحلية وإيجاد فرص عمل مستدامة. فلكل منطقة مزاياها النسبية التي تؤهلها لاستقطاب أنشطة محددة، سواء من حيث الموقع الجغرافي أو البنية الأساسية أو توافر الموارد الطبيعية. فرص واعدة أمام المستثمرين للاستفادة من بيئة أعمال تتطور باستمرار، فكل مصنع جديد أو مشروع لوجستي أو منشأة تقنية متقدمة يمثل إضافة حقيقية إلى منظومة الإنتاج الوطني، ويسهم في نقل المعرفة وتعزيز المحتوى المحلي وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب رفع القدرة التنافسية للاقتصاد العماني على المستويين الإقليمي والدولي.
1: تتواصل في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبرة في محافظة شمال الشرقية فعاليات معسكر رواد المستقبل الذي تنظمه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة التعليم. ويركز المعسكر على تنمية التفكير الريادي والابتكاري لدى الطلبة وتعريفهم بأساسيات تأسيس الشركات الناشئة عبر حلقات عمل تدريبية تجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي. محمد بن عامر المغيري رئيس

0: قسم التمويل وريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متحدثاً عن أهمية المعسكر.
1: جاء هذا البرنامج لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة. نحن اخترنا طلبة الصف السابع والثامن والتاسع لننطلق من هذا الجيل لنوسع مداركهم في ريادة الأعمال. اليوم نحن ينقصنا النقص في معرفة ريادة الأعمال، وهذا يعزز بنشر مثل هذه عمل هذه المعسكرات وعمل مثل هذا للشركات الناشئة وتعريفهم بها، ومثل اللي يثلق الصدور أن مشاركة 100 طالب، هذا عدد كبير قاموا بالمشاركة في هذا البرنامج. تم تقسيمهم إلى مجموعات، هذه المجموعات كل مجموعة بتخرج لنا بفكرة معينة، وهذه الفكرة قد تكون بكرة في المستقبل القريب مشروع، وهذا المشروع الطريقة التي يعمل بها الطلاب الحين كيف يقوم بإنشاء هذه الفكرة، كيف يقوم تحويل هذه الفكرة إلى مشروع، وهذا المشروع في المستقبل قد يكون لهم عائد مالي أو يكونوا رواد من رواد المستقبل اللي نحن نطمح أن يكونوا هذا الجيل يتوزع لهم مثل هذه الأعمال. من هذه المشاركة يعني اليوم هم جابوا الفكرة هذه، ولكن ما يعرفوا كيف نقسم هذه الفكرة. لازم نحن نختار قائد للمجموعة، لازم هذا القائد يوجه كل المشاركين اللي في المجموعة على أن هذه الفكرة كيف تقسيمها من ناحية المالية، من ناحية الاقتصادية، هل هي لها أثر للمجتمع أو لها أثر في المستقبل أن تكون كمشروع رائد من ضمن المشاريع الرائدة. وهذا يخلي هلا الطلبة اليوم أن يتمكنوا في المستقبل بتوليد الأفكار، كل ما شافوا مشكلة يحتاج المجتمع حل هذه المشكلة هم يحاولوا أن يفكروا كيف نحن نجيب مشروع لحل هذه المشكلة.
0: ارتفع إجمالي إنتاج الكهرباء في سلطنة عمان بنسبة 6.8% بنهاية شهر مايو 2026 ليبلغ أكثر من 20 جيجا واط في الساعة. أما على صعيد المياه فانخفض إجمالي الإنتاج بنسبة 3.4% ليبلغ قرابة 200 ألف متر مكعب. إذا سجلت محافظة مسقط انخفاضا بنسبة 6.8% حيث تراجع الإنتاج من 63,600 متر مكعب حتى نهاية مايو 2025 إلى 78,000 متر مكعب في الفترة المماثلة من 2026. ارتفع معدل التضخم في سلطنة عمان بنسبة 2.8% لشهر يونيو الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام المنصرم. وأظهرت البيانات أن مجموعة المواد الغذائية سجلت أعلى معدل ارتفاع بين المجموعات الرئيسة بنسبة 6.1% على أساس سنوي، تلتها مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 5.7%، ثم مجموعة النقل بنسبة 5.5%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 4.6%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت بنسبة 3.1%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة التعليم بنسبة 2.2% والصحة بنسبة 1.8%. ارتفع سعر تسليم نفط عمان لشهر سبتمبر المقبل $2.82 مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي ليبلغ اليوم $72.11 للبرميل. وكان المعدل الشهري لتسليم سعر النفط الخام العماني لشهر أغسطس المقبل قد بلغ $79.09 للبرميل. انطلقت في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة أعمال البرنامج التدريبي الذكاء الاصطناعي لدعم بحوث الذكاء الاستراتيجي، والذي يستهدف 50 متدربا من مؤسسات حكومية وخاصة، حيث يسعى البرنامج إلى بناء كفاءات وطنية قادرة على استخدام التقنيات الحديثة في إنتاج البحوث والدراسات الاستشرافية وصناعة القرار بما يواكب مستهدفات رؤية عمان 2040. ويأتي البرنامج الذي يمتد لأربعة أيام بدعم من كراسي الدراسات الاستراتيجية التقنية برئاسة الجامعة. نجحت مزرعة أرزات السلطانية في محافظة ظفار في إنتاج محصول الأناناس محليا بعد مسار بحثي وزراعي امتد لنحو 15 عاما، وذلك من خلال اختبار قدرة البيئة المحلية على احتضان محصول الأناناس ذي القيمة الاقتصادية والغذائية الواعدة. ويتميز محصول الأناناس بقلة احتياجه للماء مقارنة بالمحاصيل الاستوائية الأخرى. وقد أسمت تقنية الزراعة النسيجية في إنجاح هذا المشروع من خلال توفير أعداد كبيرة من الشتلات المتجانسة والخالية من الأمراض، كما ستسهم هذه التقنية في التوسع المستقبلي للمساحات المزروعة. تجدر الإشارة إلى أن نجاح إنتاج محصول الأناناس بمزرعة أرزات السلطانية يعد مشروعا يعزز التنوع في المجال الزراعي، ويؤكد أهمية فهم المناخ والتربة والملاحظة العلمية الدقيقة، ويفتح آفاقا أوسع لمحاصيل غير تقليدية في سلطنة عمان. وهذه جولة في أخبار الرياضة، حيث تتجه الأنظار يوم غد إلى ملعب دالاس في ولاية تكساس الأمريكية الذي يستضيف القمة التاريخية المنتظرة بين إسبانيا وفرنسا في الدور نصف النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026. وتعد هذه المواجهة بمثابة نهائي مبكر، لا سيما وأنها تجمع بين صاحبي أعلى الترشيحات للظفر باللقب الذي انحصر بينهما ومعهما إنجلترا والأرجنتين اللذين سيلتقيان في نصف النهائي الثاني بعد غد الأربعاء. أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مجددا على صحة هدف التعادل الذي أحرزه المنتخب الإنجليزي في شباك النرويج خلال مواجهة الفريقين في دور الثمانية لبطولة كأس العالم، مشددا على أن الكرة لم تلمس كابل الكاميرا العنكبوتية أثناء هجمة إنجلترا، حيث أظهر المستشعر الموجود في الكرة عدم تسجيل أي اهتزاز أو إشارة غير طبيعية أثناء وجودها في الهواء، وبالتالي لا يوجد دليل على أن الكرة لمست السلك العلوي وغيرت حركتها. وإلى الخبر الأخير، حيث أعلن اتحاد أوروغواي لكرة القدم تعيين دييغو فورلان مديرا فنيا للمنتخب الأول حتى مارس من العام المقبل، خلفا للأرجنتيني مارسيلو بيلسا الذي قدم استقالته من منصبه بعد الخروج المبكر لمنتخب أوروغواي من دور المجموعات لبطولة كأس العالم. ويعد فورلان ثالث الهدافين التاريخيين لمنتخب الأوروغواي برصيد 36 هدفا، كما أنه تألق في مونديال جنوب أفريقيا في عام 2010 حيث توج هدافا للبطولة برصيد 5 أهداف، كما فاز بلقب كوبا أمريكا عام 2011. هكذا مستمعينا الكرام، هذه الفترة الإخبارية تبلغ منتهاها، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. الجيش الأمريكي يشن غارات جديدة على عدة مواقع إيرانية، وطهران تعلن مقتل شخص وإصابة آخرين نتيجة هذه الضربات. الدول الأوروبية تسجل أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر التي اجتاحت غرب القارة أواخر يونيو الماضي. شركة نماء لخدمات المياه تعلن عن توفر أكثر من 300 فرصة عمل ضمن برنامج التدريب المقرون بالتوظيف. مستمعينا الكرام، في ختام فترتنا الإخبارية الثانية، تقبلوا تحيات الزملاء في الإعداد والتحرير سليمان بن سهيل الكيومي وغانم بن عيسى النبهاني، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني. وكنا بصحبتكم في قراءة الفترة الإخبارية زميلي أحمد بن حافظ العامري ومحدثكم أحمد بن سالم الكلباني. في حفظ الله ورعايته، للقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الإيتاء والإعطاء في القرآن الكريم مقاربة ثانية.
2: مستمعينا، تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض جوانب التقارب والاختلاف بين الإيتاء والإعطاء في التنزيل العزيز، وهنا نواصل الحديث فنقول: نأتي إلى الإعطاء ونكشف عن مزيد من وجوه التقارب والتخالف بينهما. فالعطاء هو ما تمنح من مال لغيرك فيأخذه منك، ومنه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالله يرزق البر والفاجر لأن عطاءه ليس ممنوعا عن أحد، وقد قبل الناس نعم الله التي هي صورة من العطاء، وهم دائما يتطلعون إلى المزيد. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومنه أيضا في مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر هو العطاء الوفير الكثير، وجاء في سياق الإعطاء لا الإيتاء، لأنه أنزل منزلة المتحقق فعلا، وكأن النبي الكريم قد تسلمه بيده. ذلك أننا نجد بالمقارنة بين الإيتاء والإعطاء في الآيات القرآنية أن في الإعطاء معنى التناول باليد، إشعاراً للطرف الآخذ بالتواصل بين المعطي والمعطى له، وكي يشعر بالامتنان، وليس كذلك الإيتاء. ولذا خصت العطية والعطاء بالصلة المباشرة بين المعطي والآخذ لأنها امتنان، فالذي يأخذ العطية والعطاء يحس بالامتنان لمن وفر له ذلك. فأما الإيتاء فعام للتناول باليد والتلقي بغيرها، كما أن الإحساس بالامتنان ليس مطرداً في الإيتاء كاضطراده في الإعطاء، لأن معنى الامتنان ليس هو الأساس في الإيتاء. فإيتاء الزكاة أو المهور مثلاً لا يكون إيتاءً إلا إذا زال عنه معنى الامتنان. فالزكاة ومهور النساء يجب أن تؤدى بطواعية، شعوراً بالواجب وحباً لأدائه، وذلك هو الإيتاء، لا منة فيه ولا امتنان به. ونرى أن القرآن الكريم قد استعمل هذا اللفظ بدلالته على معنى عام هو المجيء بسهولة ويسر، سواء كان مجيئاً ذاتياً أم الإتيان بشيء آخر. ثم تتشعب منه معان أخرى تقترب أو تبتعد عن ذلك المعنى العام بحسب ما يقتضيه السياق. فقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، دال على أن الله تعالى لا يعسر عليه أن يأتي بأمره. وكذا مجموعة من الآيات، منها: أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله. فمن اليسير على الله أن ينزل عذابه على من يستحقه. ومن هذا الباب قوله: فإن أتينا بفاحشة، ذلك أنهن إن فعلنها من غير إجبار ولا إكراه فكأنهن قد سهل عليهن ذلك العمل. ومثله: وتأتون في ناديكم المنكر، فهم يستسهلون ذلك ولا يتحرجون منه. ولعل قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذا القول من أوضح الأدلة على السهولة التي يتضمنها الإيتاء، فالإتيان مترافق مع الأمان ومع الاطمئنان ومع الرزق ومع الرغد، فلا بد أن يكون متوافقا مع دلالاتها على اليسر وسهولة الحياة في تلك القرية الآمنة المطمئنة. فأفصح السياق عن مضمون الإتيان أنه مجيء بسهولة ويسر، ولو لم يكن دالا على السهولة واليسر في المجيء لنبى موضعه عن بقية ألفاظ الآية. وهذا ما نلاحظه في جميع الاستعمالات القرآنية لما اشتق من الجذر أتى. وقد يقال إن اليسر والسهولة ليس دائمين في معنى الإيتاء، كقوله تعالى بشأن إيتاء النساء مهورهن بطواعية: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، حيث يعسر على كثير من الناس أن يعطي من ماله، سواء كان ذلك عن بخل أم حرص أم غير ذلك من أسباب. ولكن هذا الاعتراض مردود، فإن المهر الذي يدفعه من يتزوج يجب أن يكون عن طيب نفس منه واستجابة للحق المترتب عليه. ومن البين أنه إن أدي المهر بتلك الشروط فهو إتيان، أي قد تم بسهولة ويسر بلا تعسير ولا تأجيل ولا مطل. ومثلها: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وإنما يستعمل القرآن الكريم في هذا الموضوع الإيتاء لا غيره، لأنه يريد أن يشعر الرجال بضرورة أداء حق النساء عن طيب نفس بلا من ولا تكدير ولا إضرار بهن بأي وجه من الوجوه. ونلحظ أن أداء الزكاة جاء في التنزيل العزيز مع مشتقات الإيتاء فقط، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأيضا: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهكذا في جميع المواضع، لأن المقصود ليس دفع الزكاة ولا إعطاؤها بل إيتاؤها، أي بطواعية ورغبة.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان مساء عليكم بالخير، ونرحب بكم في إطلالة جديدة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة مسائية تتجدد معكم من الآن وحتى السابعة مساء مع محطات. دائما نتمنى نتنال على إعجابكم ونكون رفقة طيبة لكم في هذا المساء، ونتمنى دائما أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-2010. ومسي بالخير على الزميلة فتحية. مساء الخير فتحية.
1: مساء الخيرات ياسر، وأكيد نمسي بالخير على مستمعينا وين ما كانوا يتابعونا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. بانوراما في المشوار قبل الأخير يوم غد إن شاء الله. تحية للجميع، وطبعا مجموعة من الزملاء والبرامج ستكون في انتظاركم خلال هذه الفترة في هذا التوقيت إن شاء الله من محافظة الظفار مع أجواء الخريف.
0: إذن أجواء طيبة إن شاء الله تعيشونها، خاصة لزوار محافظة ظفار، وإذاعة سلطنة عمان ستكون رفيقة لكم إن شاء الله لتنقل لكم الحدث من هناك من محافظة ظفار إن شاء الله. ليبتدي يوم الأربعاء البرنامج المخصص لنقل طبعا فعاليات خريف ظفار اللي بيتزامن نفس توقيت برنامجنا إن شاء الله.
1: بالضبط ياسر، وكل التوفيق طبعا لكل الزملاء اللي راح يكونوا متواجدين هناك في قلب الحدث. هذه تحية فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي،
0: وفتحية الخنبشي، وفي الإخراج سيف الجرداني.
1: ومساء الخير. Yes.

0: عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار. سق بحذر عند النزول من المنحدرات الجبلية، وأشعل الأنوار الإضافية عند مرورك بأجواء ضبابية، ولا تنشغل بالتصوير أثناء السياقة، فحياتك والآخرين أغلى من صورة. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
1: تحية لكم مستمعينا، وتحية لتفاعلكم الجميل مع بداية مشوارنا المسائي على 7244-2010. تحياتنا طبعا لخالد سليمان العاصمي، يقول من أهم أسباب السعادة أن تنتظر الأجمل والأفضل ولا نتوقع الأسوأ، وأن نعيش في حدود يومنا، وأن نصلح حاضرنا، وأن ننهمك في عمل ينفعنا. أما ترك الذهن يسبح في الخيالات والأوهام فهو مرض قاتل وقلق دائم وسم زعاف أتوقع. طبعا تحياتنا لك يا خالد، وشكرا على هالرسالة الجميلة.
2: أكيد ننتظر مشاركاتكم مستمعين على رقم الواتساب 7244-2010، ورسالة للمتجهين لمحافظة ظفار، نتمنى أن تصلوا بحفظ الله ورعايته، فقط أن نلتزم بإجراءات السلامة المرورية، أهمها اللي هي فحص السيارة، دائما نتأكد أن السيارة بحالة جيدة سواء الإطارات أو السيارة بشكل عام، كذلك عدم الانشغال بالمشتتات مثل الهواتف أو غيرها، وعدم السرعة الزائدة، وإن شاء الله تصلوا بحفظ الله ورعايته. صح إن الطريق طويل، لكن هذا لا يعني أنك تسرع بسرعة زائدة جدا، قد تكون نهايتها يعني كارثية. الأفضل أنك يعني تلتزم بالسرعة القانونية، تمشي على راحتك، وإن شاء الله تصل وتستمتع بأجواء محافظة ظفار.
1: بالفعل ياسر، ومن باب الاهتمام طبعا بمرتادي الطرق، خاصة هذا الطريق الطويل إلى ظفار، تم استحداث محطات جديدة كمحطات مساعدة لمرتادي هذا الطريق، تتوفر فيها كل الخدمات حتى المقاهي المطاعم، بحيث أن الواحد ما يسوق لفترة ومسافة طويلة. بالعكس، في محطات استراحة تم تجهيزها، وأكيد مرتدي هذا الطريق سيجدونها بالفعل.
2: هو التوقف وأخذ نوع من قسط الراحة ومهم حقيقة، لأن الطريق طويل يعني، وبالتالي يعني الإنسان محتاج إنه يرتاح ولو لدقائق، مثلا نصف ساعة على الأقل. فبالتالي والتزود مثلا بالوقود، محطات الوقود منتشرة على طبعا طول الطريق، ويعني أهمية أنك توقف شوية ترتاح وبعدين تواصل المسير.
1: بالفعل
2: يعني
1: إحنا أكيد نتمنى أنه الخريف هذا العام بدون حوادث وبدون أخبار محزنة وبدون فواجع، وهذه مسؤولية الجميع، يعني ما فقط مسؤولية شرطة عمان السلطانية، هي مسؤولية فردية لكل شخص يتواجد في هذا الطريق.
2: بالفعل. إذن مستمعين، أكيد مشوار بانوراما ما زلنا مواصلين معكم، نروح لأولى محطاتنا، محطة إيش صاير. وأخبارنا في محطة إيش صاير مثل ما تعودتوا مجموعة من الأخبار المحلية. صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وبمعية صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، يتوجهان إلى دولة قطر الشقيقة لتقديم التعازي والمواساة نيابة عن جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
1: وجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان خلال استقبال سعادة نائب وزير الخارجية الكازاخستاني في العاصمة أستانا.
2: وهيئة البيئة توقع اتفاقيتين تهدفان إلى تعزيز منظومة التفتيش والرقابة البيئية وتطوير البنية الأساسية في المحميات الطبيعية، وذلك في إطار جهودها لحماية البيئة ورفع كفاءة الأداء الميداني ودعم التنمية البيئية المستدامة.
1: ومزرعة رزات السلطانية بشؤون البلاط السلطاني، هذه المزرعة تنجح في إنتاج محصول الأناناس محليا بعد مسار بحثي وزراعي امتد لنحو 15 عاماً. من خلال اختبار قدرة البيئة المحلية على احتضان محصول الأناناس ذي القيمة الاقتصادية والغذائية الواحدة.
2: ونماء لخدمات المياه تعلن عن 303 فرص عمل جديدة ضمن المرحلة الثالثة من برنامج التدريب المقرون بالتوظيف لدى الشركات المساندة المنفذة لعقود التشغيل والصيانة الدائمة موزعة على 10 محافظات في نطاق خدمات الشركة.
1: إذن هذه كانت أبرز علومنا وأخبارنا مستمعينا من صوبكم على 7244201 واللي متواجد في ظفار وموسم الخريف زين يشاركنا بصور على رقمنا بالواتساب.

0: ونص راح نتعرف على طبعا بعض المعلومات يمكن تعرفوها ويمكن راح تكون إضافة لمعلوماتكم حول قانون الإجازات العماني، ما لك وما عليك، ولا كيف ياسر؟
1: أكيد فتحية، ودائما من خلال محطة قانون نحاول أن تكون جرعة قانونية توعوية لكل المستمعين. أتمنى دائما أن تستفيدوا من كل ما نقدمه من في برنامج بانوراما مختلف المحطات، ونسعد أكيد بتواصلكم منكم، تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-2010. الحين نروح لمحطة سالفة بيننا وبينكم.
0: وفي محطة سالفة بيننا وبينكم تتعلق ربما بالدائرة الاجتماعية في حياتكم مستمعينا، وأيضا ردات فعلكم اتجاه بعض المواقف الصادرة من أشخاص حواليكم، يمكن عطيتوهم الثقة ويمكن أيضا تجمعكم فيهم صلة قرابة أو علاقات إنسانية مختلفة. في كل الأحوال ردات الفعل بتختلف حسب شخصياتنا ياسر،
1: بالفعل،
0: وأيضا حسب من هو هذا الشخص،
1: حسب من هذا الشخص وحسب الكلام اللي قاله هذا الشخص. دائما في أشخاص يمكن بسبب الغيرة، يمكن بسبب الحسد، يمكن لأي سبب إن كان، تجده يتحدث عنك بكلام يمكن غير مناسب، وبالتالي يعني هو ما يواجهك لكن يتكلم من وراء ظهرك، يعني خلينا نقول ده. فبالتالي يعني هنا أنت في هذه الحالة تقع بين أمرين، هل أواجه هذا الشخص أم أتجاهله؟ البعض فتحية يقول لك والله يعتمد على الكلام اللي قاله. طيب، إذا الكلام مهم وحسه أنه مؤثر علي، نعم بواجهه. إذا الكلام عادي وما يأثر فيني بتجاهله، وأفضل شيء يعني أني أتجاهله علشان يحس أنه كلامه ما له قيمة.
0: لا،
1: فيعتمد على الكلام. البعض يقول لك كذلك، يعتمد من هو الشخص. فإذا كان الشخص من المقربين واللي أنا أحسبه أنه هو مقرب وأنه هو صديق وأنه هو عزيز علي، فجأة راح يتكلم علي من وراء ظهري، يمكن يكون الكلام اللي قيل عنه وأنه هو قال عنه كذا يمكن يكون ما صحيح، فالأفضل أني أواجهه. فيعتمد على الشخص.
0: إذا في تشويه سمعة.
1: نعم، إذا في تشويه سمعة، فهنا يعتمد على من هو الشخص وإيش الكلام اللي قاله.
0: البعض الآخر ياسر يقول لك والله لازم أواجهه، لأنه لو ما واجهته راح يتمادى.
1: نعم،
0: وما راح يسكت، وبالتالي المواجهة يعني كنوع ربما من الحل يعتبره بعض الأشخاص المتضررين مثلا من هذا التصرف، وأنك بمجرد ما تواجهه يحرم يجيب سيرتك على لسانه. يعني فعلا يمكن البعض يقول لك والله لا تصدع راسك وراسك صحيح، يقول لك خلي يتكلم واثق الخطى يمشي ملكا، وإذا جاءتك مذمة من ناقص فهي شهادة بأنك كامل، وغيرها طبعا من المبادئ اللي يمكن البعض يتمسك فيها في مثل هذه المواقف. وفي أشخاص لا، يقول لك لازم أواجهه، لازم أوقفه عند حده، لازم ما يتمادى. ويمكن بعض الأشخاص يقول لك والله اللي تكلم علي واللي نقل الكلام بجمعهم مع بعض.
1: أقول هذا قال أنك أنت قائل عني كذا،
0: وخلهم يتواجه
1: عشان تسبب مشكلة بعد زيادة،
0: بتكبر المشكلة أكثر.
1: البعض يقول أن هذا الكلام ما يأتي إلا عن شخص عنده يعني عدم الثقة ونقص في الثقة وكذلك أو الغيرة.
0: نعم،
1: فبالتالي ممكن أني أتجاهله لأنه شخص يعني لا يستحق أنك تستهلك طاقتك وجهدك معه. يعني دائما يقول لك وفر وقتك واعتمد على أفعالك، أنت واثق من نفسك، يعني لذلك رد عليه من خلال الأفعال يعني.
0: نعم،
1: فهناك وجهات نظر مختلفة فتحية. يعني البعض يقول لك والله لا أوقفه عند حده مثل ما ذكرتي، بعض يقول لك بتجاهله يعني ما مهم عندي، إيش يعني هو من هو عشان أنا أروح أهتم بكلامه
0: وأعطيه قيمة
1: يعني. فيعتمد على الشخص يعني وشخصيته. فالبعض يقول لك بواجهه، البعض يقول لك لا، يعتمد من هو الشخص، إيش الكلام اللي قاله، الكلام يستحق إني أواجهه ولا كلام عادي ما يأثر فيه.
0: أنت ياسر كيف بتتصرف؟
1: أنا أعتمد هذا المبدأ، يعني هل الكلام اللي قاله مهم إني أواجهه أو الكلام اللي قاله والله ما مهم.
0: افتراء مثلا،
1: إذا كان ما مهم
0: إذا كان في افتراء عليك
1: أكيد بواجهه، يعني هذا يعني يمكن يتمادى بعد ذلك، يعني يمكن يطلع عنك كلام أنت ما موجود فيك.
0: نعم،
1: ويمكن البعض يصدق حتى، فالأفضل أنك تواجهه عشان توقفه عند حد. أما إذا
0: نعم
1: كان كلام يعني ما مهم ولا يأثر فيك، الأفضل أن تجاهله يعني.
0: إذن مستمعينا أنتوا كيف راح تكون ردة فعلكم إذا في شخص تكلم من وراء ظهركم؟

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحية مسائية لكم مستمعينا، وحياكم الله مجددا في بانوراما. نذكركم بسالفتنا لليوم: لو في شخص تكلم من وراء ظهرك، هل تواجهه أم تتجاهله؟ نتمنى أنكم تشاركونا آراءكم على رقم الواتساب 724-420-10. أما الحين فتحية، نروح لمحطتنا الأسبوعية كل يوم اثنين، محطة قانون.
2: وفي محطة قانون مستمعينا اليوم أكيد راح نركز على قانون الإجازات العماني. رحبوا معنا بالأستاذ الفاضل تركي المعمري، أكيد المعروف لا يعرف، اسم معروف في قطاع المحاماة. وأستاذ تركي أكيد نمسي عليك بالخير، حياك وسهلا.
3: أهلا أهلا وسهلا فيكم، نمسي عليكم على جميع المستمعين، ويا أهلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ تركي، وسعيدين وجودك معنا، وحديثنا يمكن مهم جدا لجميع الموظفين والعاملين حقيقة. نتحدث عن الإجازات بشكل عام، ونبدأ بالإجازة السنوية. أستاذ تركي، حددها طبعا القانون بثلاثين يوم، لكن البعض يتساءل عن متى يستحق العامل هذا الرصيد بالضبط، وما هي الضوابط المتعلقة بتأجيلها أو تجزئتها، وحقوق العامل في ذلك.
3: بداية أنا بس أحب أنوه على جزئية فيما يخص عبارة قانون الإجازات. إحنا ما عندنا شيء اسمه قانون الإجازات، وإنما الإجازات جاءت في قوانين عدة، منها قانون الغني سابقا، قانون الحماية الاجتماعية، قانون العمل اللي فصل التفصيلات الخاصة اللي يمكن اليوم راح نتطرق لها كثير، وأيضا التشريعات الأخرى واللوائح ونحوها. لذلك يعني ما يطلق عليه قانون الإجازات، وإنما نقول إحنا التشريعات الخاصة بالإجازات يكون العبارة أدق. هذا هذا جواب على فقط على هذه الجزئية.
1: نعم.
3: أنا سؤالك نسيت اللي سألتني إياه في بداية الموضوع، إيش السؤال؟
1: نعم، طبعاً القانون حدد الإجازة بثلاثين يوم، لكن البعض يتساءل عن متى يستحق العامل هذا الرصيد بالضبط، وما هي الضوابط المتعلقة بتأجيلها أو تجزئتها، وحقوق العامل في ذلك.
3: نعم، حول هذا الموضوع، طبعاً قانون العمل العماني الصادر بمركز سلطاني رقم 53/2023 بين حقوق العامل في الإجازات تنظيماً متكاملاً. فرق بين الإجازة السنوية والراحة الأسبوعية، والإجازة المرضية، والإجازات الخاصة، وإجازات الأمومة والأبوة ورعاية الطفل، كما جاء أيضا في قانون الحماية الاجتماعية أيضا اللي هو صادر بمرسوم سلطاني رقم 52/2023 تحديدا. بيّن أيضا نظام تأمين يتحمل صرف عدد من بدلات الإجازات، وبدل عن تحميل صاحب العمل كامل تكلفتها وطريقة استيفائها والحقوق المالية فيها. أما بالنسبة للأصل أن الإجازة ليست مجرد منحة يملكها صاحب العمل، وإنما هي حق أصيل قانوني للعامل مع مراعاة مقتضيات العمل والإجراءات اللي حولها من المنظمات وغيرها. ولكن في المجمل إذا تكلمنا حول هذا الموضوع هي 30 يوم، ويتساءل ناس كثير ليش هي 30 يوم؟ وطبعا العامل يستحق إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن 30 يوم عن كل سنة خدمة، يعني السنة الميلادية كامل تحسب ب30 يوم، ويقصر بالأجر الشامل إيش؟ اللي هو الأجر الأساسي مضاف إليه العلاوات والبدلات والمزايا النقدية المقررة، اللي هو المربوط الأخير للراتب. ويبدأ رصيد الإجازة هذا متى يكون؟ من تاريخ بدء العلاقة، علاقة العمل، ولكن فيها اشتراطات إنه ما يستحق العامل إلا إذا أكمل 6 أشهر. وطبعا في 6 أشهر الأولى يكون له نصف الإجازة هذه. باختصار يعني على أساس يكون موضح للناس تفهم بثلاثة، إنه العامل يستحق 2.5 يوم من كل شهر إجازة، ولكن لا ما يستحقها إلا إذا أكمل 6 أشهر في منذ التحاقه، من أول يوم التحاقه بالعمل. وأيضا الرصيد كامل اللي هو 30 يوم عن سنة ميلادية منذ التحاقه بالعمل، ما يحسب من 1 يناير إلى 31 ديسمبر، لا يحسب. إحنا اليوم مثلا بتاريخ 13 يوليو تحسب السنة الميلادية إلى انتهاء يوليو 2027 هكذا.
2: ممتاز. طيب أستاذ تركي، يعني حسب التشريعات أيضا وضحت أن العامل يحق له 2 يوم راحة أسبوعيا، وفي بعض القطاعات بسبب ظروف العمل وطبيعة العمل قد يجبر على العمل خلال هذين 2 يوم اللي هم أساس الراحة. ما هي حقوق العامل في هذه الحالة، وكيف تحتسب التعويضات المترتبة على ذلك؟
3: نعم باختصار أستاذة فتحية، الأصل أن العامل يستحق راحة أسبوعية من فروقات الأجر لا تقل عن يومين متتاليات، لم تحدد طبعا بالجمعة والسبت وغيره، يومين متتاليات، ولا يجوز أبدا حرمانه من الراحة الأسبوعية بسبب تغيبه عن العمل أو سوء أو كالغياب بعذر أو بدون عذر، فأي آثار مترتبة لها لا يسقط حقه في هذا اليومين. هذا أمر. الأمر الآخر، يجوز في بعض الأعمال والمناطق التي حددها الوزير المختص اللي هو وزير العمل معنا جمع أيام الراحة الأسبوعية مع غيرها نظرا لطبيعة بعض المواقع أو الأعمال أو حتى المدة أو طبيعتها الشخصية سواء كانت مستمرة، وأيضا الأماكن اللي فيها، وهذا الجمع طبعا ما يضيع الحق. فإذا عمل العامل في يوم الراحة الأسبوعية له أحد الخيارين القانونيين اللي منصوص عليهم في قانون العمل. الخيار الأول التعويض النقدي. التعويض النقدي باختصار يكون أجر يوم المعتاد، إذا كان أجر اليوم المعتاد يصرف له أجر اليوم المعتاد باعتبار أنه يوم الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر، زائد بالإضافة إلى المبلغ يعادل 100% من الأجر الأساسي لليوم من عمله في ذلك اليوم. هذا الخيار الأول اللي هو النقدي. خلينا من التفاصيل هذه فيها، لكن بالنسبة للخيار التعويضي واللي هو الأساس والأوضح، أنه يجوز منح العامل يوم إجازة تعويضية من أيام عمله مش من الراحة الأسبوعية، بالتالي ما يستطع الحق. يعني في مثلا طبيعة الصحراء، طبيعة الأعمال هي إجازة أسبوعية لكن تستبدل بأيام راحة أخرى.
1: ممتاز. هناك موضوع جدا مهم كذلك أستاذ تركي، حول موضوع البعض العاملين يمكن لديهم رصيد من الإجازات، ومع نهاية الخدمة البعض يتساءل يعني العامل هل يستحق تعويض عنها أم يخسرها، وهل هناك فرق بين من أنهى خدمته ومن تم فصله؟
3: وإحنا لابد أن احنا نوضح هل خسارتها ممكن تخسر إذا مضت عليها مدة وهكذا. لكن في مجمل الأمر لا يخسر العامل رصيد إجازات السنوية المستحق عند انتهاء خدمته، وإنما يستحق مقابلا نقديا على الأيام التي ما استغلها كإجازة تكون فيها عوض نقدي. وأيضا قرر القانون أن العامل يستحق الأجر الشامل عن رصيده من الإجازات السنوية إذا انتهت خدمته قبل استنفاذها. ويختلف الأمر طبعا استبدال الإجازة بالنقد أثناء استمرار العمل أو أثناء الخدمة أو انتهاء الخدمة، ويجوز دفع الأجر الأساسي عن الأيام الغير المستخدمة بموافقة العامل طبعا كتابة، هذه مهمة. أما عند نهاية الخدمة يستحق العامل الأجر الشامل عن الرصيد اللي ما استفاد منه ومستحق له، هذا بصفة عامة. وإحنا لما نقول انتهاء العلاقة العمل لها صور، منها الاستقالة، استقالة العامل، انتهاء العقد اللي هو المحدد بين المدة وهكذا. انت إذا اتفق الطرفين على إنهاء العقد أو إنهاء الخدمة من صاحب العمل كفصل تعسفي وما إلى ذلك تعتبر هي أصلاً إنهاء للعلاقة. وأيضا سواء كان الفصل التأديبي أو حتى إذا كان إغلاق المنشأة سواء خسارة اقتصادية وغيرها ينص عليها القانون. وأيضا حتى إذا كان وفاة العامل، العامل له حقوق حتى بعد وفاته من ضمنها رصيده من الإجازات ونحوها وغيره.
1: يعني جميع الأيام اللي كانت في رصيده يعني يتم تعويضه عنها.
3: أيوة، اللي هي سواء إجازاته اللي ما استفاد منها أو حتى الأمور الأخرى المتعلقة بانتهاء الخدمة من صاحب العمل.
2: طيب أستاذ تركي، في سؤال حول هذه النقطة لأن فيها إشكالية كبيرة جدا ربما واجهت بعض العاملين فعلا في بعض المؤسسات. مثلا هو على مشارف التقاعد، طيب، وعنده رصيد كبير جدا من الإجازات ربما يتجاوز 200 يوم أو 300 يوم، وتم إخباره أنه ما في تعويض مالي، أنه هذا كان بإرادتك أنه أنت ما تأخذ إجازاتك في السنوات الماضية، لكن بإمكانه أنه يطلعها إجازة ويستلم راتبه لحد ما يأتي تاريخ التقاعد. طيب، والبعض الآخر مثلا إذا انتقل من جهة مدنية إلى جهة عسكرية أو العكس وعنده رصيد إجازات، البعض يرى أنه رصيد إجازاته المفروض كان ينتهي سابقا وهو على رأس عمله وبالتالي ما في تعويض مالي. هل إسقاط التعويض المالي هنا يعني حق مثبت قانونيا أم هو فقط حسب يعني رؤية المسؤول في المؤسسة، أم هي قوانين راضخة لوزارة العمل، أم ماذا بالضبط؟ أشعر في ضبابية في هذه النقطة.
3: هو الضبابية يمكن تبدأ أول شيء من حيث احنا نميز بين العامل اللي هو في القطاع الخاص في القطاع الحكومي. النظام اللي ينظم هذا المختلف تماما حول الإجازات والرصيد وترحيلها وما إلى ذلك. لأن العامل في القطاع الخاص له مدة محددة أنه أجر إجازته ما ترحل أكثر، بإمكانه يستفيد منها ماديا نقديا أو يستفيدها في استغلالها كإجازة. الآن سؤالنا المحوري حول هذا الموضوع أنه الإجازة اللي ترحل العامل هي مال سنة ميلادية واللي هي 30 يوم كما ذكرنا سابقا، ممكن يكون العوض المادي مالها اللي هي مقابل الراتب الأساسي كامل أو الراتب كامل بعلاواته، الراتب الأساسي بعلاواته اللي هي راتب شهر كامل. وأغلب العاملين في القطاع الخاص خلينا نقول ممكن يجهلوا هذا الموضوع، اللي هو مثلا يقول لك أنا ما أريد أسافر بلادي وإجازة والشهر اللي راح أقضيه في خارج البلد أريد الراتب ماله، هو أصل حقه هذا الراتب في كل أحوال حقه، ولو في الأصل أنه يستلم راتبين، راتب كإجازة وراتب لأنه راح يمارس عمله. نعم. وهذه يمكن الصورة ما واضحة لكثير من الناس. نعم.
1: إذن هذا كان طبعا المحور الأول اللي تحدثنا فيه عن الإجازة السنوية والراحة الأسبوعية. نروح للمحور الثاني المتعلق بالإجازات المرضية والاستثنائية اللي حددها قانون العمل. وطبعا القانون حدد نظام تصاعدي يربط نسبة الأجر بعدد أيام المرض. فهل ممكن أستاذ تركي أنك توضح هذه النسب، كيف يحتسب الأجر المستحق للعامل خلالها اللي هي الإجازة المرضية؟
3: هي فيها حسبة تفصيلية ولكن على عجالة يمكن أنا أوضح عسى أنها تكون واضحة الصورة. طبعا يستحق العامل يثبت مرض إجازة مرضه بإجازة رسمية. هذه الإجازة لازم تكون صادرة من جهة مختصة وفق النظام المعتمد في وزارة الصحة حتى بالنسبة للقطاع الخاص واعتمادية. هذا خلونا نكون متفقين عليها، اللي هي بمدة لا تتجاوز 182 يوم خلال العام الواحد، سواء كانت هذه الأيام متصلة أو متفرقة بحسب الحالة الطبية والتقارير مثلاً. وتصرف طبعاً الإجازة المرضية وفق النسب الآتية اللي هي أذكرها لكم تباعاً. النسب اللي هي من اليوم الأول لليوم 21 يصرف فيها الأجر الشامل كامل، كأنه في إجازة كاملة ودوام كامل. أما اليوم الثاني اللي هو من 22 إلى 35 تكون 75%، ومن اليوم السادس والثلاثين يعني بعد ما يكمل 35 يوم إلى يوم تقريبا 70 يوم تحديدا اللي هي نوصل إلى نصف الراتب اللي هي 50% من الأجر الشامل، ما نتكلم عن الراتب الأساسي. بعد ذلك ما تجاوز من 70 إلى المربوط النهائي اللي هو 182 يوم اللي هي 35 يوم من الأجر الشامل.
1: ولو زاد
3: خلاص ما مستحقوا الإجازة هذه في الحالة خلاص. الحد من الإجازة 182 نظمها القانون، ويشترط لاستحقاق الإجازة إثبات المرض بشهادة طبية معتمدة. هذا الكلام ضروري جدا جدا، ما يكفي فقط مجرد الإبلاغ أو غيره، لأنه إحنا الحين اليوم معانا في نظام وزارة الصحة معتمد ما بين المؤسسات الصحية حول اعتمادية الإجازات. أنا ما يحضرني كيف الآلية، لكن في آلية هي هذه المعتمدة من حيث التصديق والتوثيق في الإجازات.
2: طيب أستاذ تركي، فيما يتعلق طبعا بالإجازات المرضية أنت وضحت، نأتي للإجازات الطارئة أو الإجازات الاستثنائية اللي تمر على الموظف، يعني إجازة تتعلق مثلا بحالة زواج أو إجازة بحالة وفاة.
3: نعم ذكرها القانون. نعم. هي احنا نسميها الإجازات بمنظومها، مجموعة من الإجازات اللي خصصها القانون.
2: نعم.
3: واللي هي تكون دائما بأجر شامل. طبعا انا راح اذكرها على عجاله. الزواج 3 ايام كذا، الزواج 3 ايام، وفاة الاصول اللي هم الاب او الام، الجد او الجده او الاخت والاخ الى 3 ايام اللي هي العزاء الكامل. وفاة العم والعمه والخال والخاله 2، وفاة الزوجه والابناء 10 ايام، الزوجه والابناء 10 ايام. بالنسبه لاداء فريضه الحج معروفه اللي هي 15 يوم، واداء الامتحان الدراسي وغيره حتى قانون العمل حددها بأحد أقصى 15 يوم، وكذلك بالنسبة لعدة العامل المسلمة إذا نقول حلنا عدة الوفاة، تحديدا عدة وفاة المسلمة، لأنه ممكن إحنا عندنا عمال غير مسلمين ما يستحقوا هذه، لأن العدة معروفة 130 يوم، 4 أشهر وعشرة أيام، وكذلك وفاة زوج المرأة المسلمة 14 يوم كذا محدد تحديدا بنص القانون. وأما بالنسبة لمرافقة المريض بأجر شامل 15 يوم، بعد ذلك تدخل في حسبة أخرى. وإجازة الأبوة 7 أيام، وإجازة الوضع اللي هي 98 يوم كما هو معروف.
1: نعم. إجازة الأبوة بما أنك ذكرتها، يعني هذا الموضوع يعني استحدث القانون.
3: سبعة أيام.
1: خاصة للي يسمعون الآن من الآباء، يعني نعرف إجازة الأبوة لكن الأبوة هذه طبعا استحدثها القانون الجديد.
3: الحين هو بالنسبة لي كل اللي ذكرته سابقا غير الإجازات الطبية اللي تكلمنا عنها. الزواج يثبت بشهادة عقد الزواج، الوفاة بشهادة الوفاة، وشهادة وفاة تثبت كل الطرق حتى صلة القرابة يظهر فيها. الحج بتصريح الحج اللي صادر من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وبالنسبة للامتحانات ما يفيد من الجهة اللي هي يمتحن فيها الطالب. أما بالنسبة لمرافقة المريض التقارير الطبية وما ذلك المصدقة. بالنسبة للولادات الولادة بشهادة الميلاد تكفي، وتكلمنا عن الوفاة بشهادة الوفاة.
1: نعم ممتاز. يعني حقوق المرأة كذلك العاملة، طبعا القانون يعني أعطى للمرأة حقوق، ويمكن خاصة موضوع الإجازة، إجازة الوضع اللي الآن تبلغ 98 يوم، ويعني هناك تطور حديث يتعلق بدفع تعويض إجازة الأمومة عن طريق صندوق الحماية الاجتماعية. ماذا يعني هذا التحول للمرأة وصاحب العمل أستاذ تركي؟
3: شوف، ناس كثير ما واضح بالنسبة لهم أنه أنا كيف إذا كانت عندي عاملة امرأة وراح تتغيب عن العمل 98 يوم وأنا أدفع الأجر الشامل كيف؟ كذا راح ينظر صاحب العمل لأن يكون منظور واضح، لكن هو في واقعه هذا الكلام اللي أنا ذكرته الحين كالتفاصيل كلها ما موجودة في قانون العمل ولا قانون الخدمة السابق، وإنما في قانون الحماية الاجتماعية اللي فرض وبسط حماية اجتماعية لكل المجتمع بكل أطيافه بكل تفاصيل الحياة الاجتماعية اليومية. فلما نتكلم عن 98 يوم هذيلة، أنا مثلا كصاحب عمل ما راح أخسر يوم واحد، الموظفة اللي كانت معي وصارت في حالة وضع هي أنا راح أصرف راتبها، ولكن هذا الراتب مرجوع من الحماية الاجتماعية مباشرة. تم تطبيقه في يوليو 2025، بداية 2025 هذا البند اللي خاص بهو صرف منفعة الولادة فيما يخص اللي هي دفع صندوق الحماية، هو من يقوم بدفع مستحقات العامل في حالة الوضع اللي هي الأنثى اللي هي 98 يوم.
1: لأن هذا الموضوع كان محل تساؤل كثير من طبعا رواد الأعمال وأصحاب الأعمال.
3: احنا ناخذ النص كذا مقطوع ومقتضب، وهو صحيح أنه ملزم صاحب العمل به سداد مستحقات العاملة في حالة وضع، ولكن في تفاصيل أخرى فصلها قانون الحماية الاجتماعية اللي يرجع لها بيشوف التفاصيل إنه هذا العامل عن طريق صندوق الحماية هو يستفيد ويغطي هذا المبلغ.
1: ممتاز واضح.
2: يعني مثل ما أشرت أستاذ تركي، فعلا ربما هناك أحيانا بعض الإشكاليات في فهم بعض القوانين. يعني من وجهة نظري أجد أن هذه القوانين ربما سهل تطبيقها في القطاع الحكومي وهي واضحة يعني ويتم تنفيذها مباشرة، لكن تواجه بعض العراقيل للشخصيات التي تعمل طبعا في القطاع الخاص. نأتي إلى محور جدا مهم أستاذ تركي، ولكل أم يعني تسمعنا الآن ويمكن ولادة قريبة جدا عندها ساعة رضاعة، خلنا نكون صريحين، ساعة الرضاعة تترك أحيانا للمسؤول المباشر إنه يوافق أو يرفض، مع أن القانون وضحها أنها حق مشروع للموظفة. في رسالة من إحدى المستمعات تقول بخصوص الإجازات، تكلموا عن ساعة الرضاعة للأم المرضعة في أول سنة بعد الولادة، في قانون في وزارة العمل تضيف المستمعة لكن لا يطبق في بعض القطاعات الحكومية، يعني يكون القرار شخصي، هو كتشريع موجود لكن مثلا المسؤول المباشر لهذه الموظفة يمنعها من ساعة الرضاعة. ففي هذه الحالة ماذا يقول القانون أستاذ تركي؟ كيف يطبق عمليا في المؤسسات؟ وهل هناك جزاءات على صاحب العمل أو المسؤول المباشر الذي يمتنع عن منحها للموظفة الأم المرضعة في أول سنة ولادة؟
3: هذا موضوع جدا مهم فيما يخص ساعة الرضاعة، لأنها تدخل في التركيبة الاجتماعية وتجانس المجتمع، فتستحق العامل المرضعة ساعة واحدة يوميا لرعاية طفلها. تبدأ هذه الساعة بعد انتهاء إجازة الوضع اللي هي احنا تكلمنا عنها، وتستمر لمدة عام، أي العام الأول منذ ولادة الطفل. ترك القانون تحديد هذه الساعة للعاملة لأن هي اللي تشوف ظروفها بالتكييف مع صاحب العمل، في الحضور للعمل متأخرة ساعة أو الانصراف قبل بساعة، أو إذا كانت تسمح لها حتى ظروفها إنها أثناء وسط العمل إذا كان الطفل بحاجة. يعني هكذا هي، ليش تقديرية؟ لأنه تختلف الظروف من شخص إلى آخر. إحنا نتكلم عن حالة اجتماعية إنسانية متطلبة تكاتف من الجميع.
2: طيب في حال رفض المسؤول في الحالة كيف تتصرف في الموظفة الأم؟
3: طبعا الجواب واضح، في حال طبعا رفض صاحب العمل منح الحق هذا الأصيل، حق للعمل تقديم شكوى إلى وزارة العمل فيما يخص الرعاية العمالية المتعلقة في
2: إذن وصلتها الإجازة.
1: وصلتك. نعم
3: والامتناع مخالفة قانون العمل واضحة جدا، يترتب على المخالفة جزاءات وعقوبات قررها القانون، فضلا أصلا عن إلزام مؤسسة بتصحيح الوضع وتمكين العاملة حقها في ممارسة الحق الطبيعي الذي نص عليه القانون.
1: إذا يعني هذه يعني اللي سألت المستمعة يعني الأفضل أن تعود إلى وزارة العمل وتقدم شكوى على المؤسسة بما أن منعتها من أخذ.
3: إحنا ما نحب نظام الشكوى وغيره، يعني دائما الشكوى هي مثل ما تقول حالة من التنفير بين صاحب العمل والعامل. أنا دائما ألجأ إلى التسويات
1: تسوية
3: وغيره.
1: نعم.
3: أصلا الشكوى في الرعاية العمالية هي أصلا دائرة تسوية المنازعات العمالية، اسمها دائرة تسوية تقديم بلاغ تقديم كذا، بحيث أنه يحل هذا الموضوع. عادة يحل أصلا قبل، لأنه يعني اللي ما يتفهم في هذه الساعة فأنا أقول صعب أن يتفهم في الوضع كامل. هي أصلا ساعة إنسانية أكثر من أنها ساعة قانونية.
2: طيب أستاذ تركي، بما أنه هذه المحطة خاصة بالمستمعين، المستمعة سمعت ردك تقول تقدمت بشكوى لكن للأسف قالوا لها في وزارة العمل أن هناك قانون خاص بوزارة الصحة للإجازات، يعني يختلف عن بقية المؤسسات.
3: يختلف عن قانون
2: الإجازات، يعني قانون خاص بوزارة الصحة، واضح أنها موظفة في وزارة الصحة.
3: أنا أول بداية كلامي قلت لكم أنه فيه إحنا بيختلف القطاع العام عن القطاع الخاص. العاملة لدى القطاع الخاص تختلف عنها في القطاع الحكومي. في القطاع الحكومي الوضع أسهل والإجراءات أسمح، والجهات الحكومية عادة قد تكون أكثر منظمة ومرتبة.
2: بالضبط، أكثر مرونة. صحيح،
3: أكثر. أيوة، يمكن هي بس فقط ما متفهمة في جهة عملها، أو نقول
1: يمكن
3: حتى في جهة عملها
1: يمكن في القطاع الطبي. هل في القطاع الطبي يمكن وظيفتها؟
3: هم أكثر الناس على علم ودراية ورحمة بهذا الموضوع من غيرهم في وزارة الصحة.
1: نعم.
3: لذلك أنا أقول إنه لما تكلمنا عن قانون العمل بما نص عليه صراحة للعاملة اللي هي في القطاع الخاص.
1: نعم. إذن يعني إحنا نتمنى حقيقة أن يكون هناك في نوع من التسوية مثل ما ذكرت أستاذ تركي بينها وبين طبعا المسؤول في المؤسسة.
2: يعني هو من باب الإنسانية.
3: لا أستاذة، بس يعني عودا على الكلام، ما من اختصاص الرعاية العمالية في بحث شكواها، لأنها أصلا هي عاملة في جهة حكومية. هناك جهة أخرى معنية بهذا الموضوع، ولكن نتكلم هذا في القطاع الخاص. ما تلجأ إلى وزارة العمل دائرة المنازعات العمالية كونها عاملة في القطاع الحكومي.
1: هي ذكرت أنها تعمل في القطاع الطبي، ظاهر أنها في المراكز الصحية والمستشفيات.
3: إذا كان القطاع الطبي، القطاع الخاص يشمل هالكلام.
1: نعم. إحنا حقيقة يعني دائما نحاول أن تكون هذه المحطة جرعة قانونية للجميع. كذلك أستاذ تركي، يعني القانون في المادة 83 طبعا أتاح للمرأة العاملة إمكانية أخذ إجازة بدون أصل لمدة عام لرعاية طفلها. ما هي الآثار المترتبة على هذه الإجازة فيما يتعلق بالأجر والاشتراكات التأمينية وحساب مكافأة نهاية الخدمة؟
3: أستاذ ياسر، احنا دائما في اللقاءات الصحفية والإعلامية والتلفزيونية نبتعد عن النصوص القانونية. ليش؟ لأن الناس ما تحب تسمع مادة وكذا.
1: أوكي.
3: لكن أنا خليني أجاوبك بسلاسة وبساطة. شوف، بالنسبة لإجازة بدون راتب، أصلا للعامل ذكر أو كان أو أنت يحق له أخذ هذا، سواء لإدارة مشروعه عدة سنوات، نظمها القانون الجديد، في تفاصيل كثيرة. فما بالك بأم مرضعة، أم مرضعة مثل ما ذكرت المادة 83. أنا ما تحضرني المادة، ولكن فعلا في مادة في قانون العمل واضح أنها لا للأم أخذ ساعة، وهذا طبعا بالأجر أو الأجازة تكون بدون أجر إذا كانت لمدة سنة، بخلاف ما ذكرنا سابقا هذه بدون أجر، وطبعا تقوم بسداد الاشتراكات للحماية الاجتماعية كونها ملزمة هي بالاشتراك طوال هذه السنة، وتحمل العامل خلال الفترة كافة الاشتراكات، حصتها الشخصية، حصة صاحب العمل، حصة الحكومة متى كانت مستحقة وفق النظام، لأن في ثلاث حصص مقسمة في الحماية الاجتماعية اللي هي حصة الشخصية اللي يدفعها العامل، وحصة صاحب العمل، والحصة الحكومية.
2: ممتاز.
3: هذا فيما يخص إذا أرادت إجازة لمدة عام بدون راتب.
2: ممتاز. أكيد توقيت هذا الموضوع جدا مهم أستاذ تركي، خاصة في فصل الصيف المعظم يختار إجازته في هذا التوقيت. في ختام حديثنا، ما هي النصيحة القانونية اللي تقدمها للعامل أو الموظف لتجنب أي نزاع مع صاحب العمل أو مع مؤسسة العمل بخصوص الإجازات، وما أهمية توثيق كل شيء كتابيا في عقد العمل؟
3: نعم، والله كنصائح أنا ممكن نكون نحطها في مجمل نصائح للعامل.
2: نعم.
3: وأيضا صاحب العمل. فيما يخص العامل يعني إحنا كنصيحة أساسية تقديم طلب الإجازة لابد أن يكون كتابة. نبتعد عن شيء شفهي سواء بالبريد الإلكتروني في النظام الموارد البشرية.
2: نعم.
3: الرسالة اللي هو المتبع لابد أن يكون كتابيا. نبتعد عن أي شيء شفهي. كذلك عدم بدء أي إجازة قبل الحصول على الموافقة من الرئيس المباشر. لأن كثير من الناس قدم إجازة وروح.
2: نعم.
3: طيب ممكن ما وافق لك مصلحة العمل ما تناسب. هي مش ما عصبها مصلحة العمل ولكن عامل متكل عليه في مكان معين إنه هو يكون موجود. قدم إجازة وطلع. صاحب العمل ما مداه وقت إنه يحط شخص بديل. كده إجازته غير قانونية.
2: نعم.
3: لأنه ما وافق عليها صاحب العمل. كذلك الاحتفاظ بكل المستندات الخاصة فيه كموظف، عقود العمل، إجازاته، طلبات وأي شيء. أيضا المتعلقة بالرواتب الحين خلاص في نظام اللي هي البنوك ودعم الأجور وغيره أصبحت مقيدة في هذا الشأن. أما بالنسبة لي الشهادات الطبية، طبعا الشهادات الطبية إذا ما قدمت لصاحب العمل هي والعدم سواء. أنا والله عندي إجازة طبية وإجازة طبية في جيبي، ما يصير كذا. لأنه صاحب العمل إذا ما قدمت له إياها وأخذت الإفادة أنك قدمتها كأنك ما قدمتها، فما العبرة أنك أنت حصلت على إجازة طبية، وإنما العبرة بتسليمك لصاحب العمل الإجازة الطبية اللي حصلت عليها من الجهة المختصة المفارقة عليها.
1: ممتاز. إذن موضوع
3: أيضا هناك حقوق كثيرة فيما يخص أيام العمل الرسمية وغيرها، لكن يعني قد تكون هذه بعض النصائح اللي هي أصلا دائما تكون فردية وآنية ووقتية. وأتمنى أنه أغلب العاملين لدينا أنه يكون محتفظ بحقوقه كتابيا. الكتابة دائما حفظ للطرفين بين صاحب العمل والعامل. ودائما إذا عنده عقد عمل يكون هذا العقد مفصل فيه الأجر الشامل والأجر الأساسي والعلاوات والإجازات والترقيات وغيرها.
1: ممتاز.
3: هذا تقريبا في الختام أن أغلب النزاعات المتعلقة بالإجازات تنشأ دائما بسبب غموض النص والحقوق. فإذا ما كانت مكتوبة موثقة وكل الطرفين عارف ما له فيؤديه وما عليه فيلتزم به، نحن ننشئ عن علاقة عمل أسرية تكون أخوية ما تلجأ إلى التقاضي والمحاكم والمنازعات، وإنما تستمدها روحها من الأخوية ويستمر العمل ويكون عمل إنتاجي. لذلك تكون تحصل العامل أمضى سنوات في الجهة المعينة. دائما معيار النجاح أن العامل بقى فترة طويلة في المنشأة وحافظ على سمعتها وحافظ على نفسه وترقى وتطور فيها. وهذا كل ما لدينا في هذا الموضوع.
1: ما قصرت. وأكيد يعني موضوع مهم، هو موضوع طبعا الإجازات اللي ذكرها قانون العمل العماني. وحديثنا هذا كان في محطة قانون، ودائما نتمنى أن كل من استمع لنا استفاد من كل هذه اللي ذكرناه طبعا وناقشناه حول موضوع الإجازات. احنا شاكرين لك الأستاذ المحامي تركي المعمري، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية.
3: العفو، بارك الله فيك.
2: شكرا للأستاذ تركي المعمري، وطبعا إيضاحات قانونية فيما يتعلق بحق الموظف في الإجازات بمختلف أنواعها، الطارئة والاستثنائية والسنوية والاعتيادية والمرضية، وأيضا فيما يتعلق بإجازة الأبوة والأمومة وغيرها من التفاصيل اللي اتطرقنا لها في محطة قانون. تحية للجميع وتحية لمخرجنا سيف الجرداني.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: عودة لكم مستمعينا وتحية للجميع وتحية لرسائلكم على 7244210 وفي موقف اجتماعي لو اكتشفت انه شخص يتكلم من وراء ظهرك كيف رح تتصرف؟ تواجهه ام تتجاهله؟ ولا يعتمد على الشخص ولا يعتمد على الكلام اللي وصلك؟ مشاركات كثيرة ياسر وكل يدلو بدلوه.
1: بالفعل فتحية مشاركات على رقم الواتساب 7244210. أم ناصر الهادي تقول مساء الخير فتحية وياسر وطاقم البرنامج، يسعد الله مساكم بكل خير. الشخص اللي يتكلم من وراك لا تعطيه أكبر من حجمه، واجهه بهدوء لو تقدر وبين له أنك عرفت، لأن المواجهة المباشرة تسكته، ولو ما يستاهل جاهله تماما وارفع قيمتك بشغلك وأخلاقك. أهم شيء لا تنزل لمستواه وتتكلم عنه، لأنه اللي يغتابك اليوم بيغتاب غيرك بكرة. خلك واضح وقدام الناس وقدام نفسك. ووداعا لبرنامجنا الجميل اللي يجمع المستمعين من كل مكان، شكرا ياسر فتحية على البرنامج المتميز.
0: شكرا لك.
1: بكرة بعدنا مستمرين.
0: تحية أيضا للأسمر العماني يقول باختصار، إذا كان الكلام مجرد غيبة أو حسد أو افتراء لا يؤثر على سمعتك أو عملي أو أسرتي رح أتجاهله. الناس مع الوقت تميز من صاحب الخلق ومن صاحب الإشاعات. ويضيف الأسمر، أما إذا كان الكلام يمس سمعتي ولا يمس أسرتي ولا عملي أكيد رح أواجهه بهدوء وعلى انفراد وأسأله عن الأسباب اللي دفعته لذلك. ما رح أدخل في جدال مع الذي نقل الكلام قبل الرجوع لمن قال الكلام، فقد يكون الذي نقل الكلام قد أضاف عليه بعض البهارات. هناك حكمة تقول إذا رماك الناس بالحجارة لا تردها إليهم بل ابني سلما منها لترتقي عليه. ويضيف، كان وينستون تشرشل يضع الجرائد التي كانت تهاجم سياسته فوق بعضها البعض ويقف فوقها، وكل يوم يعلو أكثر وأكثر. نحن لا شيء مقارنة مع الرسل والأنبياء الذين لم يسلموا من الغيبة أو شر الناس. شكرا لك يا مهندس سمير، يعطيك العافية.
1: يعني مثل ما ذكر سمير، يعني إذا الرسل والأنبياء ما سلموا من الغيبة،
0: تحية
1: لك. أحمد بن عزيز الحسيني يقول إذا علمت أن شخص تحدث عني من وراء ظهري فإن ردة الفعل تعتمد على طبيعة الكلام والشخص نفسه. إذا كان الكلام مجرد رأي أو سوء فهم فقد اختار تجاهله وعدم إعطائه أكبر من حجمه، لأن ليس كل ما يقال يستحق المواجهة. أما إذا كان الكلام يتضمن إساءة أو تشويها للسمعة أو يؤثر في العلاقة أو العمل، فمن الأفضل مواجهته بهدوء واحترام وسؤال مباشرة عن حقيقة ما قيل. فقد يكون هناك سوء نقل أو سوء فهم يمكن توضيحه. المواجهة عندما تكون باحترام وهدوء قد تنهي الخلاف وتوضح الأمور. شكرا لك يا أحمد الحسيني.
0: وأيضا تحية لسالم بن محمد الهاجري يقول استخدم سياسة التجاهل والهجر الجميل من الناقل والقائل. الهجر الجميل، يعني حتى في ورد قرآني ذكر وهجرهم هجرا جميلا في بعض المواقف. فعلا الهجر قد يكون حل. ويضيف سالم، تجاهل المسيء تؤجر، وتجاهل المحبط تنجح، تجاهل الحزن تسعد، تجاهل الألم تنسى. إذا تعلمت هذا الفن ونجحت في إدارة ذاتك فقد اجتزت نصف مشاكل الحياة. ويضيف سالم الهاجري، من فنون الحياة الهامة لدوام الإيجابية والراحة النفسية والصحة الجسدية هو إجادة فن التجاهل. شكرا لك يا الهاجري.
1: شكرا لك يا الهاجري. ورسالة من أبو الوليد يقول إذا كان مجرد كلام عابر وانتقاد لا يؤثر عليك فمن الأفضل تجاهله وعدم إعطائه أكبر من حجمه. إذا كان الكلام كاذبا ويضر بسمعتك فتحدث مع الشخص مباشرة وبهدوء واسأله عن الأمر، فقد يكون هناك سوء فهم. تحية لك يا أبو الوليد.
0: وتحية لعفاف المعمري تقول ثقتي بنفسي تعطيني قوة وثبات وما رح أعير أي اهتمام لكلام الغير، وكل واحد يتكلم عن الشخص الآخر من خلفه فالعيب فيه وليس فيني. تحية لك يا عفاف، على فكرة أول مرة تشاركنا وإن شاء الله ما آخر مرة. شكرا على المشاركة.
1: أما أم عماد تقول مساء الخير والبركة لطاقم برنامج بانوراما والمستمعين. تقول من جهتي خلى ما دام أعرف نفسي بريئة من أقاويله، بيني وبينه السلام وكيف الحال. ويقول المثل، الواحد قيله من حقيله وبعد يقول هناك مثل بعد، فم الجحلة تغطي الصحلة.
0: فم الجحلة
1: تغطي الصحلة. تحية لك يا أم عماد. يقول بعض الناس هواية عندهم تتسلى بالكلام عن الآخرين، ما يرتاح إلا يترثر عن الناس والحساب يوم الحساب. تحية لك يا أم عماد. اليوم قالتنا يعني مثلين، الواحد قيلة من حقيلة، والمثل فم الجحلة تغطي الصحلة.
0: شكلها مصدر للأمثال الشعبية أم عماد.
1: تحية لك يا أم عماد.
0: بس عاد من الجحلة ومن الصحلة؟ اللي ناقل الكلام ولا اللي منقول له؟
1: عاد يا أم عماد تخبرنا.
0: تحية لك يا أم عماد. وتحية لمحمود العبيد، يقول آخر السنة تلغى الإجازة السنوية إذا ما أخذتها. محمود طبعا شكله كان متابع لنا لمحطة قانون مع الأستاذ تركي وقانون الإجازات العماني. طبعا بعض المؤسسات ياسر ترحل الإجازات للعام اللي بعده، وبعض المؤسسات اللي تهتم مثلا بالراحة النفسية للموظف على فكرة إجباري يطلع. يعني مثلا إذا يجينا على نهاية السنة يجبروه يطلع إجازة.
1: أنا أشوف الإجازة المفروض أن الواحد يطلعها يعني راحة،
0: وإذا ما طلعها بيقولوا له خلاص راحت عليك. بعض المؤسسات بس هي قانونيا ترحل.
1: ترحل
0: نعم،
1: لكن على الأقل يأخذ جزء منها. الإنسان محتاج إلى الراحة، يعني إذا كان عمل سنة كاملة يعني صعب.
0: يعني ممكن يطلع
1: أسبوع أسبوعين
0: بس ما يطلع لك مثلا 30 يوم أو 35 يوم.
1: ممكن،
0: أنا أتوقع هذا الشيء عند الأشقاء الرجال أكثر.
1: قد يكون،
0: خاصة إذا كان مدمن عمل.
1: أم خديجة تقول ثقتي بنفسي تعطيني قوة وثبات، وما أعير أي اهتمام لكلام الغير. كل واحد يتكلم عن الشخص الآخر من الخلف فالعيب فيه وليس فيني. تحية لك يا أم خديجة على هذه الثقة.
0: تحية لك يا أم خديجة، وتحية لكل هالمشاركات الجميلة. ما أعرف قرأنا رسالة أبو الوليد؟
1: قرأناها.
0: تحية لك يا أبو الوليد. إذن في هالموقف كيف رح تتصرف مستمعنا؟ تحية لأبو سالم المغير، يقول في بورصة العالمية في مؤشرات عن حركة السوق في الارتفاع وانخفاض المؤشرات، وهناك مؤشر خاص للبنادول إذا ارتفع يقل مفعوله، فالأفضل التجاهل وتستفيد من أجره. شفت كيف؟ يعني أنه أنا باخذ حسناته إذا تكلم من وراي، بس مؤشر خاص بالبنادول إذا ارتفع يقل مفعوله. هذه جديدة يا أبو سالم، مقراطي سالم. شكرا لك.
1: تحية لك يا أبو سالم. وأكيد فتحية بنعود لقراءة رسائل مستمعينا حول موضوعنا. لو شخص تكلم من وراء ظهرك هل تواجهه أم تتجاهله؟ على رقم الواتساب 724-420-10.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: مستمعينا وتحية للجميع، ومنهم أبو شهد يقول زين تكثر الأخت أم عماد من الأمثال الطيبة. أي والله أمثال طيبة،
1: ظهر عقبته الأمثال ما لهم عماد
0: أمثالها قوية
1: قوية.
0: يعني، حتى إحنا أول مرة نسمع فيهن. وتحية أيضا لعيسى عبد الله البوسعيدي، أبو حمد وعبد الله وحمزة، يقول تو سمعت السؤال، بيتكلم من وراك طبه، خليه يولي، هو مأثوم ما أنا.
1: هو مأثوم صحيح. تحية لك يا
0: أحلى شيء
1: عيسى.
0: العفوية عند عبد الله، تحياتنا لك عيسى عبد الله.
1: عيسى
0: نعم،
1: تحية لك يا عيسى. أكيد بنعود لرسائل مستمعينا، الحين نروح لمحطة عن قرب. وفي عن قرب بنتعرف ونقترب من الملتقى الثاني للجان الصحية بمحافظة مسقط الذي نظمته وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط واللجان الصحية بولاية السيب. للحديث عن هذا الموضوع تنضم معنا الدكتورة علياء بنت علي بن عبد الله الحسني، طبيبة استشارية أولى طب الأسرة التجمع الصحي الثالث بولاية السيب وزارة الصحة. دكتورة نمسي عليك بالخير ونسعد بوجودك معنا.
2: حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيدة بوجودي معكم.
1: وعليكم السلام.
0: تحية لك طبعا، وسعيدين بتواجدك معنا عبر الأثير، وتحية أكيد لكل الطواقم الطبية أمثالكم الدكتورة عليا. والحديث طبعا عن الملتقى الثاني للجان الصحية بمحافظة مسقط. بداية، ما أهمية تنظيم هذا الملتقى وأيضا الرسائل اللي تحاولوا إيصالها للمجتمع؟
2: حقيقة يأتي هذا الملتقى في محافظة مسقط في وقت مهم جدا، حيث أنه يمثل منصة استراتيجية لعرض الإنجازات. إحنا نتبادل الخبرات بين الولايات في
1: نعم.
2: المحافظة. الرسائل الأساسية التي نحاول إيصالها للمجتمع هي أن الصحة مسؤولية الجميع، الصحة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع، وليست مسؤولية وزارة الصحة فقط. الوقاية خير من العلاج، واللجان الصحية تركز على تعزيز الصحة وعلى الصحة الوقائية. وأتمنى أن الجمهور يعرفوا وش هي اللجان الصحية ويسمعوا عنها، لأن اللجان الصحية إحنا نشارك المجتمع مشاركة فاعلة، إن هذا المشاركة في المجتمع هي أساس نجاحنا في تحقيق مؤشرات صحية أفضل. أنا أعتبر المجتمع ليس متلقي فقط للخدمات الصحية، بل هو شريك أساسي معنا في صنع القرار وفي تنفيذ المبادرات المجتمعية أيضا.
1: ممتاز. الملتقى الثاني جاء تحت شعار اللجان الصحية إنجازات تتوالى ورؤى تتكامل. دكتورة، ماذا يعكس هذا الشعار من أهداف وتطلعات؟
2: الشعار يعكس واقع نعيشه وطموح نسعى لتحقيقه. ما هي الإنجازات المتوالية؟ احنا سوينا نجاحات مستمرة كثير على اللجان الصحية في أرض الواقع. كل المبادرات المجتمعية ساهمت في خفض معدلات معنى في السيب، التنمر في المدارس، التدخين والمخدرات أيضا في المدارس، الأمراض الوراثية في الجامعات. نفذنا أكثر من فوق 10 برامج تدريبية، نفذنا يمكن 8 حملات مجتمعية كبيرة، أنا أتكلم على مستوى كبير يعني في السنة الأخيرة. الرؤى المتكاملة، هذه إنجازات متوالية. الرؤى المتكاملة إحنا تعنى يعني عمل اللجان الصحية مش منعزل، بس جزء من منظومة صحية شاملة. ففي تكامل بين الصحة، التعليم، المجتمع، البيئة، البلدية، كله في تكامل القطاعات، وهذا يتناسق مع رؤية عمان 2040 ومستهدفات جودة الحياة. الشعار يؤكد أننا نبني على نجاحات الماضي لنصل إلى مستقبل صحي أفضل بإذن الله.

0: الرعايه والوقايه وتعزيز الصحه، فينفذوا حملات توعويه مع المجتمع. ثاني شيء الشراكه المجتمعيه، نراها كثيرا دور فعال صراحه في اللجان الصحيه، ويفعلوا دور المتطوعين، القطاع الخاص كثير. واخيرا بناء القدرات وتمكين المجتمع ونؤهل فرق صحيه متطوعه. باختصار اللجان الصحيه هي الذراع التنفيذي انا اعتبره للصحه العامه على مستوى الولايه، وهي تحول السياسات الصحيه الى واقع ملموس.
1: ممتاز، وأكيد يعني هذا الدور اللي تقوم به اللجان الصحية يعني أصبح واقع، الناس بدأت تشعر بما تقدم هذه اللجان الصحية في الولايات، وهذه التجربة اللي تطورت حقيقة خلال السنوات الماضية، أكيد هناك مجموعة من الإنجازات تحققت، لو تحدثينا دكتورة عن أبرز الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.
0: يعني أنا مخولة أني أتكلم عن ولاية الصيد،
1: نعم.
0: لأني كنت ماسكة اللجنة الصحية في ولاية الصيد من 23 إلى الآن. تحققت بعض الإنجازات في الصحة المدرسية، تحصلنا 3 مدارس على الاعتماد الإقليمي كمدرسة معززة للصحة، أيضا الجامعات المعززة للصحة عندنا تقريبا كلية الخليج حصلت على الاعتماد الإقليمي وليس فقط الوطني في 25-26، عندنا الجامعة الألمانية، الجامعة العربية المفتوحة، عندنا كلية الإدارة، عندنا تقريبا 4 جامعات معززة للصحة. أخيرا يمكن سمعت عن المول المعزز للصحة، مسقط مول أخذ المستوى الألماسي كأعلى درجة على مستوى الخليج بكون أن معاييره معززة للصحة، هذه كلها إنجازات على أرض الواقع.
1: ممتاز.
2: أيضا في إنجاز آخر دكتورة عليا، تم إدراج ولاية السيب ضمن الشبكة العالمية للمدن الصحية، طبعا يعتبر إنجاز مهم، يعني ماذا يعني هذا التصنيف وما انعكاساته على المجتمع العماني؟
0: هذا ما نفخر فيه صراحة، الإنجاز تم توقيع خطاب التعاون مع منظمة الصحة العالمية في ديسمبر الماضي 2025 باعتبار ولاية الصيد أول ولاية صحية تسجل في مستوى إقليم على مستوى إقليم الشرق المتوسط. يعني في سمعت عن مدن صحية مسجلة ومعتمدة، سمعت عن قرى صحية معتمدة، عن مجمعات تجارية معتمدة، لكن ما في ولاية صحية. حتى ممثلي منظمة الصحة العالمية كانوا يقولوا ليش ولاية صحية؟ حراويناهم الخريطة ورويناهم احنا نشتغل على كم مرحلة وعلى كم ليفل، فيعتبر إنجاز على مستوى، ليس على مستوى محافظة مسقط وليس على مستوى سلطنة عمان، ولكن على مستوى إقليم الشرق المتوسط. وهذا ما كان ليحدث لولا القيادة في اللجنة الصحية بولاية السيد، قيادة سعادة الشيخ أحمد بن عبد الحمدان الشحي، صراحة يعني كثير داعم للجنة الصحية، الأعضاء الفريق معنا في اللجنة الصحية متعاونين متكاتفين، يشركوا المجتمع في متابعات المديرية للخدمات الصحية، التجمع إدارة التجمع يدعمونا كثير الحمد لله للوصول لهذا الهدف.
1: نعم، نبارك لكم حقيقة ونبارك لأنفسنا كذلك، يعني إدراج ولاية السيب ضمن الشبكة العالمية للمدن الصحية، ومثل ما ذكرنا يعني هذا طبعا إنجاز مهم. وأكيد يعني اللجان الصحية، يعني أنت تمثلي لجنة في السيب، ولكن اللجان الصحية بشكل عام يعني هناك الكثير من التحديات اللي ممكن أن تواجهها، فأبرز هذه التحديات وكيف يمكن تجاوزها خلال المرحلة القادمة؟
0: طبعا تحديات كثير، ما أقول لك ما في تحديات، بس التحدي الأول هو الاستدامة المالية. فالاستدامة المالية تحدي ملموس، ولكن الحل هو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، البحث عن تمويل مبتكر. التحدي الثاني المشاركة المجتمعية، مرات ما تكون مثل المطلوب، فالحل أن نقدم لهم برامج توعوية مستمرة ونشارك الشباب في صنع القرار. أيضا قياس الأثر، ما عندنا أنظمة لرصد وتقييم الأثر، الحين بدينا نسويها أن كل مشروع نسويه بمنهجيات البحث العلمي عشان نقدر نقيس الأثر. في تحدي كبير أعتقد تواجه كل اللجان هو التنسيق بين القطاعات، والحمد لله الحين في آليات تنسيقية واضحة صارت، اجتماعات دورية، ولا ننسى تحدي التحول الرقمي، احنا في تحول رقمي، فنحاول أن نواكب هذا التحول الرقمي وهذا التحدي بأن احنا نحاول نعمل منصة إلكترونية ونواكب إن شاء الله هذه التحديات، ونقدر يعني التحديات موجودة لكن الإرادة والعزيمة أقوى بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله. الرسالة الأخيرة اللي ممكن أن توجهها دكتورة للمؤسسات والأفراد المشاركة في المبادرات الصحية المجتمعية.

0: الدراسات لأنهم نحتاجهم معنا. أقولهم الصحة استثمار وليست تكلفة مالية، ومشاركتهم في المبادرات الصحية تعزز مسؤوليتهم المجتمعية، هم عليهم مسؤولية لمجتمعهم، فنحن نحتاج شراكتهم في رعاية الحملات، في توفير فرص التطوع، في دعم البرامج التدريبية. رسالتنا للأفراد أن صحتكم أمانة في أعناقكم، لا تنتظروا المرض، بل ابدأوا بالوقاية وشاركونا في الفحوصات الدورية، شاركونا في البرامج التوعوية، شاركونا في نشر الوعي في الأسر والمجتمعات. أنا عندي رسالة للشباب تحديدا، الشباب أنتم قادة التغيير، يعني عندهم طاقات إبداعية، وهذه الطاقات مطلوبة في اللجان الصحية لتصميم مبادرات صحية مبتكرة. إحنا نحتاج الشباب، هم اللي يقيسوا احتياج المجتمع، هم اللي يصمموا لنا مبادرات مبتكرة. الصحة ليست مجرد غياب المرض، بل هي حالة من اكتمال السلامة البدنية، العقلية، الاجتماعية، مثل ما عرفت منظمة الصحة العالمية. فلنبني مع مجتمعا صحيا مزدهرا، هذا اللي أقولكم إياه.
1: إن شاء الله رسالتك توصل دكتورة عليا، وتحية لكم ولكل القائمين طبعا على تنظيم هذا الملتقى الثاني للجان الصحية بمحافظة مسقط. شكر كبير طبعا للفاضلة الدكتورة عليا بنت علي بن عبد الله الحسني، طبيبة استشارية أولى في طب الأسرة، والحديث حول التجمع الصحي الثالث بولاية السيب أكيد من وزارة الصحة. شكرا جزيلا دكتورة عليا.
0: شكرا، جزاكم الله خير، شكرا على المشاركة، أحسنت وبارك
1: كل
0: الله.
1: التوفيق لكم. إذن مواصلين معاكم مستمعينا، ومن العاصمة الأنيقة مسقط، الساعة تشير إلى الدقيقة 26 بعد 6 مساء.

0: على هالمنظر يحتاج لتصوير. الحمد لله وصلنا محافظة الظفار يا جماعة، وشوف الضباب والجو، يا سلام.
1: ما يصير تصور وتصوخ مازن، ما يصير. نزل التلفون ابدا، ما وقت تصوير، والطريق كله ضباب ما يبين شيء.
0: يا اخي لا تخرب التصوير، صبر شويه، كله تصوير بسيط بس، وبعدين انا خبره في هالاقوى.
1: الله يهديك، بس الله يهديك.
0: شوفوا اقوى الخريف يا شباب، اقوى.
1: مازن جاءنا، جاءنا قدامك، جاءنا مازن.
2: ظفار بجمالها وسحر طبيعتها مقصد يأسر القلوب، بس السرعة وسط الضباب ما مغامرة، هو خطر حقيقي. والتقاط صورة في أوقات غير مناسبة عند المنحدرات والمواقع الخطرة ما شجاعة، هو رهان على لحظة يمكن ما تحصل بعدها فرصة للندم. استمتع بجمال الخريف واجعل الحذر رفيقك في كل لحظة. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: تحية لكم مستمعينا، كيفكم وكيف أحوالكم وكيف صحتكم؟ أكيد الصحة ربما يعني أهم حاجة يمتلكها الإنسان كثروة في حياته بشكل عام، وكثار ياسر يمكن في الفترة الأخيرة بدأوا يهتموا بالأنظمة الغذائية ويستقصوا المعلومات مثلا الطبية من المختصين وغيرهم، وفعلا في أطعمة ممكن ناخذها من جانب توعوي، يعني يا أطعمة تساعدك يا أطعمة تدمرك.
1: بالفعل فتحية، هناك أطعمة ممكن أن تكون مفيدة ومساعدة للصحة العامة وفي محطتنا القادمة عشان صحتك، بنتعرف على عشرة أطعمة تدعم صحة الشرايين.
0: بالفعل، وأولهم طبعا زيت الزيتون البكر الممتاز، يعني حتى في ناس كانوا يشككوا أنه إذا بيطبخ بزيت الزيتون مضر ولا لا، صاروا يستبدلوا زيت الزيتون أو الزبدة بدل الزيت. طبعا زيت الزيتون غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة وتحمي جدار الشرايين.
1: كذلك الخضروات الورقية اللي منها السبانخ والكرنب اللي هي غنية بالنترات التي ترخي الأوعية الدموية وتخفض ضغط الدم.
0: أما الأفوكادو طبعا تتناول حصتين أسبوعيا راح يساعدك على انخفاض خطر أمراض الشريان التاجي بنسبة 21%. يعني يمكن الأفوكادو يكون من ضمن الخيارات اللي نشوفها في السوق أو المراكز التجارية، والبعض فعلا إن السلطة الخاصة فيه ما تخلو من الأفوكادو.
1: نعم، والأفوكادو طبعا يعني جدا مهم، ويعني يعتبر من الأطعمة اللي ضروري أن تكون ضمن برنامجك الغذائي. كذلك التوت بأنواع، التوت الأزرق، الفراولة، التوت البري، فهو غني بمركبات البولي فينول التي تحيد الكوليسترول المؤكسد المكون للويحات.
0: أما سمك السردين أو العومة كما يعرف محليا، وحتى سمك السلمون، هذه الأسماك الدهنية الآن موجودة معلبة وجاهزة مجهزة، أوميغا 3 يقلل الالتهاب ويصلب لزوجة الصفائح الدموية، وبالتالي تناولها أيضا مهم جدا لصحة الشرايين.
1: ومن الأغذية كذلك المهمة اللي هو الشوفان، طبعا الشوفان به ألياف قابلة للذوبان تمنع امتصاص الكوليسترول.
0: أما بالنسبة للمكسرات هي مصدر أساسي للدهون الصحية وألياف ومغذيات نباتية مفيدة للقلب.
1: وكذلك البقوليات اللي هي الفاصوليا، العدس، الحمص، طبعا تخفض الكوليسترول وضغط الدم وتحسن استجابة سكر الدم.
0: الناس اللي طبعا يحبوا الشوكولاتة الداكنة 70% تحتوي على كاكاو غنية بالفلافانول الذي قد يخفض ضغط الدم باعتدال.
1: والشاي والفواكه مثل التفاح، الكمثرى والبرتقال، دراسة طبعا في عام 2024 ربطتها بانخفاض تصلب شرايين الرقبة والساقين.
0: إذن معجزة صحة الشرايين تبدأ بنمطك الغذائي مستمعنا العزيز، أكثر من نمط قدمناهم لك، هذه الأنماط راح تخفض الترسبات تدريجيا وتحمي قلبك على المدى الطويل عشان صحتك.
2: فضل ساعتك هنا عشان بياخد أي حاجة في وشه. أنا آسف وأكرر أسف الشديد يا سيد حسنين.
3: العفو.
2: وصدقني يا فندم معلش، الزحمة في العيادات بيحصل بعض أخطاء، مش ذنبنا والله.
3: طبيعي.
2: غصب عننا، أنا آسف. بس إن شاء الله تطلع من عندي زي الفل عريس. أها، نبضك حلو قوي حقيقي، يعني كل نبوضة ونبوضة بتنبض نبض بضيض. أنت بتتعشى حسنين؟
3: خفيف كده.
2: تاني سيب العشاء عشان تقوم زي الفل. نشوف بقى العينين الغزلاني. شوف بيها ازاي دي يا حسنين. ماشيه مع سعادتك؟
3: ماشي.
2: شوف مدام بتلقط خليها. نشوف البق الحلو بقى. ايه عفريت النظافه دي؟ بقك زي الفل. والله لا اسنان ولا لسان. حتى السقف واقع غريب. ماشي مع سعادتك؟ الحمد لله. الحاجات دي ما تتعوضش يا حسنين بيه.
3: فعلا. ما شاء الله قلوب العذارة. سعادتك خد نفس سيب نفس سيب نفس سيب نفس سيب نفس نفس سبت يا عفريت.
4: يا دكتور.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: عودة لكم مستمعينا ومواصلين معكم مشوار بانوراما. نذكركم بسؤال سالفتنا لليوم: لو شخص تكلم من وراك من وراء ظهرك مثل ما يقال، هل تواجهه أم تتجاهله؟ أكيد ننتظر مشاركاتكم وآرائكم على رقم الواتساب 7244-2010.
1: تحياتنا للجميع مستمعينا، وهالمرة نروح معاكم لمحطة حول العالم. وحول العالم خبر عجيب غريب، لكن في النهاية هو حقيقة واقعة في المجتمع الياباني. لمجرد أن تقرأ العنوان يمكن فعلا تشعر بالصدمة، وهل هذا العنوان حقيقي أم لا، لكنه هو حقيقي.
0: للأسف في اليابان اللي تواجه نقص في عدد المواليد، أصبح عدد الحيوانات الأليفة أكثر من عدد الأطفال.
1: نعم للأسف العنوان على فكرة مخيف، يعني عدد الحيوانات الأليفة في اليابان أكثر من عدد الأطفال، وهناك فعلا أزمة تعيشها اليابان فيما يتعلق بالتركيبة السكانية منذ سنوات، وتحاول أن تحلها بقدر الإمكان بتقديم عدد من العروض والامتيازات اللي ممكن تشجع الشباب الياباني على الزواج، الإنجاب، تكوين الأسرة. عدد جميع الأطفال الأقل من 15 سنة في اليابان هم فقط 13 مليون. أما عدد القطط والكلاب
0: تقريبا 16 مليون.
1: نعم، يعني الفارق بين عدد الأطفال والحيوانات الأليفة في اليابان هو تقريبا 2 مليون لصالح الحيوانات.
0: بالفعل فتحية، يعني عدد الحيوانات الأليفة القطط والكلاب أكثر من عدد الأطفال، إذن هناك مشكلة في التركيبة السكانية في اليابان. لا. طبعا أكيد هناك في أسباب أدى إلى أن عدد الحيوانات الأليفية تكون أكثر من عدد الأطفال، والسبب انخفاض معدل المواليد وتربية حيوان أقل تكلفة من تربية إنسان.
1: نعم،
0: شوف كيف وصلوا. يعني
1: للأسف يعني في بعض المعلومات اللي سمعتها وطلعت عليها يقول لك بعض الشركات في اليابان تشترط على المرأة الموظفة عدم الإنجاب، وإذا أنجبت يتم تسريحها من العمل
0: لأنها يعني تعطل. يعني
1: بالضبط هم عندهم تقديس للعمل بشكل كبير، وبالتالي أي معادلة في الحياة ما فيها توازن أكيد راح يكون في خلل. فالحياة الاجتماعية والأسرية أصبحت على الهامش، والإنسان أصبح كأنه آلة أو ماكينة فقط يعمل ويجني المال. وطبعا يتم طبعا وضع هذه الشروط أحيانا للنساء عشان ما يأثر على إنتاجية الشركة. والآن بسبب الوحدة والعزلة معدلات الانتحار في اليابان هي الأعلى عالميا.
0: بالفعل يعني البعض يقول لك لما يزور اليابان يلاحظوا أن الكبار يعني سواء كان من الشباب واليافعين والكبار بشكل عام أكثر عددهم من الأطفال.
1: نعم.
0: اللي المفروض يكونوا يعني عددهم يعني كبير، لأنهم يعني عشان يكون المجتمع يافع وتستمر التركيبة السكانية ويستمر يعني العطاء في هذه الدولة، يجب. نعم. أن يكون يعني المواليد على الأقل يزداد أو يكون في نفس المعدل يعني. لكن نعم. للأسف يقول لك في تناقص حتى.
1: بالفعل ياسر، ويمكن الحياة المادية سيطرت على الناس بشكل كبير. يعني من ضمن الأسباب اللي دفعت اليابانيين يمكن إلى تبني الحيوانات أكثر من تبنيهم فكرة تكوين أسرة. الحيوان لا يحتاج إلى مصاريف، لا يحتاج إلى مدرسة، لا يحتاج إلى مسؤوليات، وبالتالي البعض فضل الفردانية واعتقد أنه راح يعيش بسلام.
0: لكن هذا المجتمع في المستقبل سيكون مجتمع كهل، يعني كبار أكثر من اليافعين. نعم. والشباب والأطفال، فالمجتمعات تحتاج إلى جيل جديد متجدد يعني.
1: نعم. واليابان بهذه التجربة يعني اليابانيين فضلوا أصوات القطط والكلاب
0: بدل أصوات
1: أصوات الأطفال.
0: يعني ذكري إذا قرأنا كنا خبر عن مدينة في اليابان أو قرية عملوا دمى لأطفال. نعم، لأنه هذه القرية ما فيها أطفال،
1: كلها كبار سن.
0: كلها كبار سن.
1: على فكرة اليابان بهذه التجربة تقدم درس لكل المجتمعات الإنسانية، اللي بدأت تتأخر فيها معدلات الزواج
0: والإنجاب،
1: وبدأت تتأخر فيها معدلات الإنجاب، بأنه طال الزمان أو قصر إذا لم تحل هذه الإشكالية بتكون نفس المصير.
0: بالفعل، ويمكن بعض الدول تداركت بسبب أنه كان عندهم عدد كبير مثل الصين، يعني كان يحدوا بالمواليد أن يكون واحد.
1: الحين وضع خلوا الموضوع مفتوح.
0: مفتوح لأنه شافوا أنه والله بيكون هناك مشكلة كبيرة في التركيبة السكانية.
1: ما لك كذا، لما خيروهم بطفل واحد إذا كان أنثى كأن عدنا للجاهلية يتم التخلص منها، يكون المولود فقط ذكر، وإذا الموؤودة قتلت بأي، يعني سئلت بأي ذنب قتلت. فللأسف صار يعني.
0: ولكن يعني هم أكيد يعني بعد ما مراجعات حول التركيبة السكانية والأضرار اللي بيتأثر فيها المجتمع، يمكن بعدين راجعوا وتراجعوا عن هذه القرارات إنه والله يكونك مولود واحد، فأصبح هناك السماح بعدد من المواليد يعني. وأتوقع أن اليابان يجب أن يدرسوا هذا الموضوع، يعني أكيد الحكومة ما بتغفل عن هذا الأمر.
1: على فكرة قدموا يعني امتيازات كثيرة لمن يرغب بإنشاء أسرة، يعني حتى مصروف الطفل. الحكومة اليابانية الآن تقدمك عرض.
0: فأتوقع هذا من ضمن الحلول اللي يمكن وضعتها الحكومة. لتدارك هذا الأمر، يعني أمر خطير جدا يعني.
1: طبعا
0: يعني العدد الأطفال يجب أن يكون في أما في ازدياد أم يكون في نفس المعدل السابق، يعني ما يكون في تناقص.
1: بالضبط. وحتى لبعض المجتمعات الغربية اللي يعني يمكن همشت أيضا منظومة الأسرة ومنظومة الزواج تعاني نفس الإشكالية. يعني عندك أوروبا،
0: القارة العجوز،
1: أيوة، والمجتمعات الغربية استفادت كثير من اللاجئين لاحقا. استطاعوا أن يسدوا بعض الثغرات. لأنه العنصر الفتوة والشباب منخفض.
0: وأنت محتاج إلى من بالعمال والأعمال كثيرة، أنت محتاج إلى مواطنين أن يكونوا موجودين فيها.
1: فعندما
0: موارد بشري، عندما يقل عدد المواليد تكون الآثار ما بعد ذلك، يعني بعد سنوات ستجد الآثار كبيرة على المجتمع. والحمد لله يعني نحن يعني نتميز بمجتمعات فتية، وهذا ما يميز المجتمعات العربية والإسلامية. إنه يعني المواليد في ازدياد ولله الحمد، وهذا ما نلاحظه حتى على مستوى المدارس. يعني هناك أعداد كبيرة من طبعا يقول لك والله في تزاحم في المدارس في بعض الولايات. وهذا دليل على أنه هناك في معدل مواليد في ارتفاع، وهذا أمر جدا. وإحنا مجتمع فتي دائما ولله الحمد، يعني مجتمع فتي.

0: إذن مع هذا التوقيت مستمعينا ومع اختيارات مخرجنا سيف الجرداني وصلنا معكم لنهاية مشوار مساءنا طبعا من بانوراما. العهد بيننا وبينكم يتجدد في الغد في رحلة جديدة وأخيرة من بانوراما لهذا الموسم تجمعنا وإياكم في تمام الخامسة.
1: أكيد رحلتنا الأخيرة غدا وإن شاء الله من بعدها سيكون الزملاء من محافظة ظفار اللي بينقلوا لكم فعاليات خريف ظفار، نقل لكم الأجواء هناك في محافظة ظفار في نفس توقيت برنامج. نحن ندعوكم لزيارة محافظة ظفار أكيد والاستمتاع بالأجواء هناك، وندعوكم للاستماع للبرنامج المخصص لمتابعة فعاليات خريف ظفار مع الزملاء في نفس التوقيت من الخامسة إلى السابعة يوم الأربعاء سينطلق البرنامج أكيد فتحية
0: بإذن الله ياسر، ونتمنى لكم أكيد مساء سعيد بكل تفاصيل هذه. تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
1: وفتحية الخنبشي وفي الإخراج سيف الجرداني، وفي أمان الله.
0: في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبارك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الدقيقة 6:46 مساء في إذاعة سلطنة عمان. أخبار عمان استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقدم التعازي والمواساة لسمو الشيخ أمير دولة قطر في وفاة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. شركة نماء لخدمات المياه تعلن عن توفر أكثر من 300 فرصة عمل ضمن برنامج التدريب المقرون بالتوظيف. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى فخامة الرئيس قاسم جومار توكايف رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة محمد بن عبد الله البحراني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان خلال استقبال سعادة علي بيك كوانتيروف نائب وزير الخارجية الكازاخستاني سعادته بمقر وزارة الخارجية الكازاخستانية في أستانا. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأشاد جلالة السلطان خلالها بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين متمنيا لهذا البلد دوام الاستقرار والرخاء وتحقيق المزيد من الإنجازات. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قدم صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وبمعيته صاحب السمو السيد ذيزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. ونقل سموه تعازي ومواساة جلالة السلطان المعظم للسمو الأمير وأسرة آل ثاني الكريمة والشعب القطري الشقيق في هذا المصاب الجلل، سائلا الله تعالى أن يتغمد الأمير الراحل بالرحمة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان. من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن بالغ شكره وتقديره لجلالة السلطان على خالص تعازيه ومواساته، داعيا الله تعالى أن يحفظه ويرعاه ويمد في عمره ويمتعه بالصحة والعافية. ورافق سموه وفد رسمي انضم كلا من صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد الأمين العام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وصاحب السمو السيد لؤي بن غالب آل سعيد أمين عام ديوان البلاط السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام، ومعالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، وسعادة السفير السيد عمار بن عبد الله البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة قطر. وكان في استقبال صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد والوفد المرافق لدى وصولهم القاعة الأميرية بمطار حمد الدولي سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع وأعضاء سفارة سلطنة عمان في الدوحة. قام عدد من أصحاب المعالي والسعادة بزيارة مقر سفارة دولة قطر الشقيقة في مسقط لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طيب الله ثراه. وكان في استقبال أصحاب المعالي والسعادة سعادة الشيخ مبارك بن فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان وأعضاء السفارة. وقد أعرب أصحاب المعالي والسعادة عن تعازيهم ومواساتهم لأشقائهم في دولة قطر مشيدين بدور صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله في مسيرة النهضة والتنمية في دولة قطر وتعزيز أواصر الأخوة وتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومؤكدين على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين التي تزداد رسوخا في العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظهما الله ورعاهما. من جانبه أعرب سعادة سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان عن بالغ الشكر والتقدير للمشاعر الأخوية الصادقة التي عبرت عنها سلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبا في وفاة صاحب السمو الأمير طيب الله ثراه، وما تركته من أثر عميق في نفوس أبناء دولة قطر، متمنيا دوام التطور والازدهار للعلاقات العمانية القطرية. وفي ختام الزيارة دون أصحاب المعالي والسعادة عبارات التعزية والمواساة في سجل التعازي بالسفارة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن ينعم على دولة قطر الشقيقة بدوام الأمن والرخاء. أعلنت شركة نماء لخدمات المياه عن استكمال المرحلة الثالثة من برنامج التعمين من خلال توفير 303 فرص عمل جديدة لدى الشركات المساندة المنفذة لعقود التشغيل والصيانة الدائمة. وتمثل المرحلة الثالثة محطة جديدة في مسيرة البرنامج، وتسهم في رفع نسبة التعمين في عقود التشغيل والصيانة إلى 90%.
1: سيقود الشباب العمانيون نماء لخدمات المياه في كل الوظائف، فالمحطة الثالثة من مسيرة برنامج التعمين سترفع النسبة في عقود التشغيل والصيانة إلى 90%. المرحلة الثالثة ستوفر 303 فرص وظيفية في الشركات المساندة المنفذة موزعة على 10 محافظات، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للبرنامج إلى 1188 وظيفة عبر مراحله الثلاث في واحدة من أكبر المبادرات الوطنية الهادفة إلى تأهيل وتوظيف الكفاءات العمانية في قطاع المياه والصرف الصحي. قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لنماء لخدمات المياه تحدث قائلا:
2: بعد نجاح المرحلة الأولى والثانية والتي على رأس عملهم فوق 900 موظف في الوقت الحالي، بشرنا المرحلة الثالثة بأكثر من 300 وظيفة بإذن الله. وهذه الوظائف في تخصصات مختلفة ونوعية، منها وأهمها هي تقنية المعلومات وأيضا أنظمة التحكم وجودة المياه والصحة والسلامة.
1: وما إن انتهت رحلة المرحلة الثانية وتبوأ الشباب مواقعهم في العمل في البرنامج المقرون بالتشغيل، ستغطي المرحلة الثالثة وظائف تخصصية في مجالات الهندسة والصيانة والصحة والسلامة المهنية وإدارة الأعمال والأمن السيبراني. وجود بن سالم الحراسي مراقبة غرفة تحكم تحدثت قائلة:
3: المبادرة صراحة جدا مهمة لتمكين الكوادر العمانية. البرنامج التدريبي كان برنامج مدة طويلة 9 شهور، كل برنامج كان مقسم لمراحل مختلفة. بداية أول شهرين كنا نتعلم الأشياء المتعلقة بموضوع السلامة والصحة بشكل جدا كبير، لأنها كانت أساسية وأولوية في مجال العمل. من بعدها شهرين خضينا أشياء عملية في موضوع المحطات، النفط والغاز، كيف المحطات أساسا تشتغل، كيف الأنظمة اللي المحطات تعمل عليها بشكل كامل.
1: نهج وطني لبناء الكفاءات العمانية تتبعه نماء لخدمات المياه عبر البرنامج المكثف، ليكونوا جاهزين لشغل الوظائف في كل الميادين الخاصة بالشركة، فهم المستقبل. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: وقعت هيئة البيئة اتفاقيتين لرفع كفاءة منظومة التفتيش والرقابة البيئية وتطوير المحميات الطبيعية. تهدف الاتفاقية الأولى إلى تنفيذ أعمال التفتيش والرقابة البيئية بما يعزز منظومة الرقابة الميدانية، وتتضمن الاتفاقية الثانية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير حديقة السليل الطبيعية بولاية الكامل والوافي. وقع الاتفاقيتين سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة.
4: تمضي سلطنة عمان نحو بناء نموذج متوازن يجمع بين صون الموارد الطبيعية وتعظيم قيمتها الاقتصادية عبر شراكات نوعية ومشروعات تعزز الاستدامة وتفتح آفاقا جديدة للسياحة البيئية والاقتصاد الأخضر، تستهدف تعزيز منظومة التفتيش والرقابة البيئية. وتحدث لإذاعة سلطنة عمان سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة.
5: هذه الاتفاقية التي وقعت في صباح اليوم وتعتبر محطة فارقة في مسيرة الرقابة البيئية، حيث أنها أكدت اليوم من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية ما بين هيئة البيئة وما بين المؤسسة العامة للأمن والسلام الخدمات الأمن والسلامة على خصخصة قطاع التفتيش البيئي، وليتقوم مؤسسة الخدمات الأمن والسلامة نيابة عن هيئة البيئة بتفتيش على المنشآت والأفراد لضبط أي مخالفات ضد القانون البيئي أو اللوائح المنظمة له، وضبط إيقاع الأداء البيئي للأفراد والمنشآت في مختلف المجالات، بما يضمن مزيد من الالتزام وكذلك الحد من الإجراءات السلبية والملوثات.
4: كما أضاف المهندس سعيد بن خميس الزدقالي الرئيس التنفيذي لشركة الروضة العالمية للتجارة والمقاولات.
6: المشروع طبعا يتكون من عدة مشاريع، يعني مباني، مناطق خاصة، شوارع، تضليل، ما يتعلق بالتسجير والأمور هذه كلها اللي هي متطلبات المستوى العالمي فيما يتعلق بالمحميات اللي ما نسمع عنها في العالم كله.
4: وقعت الهيئة عقد تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير حديقة السلال الطبيعية بولاية الكامل والوافي بتكلفة تتجاوز 2 مليون ريال عماني، وبتمويل من شركة أوميفكو والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، بهدف تطوير البنية الأساسية والمرافق الخدمية وتعزيز السياحة البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي. وكذلك تحدث عصام بن عبد الله المفرجي رئيس غرفة العمليات البيئية بهيئة البيئة.
7: يأتي حفل توقيع اتفاقيات ومشروعات البيئة والاستثمار المستدام ضمن شراكة بيئية حول الرقابة البيئية بين الهيئة البيئة ومؤسسة الأمن والسلامة، بإدخال كادر فني متخصص ومتدرب على كيفية التعامل مع كافة التجاوزات البيئية والرقابة على المشاريع الصناعية في السلطنة بشكل عام من ناحية الالتزامات البيئية والتدقيق عليها والمراقبة الميدانية اللحظية في جميع محافظات السلطنة.
4: وشمل توقيع الاتفاقيات أيضاً مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة تنفيذ أعمال التفتيش والرقابة البيئية، بما يعزز كفاءة الفرق الميدانية ويرفع من مستوى الامتثال للتشريعات البيئية من خلال تنفيذ الجولات التفتيشية وضبط المخالفات وإعداد التقارير وفق الأنظمة المعتمدة. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي، محافظة مسقط.
0: تكتسب المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان أهمية استراتيجية بوصفها أحد أهم المحركات الداعمة للتنويع الاقتصادي، فقد جرى طرح نحو 189 فرصة استثمارية شملت قطاعات حيوية كالصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى المصافي والبتروكيماويات والقطاع السياحي والخدمي.
8: لم تعد المنافسة بين الدول في الوقت الراهن قائمة على حجم الموارد الطبيعية فحسب، بل أصبحت ترتكز بصورة متزايدة على قدرتها في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتوفير منظومات اقتصادية قادرة على استقطاب رؤوس الأموال النوعية وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية ذات أثر مستدام. وفي هذا الإطار تكتسب المناطق الاقتصادية والحرة

0: وتطرح المنطقة الحرة بصحار 37 فرصة استثمارية، في حين تطرح المنطقة الحرة بالمزيونة 11 فرصة. أما مدينة خزائن الاقتصادية فطرحت 62 فرصة استثمارية، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويدعم نمو المشروعات وتوسعها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. ولا تقتصر هذه الفرص على الأنشطة التقليدية، وإنما تتجه بصورة متسارعة نحو القطاعات المستقبلية التي تشكل عصب الاقتصاد العالمي الجديد، بما يعكس قدرة سلطنة عمان على مواكبة التحولات والمتغيرات الاقتصادية الدولية واستشراف متطلبات الأسواق خلال العقود المقبلة. كما أن التوزيع الجغرافي للفرص الاستثمارية بين مختلف المحافظات والمناطق الاقتصادية يمنحها بعدا تنمويا إضافيا، إذ يسهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن الاقتصادي وتعزيز التنمية المحلية وإيجاد فرص عمل مستدامة. فلكل منطقة مزاياها النسبية التي تؤهلها لاستقطاب أنشطة محددة، سواء من حيث الموقع الجغرافي أو البنية الأساسية أو توافر الموارد الطبيعية. فرص واعدة أمام المستثمرين للاستفادة من بيئة أعمال تتطور باستمرار، فكل مصنع جديد أو مشروع لوجستي أو منشأة تقنية متقدمة يمثل إضافة حقيقية إلى منظومة الإنتاج الوطني، ويسهم في نقل المعرفة وتعزيز المحتوى المحلي وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب رفع القدرة التنافسية للاقتصاد العماني على المستويين الإقليمي والدولي.
1: في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقدم التعازي والمواساة لسمو الشيخ أمير دولة قطر في وفاة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. شركة نما لخدمات المياه تعلن عن توفر أكثر من 300 فرصة عمل ضمن برنامج التدريب المقرون بالتوظيف. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل يعقوب بن سيف الهشامي، كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان، قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي وانضموا

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحران.
3: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
4: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا عن بعض الأشجار المعمرة في محافظة ظفار في فصل الخريف، مثل شجر الصغط التي تشكل النسبة الأغلب للنباتات الشجرية الخشبية في محافظة ظفار، وتحدثنا عن شجرة صغط طبعا تشكل زهورها رائحة جميلة جدا تسمى بيت، وهذه البيت أيضا لها عصر خاص يميل إلى الحمرة نوعا ما، ويكون صافي في فصل القيض عندما تهطل الأمطار دثي، نسميها محليا الأمطار التي تهطل في أواخر الشتاء وبدايات الصيف نسميها أمطار دثي، وهي أمطار جميلة وخفيفة ولطيفة، وقد تنمو تساهم في ظهور هذه الأزهار في أشجار صغط، وينتج عسل جميل جدا من هذه الشجرة، يكون صافي في هذه الفترة. أما في فصل الخريف يكون العسل مخلوط لأنه تكون الأزهار كثيرة، ويكون أيضا إنتاج النحل قليل بسبب الأمطار، فالإنتاج يزيد في فصل الصرب. وتحدثنا كذلك عن شجرة إيرير، هذه شجرة الزينة المحلية المهمة جدا التي يمكن يعني نساهم في نشرها في كل الجزيرة العربية، إنها شجرة غير غازية، شجرة آمنة، شجرة محلية، شجرة مفيدة جدا، ولونها بهي وجميل للغاية. نلاحظ البنسيانة الأحمر منتشر حول العالم، لكن البنسيانة الأبيض اللي هي شجرة إيرير غير منتشرة حول العالم، حتى في بلداننا غير منتشرة. يجب أن ندعم الأشجار المحلية وندعم المنتجات المحلية، وهذه الشجرة سريعة النمو ممكن أن تصل إلى 3 متر في سنتين، وأن تعمل جذع قوي وأن تعمل منظر جميل للغاية. للأسف الشديد أنه ما يحز في النفس أن الكثير من أشجار الزينة هي أشجار دخيلة، وعندنا نحن أشجار مماثلة لها في السرعة، في القوة، في الجمال، محلية، لكنها لم تأخذ الفرصة الكافية. وتحدثنا عن شجرة إسفيت، هذه الشجرة التي تكون في منطقة الخريف، المناطق الجافة إلى حد ما من الخريف، ذات الجذع الجميل، وهي من الأشجار طبعا السامة، وذات الزهرة الجميلة جدا، وتسمى أيضا وردة الصحراء. ولم نتحدث عن أشجار من النوع الفايكس مثل طيك غيطلت، مشجار من نوع التين، الفايكس هو التين، سواء كان أنواع التين البري مثل غيطلت، مثل طق، مثل لوس، هذه كلها التين، مثل زيرفت، هذه أو طيرفت، زيرفت نعم، هذه كلها من أشجار التين، لها ثمار جميلة جدا تؤكل، لها دور مهم جدا في النظم البيئية، كانت مصدر غذائي مهم. أغلب أشجار التين تثمر في فصل القيض، في فصل الجدب، عندما يكون الإنسان في يعني أسوأ ظروفه الاقتصادية والغذائية. الله سبحانه وتعالى أرسل له هذه الأشجار المعمرة الدائمة الخضرة التي تستخدم أوراقها غذاء للمواشي، ويستخدم ثمارها غذاء للإنسان وللمواشي أيضا. وأيضا حتى التمر الهندي أو صيرت أو عرعير، هذه الشجرة المحلية الجميلة جدا التي توفر ثمرة جميلة يعمل منها عصائر وتؤكل، ولها يعني لها أهمية غذائية وبيئية مهمة جدا في للسكان في جنوب الجزيرة العربية. وهذه الأشجار التي ذكرتها طق وغيطلت وأنواع التين وصيرت أو عرعير أو التمر الهندي وحتى طائد أو السدر، هذه خمسة أنواع كلها أو ستة أنواع سبعة أنواع، كلها أنواع تثمر في فصل القيض وفي فصل الجدب من النباتات الحارة التي تثمر في هذا الفصل. وفلسفة الإثمار أو الإخضرار في المواسم الدافية لا تعتمد على الماء الموجود في التربة، يكون النبات قد امتص هذا الماء إلى داخل الجذع وتحافظ على هذا الماء حتى تأتي الحرارة المناسبة، وعندما تأتي الحرارة المناسبة يعني تصدر التعليمات وتفرز الهرمونات النباتية المناسبة للإنبات وللإخضرار، فتخضر هذه الأشجار وتغير أوراقها وتعمل الثمار من الماء الموجود في داخل الساق، مش الماء الموجود في داخل التربة، إن هي امتصت الماء من قبل وتحافظ عليه حتى يأتي الوقت المناسب للنبات. وهذه من الأشياء الجميلة جدا ومن الإعجاز الجميل جدا في خلق الله سبحانه وتعالى. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
3: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. مجال.
2: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
2: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: allá.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم. واصلنا الحديث في الحلقات السابقة عن موضوع من موضوعات اللي كنا نتحدث فيها. طبعا تحدثنا قبل في حلقات سابقة قبل ذلك عن الزراعة في مجان، عن النظام السياسي، النظام العسكري، عن التجارة، عن الملاحة، عن صناعة السفن وموضوعات أخرى كثيرة. الحلقات القليلة السابقة تحدثنا عن موضوع الصناعة وبدأنا في صناعة الفخار، وقلنا أن صناعة الفخار بدأت في مجان منذ نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، واشتهرت أيضا مجان بأنواع من الفخار اللي تم يعني استخدامه داخل مجان أو تصديره إلى مواقع أخرى في شبه الجزيرة العربية وغيرها من المواقع، قد تكون بلاد السند في الهند أو عيلام في بلاد فارس أو بلاد الرافدين، بالإضافة طبعا إلى فخار سابق لذلك اللي هو الفخار فترة العبيد اللي سبقت ذلك منذ الألفية السادسة والألفية الخامسة قبل الميلاد حتى الألفية الرابعة قبل الميلاد. وجد أيضا أنواع من الفخار موجودة في مجان، ولكنها كانت أنواع من الفخار المستورد. أيضا تكلمنا عن موضوع صناعة الدبس أو صناعة يعني عسل التمور، ووجدنا أن مجان وجد فيها موقع يعود ل 3000 قبل الميلاد، وجد فيه يعني صناعة الدبس، وطبعا يعني هو موجود أيضا صناعة الدبس في مواقع أخرى من شبه الجزيرة العربية، ومن بينها طبعا في البحرين، ومن بينها أيضا في الكويت مواقع وجدت قديمة، ولكن هذه المواقع معظمها تعود إلى نهاية الألف الثالث أو الألف الثاني قبل الميلاد، لكن أقدم مدبسة قد تكون في شبه الجزيرة العربية لإنتاج عسل التمور ووجدت في مجان في هيلي، موقع هيلي في مجان. اليوم نتحدث أيضا عن صناعة أخرى من الصناعات المهمة جدا في مجان واللي اشتهرت بها مجان كثيرا. طبعا كلمة مجان كانت أيضا فيها حوارات قديمة، إن هل هي مجان هي اسم اللي معناها أرض النحاس أم هي أرض السفن أو ميناء السفن. طبعا هذه الكلمة كلمة مجان هي كلمة سومرية أو أكادية، ولكن في كل الحالات هي تعني ميناء السفن أو أرض السفن. بالنسبة للنحاس طبعا من أهم المنتجات اللي أنتجت يعني مجان خلال الألفية، نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، يعني منذ أكثر من 5000 سنة من الآن بدأ إنتاج النحاس في مجان، ووجدت مواقع كثيرة جدا في مجان لإنتاج النحاس، وأيضا نوعية النحاس أيضا كانت يعني في إنتاجه وأيضا تصديره كانت نوعية ممتازة. نقرأ لكم بعض المعلومات الخاصة بصناعة النحاس في مجان. بحلول 3000 قبل الميلاد أصبحت مجان المصدر الرئيسي للنحاس للعديد من مراكز الحضارة الأجنبية، وعلاوة على ذلك أصبحت مجان دولاب الحركة لشبكة الملاحة التجارية الغادية والرائحة بين الهند ووادي الرافدين وإيران. طبعا يعني مجان كانت هي حلقة الوصل بين كل المناطق الرئيسة في المنطقة، لأن كانت سفن مجان يعني تسافر أو تبحر مباشرة من ميناء رأس الحيل وميناء رأس الجنس إلى كوجرات في وادي السند بالهند، وثم يعني تواصل رحلتها إلى داخل شبه الجزيرة العربية وداخل الخليج إلى بلاد فارس وإلى بلاد الرافدين، ومنها طبعا تنتقل البضائع إلى حوض البحر المتوسط. فكانت عمان منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد هي حلقة وصل بالنسبة للتجارة ونقل البضائع في يعني منطقة شبه القارة الهندية. طبعا الرقم الطيني المكتوبة باللغة السومرية والأكادية وبخط مسماري، يعني طبعا الخطوط كانت خط مسماري، لكن هذا الخط المسماري كان تكتب فيه لغتين اللي هن اللغة السومرية والأكادية، وهي طبعا أقدم كتابات وجدت يعني. وطبعا بلاد الرافدين أو السومريين هم أول من اكتشفوا الكتابة. وبخط مسماري هي الخط، طبعا طريقة الخط اللي كانت تكتب به هذه الكتابات في الفترة من 2500 إلى 1800 قبل الميلاد، تشير إلى التجارة وأن هناك العديد من الأغطار في ذلك الزمان خاصة جنوب الرافدين تستورد معظم متطلباتها من النحاس من بلد يسمى مجان، طبعا مجان بالسومرية أو مكان بالأكادية. وهذا طبعا النصوص هي طبعا الكتابات اللي موجودة في حضارة بلاد الرافدين. بدأ ظهور طبعا اسم مجان فيها منذ 2400 قبل الميلاد، بدأ يظهر اسم مجان في النصوص المسمارية السومرية والأكادية، وخاصة أول ما ظهر كان في زمن سرجون الأكادي وأحد الملوك المشهورين في بلاد الرافدين. بالإضافة إلى ذلك، طبعا بالإضافة إلى التجارة اللي هي تجارة النحاس وغيرها من المواد اللي كانت تنقلها سفن مجان، فإن حكام من مدن الرافدين وبطانتهم القوية كانوا ينظمون تجارة رائجة بصورة يعني مدهشة. فهناك العديد من السفن، السفن هذه كانت تأتي من وين؟ تأتي إما من دلمون، وحتى السفن اللي كانت تأتي من دلمون كانت أيضا تنقل يعني النحاس، لأن النحاس كان أحيانا ينقل من مجان إلى موانئ دلمون، ومن موانئ دلمون في البحرين ينقل إلى بسفن دلمونية إلى بلاد الرافدين، أو يعني كانت سفن مباشرة يعني تنتقل من موانئ مجان مباشرة إلى بلاد الرافدين، ممكن طبعا تقف عند دلمون للتزود بالمياه العذبة وهكذا وتواصل رحلتها. وطبعا هذه السفن أيضا كانت تأتي من ملوخة، يعني من بلاد أيضا قريبة من بلاد السند في عهد الملك سرجون الأكادي. طبعا سرجون الأكادي عاش في 2350 قبل الميلاد، وكانت ترسو هذه السفن في أرصفة عاصمة أكاد لتفريغ شحناتها ولبيع البضائع الواردة من الشرق. وفي ذات الوقت تقوم بشراء البضائع وتصديرها من العديد من المناطق الداخلية التي تشمل شمال وادي الرافدين وسوريا وشرق حوض البحر الأبيض المتوسط. فالعديد من السلع التي تشمل النسيج الفاخر والدهانات والمصنوعات المعدنية والسلع النفيسة الأخرى كانت تجد طريقها إلى شواطئ الخليج العربي وما ورائه، وكانت التجارة في هذه المناطق منظمة، كما أن مجموعات التجار كانت تتحمل أيضا الأخطار التي تواجه أيضا رحلات يعني البحرية في ذلك الوقت. وأحوال العمل التجاري سجلت في كتابات المسمارية، يعني كثير من النشاطات التجارية كانت تسجل بالتفصيل في السجلات يعني بلاد الرافدين، وخاصة يعني شراء النحاس من مجان كان كثير يعني يذكر، يعني شراء النحاس من مجان في كتابات بلاد الرافدين. طبعا نكتفي بهذا القدر اليوم في الحديث عن النحاس وأهميته وتجارته في منذ نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد. الحديث طبعا له بقية بالنسبة للنحاس مجان، ونواصل بإذن الله تعالى الحديث عنه في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: شديدك دمرتني.
1: على هالمنظر يحتاج لتصوير. الحمد لله وصلنا محافظة الظفار يا جماعة، وشوف الضباب والجو، يا سلام.
2: ما يصير تصور وتصوخ مازن، ما يصير. نزل التلفون ابدا، ما وقت تصوير، والطريق كله ضباب ما يبين شيء.
1: يا اخي لا تخرب التصوير، صبر شويه، كل تصوير بسيط بس، وبعدين انا خبره في هالاقوى.
2: الله يهديك، بس الله يهديك.
1: شوفوا اقوى الخريف يا شباب، اقوى.
2: مازن شحنه، شحنه قدامك، شحنه مازن.
3: ظفار بجمالها وسحر طبيعتها مبصد يأسر القلوب، بس السرعة وسط الضباب ما مغامرة، هو خطر حقيقي. والتقاط صورة في أوقات غير مناسبة عند المنحدرات والمواقع الخطرة ما شجاعة، هو رهان على لحظة يمكن ما تحصل بعدها فرصة للندم. استمتع بجمال الخريف واجعل الحذر رفيقك في كل لحظة. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم المستمعين الكرام في حلقة جديدة من منتدى الاقتصادي. يشهد العالم اليوم تحولا غير مسبوق تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي التي لم تعد مجرد أدوات تقنية، بل أصبحت أحد أهم محركات النمو الاقتصادي ورفع الانتاجية وتعزيز التنافسية بين الدول والمؤسسات. وفي سلطنة عمان يحظى التحول الرقمي والابتكار باهتمام متزايد انسجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040، والتي تضع بناء الاقتصاد القائم على المعرفة وتنمية القدرات الوطنية في صدارة أولوياتها. ومن هذا المنطلق أطلقت عمان تل مبادرة الذكاء الاصطناعي للجميع، انطلاقا من رؤية تستهدف تمكين الأفراد والمؤسسات ونشر ثقافة الذكاء الاصطناعي وتحويله إلى أداة عملية تسهم في دعم الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي. حلقتنا اليوم بعنوان الذكاء الاصطناعي محركات النمو الاقتصادي، ونناقشها أيضا بأكثر توسعا من خلال ضيف المنتدى المهندس يوسف بن ناصر العزيزي، مدير عام التخطيط الاستراتيجي للتكنولوجيا في عمان تل. مرحبا بك يا باشمهندس.
1: حياكم الله، سعيد باللقاء معكم، بارك الله فيكم.
0: حياكم الله. جميل جدا يعني هذه المبادرات التي تطلقها القطاع الاتصالات في سلطنة عمان بشكل عام، وخاصة أيضا المبادرات التي تطلقها أيضا كذلك عمان تل. لماذا الذكاء الاصطناعي للجميع أصبح أولوية من أولويات الوطنية؟ كذا على طول ندخل في العمق.
1: جزاك الله خير. إن شاء الله. هو ما في شك الآن يعني الذكاء الاصطناعي أصبح التقنية الأكثر حضورا الآن عالميا، وهي يعني أصبحت يعني على مستوى الأفراد، على مستوى المؤسسات، على مستوى الجهات الحكومية، استخدامها أصبح لابد منه. فلذلك يعني في توجيه واضح وصريح يعني من الإدارة العليا عنا أنه كيف ممكن إحنا نمكن الاقتصاد الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي.
0: ولماذا في هذا الوقت يعني اهتمامكم بهذا الجانب من حيث كأولوية وطنية وليس مجرد خيار كما أشرنا في المقدمة، تقني في كيفية نقل المجتمع سواء كان على مستوى أفراد مؤسسات إلى هذا المحور المهم وسميته للجميع؟
1: نعم.
0: لماذا للجميع؟
1: هو مثل يعني ما تفضلت حضرتك يعني أنه الذكاء الاصطناعي للجميع يلامس الأفراد، وفي يعني البرنامج طبعا بدأ ما الآن، بدأ صار له سنتين، وبدأ أول شيء بالكفاءات الوطنية، التركيز على الكفاءات الوطنية، وكان ذلك من خلال عمان تل أكاديمي. تم إنشاء عمان تل أكاديمي وكان فيها برنامج صريح بالنسبة للذكاء الاصطناعي وكيف ممكن الاستثمار في طبعا الجانب البشري وتنميته وتجهيزه كذلك لما هو قادم، لأن أنت عندك الذكاء الاصطناعي عنده أسس معينة. الأساس الأول هو الجانب البشري، فاستثمرنا أول شيء في الجانب البشري داخل المؤسسة وكذلك في عمان خارج المؤسسات في عمان من خلال عمان تل أكاديمي. كذلك من أهم الركائز كان كيف ممكن نمكن الشركات الناشئة، وتمكين الشركات الناشئة كذلك كان من خلال مركز الابتكار اللي هو عمان تل إنوفيشن لاب، وذلك من خلال طبعا الإنوفيشن لاب في أكثر من مبادرة، فيها البيانات الضخمة، فيها 5G، فيها كذلك الذكاء الاصطناعي وكذلك مبادرات ثانية وتركيز آخر يعني. فمن خلال الذكاء الاصطناعي كان فيه بعض الشركات اللي تقدمت بأفكارها من خلال الانوفيشن لاب، ويعني عندها منتجات معينة تقدمت فيها، ومن خلالها من خلال برنامج يعني من خلال برنامج الانوفيشن لاب يدخلوا في برنامج مدة 6 أشهر، وهذا البرنامج يعني يتم صقل مهارات الشركات الناشئة هناك وكذلك صقل المنتج كذلك اللي هم أو الفكرة كذلك. فإذن التركيز في البداية كان على الجانب البشري سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الشركات الناشئة، وهذا كان خلال الفترات الماضية. الخطوة اللي بعدها كان الآن هو كيف ممكن تكون عندنا كذلك سحابة وطنية عالية الأداء. والسحابة الوطنية هذه عالية الأداء كانت من خلال أوتك، تم إطلاقها أو إعادة تشكيلها بطريقة مختلفة السنة الماضية، وتم إطلاق أوتك في بداية 2026، وهي من خلالها تركيزها على عدة مبادرات كذلك هناك، ولكن أهمها طبعا سحابة وطنية عالية الأداء. لأن أنت عندك الآن الجانب البشري تم تنميته، الآن أصبح ممكن أنك أنت تطلع منتجات، لكنك بتكون محتاج إلى سحابة وطنية عالية الأداء أنها تمكن أنك أنت تنشئ هذه البرامج طبعا من خلال الأفراد أو من خلال الشركات الناشئة طبعا. بالتالي تم إنشاء سحابة وطنية عالية الأداء. بعد ذلك أخذنا الخطوة الثالثة، اللي هي كيف ممكن إحنا نشتغل مع الشركات الناشئة بعمل منتجات معينة تخدم طبعا تحديات معينة وتلامس الأفراد المؤسسات الجهات الحكومية من خلال الشركات الناشئة.
0: جميل. التسلسل هذا يعني فعلا يعني محفز كبير، يعني خلينا أدخل في عمق جزء من العمليات هذه. لما أشرت يعني سنتين الآن تقريبا من بداية بهذا المشروع بمراحل الثلاث إلى أن وصلت للمرحلة وهي العمل أيضا كذلك من خلال الشركات الناشئة المتخصصة في المجال التقني غالبا يعني أو التكنولوجيا بشكل عام. أشرت إلى الكفاءات الوطنية طبعا في قطاع الاتصالات في عمانتل خاصة، وكذلك أيضا كفاءات وطنية من خارج عمانتل. لو نقول حصاد يعني هذا المنظومة الآن وأنتم تقطفوا ثمار المراحل الانتقالية اللي تمت كقراءة أولية، يعني مدى الكفاءات المخرجات أيضا، مدى انتشار أيضا، هذه هي عبارة عن كفاءات يعني، فكفاءات فرصتها موجودة في يعني في أي موقع في عمان يعني.
1: طبعا من خلال عمانتل الأكاديمي يعني تم تدريب عدد كبير من المؤسسات، كذلك ورش عمل، تثقيف، يعني أكثر من يعني خلنا نقول الآن 15,000 تم تثقيفهم وتدريبهم، عدد كبير طبعا، وذلك من خلال نشر الوعي. يعني كثير من ورش العمل اللي تمت، وهذه ورش العمل طلعت من يعني عمانتل إلى أكثر من محافظة، يعني كنا نروح المحافظات نعمل ورش عمل من خلال الأكاديمي، عمانتل الأكاديمي، وطبعا كانت مختصة في أكثرها في الـ AI وسايبر سيكوريتي. تمام، فكان في تركيز على هذا الجانبين، بحيث أنه يكون في وعي، في ثقافة، إيش هو الذكاء الاصطناعي، يلامس طبعا الأفراد. كذلك طبعا مهم جدا أن الأفراد ينمي نفسه ويكون عنده المعرفة كذلك وعنده الاطلاع، ويبدأ الموضوع بالاطلاع أول شيء، وبعدين بالاهتمام، وبعدين بالتدريب، يدرب نفسه كذلك ويبادر.
0: جميل.
1: نعم
0: قلت يعني ركز على تمكين الشركات الناشئة، يعني معناته أنتم يعني في حصر عدد معين من الشركات الناشئة الوطنية طبعا، كيف استطعتوا أن تمكن هذه الشركات ويصير عندها مشاريعها الخاصة ويصير عندها أيضا كذلك يعني ابتكار إبداعات معينة، أيضا استطاع أن يوجدوا حلول لبعض الشركات والمؤسسات الحكومية فأصبح لهم أيضا يعني تواجد في السوق أيضا.
1: سؤال جدا ممتاز. طبعا يعني الشركات الناشئة عندنا موجودة من خلال مركز الابتكار. فمن خلال مركز الابتكار طبعا يمر أول شيء بمرحلة الاختيار. ومرحلة الاختيار عندنا في مركز الابتكار حقيقة يعني مرحلة جدا تهتم بالجودة، بجودة الشركات اللي ممكن تدخل مركز الابتكار. وطبعا هنا نتكلم عن جودة الأشخاص، اهتمامهم، يعني مدى كذلك هم عندهم القابلية وعنده المرونة وعنده سهولة إن هو يتغير، هذا جدا مهم. وكذلك المنتج والفكرة اللي هو بدأ فيها. فالأفكار نريد نسمع الأفكار من الشركات الناشئة، لأنه تتفاجأ من الشباب ما شاء الله عليهم عندهم أفكار جدا ممتازة. فمهم انك تسمع افكارهم وتتبناها وبعد ذلك تحاول تطبقها. فهذا دور مركز الابتكار، انه هو يسمع الافكار، يحاول يختار افضلها من خلال الفكرة ومن خلال الاشخاص كذلك، وبعدين يدخلوا في برنامج. البرنامج قد يكون من 6 أشهر إلى تقريبا سنة أحيانا. خلال هذه الفترة طبعا احنا نعرف الفريق اللي موجود في هذه الشركة بشكل أفضل، نشتغل معاه بشكل أقرب على الفكرة، نفهم الفكرة بشكل ممتاز، نحاول نطبقها معنا طبعا على البيئات اللي موجودة معنا. وطبعا احنا يعني في عمان تل من أهم الركائز اللي موجودة معنا هو الابتكار. وطالما أنك أنت تتكلم عن ابتكار، إذا تتقبل كذلك الخطأ، فتتقبل أنه الإنسان يقرب ويصحح يقرب ويصحح. فإحنا عندنا هذه القابلية أنه نحن نتقبل أنه هذا الآن يعني المرة الأولى في نجاح بنسبة معينة، نريد أفضل، فيطور من المنتج ماله بالتالي من خلال البيئة اللي موجودة معنا، ونكون نحن يعني خلنا نقول الأول في التجربة. وبعد ذلك يطلع من عمانتل إلى مؤسسات ثانية، وأحيانا بعض الأفكار طبعا ما هي متعلقة بعمانتل في الأساس، تكون أفكار متعلقة بجوانب أخرى، قطاعات ثانية
0: في المجال التقني أيضا،
1: في أغلبها في المجال التقني، لكن تحل المشكلة مثلا في الطاقة، تحل المشكلة مثلا في جانب آخر. وبالتالي احنا من خلال مركز الابتكار كذلك ومن خلال عمانتل عندنا طبعا الأذرع اللي هي توصل إلى الشركات المعنية في هذاك المجالات، فنوصلهم إلى قطاع البنوك مثلا، نوصل إلى قطاع البنوك، نعمل تجارب مع بعض وكذلك ينموا أفكارهم. فهذه المرحلة الأولى هي من خلالها نسمع الأفكار.
0: جميل.
1: انتقلنا إلى المرحلة الثانية الآن من خلال أن نحن ننشئ مركز تميز. مركز التميز هذا من خلاله ندرس السوق ونعرف إيش هي التحديات اللي موجودة في السوق، ونشتغل مع الشركات الناشئة على أساس أن نحن نطور منتجات معينة. طبعا الرؤية كانت حقيقة من الإدارة العليا أنه إحنا ما بنشتغل مع الشركات الخارجية الآن، احنا بنشتغل مع الشركات الناشئة، لانه كان في جانب جدا مهم، ملامسة انه الشركات الناشئة موجودة عندك، الكوادر العمانية موجودة عندك، تم تأهيلها، كذلك المرونة والسرعة كان جدا عنصر مهم يعني لامسناه في الشركات الناشئة العمانية، انه عندهم مرونة وعندهم سرعة في التنفيذ. فبالتالي انت سرعتك انك انت تروح للسوق اصبحت افضل من السابق يعني. فكان يعني التوجيه صريح من الإدارة. طبعا احنا حصرنا التحديات، صار عندنا تحديات، الان نريد ننفذ هذه التحديات. والتطلع كان انه ممكن تجيب شركات عالميه تنفذ لك هذه التحديات، لكن كان التوجيه من الاداره العليا والثقه في شباب العماني في الشركات الناشئه اللي لامسناها، انه لا احنا بنشتغل مع الشركات الناشئه. وحصرنا 5 شركات ناشئة مبدئيا الآن، اللي هي من خلالها نحن ننفذ هذه التحديات.
0: يا سلام، ممتاز جدا. يعني كانها إشارة مباشرة أنه فعلا تبنيتوا إعداد جيل من القيادات العمانية الشابة المتمكنة في هذا القطاع. هل ساهم ذلك أيضا في قضية الإحلال التعمين؟ يعني وجدنا كوادر جاهزة بإمكانها أن تحل محل أيضا كذلك يعني الفني الأجنبي اللي استعنا فيه فترة معينة، ثم أتى العماني لحل محله، سواء كان على مستوى عمانتل سواء على القطاعات. شاهدت هذا التغيير حدث فعلا؟
1: طبعا أنت
0: بشكل عام يعني
1: بشكل عام يعني أنت ما تستهدف هذا، بيجيب نفسه مع الوقت.
0: ممتاز.
1: طيب أنت تستهدف
0: لكن
1: المنتج
0: كمسار موجود.
1: مسار موجود، لكن أنت تستهدف المنتج وتوطن تقنية، توطين التقنية، ويكون عندك سيادة رقمية لبعض التقنيات المهمة، كان جدا مهم وأولوية. فمن خلاله يعني طبعا أنت يعني كل ما تحدثت عنه بيجي بنفسه، لأن أنت عندك الآن مثل ما تفضلت قيادات وطنية، كوادر وطنية تحت هذه الشركات. طبعا الشركات الناشئة وظفت ناس تم توظيف عمانيين. هذا العمانيين الآن هم اللي يقودوا مع مؤسسيها الشركات الناشئة هذه، بالتالي المنتجات كذلك بتصدر عن هذه الشركات الناشئة العمانية. فبالتالي عندك منتج تم توطينه تقنيا، يعني توطين تقنية جدا مهم. فبالتالي يعني عندك منتجات يتم توطينها من خلال الأدوات اللي تكلمنا عنها سابقا، سحابة رقمية عالية الأداء طالما أن هذه متوفرة، بيانات متوفرة، كفاءات متوفرة. إذا أنت الآن تستطيع أنك أنت تقوم بالمرحلة اللي بعدها هي المنتجات، والآن تم الاختيار أن تكون من خلال الشركات الناشئة العمانية. بالتالي يعني كله بيجي مع الوقت.
0: جميل
1: إن شاء الله.
0: بس كمسار واضح جدا، يعني الرؤية واضحة جدا،
1: يعني
0: أنه يعني المواطن في النهاية أو الذي اكتسب خبرة سيمكن نفسه بنفسه،
1: نعم،
0: وسيوفر فرص أخرى.
1: نعم، المسار يفرض نفسه
0: بإذن الله.
1: نعم،
0: جميل جدا. يعني بناء على النظرة الواسعة الباشمهندس، يعني هل في رؤية بناء على المعطيات، يعني احتياجات سوق العمل خلال المرحلة القادمة مثلا في عصر الذكاء الاصطناعي، يعني هل بنيتوا مثلا هذا التصور، يعني ما هو المستقبل القادم؟
1: نعم.
0: في مجال الذكاء الاصطناعي، وعلى طول ذلك يعني كثير من مناهجكم أو برامجكم التأهيل والتدريب مبنية على هذا القراءة.
1: هي وظائف المستقبل طبعا، احنا عملنا دراسة بالنسبة لوظائف المستقبل، وارتأينا ايش هي اهم الوظائف اللي يعني بتكون موجودة في المستقبل، وذلك يعني نحط في عين الاعتبار هي التقنيات المتقدمة. ومن واحدة من التقنيات المتقدمة طبعا الذكاء الاصطناعي، وفي تقنيات ثانية جاية في الطريق طبعا، فنجهز لها فريق من الآن. كيف ممكن يتم تجهيز فريق من الآن حال التقنيات الثانية كذلك؟ يعني فقد يكون في تأهيل، قد يكون في أنك أنت ما عندك التخصصات، كيف تشتغل مع الأكاديمية، يعني الجهات الأكاديمية أنك تنشئ هذه التخصصات. وطبعا كان في حديث مع مثلا جامعة سلطان قابوس، كيف ممكن ننشئ تخصصات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كيف ممكن ننشئ تخصصات تتعلق مثلا بتقنية الكوانتوم، كيف ننشئ تخصصات تتعلق يعني تقنيات المستقبل القادمة، ونجهز فيها الكوادر الوطنية من الآن، ويكون في استعداد مسبق لها طبعا. فيعني حصر هذه الوظائف المستقبلية موجود، الإعداد لها والتدريب حالها موجود. نعم،
0: ممتاز. يمكن المستمع يعني استرق منك كلمة أن الذكاء الاصطناعي حاليا موجود، ولكن أيضا في تقنيات قادمة.
1: نعم،
0: هل يعني نحتاج نقول ما هي التقنيات القادمة ولا بعد الفاصل؟
1: تفضل.
0: بعد الفاصل.
1: طيب إن شاء الله.
0: جزاك.
2: شاركونا في المنتدى الاقتصادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحسابات الإذاعة على منصتي أكس والإنستغرام على الحساب @General Radio، أو مباشرة خلال بث البرنامج من خلال أرقام التواصل 2469-1448 أو 2469-2666. المنتدى الاقتصادي، لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
0: حياكم الله ومرحبا وسهلا بكم. جميل جدا، يعني جذبتنا الدكتور للحوار، يعني تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي، ويمكن في حوارنا قبل قليل كنا نقول يعني

0: تطبيق التقنية ومدى تغيرها ومدى كذلك استحداث تقنيات جديدة في الذكاء الاصطناعي، هذا يعني متطور بشكل سريع جدا. بالتالي احنا الاستراتيجية اللي تكون موجودة معنا لازم تكون دائما محدثة ومتغيرة ومواكبة بشكل سريع كذلك جدا. هي ما استراتيجية مثلا تكون بالنسبة للتقنية لمدة سنة، الآن أصبحت لا، لازم تكون أنت كل 3 أشهر مواكب، كل 3 أشهر يعني تحدث الاستراتيجية مالك، بحيث أنك فعلا تحاول تطبق التقنية بشكل سريع وتستخدم يعني الأدوات الأكثر يعني تقدما، لأنه اللي كان سابق يمكن السنة الماضية، السنة هذه صار في شيء متطور أكثر في الذكاء الاصطناعي، يفترض أنك أنت الآن تواكب هذا التطور وتعمل على تطبيقه. يعني في توقع أنه من أكثر التقنيات كذلك ممكن تجي في المستقبل على أساس أجاوبك، هي تقنية الكوانتم. متوقع أن في 2030 التقنية هذه تكون جاهزة، يفترض إحنا نكون جاهزين لها في 2029 يمكن نبدأ تجارب فيها. طبعا نحن في بعض التجارب الآن بنبدأ فيها بالنسبة للتقنية، ولكن يعني فعليا ممكن تكون موجودة في السوق بشكل خلنا نقول ممكن يطبق في 2029. فبالتالي نحن إذا الكوادر الوطنية في هذا الجانب لازم تكون جاهزنا في هذاك الوقت في 2030، ويبدأ كذلك برامج تتعلق بهذه التقنية.
1: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: وهي تقنية جدا متقدمة كذلك يعني.
3: هل مختلفة عن الذكاء الاصطناعي بمعنى؟
2: خلنا
3: نطور كنوع من التطوير؟
2: أعتقد أنها بتكون يعني أكثر تطورا وأكثر فاعلية من الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بيكون ممكن لها، ممكن يكون يعني تشتغل هايبرد مع بعض، يشتغلوا مع بعض التقنيتين. فبالتالي يعني يعني نتوقع انه الذكاء الاصطناعي وتقنية الكوانتم بيشتغلوا مع بعض في فترة من الفترات في 2029.
3: جميل. لما تحدثت باشمهندس عن الشركات الناشئة ودوركم في دعم هذه الشركات، آلية التعاون ايضا يعني مع الجهات اللي ممكن تعين، قد لا تكون عمان تل قادرة ايضا انه نحتاج ايضا الى نوع من الشراكة، نوع من التعاون، وأيضا كذلك نوع من إبراز قيادات يعني مؤسسية تقود هذه المؤسسات. نأخذ مكالمة ثم نكمل على إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: حياكم الله، كيف حالك؟ طيب
4: الحمد لله.
3: من معي؟
4: يا مرحبا وسهلا معك جابر، جابر السلامي من شركة أوركي.
3: حياك الله دكتور جابر، كيف حالك؟
4: الحمد لله، كيف صحتكم؟
3: نحن شكل الحلقة كلها تتحدث عن الشركات الناشئة وعلاقة أيضا عمانتل في مشاريعها أيضا كذلك. والباش مهندس موجود يوسف يستمع إليك.
4: أهلا وسهلا مهندس، كيف الحال؟
2: حياكم الله، يا مرحبا. يا دكتور وسهلا. كيف حالك؟ طيب
4: الحمد لله، الحمد لله مالك كذلك.
2: الله يسلمك.
3: جميل، تعرفنا إيش الدور اللي أيضا كذلك علاقتكم بعمانتل، وإيش هي أوراك يعني جاي من أوراكل ولا مختصر الأوراكل ولا له مفهوم آخر؟
4: لا طبعا نحن شركة ناشئة اسمها أوركي.
3: أوركي.
4: اسم أوركي جاي من أوركستريشن، من كلمة أوركسترا.
3: أوكي جميل، زين.
4: نعم.
3: أعطينا إيش الدور والعلاقة أيضا والتعاون بينكم بين عمانتل؟
4: نحن شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، نوفر يعني منصة ممكن نسميها منصة توظيف.
3: جميل.
4: أو موارد يعني غير بشرية، هي موارد الذكاء الاصطناعي، موظفين افتراضيين يعملوا في أي مؤسسة، سواء كانت صغيرة كبيرة أو متوسطة، بهدف التعاون مع فريق العمل في المؤسسة والأنظمة الموجودة فيها لتحقيق أهدافها، رفع كفاءة العمل، مستوى رضا العملاء أو الموظفين، ومن الأهداف المؤسسية الأخرى. طبعا إحنا يعني من مخرجات منظومة عمانتك.
3: متى؟
4: إحنا الشركة تأسيسها في سنة 2024، وفي نفس السنة دخلنا مسرعة مختبرات عمانة الابتكار. طبعا برنامج المسرعة في عدة محاور، المحور الأول هو محور الابتكار، وأيضا محور ريادة الأعمال.
3: ممتاز.
4: الشراكات خلال البرنامج اللي يمتد على ستة أشهر.
3: ممتاز.
4: يعني تعرضنا لي أو شاركنا في مؤتمرات دولية.
3: ممتاز.
4: في السعودية وفي إسبانيا، كان فيه برامج تدريبية مركزة في ريادة الأعمال. ايضا يعني من المميزات اللي تميز برنامج عمان مختبرات عمانة الابتكار عن البرامج الاخرى هو انه يفتح المجال للشركه الناشئه في تجربه تقنيتها او منتجها.

0: الواقع في بيئة يعني خصبة وتساعد على تطوير التقنية، وهي بيئة يعني الأعمال في عمان. طبعا الشركة الرائدة في الاتصالات والتقنية في السلطنة، وتخدم الملايين من المستخدمين سواء كانوا أفراد أو شركات في السلطنة، وفيها عدد كبير من الموارد، الموظفين، يعني البنية التحتية، فتحتاج إلى الكثير من مثل ما تقول الأنظمة اللي تحتوي على جانب فيه ابتكار أو فيه تقنية حديثة لمساعدة المؤسسة على تطوير أعمالها ورفع الكفاءة.
1: جميل. إذا تقيم المؤسسة الآن بعد هذه التجربة من 2024 ودخولكم أيضا كذلك في مصرعات الابتكار أو مصرعات الأعمال، كيف تقيم أوراكل الآن؟
0: طبعا يعني
1: مدى
0: دخول
1: الاستفادة، تحديات، إيش بالضبط؟ خلينا نكون قريبين جدا حتى لو عملت الموجودة معنا يعني.
0: نعم، بارك الله فيكم. هو بأمانة الشركة قبل الدخول في يعني مسرعة أو في منظومة عمانة
1: جدا.
0: الابتكار بشكل عام، وبعدها هي يعني تشكل دائما قفزة نوعية، لأنه في البداية الحصول على فرصة تجربة التقنية وتجربة المنتج اللي تقدم الشركة على أرض الواقع وفي شركة مثل عمان، هذه ما مسألة بسيطة، وعادة تحتاج وقت طويل وكثير من العمل. فالدعم اللي الشركة تحصل عليه من عمان يساهم أو يساعد مثل هذه الشركات على تطبيق أو تقديم خدمتها لمؤسسات أخرى كبيرة. الحمد لله من بداية متواضعة في سنة 2024 إلى يعني وضعنا الحالي الذي يعني نفخر اليوم بأن شركة ناشئة ولكن تخدم عدد كبير من المؤسسات سواء كانت الحكومية والخاصة في السلطنة، على رأسها يعني على سبيل المثال جهاز الاستثمار، عدد من المؤسسات المصرفية والوزارات، المؤسسات الحكومية،
1: ممتاز.
0: هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة، وأيضا عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
1: ممتاز.
0: فمن المحاور الأخرى اللي يمكن ما ذكرتها، اللي
1: تفضل.
0: يعني المحاور الرئيسية لبرنامج عمان الابتكار، وأيضا الاستثمار.
1: ممتاز.
0: طبعا تطوير المنتجات التقنية خصوصا في السنوات الأولى يحتاج موارد مالية وضخ استثمار في تطوير التقنية قبل لا تبدأ الشركة تجني ثمار هذا الاستثمار
1: ممتاز.
0: كعوائد يعني مالية. فيعني عمانة خلال السنوات الماضية استثمرت في عدد يعني لا بأس به من الشركات الناشئة في المجال التقني، والحمد لله يعني كنا واحدة من هذه الشركات. وحقيقة الاستثمار كان
1: ممتاز.
0: له دور رئيسي في تنمية وتسريع نمو الشركة ودخول للسوق وتطوير منتجها.
1: بعد هذه التجربة يعني هل ترى هناك من تحدي، سواء كان تحدي يتعلق في منتجات، في تحدي يتعلق بإجراءات، تحدي يتعلق بكفاءات، هل في تحدي معين بعيد عن مفهوم يعني الدعم أو وقوف عمان بشكل عام؟ هذا القطاع يعني المنشآت المتخصصة الناشئة متخصصة في هذا المجال، هل أمامها تحدي معين الآن؟
0: هو حقيقة من التحديات اللي تواجهنا يعني في عمان اليومية، هو التحدي الأول حقيقة النقص في بعض أو في توفر بعض الكفاءات الوطنية في بعض المجالات التقنية، ومنها هو طبعا مجال الذكاء الاصطناعي اللي احنا نعمل فيه، وأيضا مجالات أخرى تقنية تتعلق بإدارة المنظومات التقنية تطويرها في الأمن السيبراني، أو أن تكاليف مثل هذه الكفاءات قد تكون ليست في متناول الشركات الناشئة أو الشركات الصغيرة المتوسطة. طبعا هناك في حلول لهذا مثل هذه التحديات، وعلى رأسها هي طبعا الاستثمارات اللي تحظي عليها أو تحصل عليها هذه الشركات، ولكن يمكن في بعض الأحيان هذه الاستثمارات غير كافية خصوصا في بعض التقنيات اللي يمكن تكون حديثة عهد في البلد.
1: جميل،
0: ومن التحديات الأخرى أيضا يمكن
1: تفضل.
0: بإمكاننا نذكرها خلال المداخلة، هو أن حجم السوق قد لا يحتوي بعض الشركات التقنية، فدائما فيه حاجة إلى التوسع في أيضا الأسواق المجاورة، يعني دول مجلس
1: هل
0: التعاون أو
1: حاولتوا
0: الدول
1: أيضا
0: العربية.
1: تخرجوا خارج أيضا؟
0: أي نعم طبعا، احنا الحمد لله كنا شركة تقنية، فخروجنا أو يعني بداية خدمتنا لمؤسسات أخرى خارج السلطنة نوعا ما أبسط،
1: ممتاز.
0: بس الشركات الأخرى اللي يتطلب منهم الموضوع حضورهم بشكل فعلي لدخول هذا السوق يمكن الموضوع يكون أصعب بالنسبة لهم، ويتطلب موارد
1: مالية،
0: إضافية أو
1: ربما
0: أيضا
1: موارد
0: وجود
1: مالية
0: شراكات،
1: أكثر أو
0: موارد
1: شراكات.
0: مالية أو وجود شركاء أو مؤسسات أخرى تدعمهم في الأسواق اللي حاولوا يعني التوسع فيها.
1: شكرا لك دكتور جابر، سلام على هذه المداخلة الجميلة جدا. شكرا جزيلا،
0: جزاكم الله خير.
1: أحسنت. شكرا جزيلا، أحسنت
0: أحسنت
1: أحسنت،
0: حياكم.
1: حياكم الله باش مهندس. كان حوار جميل جدا من الدكتور جابر، وفعلا نموذج من الشركات الناشئة التي أيضا حظت باهتمام ومتابعة ودعم من شركة عمانتل، وشرح حقيقة مسيرته من 2024 منذ دخولهم أيضا كذلك في الابتكار والمصارعات ريادة الأعمال، وأشار أيضا نقطة جدا مهمة، معناته لا زال في طلب في السوق، فلذلك هو التحدي أن الكفاءات يعني وطنية ربما قليلة. وأشار لنقطة مهمة جدا أيضا مرتبطة أيضا تكاليف، أحيانا هؤلاء الناس المتخصصين المتمكنين يعني عالميا عليهم طلب في السوق بشكل كبير جدا.
2: ما في شك، صحيح.
1: فتفضل تعليقك على كلام الدكتور
2: هو
1: جابر.
2: يعني لو تلاحظ الآن في البلد بشكل عام، يعني صقل الكوادر الوطنية أصبحت مهمة الجميع يشتغل فيها، سواء من خلال عمانتل الأكاديمي، سواء من برامج اللي تطرحها وزارة النقل والاتصالات، وذلك طبعا كله يصب في برنامج الاقتصاد الرقمي اللي
1: صحيح.
2: يعني تبنيناه في الرؤية في 2040. فبالتالي يعني الكل يعني مهتم انه الكوادر الوطنية هي اساس انك انت تنمي هذا الاقتصاد.
1: صحيح.
2: فتنميته يعني لا تزال في الطريق، الكثير من البرامج موجودة، ويعني هذه الشركات الناشئة ممكن تستفيد من هذه البرامج طبعا. الآن الجزء الآخر اللي هو تكلفة هذه للأشخاص
1: نعم
2: طبعا، وبسبب الطلب عليهم والقلة طبعا منهم، طبعا أنت لازم تبحث عن الأفضل، الكل يبحث عن الأفضل،
1: صحيح.
2: ولكن طبعا هذه الكوادر الوطنية أول ما تكون تشتغل تحت الشركات الناشئة ومن خلال التحديات اللي موجودة أساسا تصقل نفسها بنفسها. فاليوم يمكن يكون أنت عندك شخص ما جاهز 100%، لكن يمكن يكون جاهز 60%.
1: تاس
2: 60% جاهز، إذا أنت يفترض أنك تتبنى الشخص يكون عندك تنميه وتطوره الجزء الآخر وتشتغل عليه أنه هو خلاص ينمي نفسه بشكل دائم ومستمر. طبعا لأن التقنية هذه إذا ما تنمي نفسك أنت خارج التقنية، لأنها تقنية متطورة متحدثة
1: نسميه خارج
2: بشكل سريع.
1: التغطية، هذا ما خارج التقنية، خارج التغطية كامل،
2: خلاص
1: يغرد
2: يكون
1: خارج
2: خارج،
1: السوق.
2: أيوه خارج التغطية فعلا، يكون خارج التغطية. فبالتالي هو حتى الشخص اللي اليوم أنت خذيته 100% جاهز، تعتقد أنه جاهز، إذا ما طور نفسه هو إذا خارج التغطية، خلينا
1: نعم
2: نقول
1: صحيح
2: بالضبط.
1: صحيح.
2: ف يعني هذا جزء جدا مهم.
1: وحجم
2: الجزء
1: السوق
2: الآخر
1: أيضا، أشار إلى حجم السوق أيضا،
2: نعم
1: فهل أيضا عمانتل عندها مبادرات أيضا كيفية أيضا يعني دعم هذا التوسع للخارجي وانتشار بحيث نخلق كفاءات وشركات يعني عالمية أيضا؟
2: والله حقيقة يعني الشركات اللي شغالة معانا الآن طبعا مجهزين لهم مفاجآت جدا طيبة،
1: ما شاء الله.
2: يعني عن رئيس تنفيذي يتكلم عن طبعا عنده الرؤية انه هو ياخذ هذه الشركات الناشئة اليوم من عمان إلى خارج عمان.
1: ممتاز.
2: وطبعا في البرنامج موجود انه اليوم نبدأ في عمان نطبق هذه البرامج، نتأكد منها كذلك من أهم شيء إنها برامج منتجات مستدامة. مستدامة معناها هذا التحدي موجود في عمان وخارج عمان، بحيث إنك أنت لما تطلع خارج عمان فعلا تكون هذه التحديات كذلك مطلوبة في الأسواق الأخرى. بالتالي إحنا ممكن ناخذ هذه الشركات الناشئة للأسواق الثانية. طبعا إحنا ناخذ الشركات الناشئة من خلال مركز الابتكار معانا، حال مثلا مثل ما تفضل الدكتور جابر، ليب، برشلونة، موبايل وورد كونغرس، كذلك ليب في البرتغال، فرنسا على سبيل المثال، واحدة من الشركات إلى فرنسا. فبالتالي يعني أنك أنت تطلع إلى الأسواق الثانية متاح جدا. بالإضافة أن طبعا عمان تملك أكثر من 20% في زين، فالارتباط بالأسواق الثانية من خلال الشراكة في زين،
1: شركة الاتصالات الكويتية
2: بالضبط. نعم أوكي. طبعا هي موجودة في
1: أكثر من
2: دولة، 7 دول أو 8 دول ثانية. بالتالي أنت يعني الآن نحن عملنا معاهم على أساس يكون في برنامج أن نحن ناخذ هذه الشركات الناشئة إلى الأسواق تبعهم، وكذلك هم يبادلون طبعا الشركات اللي موجودة معهم إلى السوق عندنا. فهذه المبادرة بدينا فيها الآن واتفقنا فيها معاهم، والآن إن شاء الله نبدأ فيها. كذلك كيف ممكن نوصل هذه الشركات إلى العالمية، يعني إلى الصين، إلى طبعا أمريكا. كذلك عندنا ارتباط طبعا مع تيرمينال 11. تيرمينال 11 هو طبعا أحد المبادرات اللي موجودة من جهاز الاستثمار، وهو بيكون معني بالشركات الناشئة وتنميتها كذلك والاستثمار فيها وصقلها من خلال طبعا تحديات تلامس احتياجات السوق. كذلك تيرمينال 11 بيكون مرتبط بأسواق ثانية، ومن خلالها ممكن احنا ناخذ هذه الشركات الناشئة الى الأسواق الثانية.
1: جميل. هنا في أثناء الحوار ايضا في قضية ايضا يعني عملية التكامل، يعني منهجية مهمة جدا، وهي بين مختلف المؤسسات في يعني إذا سمينا اقتصاد رقمي مستدام. طبعا القطاع الخاص لا بد له دور، الجهات أيضا لا بد له دور، فكيف التناغم ما بينكم بين أيضا الجهات الأخرى لتحقيق هذا الهدف اللي نعتبره هدف وطني أصلا في كيفية، سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى أيضا كذلك المؤسسات؟
2: طبعا المؤسسات يعني حقيقة في تفاوت في الوعي، خلنا نقول، وأهمية توطين التقنيات. التفاوت هذا طبعا يعطيك بعضها، خلنا نقول اللي هم early adapter حال التكنولوجي، زين، وبعضها لا، يعني يكون كذا متحفظ أكثر، يعني المواكبة تكون أقل. المؤسسات طبعا اللي تواكب التقنية وخاصة الذكاء الاصطناعي وتواكب الذكاء الاصطناعي تكون أكثر efficient وeffective
1: أكثر،
2: وتحقق رؤيتها بشكل أسرع طبعا. فمن وهذا طبعا بنشمارك موجود عالمي، يعني الشركات والمؤسسات اللي استخدمت الذكاء الاصطناعي استطاعت أنها يعني تواكب رؤيتها بشكل أسرع. أما اللي تأخر طبعا أنه هو يطبق، كذلك يتأخر في رؤيته طبعا. بالتالي يعني خلنا نقول الذكاء الاصطناعي من خلال سؤالكم، يعني كل ما كنت أنت قريب ومطبق للتقنية كل ما كنت أسرع. بعضها من خلال أنك أنت تطرح هذه التحديات من خلال مناقصات، وبعضهم لا، يقول لك تعال اشتغل معي، شوف التحدي بالضبط اللي موجود معي وخلنا نوجد الحل، فنشتغل مع بعض كبحث وتطوير، نبحث في المشكلة مع بعض وكيف ممكن نطور فيها. البحث هذا قد يكون أول شيء من خلاله المؤسسة تتعلم وتفهم وتتثقف، جدا مهم بالنسبة لهم، وبعد ذلك يروح إلى النقطة الثانية اللي هي تطوير منتج معين ويكون بالشراكة معهم. فهذه أحد المبادرات، لكنها قليلة الآن في الوقت الراهن، يعني أكثرها مناقصات، ومن خلال هذه المناقصات احنا طبعا نتقدم حل المناقصات. لكن الجانب الاخر اللي هو المنتجات، احنا ننشئ منتجات، نعرف ان هذا المنتجات فيها تحديات في السوق، سواء في السوق داخليا معنا هنا في عمان أو في خارج عمان. فهذه هي اللي نركز على هذا النوع من المنتجات.
1: جميل. إذا يعني افترضنا المهندس يوسف مظلة في الدرون وتشوف تقيس مدى يعني مستقبل الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان، يعني طبعا على شك أنه أكثر من مؤسسة، أكثر من جهة، أكثر من قطاع، أيضا استراتيجية رقمية أيضا موجودة على مستوى أيضا كحكومة، رؤية عمان أيضا في التوجهات الموجودة، التحول الرقمي المعرفي، كيف تقرأ مستقبل يعني هذا التحول؟ أنا نحن ماشيين بمنهجية بأطر واضحة جدا بعيدا عن عمانتل كشخص متخصص في هذا القطاع واستراتيجية أيضا.
2: خلنا نطلع شوية فوق الدرون إلى الساتلايت،
1: خلاص
2: للأقمار الصناعية، زين، عساس يكون
1: سنة بعيد، إذا
2: نكون عالميين شوية.
1: ما سنة بعيد
2: بعد إن شاء الله لا.
1: جميل.
2: إن شاء الله لا. طبعا عمان كموقع جغرافي وسياسي طبعا عندها جدا ممكنات جيدة. طبعا احنا تكلمنا عمان عندها الآن سحابة وطنية عالية الأداء، نموذج لغوي معين طبعا كان مبادرة من وزارة نقل والاتصالات تم تنفيذه من خلال عمان تل أوتك، فبالتالي نموذج لغوي يعني يجسد ثقافة البلد. ثالثا عندك الكوادر الوطنية تم تأهيلها ولا يزال العمل فيها طبعا، عندك الاستثمارات طبعا في الكوادر الوطنية وفي الشركات الناشئة، عندك كذلك الممكنات الرئيسية لعمان هي الكوابل البحرية، والكوابل البحرية طبعا من خلالها أنت ممكن تستقطب استثمارات خارجية في مراكز بيانات تتعلق بالذكاء الاصطناعي. طبعا التحدي اللي موجود هو في الطاقة، فعمان يعني من خلال البرامج اللي تتعلق بالطاقة ممكن تنشئ مراكز بيانات. طبعا يعني هذه مراكز البيانات عالية الأداء تستقطب استثمارات خارجية. كذلك الشراكات والاستثمارات الخارجية اللي من خلالها طبعا تعمل يعني على تنمية الاقتصاد الرقمي ومستهدفاته المبدئية. طبعا المستهدف في 2030 نوصل إلى نسبة معينة، وبعد ذلك 2040 كذلك. فكيف ممكن أنت توصل حال هذه المستهدفات من خلال الاستثمار الأجنبي في الجوانب اللي أنت محتاج إنها، في الجوانب اللي هي تضيف لك طبعا. هذا جدا مهم أنك أنت تكون ممنهج كذلك في استثماراتك، ما تكون عشوائية، عارف إيش تريد من خلال استثماراتك كذلك. بالتالي كل هذه مع بعض يعني، والاستثمار كذلك في البحث والتطوير، وكيف ممكن أنت اليوم نتكلم عن يعني سحابات وطنية عالية الأداء ولكنها ما موجودة على الأرض، موجودة على في الفضاء، بالتالي كيف أنت تكون جزء منها كذلك. فهذا كله إحنا الآن نبحث فيه، وعمان عندها كل الممكنات السياسية والجغرافية أنها تكون تقود هذا المجال في المنطقة كذلك، وتكون معين عالميا خلنا نقول كذلك. يعني ترتيب عمان في الذكاء الاصطناعي خليجيا الثاني حاليا، عالميا 18
1: ما شاء الله.
2: فهذه يعني جدا نقلات كبيرة، وأنا أجزم أنه ممكن تكون كذلك المرحلة القادمة إذا اشتغلنا عليها صح ممكن تأخذنا إلى مستوى ثاني كذلك إن شاء الله.
1: لما نتحد يعني الإطار واضح، المسار جدا يعني، والحمد لله هذا بمعنى إذا نحن فعلا 18 واثنين خليجيين معناته يعني القفزة متواصلة للوصول إن شاء الله إلى أرقام أكبر من هذه الأرقام بإذن الله سبحانه وتعالى. دليل وجود الكفاءات الوطنية، دليل وجود أيضا توطين هذه التقنيات، وجود إرادة أيضا لدى هذه المؤسسات سواء كانت حكومية أو قطاع خاص، وقطاع الاتصالات في عمان بشكل عام ومتمثلا أيضا جزء أيضا في عمان تل من هذا الجانب. البعض يسأل أحيانا أين الناشئين الجيل من هذه المرحلة، لما نتحدث عن المنظومة نشعر وكأن يعني هؤلاء مخرجات خريجين جامعات خريجين كليات. هل من ضمن فعاليات وبرامج أيضا هم أنت تستهدف الناشئة في هذا الجانب؟ الشباب لا زالوا مثلا سواء كان إعدادية ابتدائية ثانوية على مقاعد دراستهم، هل في اقتراح لوجود منهج دليل أو في الإجازات الصيفية مثلا في هذا التوجه موجود لديكم ولا لا؟
2: احنا طبعا يعني اشتغلنا شوية عن قرب وكنا مهتمين ان نفهم وزارة التعليم هل عندها برامج. فشفنا ايوة الوزارة شغالة ان فعلا يكون في برامج في الذكاء الاصطناعي، وبيكون في مناهج كذلك تكون موجودة في المدارس بالنسبة للذكاء الاصطناعي. ففي اطمئنان في هذا الجانب أعتقد جيد. الآن هل في برامج يعني خلال فترة الصيف؟ هل هذا الجزء من منهم يعني الآن؟ أعتقد السنة الماضية كان عندنا بعض البرامج، عندنا برامج اللي هي في الفترة اللي هي مثلا في الخريف، في برنامج معين يتعلق بالذكاء الاصطناعي هناك من خلال بوث معين موجود هناك يتعلق بالجيمينج طبعا، ولكن مرتبط كذلك بالذكاء الاصطناعي هناك. هذه واحدة من المبادرات اللي هي تلامس طبعا هذا الجيل اللي هم بعدهم في المدارس
1: على المقاعة الدراسية.
2: أيوة. بالإضافة إنه يعني عندنا اللي هم التدريب، فترة التدريب اللي هي ما بعد فترة الصيف طبعا مطلوب من الكليات.
1: نعم.
2: الجامعات انهم
1: صحيح.
2: طبعا يتدربوا على رأس العمل. فهذا البرنامج موجود كذلك ومتاح على التدريب على رأس العمل من خلال الجامعات والكليات في البلد.
1: بما استهدفتم الذكاء الاصطناعي للجميع، مفهوم الجميع معناته يعني بمحاسنه وبمخاطره يعني سلبياته إيجابياته، وهي ثقافة إلى المجتمع.
2: صحيح.
1: كيف فعلا استطعت أن تصلوا يعني أغلب مثلا المجتمع، فيهم الكبار فيهم الصغار فيهم القرى فيهم الوديان فيهم اللي ما يفهم فيها وفيهم الحذر جدا على ما يتحدثوا من هاكرز من اختراقات من جوانب أمنية جوانب أخلاقية اجتماعية؟ كيف توازنوا يعني نحن ننتقل نقلة ولكن أيضا يجب أن نوفر نوع من الحماية للمجتمع من خلال التثقيف؟
2: طبعا التثقيف جدا مهم، والآن الإمكانيات اللي موجودة في الذكاء الاصطناعي أنه الإنسان يكون أكثر تطورا طبعا إذا استخدمه بالشكل المطلوب. يعني إذا أذكر السنوات الماضية الفئات العمرية الكبيرة لما نزل الهاتف الذكي تم تدريبهم على الهاتف الذكي، وكنا نسوي ورش داخل عمان تل انه كيف ندربهم كيف يستخدموا هذه الهواتف. احنا ماشيين بنفس المنهج يعني في الذكاء الاصطناعي، بيكون في برامج حال الفئات العمرية يعني المختلفة وكيف ممكن تكون يتم استخدامها اكثر كفاءة. يعني الان الذكاء الاصطناعي ما يقتصر فقط على فقط البرامج، في البرامج وفي الاجهزة كذلك، كيف ممكن يستخدموا هذه الأجهزة مستقبلا بشكل أفضل. طبعا في الروبوتات اللي تجي مدعومة بالذكاء الاصطناعي. صحيح. وكيف ممكن تساعد. أنا أتوقع هذا في المستقبل بيكون جدا يعني قريب من الأشخاص ومن استخداماتهم، وكيف ممكن يعاون الأشخاص أنهم هم ينفذوا أعمالهم ويلامس احتياجاتهم. لأن اللي في البلد مثل ما قلت احتياجاته مختلفة.
1: صحيح.
2: اللي في المدينة احتياجاته مختلفة، اللي في البلد يمكن يريد طبعا الآن مثلا عندك الدرون يروح ويشوف المشاكل اللي موجودة في النبات ونستخدم الدرون، بكرة يمكن يكون عندنا روبوتكس يروح وكذلك يعين الأشخاص ويكون مدعوم بالذكاء الاصطناعي. فهذا كله إن شاء الله من خلال الرؤية نشتغل عليه. الرؤية لا تزال يعني في بدايتها، احنا مشينا في برامج معينة، البرنامج لا يزال يعني شغالين فيه وتلامس فعلا الأفراد المؤسسات والجهات الحكومية.
1: شكرا جزيلا. أتمنى أيضا كذلك الكثير من المؤسسات القطاع الخاص والعام أن تنهج أيضا، نهج أيضا كذلك عمان تل في مثل هذه المبادرات. بلا شك هناك مبادرات كثيرة، لكن أتمنى أيضا كذلك أن يكون نوع من التحفيز لمثل هذه المبادرات. شكرا لك مهندس يوسف بن ناصر العزيزي، مدير عام التخطيط الاستراتيجي للتكنولوجيا عمان تل. كما نتوجه بشكر لكم المستمعين والمتابعين ولزملاء جمال الشعيلي والملهم العمري على إخراج هذه الحلقة. شكرا جزيلا.
2: مشكورين على هذه المقابلة الرائعة، وشكر للمخرج، وشكرا لك على الاستضافة.
1: الله يحييكم. شكرا جزيلا.
2: شكرا لكم.
3: المنتدى الاقتصادي، نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية للساعة 9 مساء. نبدأها بأهم العناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقدم التعازي والمواساة لسمو الشيخ أمير دولة قطر في وفاة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. الرئيس الأمريكي يعلن فرض الحصار البحري على إيران بعد تجدد المواجهات بين الجانبين. المفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة تطلق مبادرة مساعدات لغزة بقيمة مليار دولار. تفاصيل الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، يقرأها على حضراتكم إبراهيم بن سيف العزري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة محمد بن عبد الله البحراني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان خلال استقبال سعادة علييك كوانتيروف نائب وزير الخارجية الكازاخستاني لسعادته بمقر وزارة الخارجية الكازاخستانية في أستانا. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأشاد جلالة السلطان خلالها بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، متمنيا لهذا البلد دوام الاستقرار والرخاء وتحقيق المزيد من الإنجازات. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قدم صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وبمعيته صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ونقل سموه تعازي ومواساة جلالة السلطان المعظم لسمو الأمير وأسرة آل ثاني الكريمة والشعب القطري الشقيق في هذا المصاب الجلل، سائلا لله تعالى أن يتغمد الأمير الراحل بالرحمة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان. من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن بالغ شكره وتقديره لجلالة السلطان على خالص تعازيه ومواساته، داعيا الله تعالى أن يحفظه ويرعاه ويمد في عمره ويمتعه بالصحة والعافية. ورافق سموه وفد رسمي ضم كلا من صاحب السمو السيدة الدكتور كامل بن فهد آل سعيد الأمين العام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وصاحب السمو السيد لؤي بن غالب آل سعيد أمين عام ديوان البلاط السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام، ومعالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، وسعادة السفير السيد عمار بن عبد الله البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة قطر.
وكان في استقبال صاحب السمو السيد شاب بن طارق آل سعيد والوفد المرافق لدى وصولهم القاعة الأميرية بمطار حمد الدولي سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع وأعضاء سفارة سلطنة عمان في الدوحة. قام عدد من أصحاب المعالي والسعادة بزيارة مقر سفارة دولة قطر الشقيقة في مسقط لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني طيب الله ثراه. وكان في استقبال أصحاب المعالي والسعادة سعادة الشيخ مبارك بن فهد بن جاسم بن محمد الثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان وأعضاء السفارة. وقد أعرب أصحاب المعالي والسعادة عن تعازيهم ومواساتهم لأشقائهم في دولة قطر مشيدين بدور صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله في مسيرة النهضة والتنمية في دولة قطر وتعزيز أواصر الأخوة وتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين ومؤكدين على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين التي تزداد رسوخا في العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر حفظهم الله ورعاهما. من جانبه أعرب سعادة سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان عن بالغ الشكر والتقدير للمشاعر الأخوية الصادقة التي عبرت عنها سلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبا في وفاة صاحب السمو الأمير طيب الله ثراه وما تركته من أثر عميق في نفوس أبناء دولة قطر متمنيا دوام التطور والازدهار للعلاقات العمانية القطرية. وفي ختام الزيارة دون أصحاب المعالي والسعادة عبارات التعزية والمواساة في سجل التعازي بالسفارة سائلين الله العلي القدير أن يتغمد صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن ينعم على دولة قطر الشقيقة بدوام الأمن والرخاء. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تصدي قواتها لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. وأشارت رئاسة الأركان إلى أن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات دفاعاتها الجوية للهجمات المعادية. وفي البحرين تم تفعيل صافرات الإنذار تحسبا لهجمات معادية حيث دعت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن والالتزام بتعليمات الجهات المختصة. كما أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت مجاله الجوي قادمة من إيران دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بعد تجدد مواجهات هي الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الجانبين في إبريل الماضي. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها شنت غارات جوية على منشأة لصيانة الغواصات والسفن في إيران باستخدام طائرات مسيرة هجومية ملغومة مشيرة إلى أن الغارات أضعفت قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية. إلى ذلك شنت الولايات المتحدة غارات جوية جديدة على عشرات المواقع الإيرانية مستهدفة مواقع رادارات وقدرات الصواريخ والطائرات المسيرة.
من جهتها أعلنت إيران أن الاستهدافات أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في مدينة عبادان الصناعية الواقعة بالقرب من الحدود مع العراق، ومقتل شخص وإصابة آخرين في مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان. أطلقت المفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة مبادرة لتقديم مساعدات في صورة مشروعات بقيمة مليار دولار لدعم جهود التعافي من الحرب في قطاع غزة. وأوضحت المفوضية في بيان أن مبادرة فريق غزة التي أطلقت خلال اجتماع للجهات المانحة في بروكسل ستدعم مشاريع تشمل إعادة شبكات المياه والصرف الصحي وإزالة الأنقاض وإعادة بناء المنظومة الصحية. وتقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار. في هذه الأثناء استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشرقية من مدينتي غزة وخان يونس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى أكثر من 73,200 شهيد وأكثر من 173,600 جريح. دعت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية إلى خفض التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى اندلاع جولة جديدة من العنف في اليمن. وأعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جرونينبرغ عن قلقه إزاء تطورات المجال الجوي اليمني والمطارات، محذرا في بيان من مخاطر اتساع نطاق التصعيد، موضحا بأن مكتبه يجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف بما في ذلك ممثلون عسكريون من مختلف الجهات. قتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون في هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية موسكو. في المقابل أعلنت روسيا قصف مدينتي أوديسيا وزاباروجيا، الأمر الذي أدى إلى إصابة 4 أشخاص واشتعال النيران في أحد المباني. سجلت الدول الأوروبية أكثر من 10,000 حالة وفاة خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة في أواخر يونيو الماضي، واجتاح حريق وصف بالاستثنائي غابة فولنتيبلو جنوب العاصمة الفرنسية باريس، حيث امتد الحريق إلى نحو 800 هكتار، ما استدعى مشاركة أكثر من 400 من رجال الإطفاء وطائرتين للسيطرة على النيران، فيما أخلي نحو 15 منزلا وأغلق جزء من الطريق السريع قرب المنطقة. في ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها: جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقدم التعازي والمواساة لسمو الشيخ أمير دولة قطر في وفاة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. الرئيس الأمريكي يعلن فرض الحصار البحري على إيران بعد تجدد المواجهات بين الجانبين. المفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة تطلق مبادرة مساعدات لغزة بقيمة مليار دولار. نهاية هذه النشرة من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من أسلوب حياة.
1: أسلوب حياة وإشراقة حياة لحياة أجمل. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم تستمعون لبرنامجكم الأسبوعي أسلوب حياة.
0: ولنتذكر دائما أعزائنا المستمعين أن ابتكار عالم خاص بنا في زحمة الوقت وتراكم مشاغل الحياة يحقق لنا أسلوبنا الخاص،
1: أكيد يجعلنا ذلك منفردين، ليس فقط بأن نكون مصدر إلهام لأنفسنا وإنما أيضا مصدر إلهام للآخرين، يستلهمون منا أيضا أفكارا تضعهم في بداية طريق النجاح.
2: أسلوب حياة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم مجددا، نتمنى أن تستمتعوا معنا وفقرات متجددة من أسلوب حياة.
0: هذه تحية لكم من طاقم عمل البرنامج، تصحبكم في الإعداد دائما وأبدا تماضر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
0: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. أهلا بكم.

0: أسلوب حياة
1: من أجلك.
2: مستمعينا، في حديث اليوم نناقش موضوع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأكيد هو ليس بالموضوع الجديد، ناقشنا سابقا فاطمة في حلقات سابقة، ولكن أكيد في كل يوم يستجد شيء جديد يحتاج أن نحن نسلط عليه الضوء أكثر.
3: بالفعل وعد هذا القانون يأتي كاستجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها المجتمع في ظل تطور التكنولوجيا السريع والاعتماد الكبير على أكيد وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا لا ننسى أن شريحة كبيرة من أبناء المجتمع أكيد يستخدمون هذه الوسائل بما فيهم الأطفال. يسرنا أكيد لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع وتوعية أكيد جميع المستمعين حول هذا القانون. أن نرحب بالأستاذ عبد المجيد بن عبد الله المزروعي، وهو وكيل ادعاء عام أول. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد المجيد.
4: أهلا وسهلا أستاذة، تشرف بأني أكون موجود معكم في هذه الإذاعة المتألقة.
2: في البداية لنتعرف والمستمعين على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إيش هي أهم الأهداف التي جاء لتحقيقها في المجتمع؟
4: حقيقة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هو ليس قانون حديث النشأة، وإنما يعني هو قانون كان له وجود منذ عام 2011، حيث صدر هناك المرسوم السلطاني رقم 12 على 2011 بشأن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، اللي قال يعالج التطور التقني الموجود آنذاك. ولكن اليوم بعد 15 عام بطبيعة الحال مثل ما تعرفوا التقنية في تطور وتلاحق زمني متسارع، يعني دعت فيه الحاجة إلى أن يصدر قانون آخر يواكب التغيرات اللي حصلت اليوم خلال 15 عام، تغيرات كبيرة جدا، فنحن محتاجين أن نواكب هذا التغير من خلال تشريع يواكب هذه التفاصيل. وجاء هذا القانون حقيقة يعني بأهداف كثيرة، من بينها تحقيق الحماية للخصوصية، تحقيق الحماية للأسرة، تحقيق الحماية للأفراد، تحقيق الحماية بالسمعة، كذلك تعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية، ويعني إيجاد بيئة رقمية آمنة تدعم التنمية وتدعم الاستقرار وكذلك تدعم الاستثمار، لا سيما وأنها جاءت لتواكب رؤية عمان 2040.
3: أكيد أستاذ عبد المجيد، مع التوسع الكبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لو توضح لنا كيف يساهم هذا القانون في حماية خصوصية الأفراد خاصة من جرائم الاختراق وانتحال الشخصية والابتزاز الإلكتروني، وأنت تعلم اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي للأسف ساهمت في مثل هذه الأعمال، أكيد لاستخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي مجالات مهمة ومفيدة، لكن للأسف البعض يستخدمها في أمور خارجة عن القانون.
4: حقيقة من المحاسن التي جاء بها القانون الحديث بالمرسوم السلطاني 61 على 2026، أنه جاء ليعالج وليسد النقص التشريعي الذي كان يعتري القانون السابق، خصوصا فيما يتعلق بجريمة انتحال الشخصية. ما كان هناك نص صريح يجرم هذا السلوك، ولكن بصدور القانون الحديث أصبح هناك نص صريح، نص المادة 16 من القانون تجرم انتحال الشخصيات سواء كانت الطبيعية أو كانت الاعتبارية، وأوجد لها عقوبات سجنية توصل إلى سنة. وبالتالي يعني المسألة اليوم أصبحت مسألة مجرمة تقوم فيها المسؤولية الجزائية. الموضوع ما وقف عند هذا الحد، كذلك المادة 36 تعاملت مع كل من يقوم بنشر مقاطع مرئية وأي من الوسائط التي يتم التلاعب فيها ومعالجتها من خلال التزييف العميق، من خلال الذكاء الاصطناعي، وأوجدت كذلك لها عقوبة رادعة. فالقانون تنبه لهذا الجانب وأوجد له نصوص مؤثمة بعقوبات رادعة.
3: جميل.
2: لو نجي نتكلم أيضا عن مدى مسؤولية الفرد قانونيا لما يجي يستخدم منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بنشر أو إعادة نشر محتوى قد يسيء للآخرين.
4: نعم.
2: كيف يعني إذا في حالة أنه مثلا قام بالإساءة للآخرين، كيف يتعامل معه القانون في هذه الحالة؟
4: نعم، هنا نقطة مهمة جدا حقيقة، واللي هي مسألة إعادة النشر. البعض للأسف الشديد يعتقد أنه دائما المسؤولية، مسؤولية المحتوى المخالف، مسؤولية المحتوى المجرم تكون فقط للناشر الأول، هو صاحب المسؤولية. أما من يأتي بعده ويعيد نشره، هذا الشخص يعني يعتقد البعض أنه هذا يعني المسؤولية تنتفي عنه، وهذا غير صحيح حقيقة. اليوم القانون يعامل من يقوم بإعادة النشر كالناشر نفسه، وبالتالي راح يتحمل مسؤولية ذلك المنشور وكأنما هو صاحب هذا المنشور من الأساس. وكذلك من محاسن هذا القانون أنه نص صراحة على هذا الجانب في المادة 20 من، بحيث اعتبر إعادة النشر أحد السلوكيات المجرمة. وبالتالي اليوم في برامج التواصل الاجتماعي المختلفة اللي تتيح مسألة احنا نسميها إعادة النشر كذا، الرتويت أو إعادة التغريدة وكذا، هذه نقرة زر ما تكلف الشخص ثانية، لكن في الجانب الآخر هذه نقرة الزر قد تؤدي إلى إثارة الرأي العام، قد تؤدي إلى يعني القلق والرعب بين أنفس الناس والجمهور والمجتمع المتلقي، وقد تثير سخط الآخرين. فنقرة زر واحدة لها تبعات كثيرة، لا سيما إذا كان المحتوى مخالف. في الجانب المقابل نقرة زر كذلك تؤدي إلى يعني مسؤولية جزائية تقابلها عقوبات رادعة. فإعادة التغريد أو إعادة النشر مجرم، وعلى الجميع حينما يقوم يرغب بأن يقوم بإعادة نشر أي محتوى عليه أن يراجع ذلك المحتوى إن كان هناك في ثمة ما يخالف القانون. والأصل أنه إذا وصلني محتوى وجدت أن هذا المحتوى فيه ما يخالف القانون أن يقف هذا المحتوى عندي وأن لا أقوم بإعادة نشره لأي شخص، وإلا سوف أتحمل المسؤولية القانونية.
3: صحيح. أستاذ عبد المجيد، كما تعلم بعض الدول الآن يعني صاغت قوانين تمنع الأطفال حتى عمر معين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
4: نعم.
3: إلى أي مدى ممكن فعلا أن يقوم هذا القانون بحماية الأسرة، حماية الأطفال على وجه التحديد والناشئة من مخاطر والسلوكيات الغير قانونية؟
4: طيب، هذا الموضوع فعلا بالغ الأهمية، وهو حاز اهتمام إقليمي ودولي في مسألة تنظيم استخدام الأطفال أو الأحداث لبرامج التواصل الاجتماعي. وهناك من التشريعات الدولية التي يعني قننت هذا الاستخدام في أنه من هم دون السن 15 من العمر يعني يمنع عليهم فتح حسابات في برامج التواصل الاجتماعي. هذا الأمر كذلك صالعتنا الصحف، وأتوقع الكل شاهد في وسائل الإعلام أنه مولانا حضرة صاحب الجلالة وجه خلال الأيام الماضية بدراسة هذا الأمر وإعداد ضوابط، وأتصور أنه يعني تم بث عن طريق التواصل الحكومي رسالة للمجتمع للمشاركة المجتمعية في إعداد تشريع يتم من خلاله وضع ضوابط وقيود، يتم من خلالها يعني تحديد طرق أو ضوابط استعمال الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لم يغفل جانب الطفل، ولذلك أوجد العديد من النصوص القانونية ضمنها بعقوبات في حال كان هذه الجريمة وقعت على طفل تكون العقوبة مشددة. الغاية من ذلك هي حماية الطفل نفسه، لأن الطفل لدى القانون هو شخص ناقص الأهلية، يعني ناقص القدرة على تحديد ما هو صواب وما هو خطأ، لذلك هو ناقص الإدراك والإرادة. وبالتالي الرضا حتى وإن صدر من الطفل فهو رضا معيب قانونا، لا يؤخذ به ولا يعتد به. فلذلك على سبيل المثال قضايا التهديد والابتزاز هي لها عقوبة، ولكن إذا وقعت على طفل تكون العقوبة مشددة. قضايا المحتوى الإباحي، إن كان المحتوى الإباحي متعلق ببالغين هناك عقوبة، ولكن إن كان ذلك المحتوى متعلق موضوع طفل أو موجه لطفل تكون العقوبة أشد. كذا من يستغل الأطفال في يعني بث منشورات متعلقة على سبيل المثال التسول، كذلك من يبث منشورات يجعل من الطفل أو عاملة المنزل محتوى ومحتوى سلبي، هذا ما أكدت عليه المادة 36 في بندها السابع، وهذا من محاسن كذلك ما جاء به هذا القانون، لأنه يعني شاهدنا جميعا أنه الفترة الماضية هناك الكثير من مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي اتخذوا من أبنائهم واتخذوا من إخوانهم واتخذوا من الأشخاص اللي تربطهم علاقة قرابة ولا تربطهم علاقة قرابة محتوى، ومحتوى مسيء. هذا الطفل في هذا المرحلة العمرية لا يدرك تبعات هذا المحتوى، لكن هذا الطفل بعد فترة زمنية معينة راح يكون بالغ وراح يعني يتبوأ مناصب معينة، وبالتالي سيلاحقه أو ستلاحقه هذه المقاطع وتكون ذكرى سيئة بالنسبة له، ذكرى معيبة أمامه وأمام أبنائه في المستقبل. المشرع كما ذكرت لم يغفل هذا الجانب وتناوله من واقع حماية الطفل، وإحنا دائما في القانون نقول أنه هي دائما تراعى المصلحة الفضلى للطفل في أنه يحمى لكونه هو الطرف الأضعف دائما في سياق الجريمة.
2: نتكلم أيضا عن دور القانون في دحض الشائعات، خطابات الكراهية، الجرائم بكافة أنواعها.
4: نعم، يعني الإشادة السامية اللي تلقاها الشعب العماني في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، والذي أشار فيه إلى يعني السمت العماني للمواطنين فيما يطرحوه وما يبدوه من آراء، هذا بحد ذاته كان شهادة يعني نعتز بها جميعا وعلى الجميع أن يحافظ عليها، ولأنها تعبر عن ما تمثله الشخصية العمانية من اتزان، وعلى ما تمثله من حكمة، ومن يعني الابتعاد عن كل ما من شأنها أن يثير الفتنة والكراهية والعنصرية. ولذلك جاءت المادة 20 كذلك من القانون لتعزز هذا الأمر، وتعزز أن نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب، وكذا نشر الشائعات المغرضة التي من شأنها تكدير الرأي العام وبث الخوف والهلع بين الناس، أنها تكون هناك عقوبة محددة لمثل هؤلاء، وهذه العقوبة تشدد إن ثبت بأنه هذا النشر كان القصد منه هو بث الفتنة والعنصرية والكراهية والقبلية والمذهبية وغيرها من أصناف التعصب الغير مقبول، والذي يعني دائما ما نستحضر فيه القول السامي للمغفور له بإذن الله حينما قال بأنه يعني التربة العمانية لا تقبل وترفض النباتات السامة، هذه التعصب هي عبارة عن نباتات سامة ترفضها التربة العمانية، وهكذا جاء القانون.
0: أسلوب حياة.
2: طيب أكيد في كثير من الأمثلة على الابتزاز الإلكتروني مريتوا فيها، حابين كذا نسمعها وممكن أنه اللي يسمعنا يأخذ العظة والعبرة.
4: نعم، حقيقة يعني في الادعاء العام مرت علينا قضايا كثيرة في موضوع الابتزاز الإلكتروني، يعني ممكن أذكر من بينها يعني قضية متهم كان قد استطاع أنه يقوم بابتزاز أكثر من 7 فتيات من خلال قيامه باختراق حساباتهم في برنامج سناب شات، كان يقوم بالدخول على حساب إحداهن ثم يعني باستخدام حساب صديقتها، ثم يطلب منها أنه إيش رأيك أنه أأمن حسابك، حسابك محتاج تأمين الآن في فترة راق فيها موضوع اختراق حسابات السناب شات وأنت محتاجة تأمن الحساب، إذا كنت ما تعرفي أنا ممكن أني أساعدك. فتوافق هي على هذا الأساس ويطلب منها بعض البيانات من بينها رمز تحقق راح يصلك، فتسلم هذا الرمز ثم تتفاجأ بأنه حساب السناب شات يقفل من عندها وأصبح في تحكمه وسيطرته، ثم يدخل على المحادثات اللي ما بينها وما بين أخريات ويمارس معها نفس السلوك، واستمر الأمر كسلسلة انتهت إلى يعني المسجلات معنا كان حوالي 7 مجني عليهن، ولكن كانت التحقيقات تشير إلى رقم أكبر من ذلك بكثير. كان المتهم يبتز تلك الفتيات، وأنتوا تعرفوا أنه يعني السناب شات في الاستوديو ومخزن التصوير فيه عادة يعني يستخدم كثير من جانب الفتيات وبصور خاصة جدا جدا، فكان يبتزهم بهذه الصور لقاء مبالغ مالية، والبعض الآخر كان يبتزه لقاء طلبات لا أخلاقية. إنزين حقيقة سبب لهم إشكالية كبيرة وكان يعيشن في أرق كبير، ولكن بفضل الله لما يعني تجرأت إحداهن وقامت بإبلاغ الشرطة، تم التواصل معنا، تم عمل سيناريو معين للقبض على المتهم والتعامل معه. فعلا تمكننا من القبض على المتهم والوقوف على كل خلفيات وتفاصيل الواقعة والجرم الذي ارتكبه، ثم أحيل للمحكمة وبعدة تهم، والآن يقضي محكومية ما يقارب 5 سنوات تقريبا. هناك الكثير حقيقة من صور الابتزاز، هي ليست فقط على الفتيات، قد تكون بعض الصور وجدناها على الرجال أنفسهم. هناك يعني حالات يتم يتلقى فيها الأشخاص رسائل عن طريق الواتساب من جهات اتصال خارج السلطنة، تدعي بأنها أرسلت هذه الرسالة خطأ، ثم يعني هذه الجهة واللي يعني تمثل دور المرأة تبدأ بخلق علاقة عاطفية ما بينها وما بين هذا الشخص اللي تواصلت معه حسب قولها بطريق الخطأ، إلى أن يعني تصل العلاقة العاطفية إلى مستوى يعني بعيد جدا، تنقطع أو ينقطع التواصل، ثم يتم التواصل معه من جهة اتصال أخرى لإبلاغه إنه هذه المرأة اللي كنت تتواصل معها أهلها اكتشفوها وأخوها اعتدى عليها بضرب بسكين، والآن هي مرقدة في المستشفى، والآن على أساس نحل هذا الموضوع أنت محتاج أنك تدفع تسوية لوالدها وللشيخ ولكذا. فكان فعلا مجموعة كبيرة للأسف من الضحايا كانوا يدفعوا مبالغ كبيرة، تارة يقول له أن هذا المبلغ لوالدها، بعد ذلك يقول للشيخ كذلك يريد مبلغ، بعد ذلك يقول له المستشفى على أساس أن يسكروا الملف يريدوا مبلغ.
3: استغلال
4: وصل بأحدهم إلى أنه دفع 26,000 ريال عماني في سبيل أنه يعني ينهي الموضوع بتصالحا حسب ما تم يعني إيهامه، لكن في الحقيقة ما كانت هناك مرأة، ما كانت هناك ضحية، ما كان كله عبارة عن سيناريو تمثيلي بالكامل. عشرات الضحايا اللي وقعوا في مثل هذا السلوك، للأسف الشديد البعض منهم يتأخر في الإبلاغ، وهذه صعوبة نعانيها مع البعض. كل ما كان الإبلاغ أسرع، كل ما كان تعامل سلطات التحقيق أنجح، وكل ما كانت النتائج أفضل. ولكن التأخر في الإبلاغ ومحاولة معالجة المشكلة من تلقاء نفسك قد يعني تعقد المسألة بشكل أكبر وتستنزفك. عادة المبتز أو المحتال غالبا لن يتركك إلا في الحال الذي يعني يتيقن فيه بأنك لا تملك من المال أو لا تستطيع توفير المال الذي هو الهدف الأساسي من هذه العملية كلها.
3: نعم. ولماذا يحدث التأخير برأيك أستاذ عبدالمجيد؟
4: الخوف من الفضيحة، أغلى ما يملكه الإنسان هي السمعة، هم يدركون هذا الشيء تماما، لذلك حتى يعني في المثال الأخير اللي ذكرته لما يتواصلوا معهم هم ما يهددوهم تهديد مباشر، هو يقول له عشان سمعتك بين أولادك أنت شخص معروف خلينا نحل هذه المشكلة، هو يضغط عليه في جانب السمعة وجانب يعني الأخلاق وجانب الفضيحة. فلذلك يعني الإنسان أغلى ما عنده سمعته، مستعد أنه يبيع أرض، وفي أشخاص باعوا أراضي، وفي أشخاص خذوا قروض من البنك في سبيل أنه ينهي هذه المسألة، ولكن يتفاجأ أنه كل ما دفع طلب منه أنه يدفع أكثر مبلغ آخر، والأمر ما ينتهي يعني إلى حين أنه يصل للإدعاء العام أو شرطة عمان السلطانية ويتم التعاطي والتعامل مع كل واقع على حدة.
3: أستاذ عبد المجيد، أيضا سؤال يعني ممكن يخطر في بالنا الآن وممكن أيضا يخطر في بال المستمع الكريم، القانون كيف ممكن يحمي خصوصيتنا كأفراد؟ أنا أقصد خاصة عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
4: واضح، مثل ما ذكرت في البداية، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جاء ليشكل حماية كذلك للحق في الخصوصية. لكل فرد من أفراد هذا المجتمع حق في الخصوصية، والحق في الخصوصية جاء المشرع وأطره في المادة 36 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. لو تسمحوا لي نستعرض هذه المادة.
3: نعم.
4: هذه المادة تصل العقوبات فيها إلى السجن 3 سنوات، ولكل من يستخدم المواقع الإلكترونية ووسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد والعائلية، مثل استراق السمع واعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية ما بينك وبين طرف آخر تقوم بالاستراق أو التسجيل أو نشر هذه المحادثات بحد ذاتها هذه جريمة. التقاط صور أو مقاطع مرئية أو نقلها وكشفها ونسخها والاحتفاظ بها هذه جريمة. نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية، وبشكل عام نشر أخبار الغير، تتكلم عن أخبار تخص الغير، هذا الغير ما يريد من هذه الأخبار أنها تنتشر للعامة ويعرف عنها العامة، سواء كانت متعلقة بأمور الشخصية، بأمور العائلية، بأمور الصحية، أمور الفرد ما يرغب بأنها تكون تحت اطلاع العامة. هو يعتبرها من بين الأسرار الخاصة اللي ما يرغب بالآخرين يتطفلوا عليها. قيامك بنشر هذا النوع من الأخبار جريمة وتصل عقوبته إلى 3 سنوات. تتبع والرصد، هذه مسألة بعضهم، وهذه كان من محاسن كذلك هذا القانون أنه أورد هذا النص، أنه يقوم شخص بشراء أو باستخدام تطبيق أو أداة أو جهاز معين، يتتبع الحركة الجغرافية لشخص ويقوم بتخبئته في حقيبته ولا في السيارة، ويصبح يتتبع الحركة الجغرافية لهذا الشخص. هذا السلوك بحد ذاته جريمة بموجب المادة 36، لأن التتبع وصل حتى الخصوصية إلى حماية التتبع الجغرافي للشخص والحركة الجغرافية حاله. المادة 7 اللي ذكرناها آنفا، اللي هي مسألة استغلال طفل لم يبلغ سن 15 أو العاملة المنزلية كمحتوى إعلامي بصورة سلبية أو نشر محتوى يروج العنف، هذه بحد ذاتها كذلك يعني حفاظ على خصوصية هذا الطفل وخصوصية تلك العاملة، لأنهم في النهاية أشخاص يكون لهم المجتمع ويكون لهم القانون الحق في هذا الخصوصية. هذه فيما يتعلق بالمادة 36 التي تحدثت بشكل خاص عن موضوع الخصوصية.
3: وماذا عن يعني استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟ مثلا ممكن الشخص يضع صوره الخاصة في حسابه الخاص. استغلال هذه الصور أستاذ عبد المجيد.
4: هي مسألة فنية أوضحها بهذه الآلية. الأصل أنه كل شخص له الحق في سرية الصورة، أنه ما حد يجي يلتقط مثل ما ذكرنا له صورة بدون رضا، ولكن هذه الحماية مقررة للشخص الذي يعني يريد أن يحتفظ بحق في الخصوصية. ولكن أن يقوم الشخص مثلا بالتقاط صور خاصة لنفسه ونشر هذه الصور عبر برامج التواصل الاجتماعي، قيامه بهذا النشر هو يعتبر أمام القانون وكأنما تنازل ضمنيا عن حقه في الخصوصية، وكأنما أتاح هذه الصورة للعامة، وبالتالي يكون من حق العامة أنهم يقوموا بأخذ هذه الصورة. ولكن هذا الأمر ما على مطلقه. كيف ما على مطلقه؟
3: توجد أكيد ضوابط.
4: بالضبط.
3: نعم.
4: لأنه إذا قام بأخذ هذه الصورة وقام بمعالجتها أو تزييفها أو إجراء أي تعديل عليها، هذا التعديل من شأنه أن يسيء إلى صاحبها. الأخذ مش جريمة، ولكن التعديل اللي وقع عليها كان جريمة. إذا أخذ هذه الصورة وقام بالتعليق عليها بتعليقات سلبية ونشرها، هذه جريمة. إذا أخذ هذه الصورة وأخذ صور أخرى وقام بفتح حساب ينتحل فيه صفة وشخصية صاحب الصورة، هذه جريمة، وإحنا ذكرناها في المادة 16. طيب ماذا لو كانت هذه الصورة متعلقة بنشاط تجاري؟ أخذ هذه الصورة لحسابات تجارية مثلا، ونسب هذا العمل، يعني ممكن الصورة تكون لأعمال فنية، ممكن الصورة تكون لملابس، ممكن تكون الصورة لتصاميم، ممكن الصورة تكون لأشياء أخرى. فأخذ هذه الصورة ووضعها في الحساب ونسبت هذه الصورة والعمل اللي فيها لشخصه بخلاف الحقيقة، هذه جريمة، لأنها تعتبر تعدي على حق المؤلف والحقوق الصناعية الأخرى واللي نص عليها القانون. فنعم لابد أن نعي جيدا أنه حقنا في سرية الصورة محفوظ ما لم نقم بنشر الصورة بإرادتنا. هنا نحن نتنازل عن هذا الحق، ولا يعتبر
3: تداولها
4: ما يعتبر جريمة إلا متاح، إلا إذا انطوى هذا التداول على ارتكاب جريمة أخرى.
3: واضح.
4: نعم.
2: طيب أكيد يعني كل هذه الجرائم والاحتيال والابتزاز أكيد يعني يكون لها رادع موجود في كل بيت وهو الأسرة. يعني الأسرة أكيد لها دور كبير في زرع هذه الأخلاقيات والأطباع الجيدة لدى الأطفال منذ نعومة أظافرهم، فإنهم يصبحوا يعني في يوم من الأيام مستخدمين لهذه وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جيد. فنتكلم من واقع خبرتكم الدور الذي يجب أن تقوم به الأسرة في توعية الأبناء،
3: وهي قيمة كبيرة بالمناسبة أستاذ.
2: نعم.
4: لا شك، لا شك
3: قيمة النزاهة.
4: لا شك، إحنا دائما نقول إنه هناك جهات عدة يعني تتحمل مسؤولية الطفل، ولكن خط الدفاع الأول للطفل هي الأسرة.
3: نعم.
4: الأسرة هي خط الدفاع الأول، وبالتالي يعول عليها كثير في مسألة أنها قبل كل شيء أن الوالدين أو المسؤولين عن هؤلاء الأبناء أنهم يعززوا أول شيء في أنفسهم الثقافة القانونية التوعوية الأمنية فيما يتعلق بتقنية المعلومات. البعض للأسف الشديد يعطي ابنه أجهزة لوحية ولا جهاز إلكتروني وهو ما يعي مخاطر هذا الجهاز، وما يعي أنه هناك من البرامج والأدوات والوسائل اللي من خلالها ممكن تعينه على أنه يقيد هذا الاستخدام. يعني على سبيل المثال، إحنا أبسط شيء ممكن أذكره على سبيل المثال اليوتيوب. اليوتيوب إنزين يعني قناة وسائطية مفتوحة، إحنا نترك أولادنا يستخدم اليوتيوب دون أن نقيد هذا الاستخدام، مع أن اليوتيوب يتعامل معهم كبالغين، في حين أنه هناك يوتيوب كيدز مخصص للأطفال، محتوى منتقى مقيد له ضوابط معينة. يعني كان من المفترض أن يكون هو هذا هو الأداة المستخدمة لتقييد ما يمكن للأطفال أنهم يشاهدوه أو ينظروه. كذلك في وسائل تقنية، مواقع، في ممكن برامج تستخدمها يحظر ويقيد على الطفل الاستخدامات المتعلقة بالإنترنت. فأنت بداية أنا أقول أنه أولا لابد على الوالدين أن يثقفوا أنفسهم في جانب الضوابط والرقابة التقنية. بعد ذلك لابد أن يتحملوا مسؤوليتهم في الإشراف والتوجيه وإسداء النصائح والإرشادات للأبناء. امسك ولدك، كلمه، قل له يا ولدي لما تدخل كذا يعني لابد تعرف أن هذا المواقع محظورة، هذا لا يمكن، إذا حد تواصل معك لا تستجيب له، يمكن يتواصل معك. وهذه حقيقة يعني واقعة أذكرها يعني عدة مرات في مناسبات مختلفة، وما يمنع أن أذكرها اليوم مرة أخرى. قضية كانت معروضة، أحد الأطفال اللي كان يستخدم هاتف والده ووقع أو حدث بينه وبين شخص آخر تواصل، وهذا الشخص كان يبلغه بأني أنا أحوز على صور لك وأنت عاري، وإذا ما قمت بتصوير صور أخرى راح أقوم بفضحك وإبلاغ والديك والتفاصيل الأخرى. بطبيعة الحال طفل دون سن 15 من العمر لا شك أنه راح يحدث في نفسه الرعب وراح يحدث في نفسه الخوف، لا سيما وأنه ما عنده هذه القدرة على استحضار الأسئلة على المناقشة. أنت من لما تقول أنه عندك صور لي، من وين جبت هذه الصور؟ زين راويني إياها على أساس أتأكد أنه عندك هذه الصور. الطفل بمستواه العقلي زين في تلك المرحلة ما عنده القدرة على النقاش، هذا المستوى من النقاش والتحري، وبالتالي صدق الطفل هذه الرواية وقام فعلا بتصوير هذه الصور. فانتقل الجاني هنا من حالة أنه ما كان يملك أي شيء وكان يكذب فقط إلى حالة أنه عنده صور حقيقية وأصبح يبتزها بشكل يعني نعم. ووصل فيه الحال إلى أنه ينسق معه على لقاء يقوم فيه بممارسات لا أخلاقية. لولا لطف الله ويعني بالمصادفة وضع الأب يده على الهاتف النقال واطلع على هذه المحادثات. وهذه الواقعة إن دلت على شيء تدل على أننا يعني بحاجة إلى أن نشرف على أبنائنا وأن يعني نراقب استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي ولوسائل تقنية المعلومات، لأنه لو وقع ضرر حقيقة لا يلام الطفل، لأن الطفل مثل ما ذكرنا ناقص الإرادة، ناقص الإدراك، ما عنده القدرة على أنه يتعامل مع مثل هذه الوقائع. فيعني حضورنا ومساندتنا وكذلك في حال حدوث مشكلة احتوائنا للمشكلة. يعني إحدى زميلاتنا في الادعاء العام حضرت وذاك اليوم ذكرت واقعة أنه أحد الأطفال اكتشفت واقعة تحرش وقعت عليه من واقع الأمان والاحتواء الذي وجده من والديه. فدائما في كل من وقائع الابتزاز والتهديد وهذا النوع من الوقائع حقيقة الضحية سواء كان طفل أو بالغ مرأة أو رجل هو فعليا لا خوف ما من المبتز نفسه أو من الجاني، الخوف الحقيقي هو من محيطه،
3: من ردة
4: هو
3: فعل.
4: كان بالضبط يخاف من ردة فعل أبيه، من ردة فعل أمه، ردة فعل زوجها، ردة فعل زوجته اللي ذكرناه، ردة فعل الأخوانه. فلكن لو كان من يقع عليه هذا الجرم محاط بالأمان، محاط بدفء الأسرة إنها اللي قادرة أنها تحتويه، صدقوني ما كان لمثل هذه الجريمة أن تقع.
3: وخاصة أنك مثل ما ذكرت في الأمثلة أستاذ عبد المجيد بعض هذه الجرائم الطفل فيها يعني لا ذنب له، بريء يعني ما بدأ أي شيء، بدأ الموضوع بكذبة.
4: نعم.
3: يعني وإحنا نتعلم أكيد من هذه القصة أن دائما لا نقطع حبل التواصل والحوار وأن نعطي دائما الطفل الأمان. لو من البداية تكلم مع والديه بكل أريحية يعني ما كان الموضوع رح يكبر.
4: بالضبط بالضبط بالضبط.
3: وصلنا لختام حديثنا أستاذ عبد المجيد، ويعني أكيد نود أن نسمع منك أبرز الرسائل التوعوية التي تود أن توجهها اليوم للمجتمع للحد من الجرائم الإلكترونية وتعزيز أكيد ثقافة الأمن الرقمي باعتبار أن نحن كلنا مسؤولين عن هذا الأمر لأن جميعنا نستخدم هذه الوسائل.
4: في البداية أنا حقيقة لدي ثلاث رسائل. الرسالة الأولى أن القاعدة القانونية تقول أنه الجهل بالقانون لا يعد عذرا، وبالتالي أوصي نفسي والآخرين أفراد المجتمع مواطن ومقيم أن يطلع على القوانين لا سيما تلك القوانين التي يحتك فيها في حياته اليومية، وعلى الأخص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لأنه هذا القانون نحن نتعامل معه يوميا بتعاملنا مع الأجهزة والوسائل التقنية، حتى نكون على دراية وحتى نتجنب أن نقع ضحايا أو نرتكب جرائم ونحن يعني عن جهل نرتكبها عن جهل. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أن اليوم أنا كمواطن حينما أقوم باستخدام برامج التواصل الاجتماعي لابد أن أستحضر أنني يعني أمثل نفسي كسفير لهذا الوطن، وبالتالي يعني أراقب نفسي في تصرفاتي وفي منشوراتي وفيما أقوم بتداوله في هذه البرامج، لأنها تعكس حقيقة الشخصية العمانية، ونحن لا نريد أن ينظر للشخصية العمانية إلا كما اعتاد الناس على النظر إليها، شخصية تتمتع بالسمت وبالاتزان وبالحكمة وبالاعتدال. الرسالة الثالثة هي التي ذكرناها في آخر حديثنا، وهي ضرورة أن يتولى كل شخص مسؤوليته. الأسرة لابد أن تتولى مسؤوليتها تجاه أبنائها، وكذلك الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه. لابد علينا أن نعمل جميعنا في سبيل مكافحة والحد من جرائم تقنية المعلومات لما من شأن أن يحقق المصلحة العامة للبلاد والمصلحة الخاصة لسكانه. هذا والسلام.
2: نتمنى أن هذه الرسالة وصلت وكل الجهود التي تقومون بها مشكورين عليها. شكرا لك الأستاذ عبد المجيد بن عبد الله المزروعي وكيل ادعاء عام أول.
3: شكرا لك أستاذ عبد
4: المجيد. الله يبارك فيك. أحسنت.
0: أسلوب حياة
5: لك سيدتي.
6: إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني، ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنبا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها، موكلين على رعايتنا الدائمة لهذه الثوابت الوطنية.

0: في لك سيدتي أعزائنا المستمعين نناقش موضوع توجيه جلالته بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا تضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس استمرارا لاهتمامه السامي بترسيخ مبدأ الشورى واستكمالا لما شهدته مسيرة مجلس الشورى من تطور خلال الفترة الماضية، وأكد ذلك بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في مختلف الجوانب.
1: وحول هذا الموضوع يسعدنا بأن نرحب بالأستاذة الفاضلة عايدة بنت ناصر السيابي، المدير المساعد بدائرة شؤون المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك أستاذة عايدة.
2: أهلا وسهلا فيكم.
0: بداية أستاذة عايدة، نتحدث عن كيف تنظر وزارة التنمية الاجتماعية اليوم إلى توجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه بتخصيص 11 مقعد إضافي للمرأة العمانية في مجلس الشورى. ما دلالات هذه الخطوة على مسيرة تمكين المرأة في سلطنة عمان؟
2: نعم، بداية ننتهز هذه الفرصة ونتقدم بالشكر والعرفان إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، الذي أفتى توجيهاته السامية والكريمة بتخصيص 11 مقعد إضافي للمرأة ضمن انتخابات مجلس الشورى للفترة 11. وتجسد هذه الخطوة التقدير والثقة السامية بدور المرأة وقدرتها وكفاءتها للمساهمة الفاعلة إلى جانب أخيها الرجل في مسيرة البناء والتنمية، ويأتي ذلك مواكبة وانسجاما مع رؤية عمان 2040 نحو دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في كافة المجالات. كما تعكس هذه الرؤية أيضا ترسيخ مبدأ المساواة والعدالة والشراكة المجتمعية التي يؤسسها النظام الأساسي، وتعزيز جودة التشريعات والبرامج خاصة المرتبطة بالرفاه والحماية الاجتماعية بما يواكب مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: أستاذ عايدة، ما هو الأثر المتوقع لهذه الخطوة في تعزيز مشاركة المرأة أكيد في صنع القرار والإسهام في أكيد القضايا التنموية والمجتمعية؟
2: من المؤمل أن تسهم هذه المبادرة في توسيع نطاق المشاركة النسائية وفي القضايا الوطنية ذات الأولوية، وأيضا تعزيز مختلف الرؤى والخبرات داخل مجلس الشورى، وتتيح أيضا للمرأة مجال ومسافة أكبر للإسهام في مناقشة التشريعات والسياسات العامة، الأمر الذي ينعكس على إيجابا على جودة القرارات وأيضا مراعاتها لاحتياجات المجتمع بكافة فئاته. كما أيضا لا شك أن هذه الرؤية راح تدعم التطلعات والالتزامات الدولية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وترفع أيضا مستوى سلطنة عمان وتصنيفها في المؤشرات الدولية.
0: نعم، يعني أيضا نجي نتحدث عن انعكاس حضور المرأة العمانية، أو كيف ينعكس حضور المرأة العمانية في مجلس الشورى على قضايا الأسرة، الطفولة، الشباب، الفئات المستفيدة من خدمات التنمية الاجتماعية؟
2: تعكس هذه الخطوة إيمان القيادة الحكيمة بأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية النسائية، وترسيخ أيضا مفهوم الشراكة المتكاملة بين الرجل والمرأة في بناء الوطن، كما تؤكد أن أيضا التنمية المستدامة تتحقق بمشاركة جميع أبناء الوطن، وأن أيضا المرأة العمانية أثبتت قدراتها على تحمل المسؤوليات والمساهمة في مختلف القطاعات التنموية.
0: نعم.
1: طيب أستاذ عايدة، ما هي أبرز الرسائل التي ممكن أن تبعثها هذه الخطوة للمرأة العمانية، خاصة المرأة العمانية الراغبة في المشاركة في خدمة المجتمع؟
2: تحمل هذه الخطوة رسالة ثقة وتقدير للمرأة العمانية، كما تؤكد أن الكفاءة والجدارة هم أساس المشاركة الوطنية، وأن الوطن يثق بقدرة المرأة وكفاءتها، وتشجع أيضا المرأة لمواصلة تطوير قدراتها المعرفية والقيادية والانخراط أيضا بصورة أكبر في العمل العام وخدمة المجتمع والمبادرات المجتمعية والوطنية.
0: طيب، من واقع اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية، إيش أبرز البرامج التي تسهم في إعداد القيادات النسائية وتمكين المرأة للمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات؟
2: تعمل وزارة التنمية الاجتماعية من خلال دائرة شؤون المرأة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية على دعم وتمكين المرأة من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات تشمل بناء القدرات القيادية وتنمية المهارات المهنية وتعزيز المشاركة أيضا في مؤسسات المجتمع المدني، كذلك دعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة ودعم تمثيل المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. كما تحرص أيضا الوزارة على تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو الأهلية والمجتمع المدني لتوفير بيئة داعمة لتعزيز دور المرأة في التنمية والانتقال بها من مرحلة التمكين إلى أن تكون عضو فاعل ومؤثر في المجتمع إلى جانب أخيها الرجل.
1: نعم. بطبيعة الحال أستاذة عايدة، الأمور التي تهم المرأة هي حاضرة في المجلس في يعني في الوقت الحالي، لكن استثمار حضور النساء الأكبر والأبرز بمجلس الشورى رح يكون أيضا داعم لهذه القضايا ورح يعزز أيضا من يعني الاهتمام بها بشكل خاص وأكبر، يعني ما رأيك في ذلك؟
2: إن حضور المرأة وتواجدها في مجلس الشورى راح يسهم في تعزيز الاهتمام بالملفات الاجتماعية والقضايا ذات الأولوية وأيضا دعم المبادرات المرتبطة بالحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة ورعاية الطفولة وأيضا تعزيز مشاركة الشباب وذوي الإعاقة وكبار السن، ويتيح المجال لتقديم مقترحات وتشريعات تسهم في جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
0: نعم. طيب في السؤال الأخير، يعني إيش هي تطلعاتكم للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بتمكين المرأة العمانية، تعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار أيضا؟
2: نتطلع إلى مرحلة تشهد مزيد من التقدم في مؤشرات تمكين المرأة.
1: نعم.
2: وتحسين وضعها وتصنيفها في المؤشرات الدولية، خاصة مؤشر الفجوة العالمي بين الجنسين وفي مجال التمكين السياسي، والمؤشر العالمي للمرأة والأمن والسلام، والمؤشر العالمي للمرأة والأعمال والقانون. ونحن على يقين أن هناك كفاءات نسائية قادرة على المنافسة والوصول إلى قبة المجلس بكل جدارة واقتدار.
1: خالص التقدير لك الأستاذ عايدة بنت ناصر السيابي، المدير المساعد بدائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية، على تسليط الضوء حول موضوع تخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا في مجلس الشورى في الفترة 11. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا شكرا.
3: ولطالما كانت المرأة العمانية شريكة للرجل في صنع تاريخ هذا البلد وفي بناء حضارته في مختلف المجالات السياسية منها والدينية والعلمية والاقتصادية وغيرها، وحفظ لنا تاريخ عمان نماذج مشرفة للمرأة العمانية وما قامت به تجاه وطنها وأمتها، فكانت بحق مفخرة من مفاخر مكونات هذا الوطن العزيز ونموذجا يقتدى به. وعندما نستعرض دور المرأة العمانية في تاريخ عمان، فإن المجال بالطبع هنا لا يكاد يسع أن نعدد جميع مآثرها، نظرا لما تميزت به من إرادة في البناء ومن غزارة في الإنتاج، فتحملت المسؤولية عندما استدعت الحاجة إلى ذلك وكانت عند حسن ظن المجتمع بها.
4: أسلوب حياة.
0: في الختام مستمعينا، قدمنا لكم الكثير من الفقرات المتنوعة التي نتمنى أن تنال على استحسانكم، ونلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة في الأسبوع المقبل.
1: في هذا العالم الذي يضج بالأحداث، لا تنسوا أن تمنحوا أنفسكم لحظة هدوء وسكون.
0: أسلوب بسيط يعيدكم لأنفسكم، فالهدوء ليس ترف بل ضرورة.
1: الهدوء أسلوب حياة.
3: أسلوب حياة.
1: حتى نلتقي لكم خالص الود من فريق أسلوب حياة، في الإعداد تماضر بن سالم الوهابي،
0: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
0: إلى اللقاء.

0: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
1: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
0: ومازن بن حبيب المعيني.
1: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
0: وسليمان بن علي المعمري.

0: الخاصية غير الاستثنائية التي تنسحب بدورها على سينما العالم الثالث والمستقلة عموما لا تزال محط اهتمام عالمي متزايد.
1: من ضمن تلك الأسباب أن العالم الغربي تحديداً، والذي شهد علاقة وفاق في الماضي مع إيران ويقيم علاقة مضطربة حالياً على المستوى السياسي، يهتم بما يمكن أن يخرج من هذه المنطقة.
0: ومن البداهة الإشارة إلى أن لدى هذه السينما ما تقدمه فعلاً وما يجدر مشاهدته حقاً بعيداً عن بعض المسارات العرضية غير الفنية التي ترتبك بالسياسية.
1: يأتي فيلم المرآة إنتاج عام 1997 للكاتب والمخرج السينمائي الإيراني جعفر بناهي أحد الأمثلة الحية لسينما المؤلف، التي يكون لدى الكاتب السينمائي فكرة يثق ويؤمن في إمكانية بعثها على الشاشة دون أن يسندها إلى مخرج آخر، وهي قضية فنية سينبغي تقييمها من المنظور الإبداعي البحت.
0: لابد أن عزز إسناد عباس كيروستامي أحد أهم وأكثر المخرجين الإيرانيين المعاصرين شهرة وإنتاجا سيناريو فيلم البالون الأبيض إنتاج عام 1995 من ثقة بناهي، الذي عمل سابقا مخرجا مساعدا لكيروستامي في فيلمه خلال أشجار الزيتون.
1: ليحين الوقت للتلميذ أي بناهي كي يخرج قصته الخاصة به بعد النجاح الملفت الذي حققه في إخراج سيناريو أستاذه كيروستامي،
0: الأمر الذي سيدفعه لاحقا إلى مواصلة المشوار السينمائي وإخراج فيلم الدائرة الجدلي والذي أنتج عام 2001. جدير بالذكر أن المرآة حاز على جائزة النمر الذهبي في مهرجان لوكارنو الدولي، وهو للصدفة السعيدة ذات المهرجان الذي قدم عباس كيروستامي للعالم.

0: بطل قصة فيلم المرآة طفلة لا تتجاوز السابعة من عمرها، تحاول العودة إلى بيتها بعد نهاية يوم دراسي بعد أن تأخرت عليها أمها التي تقلها عادة ذهابا وعودة. تتفاقم معاناة الطفلة التي لا يفصح عن اسمها في رحلة العودة من خلال الإشكالية التي ترتكز على عدم إمكانية إفهام العالم من حولها أبعاد مشكلتها الكبيرة والتي يقلل الآخرون من أهميتها. لكن الطفلة تتحلى بنفس قوية وصلبة وشخصية جديرة بثقة المشاهد.
1: إنها لا تكل عن حكاية مشكلتها لمن تعتقد أنه سيتمكن من مساعدتها، وعلاوة على ذلك نرى أنها تتحلى بحسن تصرف تجدر الإشارة إليه. إنها تلتف خلف عباءة امرأة أو تتابع شيخا ضريرا لتعبر الشوارع المزدحمة، وتمطي مسند كابينة الهاتف لإدخال النقد لإجراء المكالمة رغم الجبيرة التي تلف يديها. إنك لتشعر بها وكأنها امرأة لا يستهان بخبرتها في الحياة، ربما لأن المجتمع يتوقع منها كونها أنثى رغم سنها الصغيرة أن تتصرف كامرأة.
0: تستمع الطفلة إلى أحاديث مبكرة عن حياة الزواج ودور الرجل والمرأة في المجتمع الإيراني، وفي بعض المشاهد نلتقط أصواتا لا تظهر وجوهها تقوم ببث تلك الأفكار المزيجة. من هنا لا يتوانى جعفر بناهي عن انتقاد بعض العادات الاجتماعية في إيران في بعض المشاهد الموحية، منها ذلك الذي سيعلق في الذاكرة حين يشير سائق الحافلة إلى أن على الطفلة أن تدرك أنها على وشك الدخول من الباب الأمامي المخصص للرجال، وأن عليها أن تدخل من الباب الخلفي المخصص للنساء في مؤخرة الحافلة.
1: قد يدفع مشهد مثل هذا مشاهدا أمريكيا تحديدا في هذا الافتراض إلى هز رأسه ليؤكد لنفسه فكرة مترسخة في مخيلته الغربية عن الشرق، فيشاهد ما يرغب أن يراه عن إيران مستمدا ذلك مما يعتبره معرفته المسبقة عنها.
0: ولربما سينبغي على ذلك المشاهد المفترض أن يتأمل قبل أن يستطرد مع تلك الفكرة، ويتذكر ممارسات بلاده أيام الفصل العرقي العنصري بين البيض والسود في الحافلات قبل أن ترفض امرأة شجاعة اسمها روزا باركس أن

0: ستشكل العودة إلى البيت بالنسبة للطفلة عودة مجازية للعودة الكبرى إلى الوطن بالنسبة لكثير من الإيرانيين المغتربين أو المنفيين اختيارياً أو إجبارياً مثلاً. إنها رحلة على القدر الذي تبدو أنها ممكنة وغير إشكالية ستفرض تفاصيلها المليئة بالمعاناة والألم على المرء سلسلة من الأزمات المتشابكة التي لا يدركها الآخرون.
1: ولمن شاهد فيلم بناه الأسبق البالون الأبيض سيظن أنه يشاهد امتدادا روحيا لنبرة تلك القصة البطيئة التي تتحدث عن طفلة بذات العمر ومن بطولة نفس الممثلة الطفلة والتي تتوق إلى شراء سمكة ذهبية عشية السنة الجديدة وتفقد مبلغ المال المخصص لذلك الغرض أثناء رحلة الشراء، فيلتفت الفيلم إلى الرحلة التفصيلية ومعاناة الطفلة ومحاولتها الحثيثة لاسترجاع المبلغ وتحقيق غايتها.
0: لكن ثمة مفاجأة سارة تتكشف خلال فيلم المرأة حين تبدو الأمور وكأن الطفلة في طريقها إلى بيتها تلتفت إلى المشاهد فجأة وتصرخ: لا أرغب في التمثيل بعد الآن.

0: بعد أكثر من 45 دقيقة من الإيهام، نكتشف أن الجزء الأول من هذه الرحلة هي عبارة عن مشاهد فيلم يحكي القصة ذاتها، وأن الطفلة مينا بعد أن يفصح الكادر التصويري في الحافلة عن اسمها بعد رفضها استئناف التصوير وخلعها لجبيرتها، كانت بطلة الفيلم المبطن في الفيلم الذي نشاهده.
1: يدور جدل حول مدى إمكانية إقناعها بالعدول عن رأيها، لكنها ترفض وتغادر الحافلة. في تلك اللحظة الحاسمة تتغير رؤية البصرية من الألوان الصقيلة التي توحي بالنصف المتعلق بالفيلم إلى ألوان أكثر بهوتة تشكل الجزء الثاني، وهو المتعلق بالحياة والذي يظهر أقرب إلى النظرة التسجيلية لها. تواصل الكاميرا تعقب مينا صوتيا عن طريق ناقل للصوت عالق في ملابسها، لا تعي الطفلة وجوده، بينما يقوم المخرج بملاحقتها صوريا في رحلة العودة الحقيقية إلى البيت من نفس حافلة التصوير.
0: قد تبعث مشاهد الجزء الثاني البطيئة التي تميل إلى التوثيقية على الملل بالنسبة للمشاهد المتعود على اللقطات السريعة متعددة الزوايا التي تنقل تماما ما تريد إيصاله، إلا أن هذه اللقطات الطويلة والمهزوزة تفعل ذلك أيضا حين تتقاطع مع فكرة ارتباط عالم الواقع في الحياة بعالم المتخيل في الأفلام مع استخدام الوسائل التي تعكس كل عالم على حدة.
1: هذه المشاهد هي امتداد للمعاناة الأولى المتخيلة، لكن الفرق هنا أنها تقدم على أنها حقيقية وبالتالي يمنحها بعدا جديدا. يبدو في أكثر من مشهد أن مينا نفسها لا تدرك إن كانت تمثل شخصية الفتاة الضالة كما في الجزء الأول كما في الفيلم، أم أنها في طريق عودتها الطبيعية إلى البيت كما في الحياة. الأمر أسوأ من ذلك بكثير، فاسم الممثلة الطفل الحقيقي هو مينا محمد خاني، فأي مينا كانت تتقمص؟ وأي واحدة منهن تحكى قصتها حقاً؟

يفتقد المشاهد خلال المشاهد التوثيقية ظهور مينا من الشاشة للحظات، وقد يشعر بأنه هو من فقدها حقا، ولم تكن هي من ضلت طريق عودتها لتظهر مرة أخرى فتستأنف رحلتها المضنية من جديد. إلا أننا في الجوهر نشاهد الحياتين تحاكيان نفسيهما. ضياع الطريق، الأحاديث المبكرة عن دور المرأة والرجل في المجتمع، أصوات لا وجه لها، وهكذا لتعكس المرآة الصورة نفسها كما في الأفلام وكما تكون في الحياة.

0: أعد هذه الحلقة
1: مازن بن حبيب المعيني،
0: وفي الحلقة المقبلة نفتح عينا أخرى على السينما.
1: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا عن بعض الأشجار المعمرة في محافظة ظفار في فصل الخريف، مثل شجر الصغط التي تشكل النسبة الأغلب للنباتات الشجرية الخشبية في محافظة ظفار، وتحدثنا عن شجرة صغط. طبعا تشكل زهورها رائحة جميلة جدا تسمى بيت، وهذه البيت أيضا لها عصل خاص يميل إلى الحمرة نوعا ما، ويكون صافي في فصل القيط عندما تحت الأمطار دثي، نسميها محلياً الأمطار التي تهطل في أواخر الشتاء وبدايات الصيف نسميها أمطار دثي، وهي أمطار جميلة وخفيفة ولطيفة، وقد تنمو تساهم في ظهور هذه الأزهار في أشجار صغط، وينتج عسل جميل جدا من هذه الشجرة، يكون صافي في هذه الفترة. أما في فصل الخريف يكون العسل مخلوط لأنه تكون الأزهار كثيرة، ويكون أيضا إنتاج النحل قليل بسبب الأمطار، فالإنتاج يزيد في فصل الصرب. وتحدثنا كذلك عن شجرة إيرير، هذه شجرة الزينة المحلية المهمة جدا التي يمكن يعني نساهم في نشرها في كل الجزيرة العربية، إنها شجرة غير غازية، شجرة آمنة، شجرة محلية، شجرة مفيدة جدا، ولونها بهي وجميل للغاية. نلاحظ البنسيانة الأحمر منتشر حول العالم، لكن البنسيانة الأبيض اللي هي شجرة إيرير غير منتشرة حول العالم، حتى في بلداننا غير منتشرة. يجب أن ندعم الأشجار المحلية وندعم المنتجات المحلية، وهذه الشجرة سريعة النمو، ممكن أن تصل إلى 3 متر في سنتين، وأن تعمل جذع قوي وأن تعمل منظر جميل للغاية. للأسف الشديد أنه ما يحز في النفس أن الكثير من أشجار الزينة هي أشجار دخيلة، وعندنا نحن أشجار مماثلة لها في السرعة، في القوة، في الجمال، محلية، لكنها لم تأخذ الفرصة الكافية. وتحدثنا عن شجرة إسفيت، هذه الشجرة التي تكون في منطقة الخريف، في المناطق الجافة إلى حد ما من الخريف، ذات الجذع الجميل، وهي من الأشجار طبعا السامة، وذات الزهرة الجميلة جدا، وتسمى أيضا وردة الصحراء. ولم نتحدث عن أشجار من النوع الفايكس مثل طيك غيطلت، أشجار من نوع التين، الفايكس هو التين، سواء كان أنواع التين البري مثل غيطلت، مثل طق، مثل لوس، هذه كلها التين، مثل زيرفت، هذه أو طيرفت، هذه زيرفت نعم، هذه كلها من أشجار التين، لها ثمار جميلة جدا تؤكل، لها دور مهم جدا في النظم البيئية، كانت مصدر غذائي مهم. أغلب أشجار التين تثمر في فصل القيض، في فصل الجدب، عندما يكون الإنسان في يعني أسوأ ظروفه الاقتصادية والغذائية، الله سبحانه وتعالى أرسل له هذه الأشجار المعمرة الدائمة الخضرة التي تستخدم أوراقها غذاء للمواشي، ويستخدم ثمارها غذاء للإنسان وللمواشي أيضا، وأيضا حتى التمر الهندي أو صيرت أو عرعير، هذه الشجرة المحلية الجميلة جدا التي توفر ثمرة جميلة يعمل منها عصائر وتؤكل، ولها يعني لها أهمية غذائية وبيئية مهمة جدا في للسكان في جنوب الجزيرة العربية. وهذه الأشجار التي ذكرتها طق وغيطلت وأنواع التين وصيرت أو عرعير أو التمر الهندي وحتى الطائد أو السدر، هذه 5 أنواع كلها أو 6 أنواع 7 أنواع، كلها أنواع تثمر في فصل القيض وفي فصل الجدب، من النباتات الحارة التي تثمر في هذا الفصل. وفلسفة الإثمار أو الإخضرار في المواسم الدافئة لا تعتمد على الماء الموجود في التربة، يكون النبات قد امتص هذا الماء إلى داخل الجذع، وتحافظ على هذا الماء حتى تأتي الحرارة المناسبة، وعندما تأتي الحرارة المناسبة يعني تصدر التعليمات وتفرز الهرمونات النباتية المناسبة للإنبات وللإخضرار، فتخضر هذه الأشجار وتغير أوراقها وتعمل الثمار من الماء الموجود في داخل الساق، مش الماء الموجود في داخل التربة، لأن هي امتصت الماء من قبل وتحافظ عليه حتى يأتي الوقت المناسب للانبات. وهذه من الأشياء الجميلة جدا ومن الإعجاز الجميل جدا في خلق الله سبحانه وتعالى. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك أكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، مرحبا بكم مستمعين إلى الحصاد الإخباري وإلى أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقدم التعازي والمواساة لسمو الشيخ أمير دولة قطر في وفاة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. الرئيس الأمريكي يعلن فرض الحصار البحري على إيران بعد تجدد المواجهات بين الجانبين. المفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة تطلق مبادرة مساعدات لغزة بقيمة مليار دولار. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة محمد بن عبد الله البحراني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان خلال استقبال سعادة علي بيك كوانتيروف نائب وزير الخارجية الكازاخستاني سعادته بمقر وزارة الخارجية الكازاخستانية في أستانا.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأشاد جلالة السلطان خلالها بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، متمنيا لهذا البلد دوام الاستقرار والرخاء وتحقيق المزيد من الإنجازات.
0: نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، قدم صاحب السمو السيد شاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وبمعيته صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية، قدم التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. ونقل سموه تعازي ومواساة جلالة السلطان المعظم لسمو الأمير وأسرة آل ثاني الكريمة والشعب القطري الشقيق في هذا المصاب الجلل، سائلا الله تعالى أن يتغمد الأمير الراحل بالرحمة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان. من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن بالغ شكره وتقديره لجلالة السلطان على خالص تعازيه ومواساته، داعيا الله تعالى أن يحفظه ويرعاه ويمد في عمره ويمتعه بالصحة والعافية.
1: ورافق سموه وفد رسمي ضم كلا من صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد الأمين العام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وصاحب السمو السيد لؤي بن غالب آل سعيد أمين عام ديوان البلاط السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية، ومعالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام، ومعالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، وسعادة السفير السيد عمار بن عبد الله البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة قطر. وكان في استقبال صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد والوفد المرافق له لدى وصولهم القاعة الأميرية بمطار حمد الدولي سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع وأعضاء سفارة سلطنة عمان في الدوحة.
0: قام عدد من أصحاب المعالي والسعادة بزيارة مقر سفارة دولة قطر الشقيقة في مسقط لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طيب الله ثراه وكان في استقبال أصحاب المعالي والسعادة سعادة الشيخ مبارك بن فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان وأعضاء السفارة. وقد أعرب أصحاب المعالي والسعادة عن تعازيهم ومواساتهم لأشقائهم في دولة قطر، مشيدين بدور صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله في مسيرة النهضة والتنمية في دولة قطر، وتعزيز أواصر الأخوة وتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومؤكدين على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين التي تزداد رسوخا في العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظهما الله ورعاهما.
1: من جانبه أعرب سعادة سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان عن بالغ الشكر والتقدير للمشاعر الأخوية الصادقة التي عبرت عنها سلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبا في وفاة صاحب السمو الأمير طيب الله ثراه وما تركته من أثر عميق في نفوس أبناء دولة قطر، متمنيا دوام التطور والازدهار للعلاقات العمانية القطرية. وفي ختام الزيارة دون أصحاب المعالي والسعادة عبارات التعزية والمواساة في سجل التعازي بالسفارة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن ينعم على دولة قطر الشقيقة بدوام الأمن والرخاء.
0: وإلى الأخبار العالمية، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تصدي قواتها لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. وأشارت رئاسة الأركان إلى أن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات دفاعاتها الجوية للهجمات المعادية. وفي البحرين تم تفعيل صافرات الإنذار تحسبا لهجمات معادية، حيث دعت وزارة الداخلية البحرينية دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن والالتزام بتعليمات الجهات المختصة. كما أعلن الجيش الأردني اعتراضا وإسقاط 4 صواريخ دخلت مجاله الجوي قادمة من إيران دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.
1: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بعد تجدد مواجهات هي الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الجانبين في أبريل الماضي. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها شنت غارات جوية على منشأة لصيانة الغواصات والسفن في إيران باستخدام طائرات مسيرة هجومية ملغمة، مشيرة إلى أن الغارات أضعفت قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية.
0: شنت الولايات المتحدة غارات جوية جديدة على عشرات المواقع الإيرانية مستهدفة مواقع رادارات وقدرات الصواريخ والطائرات المسيرة. من جهتها أعلنت إيران أن الاستهدافات أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في مدينة عبدان الصناعية الواقعة بالقرب من الحدود مع العراق، ومقتل شخص وإصابة آخرين في مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان.
1: أطلقت المفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة مبادرة لتقديم مساعدات في صورة مشروعات بقيمة مليار دولار لدعم جهود التعافي من الحرب في قطاع غزة. وأوضحت المفوضية في بيان أن مبادرة فريق غزة التي أطلقت خلال اجتماع للجهات المانحة في بروكسل ستدعم مشاريع تشمل إعادة شبكات المياه والصرف الصحي وإزالة الأنقاض وإعادة بناء المنظومة الصحية، وتقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار.
0: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشرقية من مدينتي غزة وخان يونس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى أكثر من 73,200 شهيد وأكثر من 173,600 جريح.
1: دعت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية إلى خفض التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى اندلاع جولة جديدة من العنف في اليمن. وأعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جوردنبرغ عن قلقه إزاء تطورات المجال الجوي اليمني والمطارات، محذرا في بيان من مخاطر اتساع نطاق التصعيد، موضحا بأن مكتبه يجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف بما في ذلك ممثلون عسكريون من مختلف الجهات.
0: قتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون في هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية موسكو. في المقابل أعلنت روسيا قصف مدينتي أوديسا وزابوريجيا، الأمر الذي أدى إلى إصابة 4 أشخاص واشتعال النيران في أحد المباني.
1: سجلت الدول الأوروبية أكثر من 10,000 حالة وفاة خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة في أواخر يونيو الماضي. واجتاح حريق وصف بالاستثنائي غابة فونتلبلو جنوب العاصمة الفرنسية باريس، حيث امتد الحريق إلى نحو 800 هكتار، ما استدعى مشاركة أكثر من 400 من رجال الإطفاء وطائرتين للسيطرة على النيران، فيما أخلي نحو 15 منزلا وأغلق جزء من الطريق السريع قرب المنطقة.
0: وإلى أخبارنا الاقتصادية، أعلنت شركة نماء لخدمات المياه عن استكمال المرحلة الثالثة من برنامج التعمين من خلال توفير 303 فرص عمل جديدة لدى الشركات المساندة المنفذة لعقود التشغيل والصيانة الدائمة. وتمثل المرحلة الثالثة محطة جديدة في مسيرة البرنامج وتسهم في رفع نسبة التعمين في عقود التشغيل والصيانة إلى 90%.
2: سيقود الشباب العمانيون نماء لخدمات المياه في كل الوظائف، فالمحطة الثالثة من مسيرة برنامج التعمين سترفع النسبة في عقود التشغيل والصيانة إلى 90%. المرحلة الثالثة ستوفر 303 فرص وظيفية في الشركات المساندة المنفذة موزعة على 10 محافظات، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للبرنامج إلى 1188 وظيفة عبر مراحله الثلاث في واحدة من أكبر المبادرات الوطنية الهادفة إلى تأهيل وتوظيف الكفاءات العمانية في قطاع المياه والصرف الصحي. قيس بسعود الزكواني الرئيس التنفيذي لنماء لخدمات المياه تحدث قائلاً:
3: بعد نجاح المرحلة الأولى والثانية والتي على رأس عملهم فوق 900 موظف في الوقت الحالي، دشنا المرحلة الثالثة بأكثر من 300 وظيفة بإذن الله. وهذه الوظائف في تخصصات مختلفة ونوعية، منها وأهمها هي تقنية المعلومات وأيضا أنظمة التحكم وجودة المياه والصحة والسلامة.
2: وما إن انتهت رحلة المرحلة الثانية وتبوأ الشباب مواقعهم في العمل في البرنامج المقرون بالتشغيل، ستغطي المرحلة الثالثة وظائف تخصصية في مجالات الهندسة والصيانة والصحة والسلامة المهنية وإدارة الأعمال والأمن السيبراني. وجود بن سالم الحراسي مراقبة غرفة تحكم تحدثت قائلة:
4: المبادرة صراحة جدا مهمة لتمكين الكوادر العمانية. البرنامج التدريبي كان برنامج مدة طويلة 9 شهور، كل برنامج كان مقسم لمراحل مختلفة. بداية أول شهرين كنا نتعلم الأشياء المتعلقة بموضوع السلامة والصحة بشكل جدا كبير، لأنها كانت أساسية وأولوية في مجال العمل. من بعدها شهرين خضينا أشياء عملية في موضوع المحطات، النفط والغاز، كيف المحطات أساسا تشتغل، كيف الأنظمة اللي المحطات تعمل عليها بشكل كامل.
2: نهج وطني لبناء الكفاءات العمانية تتبعه نماء لخدمات المياه عبر البرنامج المكثف، ليكونوا جاهزين لشغل الوظائف في كل الميادين الخاصة بالشركة، فهم المستقبل. لإذاعة سلطنة عمان فارس بن جمعة الوهيبي مسقط.
1: الحصاد الإخباري مستمر من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين.
0: جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
1: نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقدم التعازي والمواساة لسمو الشيخ أمير دولة قطر في وفاة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
0: الرئيس الأمريكي يعلن فرض الحصار البحري على إيران بعد تجدد المواجهات بين الجانبين.
1: المفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة تطلق مبادرة مساعدات لغزة بقيمة مليار دولار. أهلا بكم من جديد. وقعت هيئة البيئة اتفاقيتين لرفع كفاءة منظومة التفتيش والرقابة البيئية وتطوير المحميات الطبيعية. تهدف الاتفاقية الأولى إلى تنفيذ أعمال التفتيش والرقابة البيئية بما يعزز منظومة الرقابة الميدانية، وتتضمن الاتفاقية الثانية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير حديقة السليل الطبيعية بولاية الكامل والوافي. وقع الاتفاقيتين سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة.
5: تمضي سلطنة عمان نحو بناء نموذج متوازن يجمع بين صون الموارد الطبيعية وتعظيم قيمتها الاقتصادية عبر شراكات نوعية ومشروعات تعزز الاستدامة وتفتح آفاقا جديدة للسياحة البيئية والاقتصاد الأخضر. تستهدف تعزيز منظومة التفتيش والرقابة البيئية. وتحدث لإذاعة سلطنة عمان سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة.
6: هذه الاتفاقية التي وقعت في صباح اليوم وتعتبر محطة فارقة في مسيرة الرقابة البيئية، حيث أنها أكدت اليوم من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية ما بين هيئة البيئة وما بين المؤسسة العامة للأمن والسلام لخدمات الأمن والسلامة على خصخصة قطاع التفتيش البيئي، وليتقوم مؤسسة الخدمات الأمن والسلامة نيابة عن هيئة البيئة بتفتيش على المنشآت والأفراد لضبط أي مخالفات ضد القانون البيئي أو اللوائح المنظمة له، وضبط إيقاع الأداء البيئي للأفراد والمنشآت في مختلف المجالات بما يضمن مزيد من الالتزام وكذلك الحد من الإجراءات السلبية والملوثات.
5: كما أضاف المهندس سعيد بن خميس الزدقالي الرئيس التنفيذي لشركة الروضة العالمية للتجارة والمقاولات.
7: المشروع طبعا يتكون من عدة مشاريع، يعني مباني، مناطق خاصة، شوارع، تضليل، ما يتعلق بالتسجير والأمور هذه كلها اللي هي متطلبات المستوى العالمي فيما يتعلق بالمحميات اللي ما نسمع عنها في العالم كله.
5: وقعت الهيئة عقد تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير حديقة السليل الطبيعية بولاية الكامل والوافي بتكلفة تتجاوز 2 مليون ريال عماني، وبتمويل من شركة أوميفكو والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، بهدف تطوير البنية الأساسية والمرافق الخدمية وتعزيز السياحة البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي. وكذلك تحدث عصام بن عبد الله المفرجي رئيس غرفة العمليات البيئية بهيئة البيئة.
8: يأتي حفل توقيع اتفاقيات ومشروعات البيئة والاستثمار المستدام ضمن شراكة بيئية حول الرقابة البيئية بين هيئة البيئة ومؤسسة الأمن والسلامة، بإدخال كادر فني متخصص ومتدرب على كيفية التعامل مع كافة التجاوزات البيئية والرقابة على المشاريع الصناعية في السلطنة بشكل عام من ناحية الالتزامات البيئية والتدقيق عليها والمراقبة الميدانية اللحظية في جميع محافظات السلطنة.
5: وشمل توقيع الاتفاقيات أيضا مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة تنفيذ أعمال التفتيش والرقابة البيئية بما يعزز كفاءة الفرق الميدانية ويرفع من مستوى الامتثال للتشريعات البيئية من خلال تنفيذ الجولات التفتيشية وضبط المخالفات وإعداد التقارير وفق الأنظمة المعتمدة. لإذاعة سلطنة عمان خديجة بنت سليمان الشحي محافظة مسقط.
0: تكتسب المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان تكتسب أهمية استراتيجية بوصفها أحد أهم المحركات الداعمة للتنويع الاقتصادي، فقد جرى طرح نحو 189 فرصة استثمارية شملت قطاعات حيوية كالصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى المصافي والبتروكيماويات والقطاع السياحي والخدمي.
9: لم تعد المنافسة بين الدول في الوقت الراهن قائمة على حجم الموارد الطبيعية فحسب، بل أصبحت ترتكز بصورة متزايدة على قدرتها في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتوفير منظومات اقتصادية قادرة على استقطاب رؤوس الأموال النوعية وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية ذات أثر مستدام. وفي هذا الإطار تكتسب المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان أهمية استراتيجية بوصفها أحد أهم المحركات الداعمة للتنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، فقد جرى طرح نحو 189 فرصة استثمارية شملت قطاعات حيوية كالصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى المصافي والبتروكيماويات والقطاع السياحي والخدمي. ومن بين هذه الفرص توفر المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن 74 فرصة، فيما تتيح المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فرصا استثمارية واعدة، كما تطرح المنطقة الحرة بصلالة 5 فرص، وتطرح المنطقة الحرة بصحار 37 فرصة استثمارية، في حين تطرح المنطقة الحرة بالمزيونة 11 فرصة. أما مدينة خزائن الاقتصادية فطرحت 62 فرصة استثمارية، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويدعم نمو المشروعات وتوسعها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. ولا تقتصر هذه الفرص على الأنشطة التقليدية، وإنما تتجه بصورة متسارعة نحو القطاعات المستقبلية التي تشكل عصب الاقتصاد العالمي الجديد، بما يعكس قدرة سلطنة عمان على مواكبة التحولات والمتغيرات.

0: واحدة أمام المستثمرين للاستفادة من بيئة أعمال تتطور باستمرار، فكل مصنع جديد أو مشروع لوجستي أو منشأة تقنية متقدمة يمثل إضافة حقيقية إلى منظومة الإنتاج الوطني ويسهم في نقل المعرفة وتعزيز المحتوى المحلي وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب رفع القدرة التنافسية للاقتصاد العماني على المستويين الإقليمي والدولي.
1: استكملت شركة نماء لخدمات المياه تنفيذ حوزمة مشروعات مائية كبرى في محافظة الشمال الشرقية بتكلفة تجاوزت 120 مليون ريال عماني. شملت مشروعات نقل رئيسة وشبكات توزيع ومشروعات إنمائية صغيرة تستهدف القرى والتجمعات السكانية في ولايات المحافظة.
2: في إطار الجهود الوطنية لضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي، تنفذ شركة نماء لخدمات المياه حزمة مشروعات مائية كبرى في محافظة شمال الشرقية بتكلفة تجاوزت 120 مليون ريال عماني. شملت مشروعات نقل رئيسة وشبكات توزيع ومشروعات إنمائية صغيرة تستهدف القرى والتجمعات السكانية. كما تنفذ الشركة عدداً من مشروعات استدامة إمدادات المياه باستثمارات تجاوزت 43 مليون ريال عماني، مواكبة لمتطلبات النمو العمراني والسكاني الذي تشهده المحافظة والتطوير المستمر للبنية الأساسية. ويعد مشروع تعزيز نظام نقل المياه بين محافظتي شمال وجنوب الشرقية أحد المشروعات الاستراتيجية الوطنية التي تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله بالكامل، ويتكون من 17 خزانا بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 265 ألف متر مكعب موزعة على نقاط استراتيجية في ولايات القابل وإبرة والمضيبي، إضافة إلى 312 كيلومتر من خطوط النقل الرئيسة وأربع محطات ضخ. وفي مشروعات إنشاء شبكات المياه، نفذت الشركة عددا من المشروعات بهدف التوسع لتغطية الكثافة والتباعد الجغرافي، إذ تبرز مشروعات توصيل المياه في ولاية المضيبي المشروع الأول في المرحلة الأولى وانتهى من تنفيذه وتشغيله في عدد من مناطق الولاية، فيما تم إنجاز 35% من المرحلة الثانية المشروع الثاني، أما المشروع الثالث فقد جرى إنجازه وتشغيله. وبدأت شركة نماء في تنفيذ مشروع خط الجرداء بولاية المضيبي وملاح بولاية دما والطائين ليشكل منظومة متكاملة لنقل وتوزيع المياه، ويتضمن المشروع مد الشبكات وإنشاء منظومة تشغيلية متكاملة تشمل محطات ضخ رئيسة وتعزيزية وخزانات بسعات مختلفة، إضافة إلى محطات تعبئة ناقلات المياه، بما يعزز مرونة النظام وقدرته على الاستجابة للطلب. وركزت الشركة على تنفيذ أربع حزم من المشروعات الإنمائية الصغيرة لضمان وصول خدمة المياه الصالحة للشرب إلى القرى والتجمعات البعيدة بعدد من ولايات محافظة شمال الشرقية، أبرزها مشروع الحزمتين الأولى والثانية في ولاية إبرة الذي تم الانتهاء من تنفيذهما وتشغيلهما، بالإضافة إلى الحزمة الثالثة التي تمر في مرحلة الإسناد وسيبدأ تنفيذها قريبا، فيما الحزمة الرابعة في مرحلة إعداد مستندات المناقصة.
3: وقعت محافظة جنوب الشرقية اتفاقيتين مع الشركة العمانية الهندية للأسمدة أوميفكو لتمويل وتنفيذ مشاريع تنموية في عدد من القرى. شملت الاتفاقية الأولى تمويل مشروع لتنفيذ طرق وجدران حماية لعدد من الطرق، وتنص الاتفاقية الثانية على توفير أجهزة كهربائية وإلكترونية لعدد من الأسر. وقع الاتفاقيتين سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.
4: في خطوة تجسد فلسفة الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي، وقعت محافظة جنوب الشرقية اتفاقيتين مع الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو. الاتفاقية الأولى تمويل مشروع طرق وجدران حماية في عدد من قرى المحافظة، أما الاتفاقية الثانية فتنص على توفير أدوات تعزز الأمن المعيشي لأسر ذات الدخل المحدود والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

0: معي.
1: المهندس عبد الله بن محمد الغيلاني، رئيس قسم الصيانة ببلدية جنوب الشرقية، متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
0: تتضمن الاتفاقيتين تمويل وتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في عدد 6 قرى جبلية بالمحافظة بهدف تحسين البنية الأساسية وتسهيل وصول الخدمات وتعزيز سلامة الحركة والتنقل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان، ويجسد دور المسؤولية الاجتماعية في دعم التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن سلسلة من التعاون الممتد بين الجانبين لدعم مشاريع البنية الأساسية وتحسين الخدمات المجتمعية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع جودة الحياة لسكان المحافظة. أحمد بن بارك درمكي، ولاية صور، محافظة جنوب الشرقية.
2: تتواصل في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبرة فعاليات معسكر رواد المستقبل الذي تنظمه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة التعليم. ويركز المعسكر على تنمية التفكير الريادي والابتكاري لدى الطلبة وتعريفهم بأساسيات تأسيس الشركات الناشئة عبر حلقات عمل تدريبية تجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي. محمد بن عامر المغيري، رئيس قسم التمويل وريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، متحدثا عن أهمية المعسكر.
3: جاء هذا البرنامج لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة. نحن اخترنا طلبة الصف السابع والثامن والتاسع لننطلق من هذا الجيل لنوسع مداركهم في ريادة الأعمال. اليوم نحن ينقصنا النقص في المعرفة ريادة الأعمال، وهذا يعزز بنشر مثل هذه عمل هذه المعسكرات وعمل مثل هذا للشركات الناشئة وتعريفهم بها. مثل اللي يثلج الصدور أن مشاركة 100 طالب، هذا عدد كبير قاموا بمشاركة في هذا البرنامج. تم تقسيمهم إلى مجموعات، هذه المجموعات كل مجموعة بتخرج لنا بفكرة معينة، وهذه الفكرة قد تكون بكرة في المستقبل القريب مشروع. وهذا المشروع الطريقة التي يعمل بها الطلاب الحين كيف يقوم بإنشاء هذه الفكرة، كيف يقوم تحويل هذه الفكرة إلى مشروع، وهذا المشروع في المستقبل قد يكون لهم عائد مالي أو يكونوا رواد من رواد المستقبل اللي نحن نطمح أن يكونوا هذا الجيل يتوزع لهم مثل هذه الأعمال. من هذه المشاركة يعني اليوم هم جابوا الفكرة هذه، ولكن ما يعرفوا كيف نقسم هذه الفكرة. لازم نحن نختار قائد للمجموعة، لازم هذا القائد يوجه كل المشاركين اللي في المجموعة على أن هذه الفكرة كيف تقسيمها من الناحية المالية، من الناحية الاقتصادية، هل هي لها أثر للمجتمع أو لها أثر في المستقبل أن تكون كمشروع رائد من ضمن المشاريع الرائدة. وهذا يخلي هلا الطلبة اليوم أن يتمكنوا في المستقبل بتوليد الأفكار، كل ما شافوا مشكلة يحتاج المجتمع حل هذه المشكلة هم يحاولوا أن يفكروا إيش كيف نحن نجيب مشروع لحل هذه المشكلة.
2: وإلى جولة من الأخبار الرياضية، حيث يواصل منتخبنا الوطني الأول للكرة الطائرة تحضيراته لمواجهة منافسه اللبناني في افتتاح بطولة غرب آسيا الثانية التي تستضيفها مسقط غدا بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر. تتجه الأنظار غدا إلى ملعب دالاس في ولاية تكساس الأمريكية الذي يستضيف القمة المنتظرة بين منتخبي إسبانيا وفرنسا في الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026. وتعد هذه المواجهة بمثابة نهائي مبكر، لا سيما وأنها تجمع بين صاحبي أعلى الترشيحات لنيل اللقب. ويدخل المتادور الإسباني المواجهة منتشيا بتفوقه على منافسه الفرنسي في آخر مواجهتين. في المقابل يعول المنتخب الفرنسي على خط هجومه القوي بقيادة مبابي وديمبلي وأوليسي لحسم المواجهة والتأهل لنهائي البطولة للمرة الثالثة على التوالي. توج الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا بلقب فرد الرجال في بطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزه على الألماني ألكسندر زيفيريف المصنف الثاني بثلاث مجموعات نظيفة. ما حسم الإيطالي لقبه الثاني في ملاعب ويمبلدون ولقبه الخامس في البطولات الكبرى بعدما قدم أداء مذهلا أمام زيفيريف. وبتتويجه بلقب ويمبلدون قلص سينر الفارق مع منافسه كارلوس ألكاراز الذي يمتلك 7 ألقاب في البطولات الكبرى. وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل بحضراتكم إلى ختام الحصاد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من أنباء. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقدم التعازي والمواساة لسمو الشيخ أمير دولة قطر في وفاة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. الرئيس الأمريكي يعلن فرض الحصار البحري على إيران بعد تجدد المواجهات بين الجانبين. المفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة تطلق مبادرة مساعدات لغزة بقيمة مليار دولار. ختاما مستمعين، تقبلوا تحيات يعقوب بن سيف الهشامي في التحرير، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة علي بن حسن بن محمد العجمي،
4: وصاحبكما في قراءة حصاد الليلة محمد بن حافظ العامري وطلال بن أحمد الكلباني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة سلطنة عمان. سناو، السوق التاريخية النشطة، المعالم الأثرية الشامخة، ملتقى الحضارات تبدو مزدهرة. استمعوا إلينا في ولاية سناو وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
1: عين على
2: عين
1: السينما.
2: على السينما.
1: إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
2: ومازن بن حبيب المعيني.
1: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
2: وسليمان بن علي المعمري.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج عين على السينما.
1: سنتناول في هذه الحلقة الفيلم الإيراني المرآة.
0: لا تزال السينما الإيرانية بإمكانياتها الإنتاجية المحدودة الخاصية غير الاستثنائية التي تنسحب بدورها على سينما العالم الثالث والمستقلة عموما، لا تزال محط اهتمام عالمي متزايد.
1: من ضمن تلك الأسباب أن العالم الغربي تحديدا، والذي شهد علاقة وفاق في الماضي مع إيران ويقيم علاقة مضطربة حاليا على المستوى السياسي، يهتم بما يمكن أن يخرج من هذه المنطقة.
0: ومن البداهة الإشارة إلى أن لدى هذه السينما ما تقدمه فعلا وما يجدر مشاهدته حقا، بعيدا عن بعض المسارات العرضية غير الفنية التي ترتبك بالسياسية.
1: يأتي فيلم المرآة إنتاج عام 1997 للكاتب والمخرج السينمائي الإيراني جعفر بناهي، أحد الأمثلة الحية لسينما المؤلف التي يكون لدى الكاتب السينمائي فكرة يثق ويؤمن في إمكانية بعثها على الشاشة دون أن يسندها إلى مخرج آخر، وهي قضية فنية سينبغي تقييمها من المنظور الإبداعي البحت.
0: لابد أن عزز إسناد عباس كيروستامي، أحد أهم وأكثر المخرجين الإيرانيين المعاصرين شهرة وإنتاجا، سيناريو فيلم البالون الأبيض إنتاج عام 1995 من ثقة بناهي، الذي عمل سابقا مخرجا مساعدا لكيروستامي في فيلمه خلال أشجار الزيتون.
1: ليحين الوقت للتلميذ أي بناهي كي يخرج قصته الخاصة به بعد النجاح الملفت الذي حققه في إخراج سيناريو أستاذه كيروستامي،
0: الأمر الذي سيدفعه لاحقا إلى مواصلة المشوار السينمائي وإخراج فيلم الدائرة الجدلي والذي أنتج عام 2001. جدير بالذكر أن المرآة حاز على جائزة النمر الذهبي في مهرجان لوكارنو الدولي، وهو للصدفة السعيدة ذات المهرجان الذي قدم عباس كيروستامي للعالم.

0: بطل قصة فيلم المرآة طفلة لا تتجاوز 7 من عمرها، تحاول العودة إلى بيتها بعد نهاية يوم دراسي بعد أن تأخرت عليها أمها التي تقلها عادة ذهابا وعودة. تتفاقم معاناة الطفلة التي لا يفصح عن اسمها في رحلة العودة من خلال الإشكالية التي ترتكز على عدم إمكانية إفهام العالم من حولها أبعاد مشكلتها الكبيرة والتي يقلل الآخرون من أهميتها. لكن الطفلة تتحلى بنفس قوية وصلبة وشخصية جديرة بثقة المشاهد.
1: إنها لا تكل عن حكاية مشكلتها لمن تعتقد أنه سيتمكن من مساعدتها، وعلاوة على ذلك نرى أنها تتحلى بحسن تصرف تجدر الإشارة إليه. إنها تلتف خلف عباءة امرأة أو تتابع شيخا ضريرا لتعبر الشوارع المزدحمة، وتمطي مسند كابينة الهاتف لإدخال النقد لإجراء المكالمة رغم الجبيرة التي تلف يديها. إنك لتشعر بها وكأنها امرأة لا يستهان بخبرتها في الحياة، ربما لأن المجتمع يتوقع منها كونها أنثى رغم سنها الصغيرة أن تتصرف كامرأة.
0: تستمع الطفلة إلى أحاديث مبكرة عن حياة الزواج ودور الرجل والمرأة في المجتمع الإيراني، وفي بعض المشاهد نلتقط أصواتاً لا تظهر وجوهها تقوم ببث تلك الأفكار المزيجة. من هنا لا يتوانى جعفر بناهي عن انتقاد بعض العادات الاجتماعية في إيران في بعض المشاهد الموحية، منها ذلك الذي سيعلق في الذاكرة حين يشير سائق الحافلة إلى أن على الطفلة أن تدرك أنها على وشك الدخول من الباب الأمامي المخصص للرجال، وأن عليها أن تدخل من الباب الخلفي المخصص للنساء في مؤخرة الحافلة.
1: قد يدفع مشهد مثل هذا مشاهدا أمريكيا تحديدا في هذا الافتراض إلى هز رأسه ليؤكد لنفسه فكرة مترسخة في مخيلته الغربية عن الشرق، فيشاهد ما يرغب أن يراه عن إيران مستمدا ذلك مما يعتبره معرفته المسبقة عنها.
0: ولربما سينبغي على ذلك المشاهد المفترض أن يتأمل قبل أن يستطرد مع تلك الفكرة، ويتذكر ممارسات بلاده أيام الفصل العرقي العنصري بين البيض والسود في الحافلات، قبل أن ترفض امرأة شجاعة اسمها روزا باركس أن تتخلى عن مقعدها لراكب أبيض لتسجن وتثير ضجة عارمة تؤدي إلى إنهاء تاريخي لذلك الفصل.

0: ستشكل العودة إلى البيت بالنسبة للطفلة عودة مجازية للعودة الكبرى إلى الوطن بالنسبة لكثير من الإيرانيين المغتربين أو المنفيين اختياريا أو إجباريا مثلا. إنها رحلة على القدر الذي تبدو أنها ممكنة وغير إشكالية ستفرض تفاصيلها المليئة بالمعاناة والألم على المرء سلسلة من الأزمات المتشابكة التي لا يدركها الآخرون.
1: ولمن شاهد فيلم بناهي الأسبق البالون الأبيض سيظن أنه يشاهد امتدادا روحيا لنبرة تلك القصة البطيئة التي تتحدث عن طفلة بذات العمر ومن بطولة نفس الممثلة الطفلة والتي تتوق إلى شراء سمكة ذهبية عشية السنة الجديدة وتفقد مبلغ المال المخصص لذلك الغرض أثناء رحلة الشراء، فيلتفت الفيلم إلى الرحلة التفصيلية ومعاناة الطفلة ومحاولتها الحثيثة لاسترجاع المبلغ وتحقيق غايتها.
0: لكن ثمة مفاجأة سارة تتكشف خلال فيلم المرأة حين تبدو الأمور وكأن الطفلة في طريقها إلى بيتها، تلتفت إلى المشاهد فجأة وتصرخ: لا أرغب في التمثيل بعد الآن.

0: بعد أكثر من 45 دقيقة من الإيهام، نكتشف أن الجزء الأول من هذه الرحلة هي عبارة عن مشاهد فيلم يحكي القصة ذاتها، وأن الطفلة مينا بعد أن يفصح الكادر التصويري في الحافلة عن اسمها بعد رفضها استئناف التصوير وخلعها لجبيرتها، كانت بطلة الفيلم المبطن في الفيلم الذي نشاهده.
1: يدور جدل حول مدى إمكانية إقناعها بالعدول عن رأيها، لكنها ترفض وتغادر الحافلة. في تلك اللحظة الحاسمة تتغير رؤية البصرية من الألوان الصقيلة التي توحي بالنصف المتعلق بالفيلم إلى ألوان أكثر بهوتة تشكل الجزء الثاني، وهو المتعلق بالحياة والذي يظهر أقرب إلى النظرة التسجيلية لها. تواصل الكاميرا تعقب مينا صوتيا عن طريق ناقل للصوت عالق في ملابسها، لا تعي الطفلة وجوده، بينما يقوم المخرج بملاحقتها صوريا في رحلة العودة الحقيقية إلى البيت من نفس حافلة التصوير.
0: قد تبعث مشاهد الجزء الثاني البطيئة التي تميل إلى التوثيقية على الملل بالنسبة للمشاهد المتعود على اللقطات السريعة متعددة الزوايا التي تنقل تماماً ما تريد إيصاله، إلا أن هذه اللقطات الطويلة والمهزوزة تفعل ذلك أيضاً حين تتقاطع مع فكرة ارتباط عالم الواقع في الحياة بعالم المتخيل في الأفلام مع استخدام الوسائل التي تعكس كل عالم على حدة.
1: هذه المشاهد هي امتداد للمعاناة الأولى المتخيلة، لكن الفرق هنا أنها تقدم على أنها حقيقية وبالتالي يمنحها بعدا جديدا. يبدو في أكثر من مشهد أن مينا نفسها لا تدرك إن كانت تمثل شخصية الفتاة الضالة كما في الجزء الأول كما في الفيلم، أم أنها في طريق عودتها الطبيعية إلى البيت كما في الحياة. الأمر أسوأ من ذلك بكثير، فاسم الممثلة الطفلة الحقيقي هو مينا محمد خاني، فأي مينا كانت تتقمص؟ وأي واحدة منهن تحكى قصتها حقاً؟

يفتقد المشاهد خلال المشاهد التوثيقية ظهور مينا من الشاشة للحظات، وقد يشعر بأنه هو من فقدها حقا، ولم تكن هي من ضلت طريق عودتها لتظهر مرة أخرى فتستأنف رحلتها المضنية من جديد. إلا أننا في الجوهر نشاهد الحياتين تحاكيان نفسيهما. ضياع الطريق، الأحاديث المبكرة عن دور المرأة والرجل في المجتمع، أصوات لا وجه لها، وهكذا لتعكس المرآة الصورة نفسها كما في الأفلام وكما تكون في الحياة.

0: أعد هذه الحلقة
1: مازن بن حبيب لمعيني،
0: وفي الحلقة المقبلة نفتح عينا أخرى على السينما.
1: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم. واصلنا الحديث في الحلقات السابقة عن موضوع من موضوعات اللي كنا نتحدث فيها، طبعا تحدثنا قبل في حلقات سابقة قبل ذلك عن الزراعة في مجان، عن النظام السياسي، النظام العسكري، عن التجارة، عن الملاحة، عن صناعة السفن وموضوعات أخرى كثيرة. الحلقات القليلة السابقة تحدثنا عن موضوع الصناعة وبدأنا في صناعة الفخار، وقلنا أن صناعة الفخار بدأت في مجان منذ نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، واشتهرت أيضا مجان بأنواع من الفخار اللي تم طبعا يعني استخدامه داخل مجان أو تصديره إلى مواقع أخرى في شبه الجزيرة العربية وغيرها من المواقع، قد تكون بلاد السند في الهند أو عيلام في بلاد فارس أو بلاد الرافدين، بالإضافة طبعا إلى فخار سابق لذلك اللي هو الفخار فترة العبيد اللي سبق ذلك منذ الألفية السادسة والألفية الخامسة قبل الميلاد حتى الألفية الرابعة قبل الميلاد. وجد أيضا أنواع من الفخار موجودة في مجان، ولكنها كانت أنواع من الفخار المستورد. أيضا تكلمنا عن موضوع صناعة الدبس أو صناعة يعني عسل التمور، ووجدنا أن مجان وجد فيها موقع يعود ل3000 قبل الميلاد، وجد فيه يعني صناعة الدبس، وطبعا يعني هو موجود أيضا صناعة الدبس في مواقع أخرى من شبه الجزيرة العربية، ومن بينها طبعا في البحرين، ومن بينها أيضا في الكويت مواقع وجدت قديمة، ولكن هذه المواقع معظمها تعود إلى نهاية الألف الثالث أو الألف الثاني قبل الميلاد، لكن أقدم مدبسة قد تكون في شبه الجزيرة العربية لإنتاج عسل التمور وجدت في مجان في هيلي، موقع هيلي في مجان. اليوم نتحدث أيضا عن صناعة أخرى من الصناعات المهمة جدا في مجان واللي اشتهرت بها مجان كثيرا. طبعا كلمة مجان كانت أيضا فيها حوارات قديمة، إن هل هي مجان هي اسم اللي معناها أرض النحاس أم هي أرض السفن أو ميناء السفن. طبعا هذه الكلمة، كلمة مجان، هي كلمة سومرية أو أكادية، ولكن في كل الحالات هي تعني ميناء السفن أو أرض السفن. بالنسبة للنحاس طبعا من أهم المنتجات اللي أنتجت يعني مجان خلال الألفية، نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، يعني منذ أكثر من 5000 سنة من الآن بدأ إنتاج النحاس في مجان، ووجدت مواقع كثيرة جدا في مجان لإنتاج النحاس، وأيضا هذه نوعية النحاس أيضا كانت يعني في إنتاجه وأيضا تصديره كانت نوعية ممتازة. نقرأ لكم بعض المعلومات الخاصة بصناعة النحاس في مجان. بحلول 3000 قبل الميلاد أصبحت مجان المصدر الرئيسي للنحاس للعديد من مراكز الحضارة الأجنبية، وعلاوة على ذلك أصبحت مجان دولاب الحركة لشبكة الملاحة التجارية الغادية والرائحة بين الهند ووادي الرافدين وإيران. طبعا يعني مجان كانت هي حلقة الوصل بين كل المناطق الرئيسة في المنطقة، لأن كانت سفن مجان يعني تسافر أو تبحر مباشرة من ميناء رأس الحل وميناء رأس الجنز إلى كوجرات في وادي السند بالهند، وثم يعني تواصل رحلتها إلى داخل شبه الجزيرة العربية وداخل الخليج إلى بلاد فارس وإلى بلاد الرافدين، ومنها طبعا تنتقل البضائع إلى حوض البحر المتوسط. فكانت عمان منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد هي حلقة وصل بالنسبة للتجارة ونقل البضائع في يعني منطقة شبه القارة الهندية. طبعا الرقم الطينية المكتوبة باللغة السومرية والأكادية وبخط مسماري، يعني طبعا الخطوط كانت خط مسماري، لكن هذا الخط المسماري كان تكتب فيه اللغتين اللي هن اللغة السومرية والأكادية، وهي طبعا أقدم كتابات وجدت يعني، وطبعا بلاد الرافدين أو السومريين هم أول من اكتشفوا الكتابة. وبخط مسماري، هي الخط طبعا طريقة الخط اللي كانت تكتب به هذه الكتابات في الفترة من 2500 إلى 1800 قبل الميلاد، تشير إلى التجارة وأن هناك العديد من الأقطار في ذلك الزمان خاصة جنوب الرافدين تستورد معظم متطلباتها من النحاس من بلد يسمى مجان، طبعا مجان بالسومرية أو مكان بالأكادية، وهذا طبعا النصوص هي طبعا الكتابات اللي موجودة في حضارة بلاد الرافدين. بدأ ظهور طبعا اسم مجان فيها منذ 2400 قبل الميلاد، بدأ يظهر اسم مجان في النصوص المسمارية السومرية والأكادية، وخاصة أول ما ظهر كان في زمن سرجون الأكادي وأحد الملوك المشهورين في بلاد الرافدين. بالإضافة إلى ذلك طبعا، بالإضافة إلى التجارة اللي هي تجارة النحاس وغيرها من المواد اللي كانت تنقلها سفن مجان، فإن حكام من مدن الرافدين وبطانتهم القوية كانوا ينظمون تجارة رائجة بصورة يعني مدهشة. فهناك العديد من السفن، السفن هذه كانت تأتي من وين؟ تأتي إما من دلمون، وحتى السفن اللي كانت تأتي من دلمون كانت أيضا تنقل يعني النحاس، لأن النحاس كان أحيانا ينقل من مجان إلى موانئ دلمون، ومن موانئ دلمون في البحرين ينقل إلى بسفن دلمونية إلى بلاد الرافدين، أو يعني كانت سفن مباشرة يعني تنتقل من موانئ مجان مباشرة إلى بلاد الرافدين، ممكن طبعا تقف عند دلمون للتزود بالمياه العذبة وهكذا وتواصل رحلتها. وطبعا هذه السفن أيضا كانت تأتي من ملوخة، يعني من بلاد أيضا قريبة من بلاد السند في عهد الملك سرجون الأكادي. طبعا سرجون الأكادي عاش في 2350 قبل الميلاد، وكانت ترسو هذه السفن في أرصفة عاصمة أكاد لتفريغ شحناتها ولبيع البضائع الواردة من الشرق، وفي ذات الوقت تقوم بشراء البضائع وتصديرها من العديد من المناطق الداخلية التي تشمل شمال وادي الرافدين وسوريا وشرق حوض البحر الأبيض المتوسط. فالعديد من السلع التي تشمل النسيج الفاخر والدهانات والمصنوعات المعدنية والسلع النفيسة الأخرى كانت تجد طريقها إلى شواطئ الخليج العربي وما ورائه، وكانت التجارة في هذه المناطق منظمة، كما أن مجموعات التجار كانت تتحمل أيضا الأخطار التي تواجه أيضا رحلات يعني البحرية في ذلك الوقت. وأحوال العمل التجاري سجلت في كتابات المسمارية، يعني كثير من النشاطات التجارية كانت تسجل بالتفصيل في السجلات يعني بلاد الرافدين، وخاصة يعني شراء النحاس من مجان كان كثير يعني يذكر، يعني شراء النحاس من مجان في كتابات بلاد الرافدين. طبعا نكتفي بهذا القدر اليوم في الحديث عن النحاس وأهميته وتجارته في منذ نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد. الحديث طبعا له بقية بالنسبة للنحاس مجان، ونواصل بإذن الله تعالى الحديث عنه في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان، تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعينا إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقدم التعازي والمواساة لسمو الشيخ أمير دولة قطر في وفاة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. شركة نمال خدمات المياه تعلن عن توفر أكثر من 300 فرصة عمل ضمن برنامج التدريب المقرون بالتوظيف. التوقيع على اتفاقيتين لتعزيز منظومة الرقابة البيئية وتطوير البنية الأساسية في المحميات الطبيعية. المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية العمانية تطرح 189 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات. الرئيس الأمريكي يعلن فرض الحصار البحري على إيران بعد تجدد المواجهات بين الجانبين. المفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة تطلق مبادرة مساعدات لغزة بقيمة مليار دولار. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي، ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: ايه ايه نايف، بعد شو اسوي؟ ما لهم غيري، قاعد اجهز لهم السفره وننطر ولدي يوسفي ونتغدى يميع. احنا يبقى على موعدنا الساعه 6 مثل ما قلت لك. عندك في البيت؟ ها؟ لا غيرت رايك؟ اي وين؟ خش بس مو بعيد عن بيتك ان شاء الله. فما الله.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام
3: ورحمة الله وبركاته. هلا هلا يا وليدي يوسف، تفضل.
2: تفضلي تفضلي خالتي عواشة، تفضلي حياك. دشي.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام. حيا الله بنيتي عواشة، حيا الله أم الخير والجود. ها عمي جايبة أكل، الله يهداك يا بنيتي.
4: إيش دعوة عمي، خيركم سابج. شلونك أستاذ أيوب؟
1: والله لا بأس.
4: خير فيك شيء؟ أجيب لك طبيب؟
3: لا يبا أجيب لك طبيب، ما في شيء. عرف الحبيب مكانه فتدلل.
4: وأيوب يحق لي يتدلل والله.
2: يبا اسمع اسمع الكلام، الكلام لك يا جارح.
1: عواشة يبا تحب الغشمرة.
3: وليش ما تغشمر معانا؟ إيش معنى أنت اللي تضحك لك وتشوفك راضي ولا زعلان؟
4: لا عمي أنا أحبكم كلكم، كلكم فيكم من ريحة الحبايب.
2: يا سلام يا سلام.
3: الجريب منك بعيد والبعيد منك جريب، إيش عليك يبا؟
4: عمي خلتني أستحي. يلا قوموا قوموا قوموا تغدوا قوموا.
1: شنو غدات عاد؟ لا يكون سندويشات فلافل مثل أمس.
4: ولا للحين شايلها بقلبك، أتسامحني؟ أمس ما لحقت أطبخ لكم، أعوضها لكم باكر مطبق زبيدي.
2: الله الله يا أبو يوسف، إيش عليك يا الحبيب؟
1: إيش طابخ اليوم؟
4: برياني لحم على طلبك.
1: أنا ما طلبت برياني لحم، أنا طلبت برياني دياي.
4: والله قلت لحم؟
1: ما قلت لحم، قلت دياي.
4: ها؟
1: إي والله قلت دياي، يعني كذاب أنا؟
3: أنت إيش فيك؟ أنت دايما تقول أنا ما أحب الدياي، إيش فيك انقلبت؟
4: على حظي كل يوم له راي، وأنا راية عسل على قلبي.
1: الله الله، بحر وايد مو كنا مالح؟
4: شنو؟ أنا أترخص يا جماعة.
3: قاعدي يا بنيتي، قاعدي تغدي معانا؟
4: لا عمي أنا ماكلة. مع السلامة يا جماعة.
2: ايه حرام، شلعت الباب من حرتها يبا.
1: باكر اخليها تركب لنا باب جديد يلق على حسابها.
3: انت من طالع عليه؟ والله انك ما تستحي، يعني ابوك المرة ذابحة روحها عليك وانت اسقط هالدلاقيم عليها، ما عندك احساس، ما عندك قلب.
1: القطو ما يحب الا خناقه، هذا الحريم.

0: شاي يا ام وليدي يا الغاليه.
1: حبيبتي مكلفه على عمرك، مشكوره مشكوره.
0: فيش خايفه؟ شربي شايك يا ام وليد، الامك ترى مستوره، قلبها طيب، بس شوي عصبيه لازم تحملها. ساعات تفصل تستخف وتقعد.
1: وي
0: إيه اللي ما يعرف يقول ينت.
1: هاو
0: انا نت
1: ساعات ساعات على طول. سكتي عاد شيخة، تمهونين تمهونين علينا، حتى لو بتكبخين على راسي.
0: انا ما احب الغلط شيخة، تعرفني انا يا مستورة اعتذر نيابة عن ام وليد لك.
1: ايه صادقة إيه؟
0: لا تنسين ام وليد يارا عزيزة وغالية علينا.
2: ايه زين، انا طالعة ديري بالك على ابرار، قاعدة تدرس بدارها، وانا واصله صالون ناعس الطرف، اسشور شعري وارد.
0: حافظك الله.
1: مع السلامه. مع السلامه حبيبتي.
0: كنها قاعده على قلبي فرقاها عيد.
1: يا معوده سكتي قصري، حسش لا تسمعنا. والله نسمعتنا يتردت مره ثانيه وطردتني من البيت. نشتاق اليوم.
0: ما علينا، تعالي بس شوفي شوفي البضاعه اللي بهالي. شوفيها ايش رايك فيها.
1: اي والله خلينا نتمقل بشيء حلو، ولا هالخنقه اللي اختنقناها من الساعه. اشوف واي يا نونون، ايش هالبضاعه حلوه. تدري شلون؟
0: ها
1: انا ابي اخذ حق خواتي بعد، مو بس انا.
0: انا ما عندي الا حلالك. شوفي يا ام وليد، لا تحطين حالك حال هالخبله مستوره. انت الداشه وهي الطالعه.
1: يا بعد قلبي، يا بعد قلبي يا شيخه، هذا الحكي اللي برد الكبد.
0: والحساب متى ما دفعتي على راحتك. الحين بعد ساعه بعد ساعتين على راحتك. المهم يا زت لك بضاعتي.
1: يا زت لي يا معوده، وتبين الصج كلك ذوق.
3: ما صدق، معقوله ما قدرت تقنع برازي يسهر معانا؟
4: اول مره اشوفه متضايق كذي، ما له خلق السهر، ما له خلق الوناسه.
3: اي بس ترى نظل على هالحاله مو من صالحنا، يعني ما نقدر نكمل باقي صفقاتنا.
4: لازم نخليه ينسى موضوع الكيك ويرجع مثل ما كان معانا.
3: زين ايش رايك اجيب المطرب اللي يحبه يقسم له على العود ونطلع من هالضيقه؟
4: ضروري. ايه لا صح، ضروري ما نخليه بروحه. انت ايش سويت في ايوب؟
3: ثبت بيته وبيت صاحبه اللي عفسنا الله ياخذه وياخذ صاحبه.
4: ايه هذا اللي خلى ابو رازي يقلب علينا. هذا
5: شغل السيارة. بس خلاص طف السيارة وانزل لو سمحت.
6: ها ايش فيها من خراب؟
5: هذه طال عمرك يبي لها شغل ساعتين وتصلح العطل.
6: عيل انا عندي شغل، اروح اخلص شغلي وارجع لك بعد ساعتين.
5: توكل على الله.
6: حمد اترك الشغل اللي بايدك ومش معي.
5: وين رايحين؟
6: بعدين اقول لك.
5: زين انا وعدت الريال اخلص سيارته بعد ساعتين، ما اقدر اروح وياك.
6: يا عيني خوش رزق، امش معاي امش، انا ارجعك قبل موعد.
5: حاضر، بس ما قلت لي وين رايحين.
6: مرت المستثمر الكبير ابو فيصل سيارتها واقفه عليها بالشارع.
5: عمي احنا لازم نعامل الزباين مثل، ما نفضل واحد على واحد.
6: يا حمد الدنيا مصالح، هذه مرت مستثمر عنده مشاريع كثيرة ياخذ أكبر مناقصات. باكر نحتاج حق ريلها يدز لنا سيارات شركاته لخربت، يعيل لنا واحد من عيالنا. انت بعدك صغير على هالسوالف، امشمش بس امشمش، خلنا نلحق عليها. يلا سيارتها واقفة بالشارع. يلا دق لحظة. ألو، هلا طال عمرك. هلا ابو فيصل، احنا بالطريق دقايق ونكون عندها. لا لا لا لا لا تشيل هم طال عمرك، حياك الله. يلا شغل السيارة خلنا نلحق عليها يا حمد، ابو فيصل قاعد يحاتي. يلا لا تنسى تجيب معاك العدة.
5: العدة معاي.
0: البركة يا مستورة،
1: زين سويتي اللي تراضيتي مع ام وليد؟
2: علشان ست الحسن شيخ رضيت، ايش اسوي؟
1: يا حبيبتي ما يخالف، لا تنسين انها عمه عيالك وما لها احد غيرك.
2: ما علينا من شيخ ام وليد، انا جيتك ابي منك خدمه يا حبيبتي.
1: خير ان شاء الله.
2: انا ابيك تقرينش مكتوب بالورقه، تدرين اختك ميح بالقرايه، عاد قلت ماكو غير اخيتي سلوى تقرالي وهي كاتمة اسراري ورفيقة دربي.
1: ها هذه منين لك؟ منو دازها لك؟
2: انت اقري المكتوب بعدين اعلمك السالفه.
1: ها سنة دار الهوى دار يا مستورة هانم.
2: الله يخصك، انت اقري اول وانا جيتش في الحكي بعلمك كلش.
1: زين زين، بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب،
2: داخل حرب.
1: يقول المثل رب صدفة خير من ألف ميعاد.
2: اي كملي كملي.
1: ويقول سلمك الله أنا من ضيع في الأوهام عمره.
2: وبعد وبعد
1: اي لحظة، كان بقول نسي التاريخ أو أنسي ذكره.
2: أنا للحين ما عرفتش يقصد المرسل.
1: اي خلا كمل الله يهداك، كل مقاطعتني لحظة شوي.
2: سوي العيلة طبعي.
1: عرفك عرفك، أنا بس خليني أكمل لحظة شوي.
2: كملي بعد ما أكمل.
1: عزيزتي مستورة، أنا آسف لأني تجرأت وكتبت لك هالرسالة اللي كلها شوق وخجل في نفس الوقت. هذا الظاهر خجول الريال،
2: خوفش من الخجول بعدين يطلع أفطي.
1: يقول لك عرفت من القصاب موسى أنك أرملة طروب بالصدفة. ويا سبحان الله مال الفؤاد وبنظرة دفعت في مهجتي ألوانا.
2: كملي.
1: وبدأت أغرد كالبلبل الذي غنى لجيرانا.
2: هذا الظهر عنده محل طيور بسوق اليمعة يبيبي يعني طير.
1: يا بنت الحلال أي طيور الحين؟ هذا شكله إنسان شاعري حساس مرهف، ظهرنا وايد مختر فيك، ما يدري انك مخه، ما تعرفين كوعك من بوعك.
2: شوفي هذا عيب الحريم، بدا الحسد يغزو القلوب.
1: لا لا لا والله، ايش عليه ايش عليه؟
2: كملي يا بنت الحلال كملي، اشوف منو هذا المتين فيني.
1: يقول لك يا طويلة العمر اتمنى عند وصول هذه الرسالة الاتصال بي لكي اعبر لك عن اعجابي باسرع ما يمكن، وفي الختام اهديك هذا البيت طبق حنة وطبق ماش، واللي ما يحبك ما عاش. تليفون الجوال 9-3. وي
2: هاتي اهو قبل لا تاخذي الرقم وتحفظينه. زين ما قلت لي عن اسمه.
1: خلا كمل. زين لحظة شوي، عطيني الورقة. الاسم المقبور في حبك ايوب، قلبي عليك التاع، قبولاتي الحارة أهديها من سرسوف قلبي. شنو هذا؟ شالحكي؟ شالغرام هذا؟ الرياض رايح فيها وطي كلش.
2: شنو حسافة؟ يقول مقبور يعني ميت.
1: يا المدمغة، أكو ميت يكتب مكتوب؟ اصحي، هذا هيمان، هيمان لدرجة الموت.

0: لحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل المويل. التوزيع الموسيقي محمد البعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث

0: جميلة جدا تسمى بيت، وهذه البيت أيضا لها عصل خاص يميل إلى الحمرة نوعا ما، ويكون صافي في فصل القيض عندما تهطل أمطار دثي، نسميها محليا الأمطار التي تهطل في أواخر الشتاء وبدايات الصيف نسميها أمطار دثي، وهي أمطار جميلة وخفيفة ولطيفة، وقد تنمو تساهم في ظهور هذه الأزهار في أشجار سقط، وينتج عسل جميل جدا من هذه الشجرة، يكون صافي في هذه الفترة. أما في فصل الخريف يكون العسل مخلوط لأنه تكون الأزهار كثيرة، ويكون أيضا إنتاج النحل قليل بسبب الأمطار، فالإنتاج يزيد في فصل الصرب. وتحدثنا كذلك عن شجرة إيرير، هذه شجرة الزينة المحلية المهمة جدا التي يمكن يعني نساهم في نشرها في كل الجزيرة العربية، إنها شجرة غير غازية، شجرة آمنة، شجرة محلية، شجرة مفيدة جدا، ولونها بهي وجميل للغاية. نلاحظ البنسيانة الأحمر منتشر حول العالم، لكن البنسيانة الأبيض اللي هي شجرة إيرير غير منتشرة حول العالم، حتى في بلداننا غير منتشرة. يجب أن ندعم الأشجار المحلية وندعم المنتجات المحلية، وهذه الشجرة سريعة النمو، ممكن أن تصل إلى 3 متر في سنتين، وأن تعمل جذع قوي وأن تعمل منظر جميل للغاية. للأسف الشديد أنه ما يحز في النفس أن الكثير من أشجار الزينة هي أشجار دخيلة، وعندنا نحن أشجار مماثلة لها في السرعة، في القوة، في الجمال، محلية، لكنها لم تأخذ الفرصة الكافية. وتحدثنا عن شجرة إسفيت، هذه الشجرة التي تكون في منطقة الخريف، في المناطق الجافة إلى حد ما من الخريف، ذات الجذع الجميل، وهي من الأشجار طبعا السامة، وذات الزهرة الجميلة جدا، وتسمى أيضا وردة الصحراء. ولم نتحدث عن أشجار من النوع الفايكس مثل طيك غيطلت، أشجار من نوع التين، الفايكس هو التين، سواء كان أنواع التين البري مثل غيطلت، مثل طق، مثل لوس، هذه كلها التين، مثل زيرفت، هذه أو طيرفت، زيرفت نعم، هذه كلها من أشجار التين، لها ثمار جميلة جدا تؤكل، لها دور مهم جدا في النظم البيئية، كانت مصدر غذائي مهم. أغلب أشجار التين تثمر في فصل القيض، في فصل الجدب، عندما يكون الإنسان في يعني أسوأ الظروف الاقتصادية والغذائية، الله سبحانه وتعالى أرسل له هذه الأشجار المعمرة الدائمة الخضرة التي تستخدم أوراقها غذاء للمواشي، ويستخدم ثمارها غذاء للإنسان وللمواشي أيضا. وأيضا حتى التمر الهندي أو صيرت أو عرعير، هذه الشجرة المحلية الجميلة جدا التي توفر ثمرة جميلة يعمل منها عصائر وتؤكل، ولها يعني لها أهمية غذائية وبيئية مهمة جدا في للسكان في جنوب الجزيرة العربية. وهذه الأشجار التي ذكرتها طق وغيطلت وأنواع التين وصيرت أو عرعير أو التمر الهندي وحتى الطائد أو السدر، هذه 5 أنواع كلها أو 6 أنواع 7 أنواع، كلها أنواع تثمر في فصل القيض وفي فصل الجدب، من النباتات الحارة التي تثمر في هذا الفصل. وفلسفة الإثمار أو الإخضرار في المواسم الدافئة لا تعتمد على الماء الموجود في التربة، يكون النبات قد امتص هذا الماء إلى داخل الجذع، وتحافظ على هذا الماء حتى تأتي الحرارة المناسبة، وعندما تأتي الحرارة المناسبة يعني تصدر التعليمات وتفرز الهرمونات النباتية المناسبة للإنبات وللإخضرار، فتخضر هذه الأشجار وتغير أوراقها وتعمل الثمار من الماء الموجود في داخل الساق، مش الماء الموجود في داخل التربة، إن هي امتصت الماء من قبل وتحافظ عليه حتى يأتي الوقت المناسب للنبات. وهذه من الأشياء الجميلة جدا ومن الإعجاز الجميل جدا في خلق الله سبحانه وتعالى. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: أبراهام جودي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: سمع إبراهيم في ظلام الليل العامل عبد الله كونونو وهو يتآمر مع شخص أفريقي مجرم اسمه جونجو على قتله.
1: لكني قد أجد الباب مغلقا.
2: لا لا لا لا، لقد حسبت حساب كل شيء. هل تظنني غبيا مثلك؟ لدي مفتاح آخر، خذ.
1: أين المال؟
2: المال، خذ خذ، هذا نصف المبلغ.
1: أي أريد المبلغ كاملا، فأنا بحاجة للمال.
2: غونغو، أعرفك سوف تنفق على اللهو والمسكرات كعادتك.
1: لا علاقة لك بمالي.
2: غونغو، سكي يا غونغو، اقتل وسوف أعطيك النصف الباقي وزيادة.
1: بل أريد الآن المبلغ كاملا.
2: غونغو، ألا تثق بي؟
1: كلا. أعرفك.
2: يا لك من ناكر للجميل يا غونغو.
1: أنا ناكر للجميل، أما أنت الذي تخون الحاج جابر وتسرق مئات الدولارات.
2: اسكت، وإياك أن تتفوه بمثل هذا الكلام ثانية. خذها. ها هو المبلغ كاملا. ها، لا أريد أن أرى هذا المدعو إبراهيم يمشي على وجه الأرض غدا، سمعت؟
1: اطمئن، سوف تخرج في جنازته ظهر الغد. باي.
0: اختفى الاثنان في الظلام كما ظهرا. أسرع إبراهيم إلى بيت الحاج جابر ينتابه الخوف والقلق. وجد الحاج جابر في انتظاره.
3: أين كنت يا إبراهيم؟ تأخرت كثيرا.
4: مررت على غرفتي، لقد نسيت أن أقفل الباب.
3: تعال معي الآن، لقد بدأ الضيوف بالوصول، سوف يحضر سهرة الميجر جيمس.
4: ومن هو الميجر جيمس؟
3: إنه قائد الشرطة المسؤول عن الأمن في مدينة ميكوي.

0: لقد سمعنا أنك بحار ماهر يا إبراهيم، حبذا لو حدثتنا عن بعض المغامرات والطرائف التي جرت معكم في البحر.
1: نعم، سأخبركم عن إحداها. في إحدى المرات كنا عائدين من بندر عباس باتجاه ميناء صحار. حين دخلنا بحر العرب فوجئنا بأن الرياح قد خف هبوبها حتى سكنت تماما. توقفت حركة السفينة وجلسنا ننتظر، فلا شيء يمكننا أن نفعله. فجأة برز من بعيد حوت كبير يقارب حجم السفينة. اقترب منها وبدأ يدور حولها وكأنه يداعبها وهي تتمايل يمينا وشمالا، ونحن في جزع من هذه المداعبة السمجة. فجأة غاص تحت السفينة، اختفى مدة من الزمن، فصارت قلوبنا في حناجرنا وتوقعنا أن تنقلب السفينة في أي لحظة. أسرعنا نعد قوارب النجاة وفعلنا كل ما يلزم، لكنه والحمد لله ظهر من بعيد، لوح لنا بذيله وكأنه يودعنا ويعتذر عن مزاحه، ثم غاب في أعماق المحيط.
2: شكرا يا إبراهيم، لقد امتعتنا.
3: لدي خبر هام لكم.
2: ما هو يا ميجر جيمس؟
3: لقد عين السلطان خليفة بن حارب حفظه الله مير عبدو جاجيان البلوشي قائدا لشرطة زنجبار.
4: ممتاز، ونعم الرجل، إنه مشهور بالحزم وضبط الأمن وإحقاق العدل. السلطان خليفة قد ساهم كثيرا في تطوير زنجبار.
3: إنه صديق بلادي، وهي تقدم له النصائح دائما في التطوير والتقدم.
5: تابع الجميع حديثهم عن التطوير الذي أصاب زنجبار على يد السلطان خليفة بن حارب البوسعيدي، لكن إبراهيم كان شارداً وهو يفكر في الخطر الذي يحوم حوله ولا يدري ماذا يفعل. فجأة صح على صوت الضابط الإنجليزي وهو يسأله:
3: هل يمكنني أن أسألك سؤالاً يا إبراهيم؟
1: تفضل.
3: لقد زرت البصرة وهي تحت حكم الملك غازي، فكيف وجدتها؟
1: وجدت كل شيء مستقرا وعلى خير ما يرام، والناس تحب الملك.
3: نعم، الملك هناك تحت حمايتنا أيضا، نحن صمام الأمان بالنسبة له، ونحن هنا نقوم أيضا بواجبنا في الحماية والرعاية.
4: ولكن هناك من ينفخ سموم العنصرية في هذا البلد ليمزق نسيج المجتمع.
3: اطمئن، سوف نقوم بواجبنا عند حدوث أي مشاكل.
5: امتدت السهرة إلى ما بعد منتصف الليل، وبدأ الجميع يغادر. انتهز إبراهيم الفرصة أثناء وداع ضابط الشرطة الميجر جيمس، فأسرع نحوه يصارحه:
1: سيدي، هل لي بخدمة منكم؟
3: تفضل.
1: وأنتم طبعا الحريصون على أمن الناس هنا.
3: تفضل مستر إبراهيم.
1: إنني أعاني من لص جريء يأتي ليلا إلى ممتلكات الحاج جابر ويقوم بالسرقة. أعتقد أنه لص خطير ومسلح.
3: ولماذا لم يبلغ الحاج جابر عن ذلك اللص؟
1: إنه لا يعلم ذلك، أنا من اكتشفت الأمر.
3: هو المالك ولا يعلم؟ يجب عليك أن تخبره أولا.
1: لقد أرسل اللص رسالة عن طريق أحد أعوانه يهددني فيها إذا أبلغت المالك أو الشرطة.
3: ومتى تتوقع أن يأتي هذا اللص؟
1: أتوقع أن يأتي هذه الليلة، وأنا خائف على نفسي.
3: لا بأس، اطمئن، سوف تذهب الآن معي إلى المركز، وسوف أرسل معك أفضل شرطيين محترفين. لا تخف، وأعهدك بأننا سوف نقبض على هذا اللص.
5: ذهب إبراهيم مع الضابط إلى مركز الشرطة، فأرسل معه شرطيان.
6: أنزلنا هنا. الأفضل أن نتابع سيراً على الأقدام حتى لا يكتشف أحد قدومنا. السيارة تلفت النظر حتماً.

0: أهذه غرفتك؟
1: نعم.
2: إذن ارفع غطاء سريرك وضع الوسادة ثم أعد الغطاء ليتوهم المجرم أنك نائم في سريرك. هيا اذهب خارج الغرفة واختبئ في مكان آمن.
1: وأنتما؟
2: أنا سوف أكمن هنا داخل الغرفة.
0: وأنا سوف أكمن هنا في هذه الزاوية، لن يرانا في هذا الظلام.

0: Goed. Goed, hier. Dan tel ik bij. Goed. Goed. Heel erg goed.
1: ارفع يديك حالا.
0: ها.
2: السكينة فورا. خد. خد.
1: إبراهيم. إبراهيم. هل تعرف هذا المجرم؟
3: نعم. أعتقد أن اسمه جونجو. لقد جاءنا منذ 3 أيام وادعى أنه فقير. فأعطيته بعض الطحين على حسابي.
2: هل هذا جزاء الإحسان أيها المجرم؟
0: أنا بريء. هو الذي أمرني بذلك وأعطاني النقود.
1: من هو؟
0: لا أستطيع. سوف يقتلني إذا بعت لكم باسمي.
2: بل سوف تقول لنا اسمه رغما عنك.
0: أرجوك. لا أستطيع.
1: لا فائدة من التحقيق معه هنا يا مصطفى. هيا قم بتكبيلي. اذهب بسرعة واجلب السيارة إلى هنا.
2: حسناً.

0: أقبل الصباح بنوره، واستيقظ الفلاحون ومضوا إلى الحقول يحملون طعامهم وفؤوسهم. نهض إبراهيم، قام أولا بفتح مكتب الحاج جابر، ثم مضى باتجاه المطحنة. بدأ العمال يتوافدون إلى العمل، وكان آخرهم عبد الله كونونو الذي جاء مسرورا يغني، وهو واثق بأنه سوف يسمع بعد قليل موت غريمه ومنافسه إبراهيم.
1: صباح الخير يا عبد الله كونونو.
2: صباح الخير، صباح الخير. ما زلت حيا؟ الحقير جونغو قد أخذ المال وهرب.
1: ما بك؟ أراك قد تفاجأت بوجودي.
2: ولماذا أتفاجأ؟ من تحسب نفسك؟
1: لقد جاء الحاج جابر، الحمد لله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا حاج. سيارة الشرطة قادمة، خيرا إن شاء الله. لماذا شحب وجهك يا عبد الله؟
4: عبد الله كونونو، أنت مقبوض عليك بتهمة التحريض على القتل. ارفع يديك، قيده يا مصطفى.
5: ما الأمر؟ لماذا تقبضون على هذا الرجل؟ أنا أعرفه، إنه يعمل عندي.
4: نحن نأخذه للتحقيق، الحق بنا إلى مركز الشرطة يا حاج جابر، سوف تعرف كل شيء.
5: انتبه للمطحنة والدكاكين يا إبراهيم.
1: حاضر حاضر يا حاج.
0: واصل إبراهيم عمله وحل مكان عبد الله. كان الزبائن لا ينقطعون عن القدوم والبيع والشراء، وقد ارتاح الناس لطريقة تعامله معهم.
6: إبراهيم، إبراهيم.
1: ها، ما الأمر؟
6: هيا اركب معي، الحاج جابر يريدك أن تغلق كل شيء وتذهب فورا، إنه ينتظرك في مركز الشرطة.
1: لكن ما زال الوقت مبكرا للإغلاق.
6: هذه أوامره، أسرع أرجوك.
1: حاضر حاضر، انتظرني ربع ساعة فقط.

0: وصل إبراهيم إلى مركز شرطة المدينة، فوجد قائد الشرطة والحاج جابر وعبد الله كونونو وجونغو الأفريقي الذي حاول قتله الجميع في حالة غضب وهيجان. كان وجه الحاج جابر يعبر عن ألم وغضب شديدين.
1: اجلس يا إبراهيم، هل يمكنك أن تحدثنا عما يجري في أملاك الحاج جابر؟
2: لم يحصل أي شيء منذ سنوات يا سيدي، لكن منذ جاء هذا الغريب المحتال أخذ يتدخل في كل شيء.
1: اخرس اخرس ولا تتكلم إلا عندما يطلب منك.
2: حاضر لكني مظلوم.
1: اسكت ولا أمرتهم بتأديبك. تابع يا إبراهيم.
3: حسنا، الحاج جابر له فضل كبير علي. حين وصلت إلى زنجبار وأخبرني النوخذ حمد بأن موسم العودة إلى عمان سيكون بعد 3 أشهر على الأقل، أصبحت في حيرة من أمري ولا أدري ماذا أفعل بعد أن تفرق أصحابي يبحثون عن رزقهم في أماكن شتى. لجأت إلى الحاج جابر فأكرمني وأعطاني مأوى وعملا شريفا أعيش منه.
1: وما هو هذا العمل؟
3: الإشراف على المطحنة.
1: قل لي، ماذا لفت انتباهك؟
3: لفت انتباهي أن المطحنة خاسرة، وهذا غير معقول، فبدأت أفتش عن السبب.
1: وماذا اكتشفت؟
3: اكتشفت أن هذا الرجل
1: أشر إليه.
3: هذا
1: تقصد عبد الله كونونو؟
3: نعم يا سيدي. هذا هو.
1: قل لي، ماذا اكتشفت؟
3: اكتشفت أنه يسرق من البضاعة ويبيعها إلى المهربين وبعض المطاحن بنصف السعر.
2: إنه كاذب، كاذب ومحتال.
1: اخرس، قلت لك اخرس. إبراهيم، كيف تأكدت أنه يبيعها للمطاحن الأخرى؟
3: لقد تأكدت بنفسي يا سيدي، ويمكنكم أن تحققوا مع المطاحن.
1: يا إبراهيم،
4: لماذا يا إبراهيم لم تخبرني أنا؟
3: خفت ألا تصدقني يا سيدي، فهذا الرجل يعمل عندك منذ سنوات، وما أنا إلا رجل غريب لم يكمل الشهر بعد. وفي الحقيقة خفت أن تطرده وتقطع رزقه، وأنا لا أريد أن أكون سببا في قطع أرزاق الناس.
4: أخبرني، هل حذرته؟
3: نعم يا سيدي حذرته، لكنه لم يستمع لكلامي بل تآمر على قتلي.
2: إنه يكذب يا سيدي، هذا افتراء. أنا أحرض على القتل؟ أنا؟ غير معقول. لا تصدقون.
1: أيها الكاذب المخادع، لقد اعترف المدعو جونغو بكل شيء، واعترف بالمال الذي أعطيته إياه، وهي السكين التي حاول فيها قتل إبراهيم.
4: أهذا هو جزاء الإحسان يا عبد الله؟ لقد جئتني من أوغندا وأنت لا تملك شيئا سوى الأسمال البالية التي ترتديها، فأكرمتك وأعطيتك الغالي والرخيص واعتمدتك على مالي، وكان جزائي الغدر والنكران.
1: خذوه واسجنوه مع شريكه في الجريمة، من ثم أحيلوه إلى المحكمة. هيا، يمكنكم الانصراف. هيا يا حاج جابر.
4: تعال معي يا إبراهيم، تعال.

0: ركب إبراهيم في سيارة الحاج جابر، ظل صامتين طوال الطريق. وصل إلى المزرعة، ودع إبراهيم الحاج جابر الذي بدا شاردا، ثم ذهب باتجاه غرفته. بدأ إبراهيم يسأل نفسه:
1: هل ما فعلته هو الصواب؟ لقد أذيت مشاعر هذا الرجل الطيب. ليتني قد سكت ولم أتدخل، لكان هذا أفضل لي. أنا لست سوى مسافر غريب، وسأعود إلى بلادي بعد أشهر قليلة، لكن سكوتي هو خيانة، خيانة لهذا الرجل الذي وضع ثقته بي. سكوتي يعني التواطؤ مع هذا الغادر الخائن. حاشا لله أن أفعل ذلك. لقد علمني والداي أن لا أسكت على الباطل. يجب أن أجمع العمال وأشرح لهم ما حدث.
0: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.

0: أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من أسلوب حياة.
2: أسلوب حياة وإشراقة حياة لحياة أجمل. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم تستمعون لبرنامجكم الأسبوعي أسلوب حياة.
1: ولنتذكر دائما أعزائنا المستمعين أن ابتكار عالم خاص بنا في زحمة الوقت وتراكم مشاغل الحياة يحقق لنا أسلوبنا الخاص.
2: أكيد، ويجعلنا ذلك منفردين، ليس فقط بأن نكون مصدر إلهام لأنفسنا، وإنما أيضا مصدر إلهام للآخرين، يستلهمون منا أيضا أفكارا تضعهم في بداية طريق النجاح.
0: أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم مجددا، نتمنى أن تستمتعوا معنا وفقرات متجددة من أسلوب حياة.
1: هذه التحية لكم من طاقم عمل البرنامج، تصحبكم في الإعداد دائما وأبدا تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. أهلا بكم.

0: مستمعينا، في حديث اليوم نناقش موضوع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأكيد هو ليس بالموضوع الجديد، ناقشنا سابقا فاطمة في حلقات سابقة،
1: نعم.
0: ولكن أكيد في كل يوم يستجد شيء جديد يحتاج أن نحن نسلط عليه الضوء أكثر.
1: بالفعل وعد هذا القانون يأتي كاستجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها المجتمع في ظل تطور التكنولوجيا السريع والاعتماد الكبير على أكيد وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا لا ننسى أن شريحة كبيرة من أبناء المجتمع أكيد يستخدمون هذه الوسائل بما فيهم الأطفال. يسرنا أكيد لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع وتوعية أكيد جميع المستمعين حول هذا القانون. أن نرحب بالأستاذ عبد المجيد بن عبد الله المزروعي، وهو وكيل ادعاء عام أول. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد المجيد.
2: أهلا وسهلا أستاذة، تشرف بأني أكون موجود معكم في هذه الإذاعة المتألقة.
0: في البداية لنتعرف والمستمعين على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إيش هي أهم الأهداف التي جاء لتحقيقها في المجتمع؟
2: حقيقة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هو ليس قانون حديث النشأة، وإنما يعني هو قانون كان له وجود منذ عام 2011، حيث صدر هناك المرسوم السلطاني رقم 12 على 2011 بشأن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، اللي قال يعالج التطور التقني الموجود آنذاك. ولكن اليوم بعد 15 عام بطبيعة الحال مثل ما تعرفوا التقنية في تطور وتلاحق زمني متسارع، يعني دعت فيه الحاجة إلى أن يصدر قانون آخر يواكب التغيرات اللي حصلت اليوم خلال 15 عام، تغيرات كبيرة جدا، فنحن محتاجين أن نواكب هذا التغير من خلال تشريع يواكب هذه التفاصيل. وجاء هذا القانون حقيقة يعني بأهداف كثيرة، من بينها تحقيق الحماية للخصوصية، تحقيق الحماية للأسرة، تحقيق الحماية للأفراد، تحقيق الحماية بالسمعة، كذلك تعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية، ويعني إيجاد بيئة رقمية آمنة تدعم التنمية وتدعم الاستقرار وكذلك تدعم الاستثمار، لا سيما وأنها جاءت لتواكب رؤية عمان 2040.
1: أكيد أستاذ عبد المجيد، مع التوسع الكبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لو توضح لنا كيف يساهم هذا القانون في حماية خصوصية الأفراد خاصة من جرائم الاختراق وانتحال الشخصية والابتزاز الإلكتروني، وانت تعلم اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي للأسف ساهمت في مثل هذه الأعمال، أكيد لاستخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي مجالات مهمة ومفيدة، لكن للأسف البعض يستخدمها في أمور خارجة عن القانون.
2: حقيقة من المحاسن التي جاء بها القانون الحديث بالمرسوم السلطاني 61 على 2026، أنه جاء ليعالج وليسد النقص التشريعي الذي كان يعتري القانون السابق، خصوصا فيما يتعلق بجريمة انتحال الشخصية. ما كان هناك نص صريح يجرم هذا السلوك، ولكن بصدور القانون الحديث أصبح هناك نص صريح، نص المادة 16 من القانون تجرم انتحال الشخصيات سواء كانت الطبيعية أو كانت الاعتبارية، وأوجد لها عقوبات سجنية توصل إلى سنة. وبالتالي يعني المسألة اليوم أصبحت مسألة مجرمة تقوم فيها المسؤولية الجزائية. الموضوع ما وقف عند هذا الحد، كذلك المادة 36 تعاملت مع كل من يقوم بنشر مقاطع مرئية وأي من الوسائط التي يتم التلاعب فيها ومعالجتها من خلال التزييف العميق، من خلال الذكاء الاصطناعي، وأوجدت كذلك لها عقوبة رادعة. فالقانون تنبه لهذا الجانب وأوجد له نصوص مؤثمة بعقوبات رادعة.
1: جميل.
0: لو نجي نتكلم أيضا عن مدى مسؤولية الفرد قانونيا لما يجي يستخدم منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بنشر أو إعادة نشر محتوى قد يسيء للآخرين.
2: نعم.
0: كيف يعني إذا في حالة أنه مثلا قام بالإساءة للآخرين، كيف يتعامل معه القانون في هذه الحالة؟
2: نعم، هنا نقطة مهمة جدا حقيقة، واللي هي مسألة إعادة النشر. البعض للأسف الشديد يعتقد أنه دائما المسؤولية، مسؤولية المحتوى المخالف، مسؤولية المحتوى المجرم، تكون فقط للناشر الأول، هو صاحب المسؤولية. أما من يأتي بعده ويعيد نشره، هذا الشخص يعني يعتقد البعض أنه هذا يعني المسؤولية تنتفي عنه، وهذا غير صحيح حقيقة. اليوم القانون يعامل من يقوم بإعادة النشر كالناشر نفسه، وبالتالي راح يتحمل مسؤولية ذلك المنشور وكأنما هو صاحب هذا المنشور من الأساس. وكذلك من محاسن هذا القانون أنه نص صراحة على هذا الجانب في المادة 20 من، بحيث اعتبر إعادة النشر أحد السلوكيات المجرمة. وبالتالي اليوم في برامج التواصل الاجتماعي المختلفة اللي تتيح مسألة احنا نسميها إعادة النشر كذا، الرتويت أو إعادة التغريدة وكذا، هذه نقرة زر ما تكلف الشخص ثانية، لكن في الجانب الآخر هذه نقرة الزر قد تؤدي إلى إثارة الرأي العام، قد تؤدي إلى يعني القلق والرعب بين أنفس الناس والجمهور والمجتمع المتلقي، وقد تثير سخط الآخرين. فنقرة زر واحدة لها تبعات كثيرة، لا سيما إذا كان المحتوى مخالف. في الجانب المقابل نقرة زر كذلك تؤدي إلى يعني مسؤولية جزائية تقابلها عقوبات رادعة. فإعادة التغريد أو إعادة النشر مجرم، وعلى الجميع حينما يقوم يرغب بأن يقوم بإعادة نشر أي محتوى، عليه أن يراجع ذلك المحتوى إن كان هناك في ثمة ما يخالف القانون. والأصل أنه إذا وصلني محتوى وجدت أن هذا المحتوى فيه ما يخالف القانون، أن يقف هذا المحتوى عندي وأن لا أقوم بإعادة نشره لأي شخص، وإلا سوف أتحمل المسؤولية القانونية.
1: صحيح. أستاذ عبد المجيد، كما تعلم بعض الدول الآن يعني صاغت قوانين تمنع الأطفال حتى عمر معين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
2: نعم.
1: إلى أي مدى ممكن فعلا أن يقوم هذا القانون بحماية الأسرة، حماية الأطفال على وجه التحديد والناشئة من مخاطر والسلوكيات الغير قانونية؟
2: طيب، هذا الموضوع فعلا بالغ الأهمية، وهو حاز اهتمام إقليمي ودولي في مسألة تنظيم استخدام الأطفال أو الأحداث لبرامج التواصل الاجتماعي. وهناك من التشريعات الدولية التي يعني قننت هذا الاستخدام في أنه من هم دون السن 15 من العمر يعني يمنع عليهم فتح حسابات في برامج التواصل الاجتماعي. هذا الأمر كذلك طالعتنا الصحف، وأتوقع الكل شاهد في وسائل الإعلام أنه مولانا حضرة صاحب الجلالة وجه خلال الأيام الماضية بدراسة هذا الأمر وإعداد ضوابط، وأتصور أنه يعني تم بث عن طريق التواصل الحكومي رسالة للمجتمع للمشاركة المجتمعية في إعداد تشريع يتم من خلاله وضع ضوابط وقيود، يتم من خلالها يعني تحديد طرق أو ضوابط استعمال الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لم يغفل جانب الطفل، ولذلك أوجد العديد من النصوص القانونية ضمنها بعقوبات في حال كان هذه الجريمة وقعت على طفل تكون العقوبة مشددة. الغاية من ذلك هي حماية الطفل نفسه، لأن الطفل لدى القانون هو شخص ناقص الأهلية، يعني ناقص القدرة على تحديد ما هو صواب وما هو خطأ، لذلك هو ناقص الإدراك والإرادة. وبالتالي الرضا حتى وإن صدر من الطفل فهو رضا معيب قانونا، لا يؤخذ به ولا يعتد به. فلذلك على سبيل المثال قضايا التهديد والابتزاز هي لها عقوبة، ولكن إذا وقعت على طفل تكون العقوبة مشددة. قضايا المحتوى الإباحي، إن كان المحتوى الإباحي متعلق ببالغين هناك عقوبة، ولكن إن كان ذلك المحتوى متعلق موضوع طفل أو موجه لطفل تكون العقوبة أشد. كذا من يستغل الأطفال في يعني بث منشورات متعلقة على سبيل المثال التسول، كذلك من يبث منشورات يجعل من الطفل أو عاملة المنزل محتوى سلبي، هذا ما أكدت عليه المادة 36 في بندها السابع، وهذا من محاسن كذلك ما جاء بها هذا القانون، لأنه يعني شاهدنا جميعا أنه الفترة الماضية هناك الكثير من مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي اتخذوا من أبنائهم واتخذوا من إخوانهم واتخذوا من الأشخاص اللي تربطهم علاقة قرابة ولا تربطهم علاقة قرابة محتوى، ومحتوى مسيء. هذا الطفل في هذا المرحلة العمرية لا يدرك تبعات هذا المحتوى، لكن هذا الطفل بعد فترة زمنية معينة راح يكون بالغ وراح يعني يتبوأ مناصب معينة، وبالتالي سيلاحقه أو ستلاحقه هذه المقاطع وتكون ذكرى سيئة بالنسبة له، ذكرى معيبة أمامه وأمام أبنائه في المستقبل. المشرع كما ذكرت لم يغفل هذا الجانب وتناوله من واقع حماية الطفل، وإحنا دائما في القانون نقول أنه هي دائما تراعى المصلحة الفضلى للطفل في أنه يحمى لكونه هو الطرف الأضعف دائما في سياق الجريمة.
0: نتكلم أيضا عن دور القانون في دحض الشائعات، خطابات الكراهية، الجرائم بكافة أنواعها.
2: نعم، يعني الإشادة السامية اللي تلقاها الشعب العماني في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، والذي أشار فيه إلى يعني السمت العماني للمواطنين فيما يطرحوه وما يبدوه من آراء، هذا بحد ذاته كان شهادة يعني نعتز بها جميعا وعلى الجميع أن يحافظ عليها، ولأنها تعبر عن ما تمثله الشخصية العمانية من اتزان، وعلى ما تمثله من حكمة، ومن يعني الابتعاد عن كل ما من شأنها أن يثير الفتنة والكراهية والعنصرية. ولذلك جاءت المادة 20 كذلك من القانون لتعزز هذا الأمر، وتعزز أن نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب، وكذا نشر الشائعات المغرضة التي من شأنها تكدير الرأي العام وبث الخوف والهلع بين الناس، أنها تكون هناك عقوبة محددة لمثل هؤلاء، وهذه العقوبة تشدد إن ثبت بأنه هذا النشر كان القصد منه هو بث الفتنة والعنصرية والكراهية والقبلية والمذهبية وغيرها من أصناف التعصب الغير مقبول، والذي يعني دائما ما نستحضر فيه القول السامي للمغفور له بإذن الله حينما قال بأنه يعني التربة العمانية لا تقبل وترفض النباتات السامة. هذه التعصب هي عبارة عن نباتات سامة ترفضها التربة العمانية، وهكذا جاء القانون.
3: أسلوب حياة.
0: طيب أكيد في كثير من الأمثلة على الابتزاز الإلكتروني مريتوا فيها، حابين كذا نسمعها وممكن أن اللي يسمعنا يأخذ العظة والعبرة.
2: نعم، حقيقة يعني في الادعاء العام مرت علينا قضايا كثيرة في موضوع الابتزاز الإلكتروني، يعني ممكن أذكر من بينها يعني قضية متهم كان قد استطاع أنه يقوم بابتزاز أكثر من 7 فتيات من خلال قيامه باختراق حساباتهم في برنامج سناب شات. كان يقوم بالدخول على حساب إحداهن ثم يعني باستخدام حساب صديقتها، ثم يطلب منها أنه إيش رأيك أنه أأمن حسابك، حسابك محتاج تأمين الآن في فترة راق فيها موضوع اختراق حسابات السناب شات وأنت محتاجة تأمن الحساب، إذا كنت ما تعرفي أنا ممكن أني أساعدك. فتوافق هي على هذا الأساس ويطلب منها بعض البيانات من بينها رمز تحقق راح يصلك، فتسلم هذا الرمز، ثم تتفاجأ بأنه حساب السناب شات يقفل من عندها وأصبح في تحكمه وسيطرته، ثم يدخل على المحادثات اللي ما بينها وما بين أخريات ويمارس معها نفس السلوك، واستمر الأمر كسلسلة انتهت إلى يعني المسجلات معنا كان حوالي 7 مجني عليهن، ولكن كانت التحقيقات تشير إلى رقم أكبر من ذلك بكثير. كان المتهم يبتز تلك الفتيات، وأنتوا تعرفوا أنه يعني السناب شات في الاستوديو ومخزن التصوير فيه عادة يعني يستخدم كثير من جانب الفتيات وبصور خاصة جدا جدا، فكان يبتزهم بهذه الصور لقاء مبالغ مالية، والبعض الآخر كان يبتزه لقاء طلبات لا أخلاقية. إنزين حقيقة سبب لهم إشكالية كبيرة وكان يعيشا في أرق كبير، ولكن بفضل الله لما يعني تجرأت إحداهن وقامت بإبلاغ الشرطة، تم التواصل معنا، تم عمل سيناريو معين للقبض على المتهم والتعامل معه. فعلا تمكننا من القبض على المتهم والوقوف على كل خلفيات وتفاصيل الواقعة والجرم الذي ارتكبه، ثم أحيل للمحكمة وبعدة تهم، والآن يقضي محكومية ما يقارب 5 سنوات تقريبا. هناك الكثير حقيقة من صور الابتزاز، هي ليست فقط على الفتيات، قد تكون بعض الصور وجدناها على الرجال أنفسهم. هناك يعني حالات يتم يتلقى فيها الأشخاص رسائل عن طريق الواتساب من جهات اتصال خارج السلطنة، تدعي بأنها أرسلت هذه الرسالة خطأ، ثم يعني هذه الجهة واللي يعني تمثل دور المرأة تبدأ بخلق علاقة عاطفية ما بينها وما بين هذا الشخص اللي تواصلت معه حسب قولها بطريق الخطأ، إلى أن يعني تصل العلاقة العاطفية إلى مستوى يعني بعيد جدا، تنقطع أو ينقطع التواصل، ثم يتم التواصل معه من جهة اتصال أخرى لإبلاغه إنه هذه المرأة اللي كنت تتواصل معها أهلها اكتشفوها وأخوها اعتدى عليها بضرب بسكين، والآن هي مرقدة في المستشفى، والآن على أساس نحل هذا الموضوع أنت محتاج أنك تدفع تسوية لوالدها وللشيخ ولكذا. فكان فعلا مجموعة كبيرة للأسف من الضحايا كانوا يدفعوا مبالغ كبيرة، تارة يقول له أن هذا المبلغ لوالدها، بعد ذلك يقول للشيخ كذلك يريد مبلغ، بعد ذلك يقول له المستشفى على أساس أن يسكروا الملف يريدوا مبلغ.
1: استغلال
2: وصل بأحدهم إلى أنه دفع 26,000 ريال عماني في سبيل أنه يعني ينهي الموضوع بتصالحا حسب ما تم يعني إيهامه، لكن في الحقيقة ما كانت هناك مرأة، ما كانت هناك ضحية، ما كان كله

0: إلا في الحال الذي يعني يتيقن فيه بأنك لا تملك من المال أو لا تستطيع توفير المال الذي هو الهدف الأساسي من هذه العملية كلها.
1: نعم. ولماذا يحدث التأخير برأيك أستاذ عبد المجيد؟
0: الخوف من الفضيحة. أغلى ما يملكه الإنسان هي السمعة، هم يدركون هذا الشيء تماما. لذلك حتى يعني في المثال الأخير اللي ذكرته، لما يتواصلوا معهم هم ما يهددوهم تهديد مباشر، هو يقول له عشان سمعتك بين أولادك، أنت شخص معروف، خلينا نحل هذه المشكلة. هو يضغط عليه في جانب السمعة والجانب يعني الأخلاق وجانب الفضيحة. فلذلك يعني الإنسان أغلى ما عنده سمعته، مستعد أنه يبيع أرض، وفي أشخاص باعوا أراضي، وفي أشخاص خذوا قروض من البنك في سبيل أنه ينهي هذه المسألة، ولكن يتفاجأ أنه كل ما دفع طلب منه أنه يدفع أكثر. مبلغ آخر، والأمر ما ينتهي يعني إلى حين أنه يصل للإدعاء العام أو شرطة عمان السلطانية، ويتم التعاطي والتعامل مع كل واقع على حدة.
1: أستاذ عبد المجيد، أيضا سؤال يعني ممكن يخطر في بالنا الآن، وممكن أيضا يخطر في بال المستمع الكريم، القانون كيف ممكن يحمي خصوصيتنا كأفراد؟ أنا أقصد خاصة عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
0: واضح، مثل ما ذكرت في البداية، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جاء ليشكل حماية كذلك للحق في الخصوصية. لكل فرد من أفراد هذا المجتمع حق في الخصوصية، والحق في الخصوصية جاء المشرع وأطره في المادة 36 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. لو تسمحوا لي نستعرض هذه المادة.
1: نعم.
0: هذه المادة تصل العقوبات فيها إلى السجن 3 سنوات، ولكل من يستخدم المواقع الإلكترونية ووسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد والعائلية، مثل استراق السمع واعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية ما بينك وبين طرف آخر.
1: نعم.
0: تقوم بالاستراق أو التسجيل أو نشر هذه المحادثات بحد ذات هذه جريمة. التقاط صور أو مقاطع مرئية أو نقلها وكشفها ونسخها والاحتفاظ بها، هذه جريمة.
1: نعم.
0: نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية، وبشكل عام نشر أخبار الغير، تتكلم عن أخبار تخص الغير، هذا الغير ما يريد من هذه الأخبار أنها تنتشر للعامة ويعرف عنها العامة، سواء كانت متعلقة بأمور الشخصية، بأمور العائلية، بأمور الصحية، أمور الفرد ما يرغب بأنها تكون تحت اطلاع العامة. هي هو يعتبرها من بين الأسرار الخاصة اللي ما يرغب بالآخرين يتطفلوا عليها. قيامك بنشر هذا النوع من الأخبار جريمة وتصل عقوبتها إلى 3 سنوات. تتبع والرصد، هذه مسألة بعضهم، وهذا كان من محاسن كذلك هذا القانون، أنه أورد هذا النص أنه يقوم شخص بشراء أو باستخدام تطبيق أو أداة أو جهاز معين، يتتبع الحركة الجغرافية لشخص ويقوم بتخبئته في حقيبته ولا في السيارة، ويصبح يتتبع الحركة الجغرافية لهذا الشخص. هذا السلوك بحد ذاته جريمة بموجب المادة 36، لأن التتبع وصل حتى الخصوصية إلى حماية التتبع الجغرافي للشخص والحركة الجغرافية حالا. المادة 7 اللي ذكرناها آنفا، اللي هي مسألة استغلال طفل لم يبلغ سن 15 أو العاملة المنزلية كمحتوى إعلامي بصورة سلبية أو نشر محتوى يروج العنف، هذه بحد ذاتها كذلك هي يعني حفاظ على خصوصية هذا الطفل وخصوصية تلك العاملة، لأنهم في النهاية أشخاص يكون لهم المجتمع ويكون لهم القانون الحق في هذه الخصوصية. هذه فيما يتعلق بالمادة 36 التي تحدثت بشكل خاص عن موضوع الخصوصية.
1: وماذا عن يعني استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟ مثلا ممكن الشخص يضع صورة الخاصة في حسابه الخاص.
0: نعم.
1: استغلال هذه الصور أستاذ عبد المجيد.
0: نعم، هي مسألة فنية أوضحها بهذه الآلية. الأصل أنه كل شخص له الحق في سرية الصورة، أنه ما حد يجي يلتقط مثل ما ذكرنا له صورة بدون رضاه، ولكن هذه الحماية مقررة للشخص الذي يعني يريد أن يحتفظ بحق في الخصوصية. ولكن أن يقوم الشخص مثلا بالتقاط صور خاصة لنفسه ونشر هذه الصور عبر برامج التواصل الاجتماعي، قيامه بهذا النشر هو يعتبر أمام القانون وكأنما تنازل ضمنيا عن حقه في الخصوصية، وكأنما أتاح هذه الصورة للعامة، وبالتالي يكون من حق العامة

0: أنهم يقوموا بأخذ هذا الصورة، ولكن هذا الأمر ما على مطلقه. كيف ما على مطلقه؟
1: توجد أكيد ضوابط.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: لأنه إذا قام بأخذ هذه الصورة وقام بمعالجتها أو تزييفها أو إجراء أي تعديل عليها، هذا التعديل من شأنه أن يسيء إلى صاحبها. الأخذ مش جريمة، ولكن التعديل اللي وقع عليها كان جريمة. إذا أخذ هذه الصورة وقام بالتعليق عليها بتعليقات سلبية ونشرها، هذه جريمة. إذا أخذ هذه الصورة وأخذ صور أخرى وقام بفتح حساب ينتحل فيه صفة وشخصية صاحب الصورة، هذه جريمة، وإحنا ذكرناها في المادة 16. طيب ماذا لو كانت هذه الصورة متعلقة بنشاط تجاري؟ أخذ هذه الصورة لحسابات تجارية مثلا، أو نسب هذا العمل، يعني ممكن الصورة تكون لأعمال فنية، ممكن الصورة تكون لملابس، ممكن تكون الصورة لتصاميم، ممكن الصورة تكون لأشياء أخرى. فأخذ هذه الصورة ووضعها في الحساب ونسبة هذه الصورة والعمل اللي فيها لشخصه بخلاف الحقيقة، هذه جريمة، لأنها تعتبر تعدي على حق المؤلف والحقوق الصناعية الأخرى واللي نص عليها القانون. فنعم، لابد أن نعي جيدا أنه حقنا في سرية الصورة محفوظ ما لم نقم بنشر الصورة بإرادتنا. هنا نحن نتنازل عن هذا الحق، ولا يعتبر
1: تداولها
0: ما يعتبر جريمة إلا متاح، إلا إذا انطوى هذا التداول على ارتكاب جريمة أخرى.
1: واضح.
0: نعم.
2: طيب أكيد يعني كل هذه الجرائم والاحتيال والابتزاز أكيد يعني يكون لها رادع موجود في كل بيت، وهو الأسرة. يعني الأسرة أكيد لها دور كبير في زرع هذه الأخلاقيات والأطباع الجيدة لدى الأطفال منذ نعومة أظافرهم، فإنهم يصبحوا يعني في يوم من الأيام مستخدمين لهذه وسائل التواصل الاجتماعي بشكل الجيد. فنتكلم من واقع خبرتكم الدور الذي يجب أن تقوم به الأسرة في توعية الأبناء،
1: وهي قيمة كبيرة بالمناسبة.
2: نعم.
0: لا شك
1: قيمة النزاهة.
0: لا شك، إحنا دائما نقول أنه هناك جهات عدة يعني تتحمل مسؤولية الطفل، ولكن خط الدفاع الأول للطفل هي الأسرة.
1: نعم.
0: الأسرة هي خط الدفاع الأول، وبالتالي يعول عليها كثير في مسألة أنها قبل كل شيء أنه الوالدين أو المسؤولين عن هؤلاء الأبناء أنهم يعززوا أول شيء في أنفسهم الثقافة القانونية التوعوية الأمنية فيما يتعلق بتقنية المعلومات. البعض للأسف الشديد يعطي ابنه أجهزة لوحية ولا جهاز إلكتروني وهو ما يعي مخاطر هذا الجهاز، وما يعي أنه هناك من البرامج والأدوات والوسائل اللي من خلالها ممكن تعينه على أنه يقيد هذا الاستخدام. يعني على سبيل المثال، احنا ابسط شيء ممكن اذكره على سبيل المثال اليوتيوب انزين، يعني قناة وسائطية مفتوحة. احنا نترك اولادنا يستخدم اليوتيوب دون ان نقيد هذا الاستخدام، مع ان اليوتيوب يتعامل معهم كبالغين، في حين انه هناك يوتيوب كيدز مخصص للاطفال، محتوى منتقى مقيد له ضوابط معينة. يعني كان من المفترض أن يكون هذا هو الأداة المستخدمة لتقييد ما يمكن للأطفال أنهم يشاهدوه أو ينظروه. كذلك في وسائل تقنية، مواقع، في ممكن برامج تستخدمها، يحظر ويقيد على الطفل الاستخدامات المتعلقة بالإنترنت. فأنت بداية أنا أقول أنه أولا لابد على الوالدين أن يثقفوا أنفسهم في جانب الضوابط والرقابة التقنية. بعد ذلك لابد أن يتحملوا مسؤوليتهم في الإشراف والتوجيه وإسداء النصائح والإرشادات للأبناء. امسك ولدك، كلمه، قل له يا ولدي لما تدخل كذا، يعني لابد تعرف أن هذا المواقع محظورة، هذا لا يمكن، إذا حد تواصل معك لا تستجيب له، يمكن يتواصل معك. وهذه حقيقة يعني واقعة أذكرها يعني عدة مرات في مناسبات مختلفة، وما يمنع أن أذكرها اليوم مرة أخرى. قضية كانت معروضة، أحد الأطفال اللي كان يستخدم هاتف والده ووقع أو حدث بينه وبين شخص آخر تواصل، وهذا الشخص كان يبلغه بأني أنا أحوز على صور لك وأنت عاري، وإذا ما قمت بتصوير صور أخرى راح أقوم بفضحك وإبلاغ والديك والتفاصيل الأخرى.
1: نعم.
0: بطبيعة الحال طفل دون سن 15 من العمر لا شك أنه راح يحدث في نفسه الرعب وراح يحدث في نفسه الخوف.
1: نعم.
0: لا سيما وأنه ما عنده هذه القدرة على الاستحضار الأسئلة على المناقشة. أنت من لما تقول أن عندك صور لي من وين جبت هذه الصور؟ زين راويني إياها على أساس أتأكد أن عندك هذه الصور. الطفل بمستواه العقلي زين في تلك المرحلة ما عنده القدرة على النقاش، هذا المستوى من النقاش والتحري، وبالتالي صدق الطفل هذه الرواية وقام فعلا بتصوير هذه الصور. فانتقل الجاني هنا من حالة أنه ما كان يملك أي شيء وكان يكذب فقط إلى حالة أنه عنده صور حقيقية وأصبح يبتزها بشكل يعني نعم. ووصل فيه الحال إلى أنه ينسق معه على لقاء يقوم فيه بممارسات لا أخلاقية. لولا لطف الله ويعني بالمصادفة وضع الأب يده على الهاتف النقال واطلع على هذه المحادثات. وهذه الواقعة إن دلت على شيء تدل على أننا يعني بحاجة إلى أن نشرف على أبنائنا وأن يعني نراقب استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي ولوسائل تقنية المعلومات، لأنه لو وقع ضرر حقيقة لا يلام الطفل، لأن الطفل مثل ما ذكرنا ناقص الإرادة ناقص الإدراك، ما عنده القدرة على أنه يتعامل مع مثل هذه الوقائع. فيعني حضورنا ومساندتنا وكذلك في حال حدوث مشكلة احتوائنا للمشكلة. يعني إحدى زميلاتنا في الادعاء العام حضرت وذاك اليوم ذكرت واقعة أنه أحد الأطفال اكتشفت واقعة تحرش وقعت عليه من واقع الأمان والاحتواء الذي وجده من والديه. فدائما في كل من وقائع الابتزاز والتهديد وهذا النوع من الوقائع حقيقة الضحية سواء كان طفل أو بالغ، مرأة أو رجل، هو فعليا لا خوف ما من المبتز نفسه أو من الجاني، الخوف الحقيقي هو من محيطه،
1: من ردة
0: هو
1: فعل.
0: كان بالضبط يخاف من ردة فعل أبيه، من ردة فعل أمه، ردة فعل زوجها، ردة فعل زوجته اللي ذكرناه، ردة فعل الأخوانه. فلكن لو كان من يقع عليه هذا الجرم محاط بالأمان، محاط بدفء الأسرة اللي قادرة أنها تحتويه، صدقوني ما كان لمثل هذه الجريمة أن تقع.
1: وخاصة أنك مثل ما ذكرت في الأمثلة أستاذ عبد المجيد، بعض هذه الجرائم الطفل فيها يعني لا ذنب له، بريء
0: بالضبط.
1: يعني ما بدأ أي شيء، بدأ الموضوع بكذبة.
0: نعم.
1: يعني وإحنا نتعلم أكيد من هذه القصة أن دائما لا نقطع حبل التواصل والحوار، وأن نعطي دائما الطفل الأمان. لو من البداية تكلم مع والديه بكل أريحية يعني ما كان الموضوع رح يكبر.
0: بالضبط بالضبط بالضبط.
1: وصلنا لختام حديثنا أستاذ عبد المجيد، ويعني أكيد نود أن نسمع منك أبرز الرسائل التوعوية التي تود أن توجهها اليوم للمجتمع للحد من الجرائم الإلكترونية وتعزيز أكيد ثقافة الأمن الرقمي، باعتبار أن نحن كلنا مسؤولين عن هذا الأمر لأن جميعنا نستخدم هذه الوسائل.
0: في البداية أنا حقيقة لدي ثلاث رسائل. الرسالة الأولى أن القاعدة القانونية تقول أنه الجهل بالقانون لا يعد عذرا، وبالتالي أوصي نفسي والآخرين أفراد المجتمع مواطن ومقيم أن يطلع على القوانين، لا سيما تلك القوانين التي يحتك فيها في حياته اليومية، وعلى الأخص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لأنه هذا القانون نحن نتعامل معه يوميا بتعاملنا مع الأجهزة والوسائل التقنية، حتى نكون على دراية وحتى نتجنب أن نقع ضحايا أو نرتكب جرائم ونحن يعني عن جهل نرتكبها عن جهل. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أن اليوم أنا كمواطن حينما أقوم باستخدام برامج التواصل الاجتماعي لابد أن أستحضر أنني يعني أمثل نفسي كسفير لهذا الوطن، وبالتالي يعني أراقب نفسي في تصرفاتي وفي منشوراتي وفيما أقوم بتداوله في هذه البرامج، لأنها تعكس حقيقة الشخصية العمانية، ونحن لا نريد أن ينظر للشخصية العمانية إلا كما اعتاد الناس على النظر إليها، شخصية تتمتع بالسمت وبالاتزان وبالحكمة وبالاعتدال. الرسالة الثالثة هي التي ذكرناها في آخر حديثنا، وهي ضرورة أن يتولى كل شخص مسؤوليته. الأسرة لابد أن تتولى مسؤوليتها تجاه أبنائها، وكذلك الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه. لابد علينا أن نعمل جميعنا في سبيل مكافحة والحد من جرائم تقنية المعلومات، لما من شأنه أن يحقق المصلحة العامة للبلاد والمصلحة الخاصة لسكانه. هذا والسلام.
2: احنا نتمنى أن هذه الرسالة وصلت، وكل الجهود التي تقومون بها مشكورين عليها. شكرا لك الأستاذ عبد المجيد بن عبد الله المزروعي، وكيل ادعاء عام أول.
1: شكرا لك أستاذ
0: عبد. الله يبارك فيك، أحسنت.
3: أسلوب حياة.
4: لك سيدتي.
5: إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني، ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنبا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها، مؤكدين على رعايتنا الدائمة لهذه الثوابت الوطنية.

0: في لك سيدتي أعزائنا المستمعين نناقش موضوع توجيه جلالته بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا تضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس استمرارا لاهتمامه السامي بترسيخ مبدأ الشورى واستكمالا لما شهدته مسيرة مجلس الشورى من تطور خلال الفترة الماضية، وأكد ذلك بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في مختلف الجوانب.
1: وحول هذا الموضوع يسعدنا بأن نرحب بالأستاذة الفاضلة عايدة بنت ناصر السيابي، المدير المساعد بدائرة شؤون المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك أستاذة عايدة.
2: أهلا وسهلا فيكم.
0: بداية أستاذة عايدة، نتحدث عن كيف تنظر وزارة التنمية الاجتماعية اليوم إلى توجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه بتخصيص 11 مقعد إضافي للمرأة العمانية في مجلس الشورى. ما دلالات هذه الخطوة على مسيرة تمكين المرأة في سلطنة عمان؟
2: نعم، بداية ننتهز هذه الفرصة ونتقدم بالشكر والعرفان إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، الذي أفتى توجيهاته السامية والكريمة بتخصيص 11 مقعد إضافي للمرأة ضمن انتخابات مجلس الشورى للفترة 11. وتجسد هذه الخطوة التقدير والثقة السامية بدور المرأة وقدرتها وكفاءتها للمساهمة الفاعلة إلى جانب أخيها الرجل في مسيرة البناء والتنمية، ويأتي ذلك مواكبة وانسجاما مع رؤية عمان 2040 نحو دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في كافة المجالات. كما تعكس هذه الرؤية أيضا ترسيخ مبدأ المساواة والعدالة والشراكة المجتمعية التي يؤسسها النظام الأساسي، وتعزيز جودة التشريعات والبرامج خاصة المرتبطة بالرفاه والحماية الاجتماعية بما يواكب مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: أستاذة عايدة، ما هو الأثر المتوقع لهذه الخطوة في تعزيز مشاركة المرأة أكيد في صنع القرار والإسهام في أكيد القضايا التنموية والمجتمعية؟
2: من المؤمل أن تسهم هذه المبادرة في توسيع نطاق المشاركة النسائية وفي القضايا الوطنية ذات الأولوية، وأيضا تعزيز مختلف الرؤى والخبرات داخل مجلس الشورى، وتتيح أيضا للمرأة مجال ومسافة أكبر للإسهام في مناقشة التشريعات والسياسات العامة، الأمر الذي ينعكس على إيجابا على جودة القرارات وأيضا مراعاتها لاحتياجات المجتمع بكافة فئاته. كما أيضا لا شك أن هذه الرؤية راح تدعم التطلعات والالتزامات الدولية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وترفع أيضا مستوى سلطنة عمان وتصنيفها في المؤشرات الدولية.
0: نعم، يعني أيضا نجي نتحدث عن انعكاس حضور المرأة العمانية، أو كيف ينعكس حضور المرأة العمانية في مجلس الشورى على قضايا الأسرة، الطفولة، الشباب، الفئات المستفيدة من خدمات التنمية الاجتماعية؟
2: تعكس هذه الخطوة إيمان القيادة الحكيمة بأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية النسائية، وترسيخ أيضا مفهوم الشراكة المتكاملة بين الرجل والمرأة في بناء الوطن، كما تؤكد أن أيضا التنمية المستدامة تتحقق بمشاركة جميع أبناء الوطن، وأن أيضا المرأة العمانية أثبتت قدراتها على تحمل المسؤوليات والمساهمة في مختلف القطاعات التنموية.
0: نعم.
1: طيب أستاذ عايدة، ما هي أبرز الرسائل التي ممكن أن تبعثها هذه الخطوة للمرأة العمانية، خاصة المرأة العمانية الراغبة في المشاركة في خدمة المجتمع؟
2: تحمل هذه الخطوة رسالة ثقة وتقدير للمرأة العمانية، كما تؤكد أن الكفاءة والجدارة هم أساس المشاركة الوطنية، وأن الوطن يثق بقدرة المرأة وكفاءتها، وتشجع أيضا المرأة لمواصلة تطوير قدراتها المعرفية والقيادية والانخراط أيضا بصورة أكبر في العمل العام وخدمة المجتمع والمبادرات المجتمعية والوطنية.
0: طيب، من واقع اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية، إيش أبرز البرامج التي تسهم في إعداد القيادات النسائية وتمكين المرأة للمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات؟
2: تعمل وزارة التنمية الاجتماعية من خلال دائرة شؤون المرأة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية على دعم وتمكين المرأة من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات تشمل بناء القدرات القيادية وتنمية المهارات المهنية وتعزيز المشاركة أيضا في مؤسسات المجتمع المدني، كذلك دعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة ودعم تمثيل المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. كما تحرص أيضا الوزارة على تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو الأهلية والمجتمع المدني لتوفير بيئة داعمة لتعزيز دور المرأة في التنمية والانتقال بها من مرحلة التمكين إلى أن تكون عضو فاعل ومؤثر في المجتمع إلى جانب أخيها الرجل.
1: نعم. بطبيعة الحال أستاذة عايدة، الأمور التي تهم المرأة هي حاضرة في المجلس يعني في الوقت الحالي، لكن استثمار حضور النساء الأكبر والأبرز بمجلس الشورى رح يكون أيضا داعم لهذه القضايا ورح يعزز أيضا من يعني الاهتمام بها بشكل خاص وأكبر، يعني ما رأيك في ذلك؟
2: إن حضور المرأة وتواجدها في مجلس الشورى رح يسهم في تعزيز الاهتمام بالملفات الاجتماعية والقضايا ذات الأولوية وأيضا دعم المبادرات المرتبطة بالحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة ورعاية الطفولة وأيضا تعزيز مشاركة الشباب وذوي الإعاقة وكبار السن، ويتيح المجال لتقديم مقترحات وتشريعات تسهم في جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
0: نعم. طيب في السؤال الأخير، يعني إيش هي تطلعاتكم للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بتمكين المرأة العمانية، تعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار أيضا؟
2: نتطلع إلى مرحلة تشهد مزيد من التقدم في مؤشرات تمكين المرأة.
1: نعم.
2: وتحسين وضعها وتصنيفها في المؤشرات الدولية، خاصة مؤشر الفجوة العالمي بين الجنسين وفي مجال التمكين السياسي، والمؤشر العالمي للمرأة والأمن والسلام، والمؤشر العالمي للمرأة والأعمال والقانون. ونحن على يقين أن هناك كفاءات نسائية قادرة على المنافسة والوصول إلى قبة المجلس بكل جدارة واقتدار.
1: خالص التقدير لك الأستاذ عايدة بنت ناصر السيابي، المدير المساعد بدائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية، على تسليط الضوء حول موضوع تخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا في مجلس الشورى في الفترة 11. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا. شكرا.
3: ولطالما كانت المرأة العمانية شريكة للرجل في صنع تاريخ هذا البلد وفي بناء حضارته في مختلف المجالات السياسية منها والدينية والعلمية والاقتصادية وغيرها، وحفظ لنا تاريخ عمان نماذج مشرفة للمرأة العمانية وما قامت به تجاه وطنها وأمتها، فكانت بحق مفخرة من مفاخر مكونات هذا الوطن العزيز ونموذجا يقتدى به. وعندما نستعرض دور المرأة العمانية في تاريخ عمان، فإن المجال بالطبع هنا لا يكاد يسع أن نعدد جميع مآثرها، نظرا لما تميزت به من إرادة في البناء ومن غزارة في الإنتاج، فتحملت المسؤولية عندما استدعت الحاجة إلى ذلك وكانت عند حسن ظن المجتمع بها.
4: أسلوب حياة.
0: في الختام مستمعينا، قدمنا لكم الكثير من الفقرات المتنوعة التي نتمنى أن تنال على استحسانكم، ونلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة في الأسبوع المقبل.
1: في هذا العالم الذي يضج بالأحداث، لا تنسوا أن تمنحوا أنفسكم لحظة هدوء وسكون.
0: أسلوب بسيط يعيدكم لأنفسكم، فالهدوء ليس ترف بل ضرورة.
1: الهدوء أسلوب حياة.
3: أسلوب حياة.
1: حتى نلتقي لكم خالص الود من فريق أسلوب حياة، في الإعداد تماضر بن سالم الوهابي،
0: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
0: إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان، إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: هيكابي
2: يوربيدس

0: مسرحية للكاتب اليوناني يوربيدس، وهو أحد فرسان المسرح مع سوفوكليس وأسكيلوس. والمسرحية مستمدة من أسطورة حرب طروادة التي جرت بين الإغريق اليونان وبين الفريجيين أهل طروادة، والتي دامت كما تقول الأسطورة 10 سنوات، وانتهت بهزيمة الطرواديين ودمار مدينتهم وقتل ملكها بريام وأبطالها وفرسانها واستعباد نسائها.
1: وهيكابي هي زوجة الملك بريام، وقد أصيبت بالحرب بمصائب قاسية، فقد قتل زوجها الملك وابنها البطل هيكتور على يد أخي البطل اليونان الذي كان سبب نصرهم، كما استعبدت هي وبناتها كاساندرا وبولوكسينا.
0: ومن أجل ألا يخسر الملك بريام كل ذريته في هذه الحرب، فقد أرسل ابنه الصغير بوليدوروس سرا إلى مملكة صديقه بولمستور ومعه ذهب كثير، لكن هذا الملك يخون الأمانة ويقوم بقتل الصبي بوليدوروس ويسرق الذهب. وخلال اقتحام اليونانيين للطروادة يتمكن باريس من قتل آخيل بطل اليونان حين أطلق السهم القاتل على عقب رجله، وهو المكان الوحيد الذي يقتل منه.
1: وتتهيأ السفن اليونانية المنتصرة للعودة إلى اليونان، ولكن الرياح تبقى ساكنة لأن روح أخيل غاضبة، فهو لم يتلقى أي تكريم بعد موته، ولم تقدم إليه أي تضحيات، فقد فاز الجميع بالغنائم إلا هو. وحين يسأله ابنه عن الأضحية التي يطلبها، يكون جوابه أنه يريد التضحية على قبره بالفتاة الأميرة بولوكسينا ابنة الملكة الأسيرة هيكابي.
0: مؤلف المسرحية هو يوربيدس، ولد في سلامينا عام 480 قبل الميلاد، وتذكر بعض الروايات أن والده كان صاحب حانة وأمه بائعة خضار، وآخرون يقولون إنه من أسرة عريقة. كانت البداية في عام 455 قبل الميلاد حين قدم أولى مآسيه فنال المركز الثالث، ثم فاز بالمرتبة الأولى بعد 14 عاما، ثم ظفر بها 4 مرات في حياته ومرة بعد مماته. كتب يوربيدس 92 مسرحية لم يصلن منها سوى 17 مسرحية، ومنها أندروماك، ميديا، الضارعات، هيبولتيوس، الفينيقيات، هيكابي. توفي عام 406 قبل الميلاد، وأقامت له مدينة أثينا نصبا تذكاريا نقشت عليه أبيات تشهد بموهبته ومجده.
1: لقد حظيت مسألة العدالة باهتمام يوربيدس في مسرحياته، فسخر من القوانين الوضعية والتقاليد المتوارثة، ووجه إليها النقد وبين أنها تخالف الطبيعة، فالقانون الوضعي ينبغي أن يخضع لقانون أشمل، وهو قانون الطبيعة الذي يحكم الإنسانية جمعاء، لأن قانون الطبيعة أكثر موضوعية وشمولاً، ولذلك فقد دعا إلى العدالة الاجتماعية بين البشر والإخوة العالمية، وقد خصص يوربيدس هذه المسرحية لطرح فكرة العدالة وتناولها بالتحليل من خلال الحوار والأحداث.
0: يظهر شبح أخيل بطل اليونان وسبب نصرهم مغلفاً بأسلحته الذهبية البراقة فوق رابية القبر الذي دفن فيه، يصرخ عالياً بأن قومه قد أهملوه ولم يقدموا له الحفاوة والتكريم اللازم. لقد ساهم في هزيمة طروادة العنيدة المحصنة، والمنتصرون من بني قومه ينعمون بالغنائم من مال وذهب ونساء، أما هو أخيل أحب القادة وأشع المقاتلين فلم يعد يملك شيئا، ولم تعد يداه تملكان متعة القتال والانتصار، ولذلك فهو لن يرضى إلا بدم واحد من أبناء بريام ملك طروادة المهزوم.
1: وبما أن ملك اليونان أجاممنون قد أخذ كاساندرا الحسناء ابنة بريام كغنيمة، فلا بد إذن أن يبلل دم بولوكسينا أختها تراب قبره حتى تضمن روحه بسط سيطرتها على عالم الأحياء. وهنا يطرح سؤال هام وعميق، هل أخيل على حق في مطلبه؟ هل من العدالة إزهاق أرواح الأحياء في سبيل إرضاء أرواح الموتى؟
0: إن يوربيدس يرفض ذلك ويرى أن هذا ينافي العدل تماما، لكن اليونانيين لهم رأي آخر، فهم يضحون بعبدة أسيرة في سبيل إرضاء روح أشجع فرسان اليونان وسبب نصرهم بوليكسينا، تتوق للموت ولا تخاف منه، فقد انهزم وطنها وضاع ولم تعد لحياتها قيمة، فهي عندما فقدت حريتها أرادت أن تصبح أسيرة للموت.
1: أما هيكابي هذه الأم المكلومة فهي تصارع عدالة غير متكافئة، بل عدالة ظالمة، فهي تصارع تقاليد الشعب اليوناني بأسره، وفي هذا الصراع كانت تستمد قوتها من العاطفة والوجدان والإرادة، وتنشد الدفاع عن كرامة شعب ليس مسؤولاً عما حدث.
0: تبدأ المسرحية بظهور شبح بولودوروس ابن هيكابي الصغير، وهو قادم من غياهب الموت، يروي كيف أن والده بريام ملك طروادة قد أرسله إلى صديقه بولمستور، كما أرسل معه ذهباً كثيراً حتى يأمن مستقبل من بقي من أولاده على قيد الحياة.
2: ولكن عندما تحطمت طروادة وهلك أخي هكتور وصارت ممتلكات أبي نهبا وسقط صريعا عند المذبح على يد أخيل، اغتالني صديق أبي من أجل الذهب، ثم ألقى بي في أعماق البحر كي يحصل على الذهب كله، وها أنا الآن ملقا على الشاطئ تحملني المياه وتتقاذفني الأمواج دون قبر يأويني ولا يبكيني أحد، أهيم محلقا تاركا جسدي بلا روح، وأمي البائسة الشقية تنتظرني، وقد أتوا بها أسيرة من طروادة، وما زالت السفن اليونانية وآلاف المقاتلين محجوزين على الشواطئ، لأن أخيل قد ظهر فوق قبره وأمر بوقف تحركات الجيش وطالب بأن تقدم شقيقة بوليكسينا قربانا على جرف انتصاره. يا ويل أمي، سترى طفليها جثتين. أماه، يا من رأيت أمجاد الملك والعز والجاه، ها أنت عجوز متهالكة بائسة تجرين أقدام الأسر والعبودية أمام خيمة ملك اليونانيين أجاممنون.

0: وتأتي الأخبار المؤلمة من بعض نساء طرواد الأسيرات إلى هيكابي بأن شبح آخيل الذي ظهر فوق تراب قبره يطالب بدم بولكسينا.
1: هيكابي يا ملكتي، جئت إليك مسرعة من خيام سيدي حيث أقيم أسيرة. أتيت أحمل أنباء سيئة، فقد ظهر أخيل وسط بريق أسلحته ثم ألقى تعويذة على السفن فتوقفت جميعها عن الإبحار، وخرجت من فمه صرخة مدوية: أيها اليونانيون، لن تغادروا مواقعكم قبل أن تبرموا بما أقسمتم عليه مقابل ما حققته من انتصارات، هل نسيتم أمجادي؟ وصرخ شخص شرير الروح: ما قيمة التضحية بحفنة من العبيد أمام أرواح أبطالنا؟ مولاتي، سوف يأتي أوديسيوس وينتزع ابنتك بولكسينا من قبضتك الواهنة الضعيفة.
2: أيها الألم، لمن أصرخ حتى يخف عذابي؟ أنا عجوز أسيرة محطمة، من بقي لي من أبناء يحمون شيخوختي؟ وأية أسوار ستحميني بعد أن احترقت مدينتي؟ لقد مات سيدي وراح أبنائي، أما طريقي إلى أين؟ ما جدوى حياتي بعد الآن؟
1: ها هي بولكسينا قادمة يا مولاتي.
3: أمه، لماذا تبكين؟
2: آه يا طفلتي، يا ابنة الرحيل الدامي، يا لحسرتي.
3: أمه، كلماتك تحمل الشر في ثناياها.
2: كلماتي تتعلق بحياتك يا بنيتي.
3: ما هو ذلك النبأ الذي تحملينه يا أمي؟
2: لقد أجمع محاربو اليونان على أن يسفك دمك على قبر أخيل.
3: أمه، يا غارقة في عذابات تفوق الألم، يا أتعس المخلوقات، أيمنعوني حقا من مرافقتك في طريق العذاب والألم؟ أنا أذرف الدمع حزنا عليك يا أمه، أما حياتي فلن أبكي عليها، لأني كلما نظرت إلى الخلف أدركت أن الموت هو ربح لي.
1: يا ملكتي، أرى أوديسيوس قادما مسرعا، ترى أي نبأ يحمل؟

هيكابي، جئت إليك حاملا قرار حكم قادة جيش اليونان بالإجماع. لقد قرروا تقديم ابنتك بولكسينا ذبيحة على قبر آخيل، وقد وقع الأمر علي لمرافقتها حتى قبر آخيل، وسوف يكون ابن آخيل رئيسا لهذه التقدمة وكاهنها. أرجوك لا تضطرين إلى انتزاعها منك. من الحكمة أن ننصت لصوت العقل في غمرة الأحزان والشدائد.

0: وتذكر هيكابي أودوسيوس بأنها قد أنقذت حياته عندما جاء إلى طروادة محتالا كجاسوس متنكر بهيئة متسول، ولكن أمره قد كشف.
1: نعم أذكر ذلك، وأذكر أن حياتي كانت في خطر.
2: أتذكر كيف تشبثت بقدمي متوسلا وركعت أمامي في ذل ومهانة؟
1: نعم أذكر، وأمسكت بثوبك وتوسلت إلي.
2: ألم تقل حينها إنك عبدي وسوف تطيع أمري مدى الحياة؟
1: نعم قلت ذلك وغير ذلك حتى أهرب من الموت.
2: لقد أنقذت حياتك وأرسلتك خارج البلاد.
1: هذا صحيح، وأنا أستمتع بنور الشمس.
2: ولكن هذه المؤامرة التي تدبرها بحق ابنتي، ألا تدل على خستك ودناءتك؟ إنك ناكر للجميل، وكل همك أن تبعث السرور في نفوس الجند الغوغاء، فوافقت معهم على ذبح ابنتي.
1: سعادة شعبي وجيشي فوق كل اعتبار.
2: أرجوك يكفي من مات منا، إنها عزائي الوحيد وبها أنسى أحزاني. هي الآن مدينتي وممرضتي وعكازي ومرشد خطواتي. ليس من العدل أن يستخدم المتجبرون سلطانهم بمثل هذا الطغيان. لا يمكن أن يعيشوا في نعيم أبدي.
1: هيكابي تقبل الأمر يا هيكابي، لست عدوا لك، لكن لابد من تقديم ابنتك قربانا. إن تكريم قائدنا آخيل حق علينا، من العار أن لا نكرمه بعد مماته وقد مات دفاعا عن قومه.
2: هيبني.

0: أنا شقيقة البطل هكتور والقادة الأبطال، أما الآن فأنا عبدة ذليلة. هذه الصفة وحدها كفيلة بأن تجعلني أتوق للموت. حياة الذل ليست سوى طعنة قاتلة.
1: ما أمل حديثك يا بنيتي، أشعر كأن الألم يعتصر. أرجوك يا أوديسيوس أن تقتلني أنا عوضا عنها. أغمض سكينكم في قلبي.
2: لقد اختار الشبح أخي لابنتك ولم يختارك أنت.
1: إذن اقتلوني معها حتى يتضاعف الحزن على الدم المراق.
2: يكفينا موت ابنتك، لقد فاضت بنا بحيرة الأحزان.
1: لن أسمح بأن تذهب ابنتي.
2: وأنا لن أبرح مكاني حتى أخذها معي.
0: أماه، أرجوك لا تدخلي في عراك مع أصحاب القوة والنفوذ، سوف تدفعك الأذرع القوية فتطيح بك بصورة لا تليق بك. صبرا يا أمي، وضعي خدك فوق خدي، فتلك هي فرصتي الأخيرة لأرى شعاع الشمس. وداعا أيها الصدر الذي احتواني دوما، أنا ذاهبة إلى الموت.
1: طفلتي، كم أشفق عليك، يا لتعاستي.
0: هناك في عالم الموت سوف أرقد، لا عرس ولا عريس.
1: ليس لي حظ في أبنائي، كل شيء يغلفه الظلام.
0: أخي بوليدورس حي يا أمي، وهو الذي سيغمض عينيك يوم وفاتك.
1: أنا ميتة قبل الموت يا بنيتي جراء ما حدث لي.
0: خذني بعيدا عن هنا يا أوديسيوس، فقد صهر أنين أمي قلبي. لم يبق لي من العمر إلا تلك المسافة ما بين هنا وقبر آخيل وحد السيف. ماذا سأقول لأخي هكتور في العالم الآخر يا أمي؟
1: قولي له إن أمك أشقى الناس.
0: وداعا يا أمي، وداعا يا أختي كاساندرا.

0: وتقاد بولوكسينا إلى حتفها ويجلسونها على قبر أخيل، ويحيط بها خيرة فرسان اليونان كي لا تقاوم. ويأتي ابن أخيل ويفرغ كأس ماء على قبر أبيه، ثم يطلب من الجموع الصمت وينادي والده في القبر بأنه قد جاء له بهذه العذراء الجميلة كي يسفك دمها كقربان على قبره حتى يضمن بركاته، وحتى تسمح روحه بعصف الرياح كي تعود سفن المقاتلين إلى بلادهم بعد غياب 10 سنوات. ثم أمسك ابن أخيل بسيفه وطلب من الحراس الإمساك بالفتاة، لكنها رفضت بإباء وقالت:
1: أيها اليونانيون، يا من حاصرتم مدينتي ثم دمرتموها وأحرقتموها، سوف أموت بإرادتي ولن أسمح لأحد أن يمس جسدي، فهو عنقي أمامكم دون خوف. بحق الإله دعوني أموت حرة مثلما عشت حرة، ولن أموت كعبدة، بل أنا كنت الملكة في قصر أبي الذي طعنه أخيل بسيفه. يا ابن أخيل، إذا أردت أن تصوب الطعنة إلى قلبي فها هو أمامك، وإذا أردت عنقي فتلك هي عارية.

ويقوم ابن آخيل بطعنها فيتدفق دمها فوق قبر آخيل، وبعد أن خمدت أنفاسها يقوم بعضهم بتغطية جسدها بأوراق الشجر، ويقوم البعض الآخر بإعداد المحرقة لحرق الجسد. وتطلب هيكابي من خادمتها أن تذهب إلى البحر كي تأتي لها بماء تغسل به جثة ابنتها بوليكسينا. وتذهب الخادمة إلى البحر لتأتي بالماء لهيكابي، ولكنها تعثر هناك على جثة الفتى بوليدروس ابن هيكابي الأخير يقلبها الموج، فتأتي بالجثة إلى أمه باكية حزينة.

0: فتتوهم هيكابي في البداية أن الخادمة قد جاءت بجثة ابنتها بوليكسينا.
1: يا لعذابك الذي تعجز عنه الجبال يا ملكتي، صرت أرملة بلا مدينة بلا أبناء، كل شيء ضاع ضاع.
2: أنا أعرف كل هذه الأنباء الحزينة، لكن لماذا أتيت بجثة بوليكسينا؟ الجنود قد أعدوا العدة لطقوس حرقها.
1: انظري يا سيدتي إلى هذا الجسد، ألا يبدو لك مفاجئا ما ترين؟
2: يا ويلي، إنه ابني بوليدروس مقتولا. كنت أظنه محميا آمنا في بيت صديقنا بوليمستور.
1: ألم تكوني تعلمين بمصير ابنك يا سيدتي؟
2: آلام تتوالى فوق آلام، ألا يمر يوم دون ألم ودموع؟ يا طفلي الحبيب، يملأ أمك البائسة، بأية وسيلة غدر قتلوك؟ بيد من الرجال؟ أين وجدته؟
1: وجدته على شاطئ البحر وقد قذفه الموت.
2: لقد رأيت حلما رهيبا منذ أيام، رأيت شبحا وسط الظلام يخبرني بعدم عودة طفلي.
1: من قتله إذن يا سيدتي؟
2: من كنت أظنه صديقنا، وقد أرسلناه مع ذهب ترواده ليكون في حمايته.
1: هل قتله ليستولي على الذهب؟
2: نعم، أخشى الطمع العقل والضمير. أين واجبات الضيافة وحقوق الأصدقاء؟ يا من يدعونك بوليمستور، أيها الملعون من بين الرجال، كيف تجرؤ على قتل طفلي دون شفقة أو رحمة؟
0: وتتوسل هيكابي إلى أغاممنون ملك اليونان كي يساعدها على الانتقام من قاتل ابنها الذي أصبح الآن حليفا لليونانيين، فيرفض في البداية، لكنها تذكره بأن ابنتها كاساندرا قد أصبحت أسيرة عنده وهو يعشقها، فيوافق أخيرا، لكنه يتساءل:
3: ولكن كيف سيكون الانتقام؟ بالسكين أم بالسم أم هناك وسيلة أخرى؟
2: في هذه الخيمة القريبة مجموعة من النساء الترواديات الأسيرات، سوف أنتقم من القاتل بمساعدتهن.
3: وكيف للنساء هذه القدرة على الانتقام؟
2: القوة في كثرة العدد مصحوبة مع الدهاء الماكر. امنحني فقط الحرية كي أتحرك بين صفوف الجيش، وأرجوك أن تؤجل دفن بوليكسينا.
3: لماذا؟
2: أريد أن تحرق مع جثة أخيها في محرقة واحدة.
3: لك ما تريدين، من يفعل شرا يجده، ومن يفعل خيرا يحصده.
2: اذهبي يا خادمتي إلى ذلك الخائن بوليمستور الذي يفرح الآن بالنصر وموت ابنتي مع اليونانيين. أخبره أن هيكابي ملكته السابقة تدعوه لمقابلتها مع أبنائه لأمر هام فيه منفعة له.

0: ويأتي بولمستر مع ولديه مصحوبا ببعض الحراس، ويتظاهر فورا بالحزن لهيكابي.
1: بريام، بريام يا أعز الرجال، زوجك كان أعز الأصدقاء، وأنت يا سيدتي كم تنساب دموعي عليك وعلى مدينتك المحطمة وأهلك المقتولين. الآلهة تعبث بنا في كل اتجاه.
2: إني أقطر خجلا عندما أنظر إليك يا بوليمستر، وأنا غارقة في هذا الحزن العميق. لقد رأيتني يوما وأنا أرفل بثوب العز والمجد، أما الآن فأنا في سلاسل العبودية.
1: ماذا تطلبين مني يا سيدتي؟
2: إنه سر خاص بيني وبينك، قل لحراسك أن يبتعدوا.
3: ابتعدوا.
4: حاضر يا سيدي.
1: نحن في أمان، أنا على استعداد لخدمتك يا سيدتي.
2: ابني بوليدروس الذي أودعناه عندك، ما أخباره؟
1: إنه بخير وأمان، وهو مشتاق إليك كثيرا.
2: أين هو؟ مع الذهب الذي أرسلناه معه؟
1: سالما في الحفظ والصون في قصري.
2: اقترب، هناك سر خطير يجب أن تعرفه أنت وأبناؤك فقط.
1: ما هو يا سيدتي؟
2: خزائن أسرتي بريام المملوءة بالذهب، يجب أن يعرف ابني مكانها قبل أن أموت.
1: أين هي مخبوءة يا سيدتي؟
2: هل تعرف أين يوجد معبد أثينا الطروادي؟
1: نعم يا سيدتي نعم، أهناك قد خبأتم الذهب؟
2: نعم، هناك حيث تبرز صخرة سوداء في باحة المعبد الخلفية. وهناك أمر آخر.
1: ما هو؟
2: أريدك أن تأخذ معك بعض الحلي الذهبية وتخبئها هناك.
1: وأين هذه الحلي؟
2: إنها مخبأة في خيمة النساء الطرواديات، ولا أحد يجرؤ على اقتحام الخيمة.
1: هل الطريق آمن إلى هناك؟
2: نعم أيها الصديق الوفي، هيا اذهب بسرعة.

0: ويسرع بالمستور إلى خيمة النساء الطرواديات طمعا في الحلي والجواهر، ولكنهن يتعاون جميعا عليه ويطرحنه أرضا ويقمن بتكبيله وفقع عينيه، كما تساعد النساء هيكابي على قتل ولدي بالمستور انتقاما لملكتهم. وتنتهي المسرحية بهذا الحوار الدامي بين هيكابي وبين الأعمى المفجوع بالمستور.
1: ويلي، لقد أطاحت بامرأة عبدة.
2: أليس هذا حكما عادلا لما ارتكبته من أثام؟
1: أتنتقمين من أطفالي وتفقئين عيني؟
2: هل أنت الحزين وحدك؟ وماذا عني؟ أتظنني لا أحزن على أبنائي؟
1: لن يدوم فرحك طويلا، ستهب الرياح ويغادر أسطول اليونان هذه الشواطئ.
2: وهل سأذهب إلى هناك؟
1: بل ستصبحين كلبة لما فعلته بي وبأولادي، وتقفزين من أعلى سارية في المركب.
2: من أخبرك بهذا يا وجه الشؤم؟
1: الإله ديونيسوس.
2: كان الأولى به أن يخبرك عن مصيرك إذا كنت صادقا.
1: لو أخبرني لما استطعت أن توقعي بي.
2: لا يهمني شيء ما دمت قد حصلت على انتقامي.
1: وسوف تموت كاساندرا عشيقتك يا أجاممنون.
3: من سيقتلها؟
1: زوجتك، وسوف تقتلك أيضا مع عشيقها، فحمام الدم ينتظر هناك.
3: أبعدوه عني.
1: هل تخاف أن تسمع؟
3: أيها الجند، هيا اسرعوا وارموا هذا الشقي على أرض جزيرة مهجورة. وأنت يا هيكابي أيتها البائسة، اذهبي وادفني جثتي أبنائك، أهي الرياح تهب قوية، فلنبحر إلى أوطاننا لعلنا نشهد فيها نهاية آلامنا.
4: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
7: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: العروة الوثقى،
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حديث هذه الحلقة عن تربية الأبناء على المحافظة على أمن الوطن. الوطن غالي، وحب الوطن فطرة في النفس، والدفاع عن الوطن واجب، وكذلك المحافظة على أمنه واستقراره. تلك الكلمات ينبغي أن نربي أبناءنا عليها منذ نعومة أظفارهم، ونغرس فيهم قيم الولاء والانتماء للوطن والسلطان، وفاء وعرفانا لما يقدمه لنا الوطن الذي نعيش فيه ونتعلم وننعم بخيراته ونعيش فيه بأمن وأمان. ونعمة الأمن هي منة من الله تعالى. قال الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. وقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فنعمة الأمن تشكل مع العافية والرزق الملك الحقيقي للدنيا. والأمن والأمان من مطالب الحياة الطيبة الهانية، ففي جو الأمن والأمان نعيش بسلام من الفتن والشرور والآفات، وبه يتحقق الإطمئنان والسكون والرخاء والازدهار. فالبناء والتطوير والتعمير بدون أمن كيف له أن يتحقق؟ وبالأمن تستقيم المصالح وتحفظ الأنفس وتصان الأعراض والأموال وتأمن الطرق وتحمى الحدود. والأمن أيها الأحبة نعمة كبرى لا يدرك أهميتها وقيمتها إلا من فقدها وتجرع وسط الحرمان منها، فوقع في الخوف والقلق والذعر مما يشاهد من اضطراب وفوضى وتشريد وضياع. فكم من غريب فقد وطنه وتمنى أن يعود إليه وأن يعود الأمن والأمان إليه، وكم من شريد غاب عن أهله وعشيرته يبكي شوقا إلى وطنه وأهله، وكم من منكوب تائه لا يعرف له مأوى كان يعيش في منزله آمنا منعما مستقرا، وأصبح لا يشعر بطمأنينة ولا استقرار بعد أن فقد نعمة الأمن والأمان، وأحاط به الخوف والجوع، ورأى السلب والنهب، رأى الفوضى والدمار، وتمنى أن تعود إليه نعمة الأمن والأمان. فلنعلم أبناءنا أهمية المحافظة على نعمة الأمن والأمان في الوطن، والآيات الدالة على ذلك كثيرة. فقد دعا سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام لأهل مكة فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقدم طلب الأمن على طلب الرزق، لأن الأمن ضرورة، ولا يتلذذ الناس بالرزق مع وجود الخوف وانعدام الأمن، بل نجد في القرآن الكريم تلازما وثيقا بين الأمن ورغد العيش من جهة، وبين الخوف والجوع من جهة أخرى. قال تعالى منكرا على قريش ما اعتذروا به عن عدم اتباع الهدى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويقول سبحانه ممتنا على قريش بنعمة الأمن: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولأهمية الأمن، فإن الله تعالى وعد المؤمنين بأن يجعل لهم بدلا من الخوف الذي يعيشون فيه أمنا واطمئنانا وراحة في البال إذا عبدوه وحده واستقاموا على طاعته ولم يشركوا معه شيئا. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وحاجة الناس للأمن والاطمئنان كحاجتهم إلى الطعام والشراب والعافية للأبدان. وقد جاء الأمن في القرآن والسنة مقرون بالطعام الذي لا حياة للإنسان ولا بقاء له بدونه. قال سبحانه في بيان منته وفضله عليهم: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقد امتن الله تعالى بالأمن على عباده وأمرهم أن يشكروا هذه النعمة بإخلاص العبادة له. ولأهمية الأمن وحاجة الناس إليه، إنه كان أحد المسائل التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم ربه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهل له علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. والمعنى: اجعل رؤيتنا للهلال مقترنة بالأمن من الآفات والمصائب، وبثبات الإيمان فيه، والسلامة من آفات الدنيا والدين. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فمن أعطاه الله نعمة الأمن والطعام والعافية فكأنما أعطاه الدنيا بحذافيرها، فليحمد الله تعالى على تلك النعمة وليحافظ عليها. كما يقول قائل: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فبعد أن كانوا يعيشون في أمن وأمان ورزق وفير كفروا نعمة الله وجحدوها، فأذهب الله عنهم فعاشوا في خوف وجوع وذل لأنهم لم يحافظوا عليها ولم يشكر الله تعالى عليها. ونتحاور مع أبنائنا حول كيفية المحافظة على نعمة الأمن والأمان، فنقول: نحافظ على الأمن بالقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المستوى الفردي الجماعي الرسمي، فهو صمام أمان يمنع الشرور والآفات عن المجتمعات، وبه يحصل العز والتمكين. ونحافظ على الأمن بالعدل في كل جوانب الحياة، فالراعي مع رعيته والأب مع أهله وزوجاته وأولاده. نحافظ على الأمن بتهيئة المحاضن التربوية للشباب والناشئة ودعم المؤسسات العاملة في تربية النشئ. نحافظ على الأمن والأمان بتقوية دعائم الأسرة ومعالجة أسباب انحراف الأبناء بسبب الطلاق تشتت الأبناء. نحافظ على الأمن والاستقرار باحتواء الشباب بالحوار معهم بالاستماع عليهم تقريب وجهات النظر تهدئة الانفعالات تسخير الطاقات في خدمة الوطن تحقيق الأمن الفكري بتحصين أفكار الأبناء من التيارات المشبوهة الضارة. ولنبين لأبنائنا خطر اختلال الأمن حيث يتبدل الحال ولا يهنأ أحد براحة البال، فيلحق الناس الفزع في عبادتهم، فتهجر المساجد، يمنع المسلم من إظهار شعائر دينه، ينقطع تحصيل العلم وملازمة العلماء، ولا توصل الأرحام، ويئن المريض فلا دواء ولا طبيب، وتختل المعايش، وتهجر الديار، وتفارق الأوطان، وتتفرق الأسر، وتنقض العهود والمواثيق، وتبور التجارة، ويتعسر طلب الرزق، وتتبدل طباع الخلق، فيظهر الكذب. وباختلال الأمن تسفك الدماء وترمل النساء ويتم الأطفال، وبفقد الأمن تضيع الحقوق وتتعطل المصالح وتحصل الفوضى والخراب والدمار، ويتسلط الأقوياء على الضعفاء ويحصل السلب والنهب. علينا أن نعلم أبنائنا شكر المنعم سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بنعمة الأمن والأمان ونعمة الوطن الآمن، وأن نعلمهم شكر وتقدير الجهات الأمنية التي تسهر من أجل أن نعيش آمنين مطمئنين، وأن نتعاون معهم للمحافظة على هذه النعمة. قال معاوية رضي الله عنه: إياكم الفتنة فلا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. وقديما قيل: الأمن نصف العيش، إن مطلب الأمن يسبق مطلب الغذاء، فبغير الأمن لا يستساغ طعام ولا يهنأ بعيش ولا ينعم براحة. قيل لحكيم: أين تجد السرور؟ قال: في الأمن، فإني وجدت الخائف لا عيش له. ومن أقوال جلالة السلطان الراحل السلطان قابوس طيب الله ثراه كان يقول: إن أهم واجبات الدولة كفالة الأمن وضمان الاستقرار، حتى يتفرغ المجتمع بكل فئاته وفي طمأنينة وهدوء بال، يتفرغ للعمل والإنتاج والإنشاء والتعمير. أما إذا اضطرب حبل الأمن واهتزت أركان الاستقرار، فإن نتيجة ذلك سوف تكون الفوضى والخراب والدمار للأمة وللفرد على حد سواء. وهذا أمر مشاهد وواقع ملموس لا يتطلب كثيرا من الشرح والتوضيح، ومن ثم فإن على كل مواطن أن يكون حارسا أمينا على مكتسبات الوطن ومنجزاته التي لم تتحقق فيها كما نعلم جميعا إلا بدماء الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن وجهد العاملين الأوفياء، وألا يسمح للأفكار الدخيلة التي تتستر تحت شعارات براقة عديدة أن تهدد أمن بلده واستقراره، وأن يحذر ويحذر من هذه الأفكار التي تهدف إلى زعزعة كيان الأمة، وأن يتمسك بمبادئ دينه الحنيف وشريعته السمحة التي تحثه على الالتزام بروح التسامح والألفة والمحبة. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء ويديم علينا نعمة الأمن والأمان، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه.